شفاعة في أيديهم، يعتقدون أن الأولياء والصالحين يشفعون من عند أنفسهم، يعتقدون أن ذلك حق لهم للأولياء والصالحين، ولا يعلمون أن الشفاعة حق لله سبحانه وتعالى. هذه نفاها القرآن كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. هذه الشفاعة المنفية التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. أما الشفاعة المثبتة والشفاعة المرضية وهي التي تطلب من الله سبحانه وتعالى، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، وهم أهل التوحيد، أهل التوحيد، أهل إفراد العبادة لله عز وجل. فالشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له رضي الله قوله وعمله، لأنه من أهل التوحيد، والشافع على رأسهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فالشفاعة لا ينالها إلا أهل التوحيد، لا ينالها إلا أهل الإخلاص لله عز وجل. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس، أو قال: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ فعلق النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيب على هذا السؤال، لأنه يعلم أنه سؤال عظيم، وقال عليه الصلاة والسلام: كنت أظن أنه لن يسألني هذا السؤال أول منك يا أبا هريرة. وهو يعلم صلى الله عليه وسلم، يعلم حب أبي هريرة للعلم وللحديث والسؤال. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو خالصا من نفسه، حديث رواه البخاري. هذا هو الموحد المخلص لله، الذي لا يخالف قلبه لسانه ولا لسانه قلبه، هذا هو أسعد الناس بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن من أهم موانع الشفاعة الشرك بالله عز وجل، ومن الشرك طلب الشفاعة من غير الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يملكها إلا الله، فهي ملك لله. قل لله الشفاعة جميعا، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. أشرف الخلق وأفضلهم وأكرمهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضله في الشفاعة العظمى يوم القيامة، يأتي الناس بعد الكرب العظيم وما عانوا، يأتون إلى الأنبياء واحدا واحدا، إلى آدم عليه الصلاة والسلام، يطلبون منه أن يشفع. الله عز وجل خلقك بيده وأسجد لك ملائكته، ويثنون عليه ويطلبون منه أن يشفع، فيقول عليه الصلاة والسلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني أكلت من الشجرة، اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتي الناس إلى نوح عليه الصلاة والسلام، يطلبون منه أن يشفع، يقولون له: أنت أول الرسل، ويثنون عليه، يريدون منه أن يشفع له، فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي، اذهبوا إلى إبراهيم فإنه خليل الرحمن. فيأتون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويثنون

0: إليه يطلبون منه الشفاعة، فيقول نفسي نفسي إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه كان كذا وكذا، ويعتذر ويقول اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى فإنه كليم الله، فيأتون موسى عليه الصلاة والسلام، وهكذا يعتذر موسى عليه الصلاة والسلام، ثم عيسى عليه الصلاة والسلام، كل واحد يقول نفسي نفسي ولا يستطيع أن يشفع، إلى أن تصل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لها. يقول ذلك لأن الله عز وجل قد أعلمه كيف ذلك وكيف يشفع، فهو لا يأتي مباشرة يشفع، وإنما عليه الصلاة والسلام يعرف الطريق، يسجد سجودا طويلا لله عز وجل، فيفتح الله عليه من المحامد وحسن الثناء على الله عز وجل والمدح والتعظيم ما لم يستحضره صلى الله عليه وسلم من قبل ذلك. ثم يقال له بعد ذلك ارفع رأسك وسل تعطى واشفع وشفع. ثم قال صلى الله عليه وسلم فيحد لي حقا، ثم يسجد مرة أخرى سجدة ثانية سجودا طويلا ويثني على الله، وهكذا حتى يقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. قال صلى الله عليه وسلم ويحد لي أو يحد لي حدا، ثم يسجد الثالثة ثلاث مرات، لنعلم جميعا أن الشفاعة كلها لله سبحانه وتعالى، لا تطلب من أحد. الآن ما تطلب من أحد، حتى من الرسول عليه الصلاة والسلام ما تقول يا رسول الله اشفع لي، بل تقول اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم، لأن الشفاعة ملك لله عز وجل. هذا ملخص هذه القاعدة، أن عبادة المشركين لآلهتهم إنما كانت من قبيل الوساطة والشفاعة والقربة، لا لأن آلهتهم تخلق أو ترزق أو تضر أو تنفع، أن عبادة المشركين لآلهتهم من قبيل الوساطة والشفاعة والقربة كذلك، لأن لا لأن آلهتهم تخلق أو ترزق أو تضر أو تنفع.
1: أحسن الله إليكم. القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فدليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ودليل الصالحين قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة.
0: هذه القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس شركهم متنوع فشركهم أقسام وأنواع منهم من يعبد الأنبياء ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الصالحين وقد حصلت عبادة الصالحين في آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم حيث خرج قوم يعبدون علي رضي الله عنه وأرضاه ويؤلهونه فنهاهم رضي الله عنه ونصحهم وزجرهم ولكن أصروا على تأليه والعياذ بالله فأوقد نارا في أخاديد ثم حرقهم وذلك محاربة للشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى الناس عن المبالغة فيه وفي الثناء عليه صلى الله عليه وسلم يأتيه أحدهم فيقول يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا فينهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم ويقول إنما أنا عبد أقول عبد الله ورسول. وجاءه رجل وقال ما شاء الله وشئت يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم منكرا عليه أجعلتني لله ندا أو قال أجعلتني والله عدلا أي جعلتنا سواء قل ما شاء الله وحده أو قل ما شاء الله ثم شئت. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن هذا عن هذه الأمور والوسائل التي قد توصل والعياذ بالله إلى الشرك. كذلك منهم من يعبد الجن منهم من يعبد الأشجار والأحجار والشمس والقمر. الشمس والقمر آيتان عظيمتان من آيات الله سبحانه وتعالى من آياته الكونية الدالة على وجوده وعلى قدرته سبحانه وتعالى وإرادته وعلمه وتصريفه لهذا الكون وهي مخلوقة والمخلوق لا يعبد هي مخلوقة مسيرة بأمر الله عز وجل فالمخلوق لا يستحق أن يصرف له شيء من العبادة مهما عظم ومهما كان فلا يجوز السجود للشمس ولا للقمر ولا لأي مخلوق من مخلوقات الله عز وجل مهما كان.

لا يجوز السجود حتى للرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاء أبو ذر رضي الله عنه يريد أن يسجد له فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن نهاه: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. لكن السجود لا يكون إلا لله وحده لا شريك له. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ليسوا أربابا لأنهم لا يخلقون ولا يرزقون. من الذي يستحق العبادة؟ هو الرب سبحانه وتعالى الذي يخلق ويرزق ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع، وهو الضار النافع سبحانه وتعالى. أما غيره فلا يستحق العبادة. حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يستحقون العبادة ولا يرضونها، وهم خيار الخلق عليهم الصلاة والسلام، وخيارهم أولو العزم الخمسة عليهم الصلاة والسلام، وخيارهم الخليلان إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وخير الخليلين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. لا أحد يرضى منهم أن يصرف له شيء من أنواع العبادة، وأن لا تصرف العبادة إلا لله وحده لا شريك له. فمن عبدهم إنما يعبدهم بغير رضاه، وعبادته هذه لهم إنما هي عبادة للشيطان، لأنهم لا يرضون ذلك عليهم الصلاة والسلام، ولا يريدون من أحد أن يعبدهم، وإنما يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. لكن هؤلاء يعبدون الشيطان، زين لهم، هو الذي زين لهم عبادة غير الله من الأنبياء والصالحين. وأما الأنبياء والصالحون فهم براء، لا يدعون إلى عبادة أنفسهم ولا يرضون ولا يحبون ذلك أبدا من أحد أن يعبدهم مع الله عز وجل. دليل الصالحين: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هؤلاء الذين أنتم تعبدونهم وتدعونهم وتتقربون إليهم أيها المشركون، هم يعبدون الله عز وجل، هم يطلبون الوسيلة إليه بالعمل الصالح وبما يرضيه سبحانه وتعالى، ليل نهار يعبدون الله، يرجون الله، يرجون رحمته ومغفرته وجنته، يخشون عذابه. فكيف تعبدونهم؟ كيف تصرفون لهم شيئا من أنواع العبادة التي لا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى؟ تعبدون العبد المسكين الذي يتضرع إلى الله ليل نهار ويرجو الله ليل نهار، يطلب رحمته، يطلب النجاة من سخطه ومن عذابه وغضبه. فهم لا يستحقون العبادة ولا يريدون العبادة من أحد، وإنما يريدون من الناس أن يفردوا الله سبحانه وتعالى بالعبادة. هذا هو حال الأنبياء، حال الصالحين، ينكرون ويغضبون وينهون عن عبادتهم، بل قد يصل بهم الأمر إلى إحراق من يعبدهم، كما مر معنا أن علي رضي الله عنه لما عبدوه نهاهم ونصحهم وأنكر عليهم فلم يسمعوا أمره فحرقهم بالنار. قال رضي الله عنه: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعيت قنبرا. أجج لهم النار وأحرقهم. وهذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لم يوافقه عليه بعض الصحابة كابن عمه عبد الله بن عباس، أن هذا الأمر، أن الإحراق بالنار لا يحرق بالنار إلا الله سبحانه وتعالى، لكن علي رضي الله عنه وأرضاه اجتهد اجتهادا منه لشدة هذا المنكر العظيم، شدة هذا الجرم الخطير، وهو

جاد. فلما مات كان ينفع الناس ويلت السويق للحجاج ويطعمهم. فلما مات بالغوا فيه أهل الطائف فعبدوه، أصبحوا يعبدون الحجر الذي كان يجلس بجواره ويعمل السويق للحجاج بجواره، فسمي اللات. والعزة قيل أنها غابة أشجار، غابة من الأشجار فيها جنية شيطان، حتى كانت قريش تعتز بها. وفي يوم أحد قال أبو سفيان رضي الله عنه قبل أن يكرمه الله بالإسلام والتوحيد وصحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أجيبوه، قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. قال يوم بيوم والحرب سجال. قال قولوا له لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كان هذا منه رضي الله عنه قبل أن يكرمه الله بالإسلام. هذه العزة قيل أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليها خالدا، خالد بن الوليد رضي الله عنه، فقطع ذلك الشجر والغابة، فوجد فيه امرأة أو وجد فيه جنية ثائرة الرأس، فقطع رأسها وقتلها على شكل عجوز، قتلها رضي الله عنه، وانتهت هذه عبادة العزة. أما مناة قيل أنه مكان بين مكة والمدينة، كان تراق الدماء هنالك على طريق الحجاج فسميت مناة. وكل ذلك في الواقع شياطين يعبدونها، قد تكون في أشجار أو في أحجار، لكن الذي يعبد شيطان أو جني. أما حديث أبي واقد رضي الله عنه أنهم طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام لما مروا بسدرة عظيمة خضراء أن يجعل لهم ذات أنواط ليعلقوا عليها أسلحتهم لأجل البركة، بزعمهم أنها تكون أمضى وأقوى، فأنكر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الإنكار الشديد، وهم يريدون التبرك بها وتعليق أسلحتهم بها، ومع ذلك شبه عملهم بعمل بني إسرائيل الذين طلبوا أن تكون لهم آلهة، لأنها قد تكون هذه ذريعة إلى الشرك ولو على مدى بعيد، ولو على المدى البعيد، ولو حتى في أولادهم أو في أحفادهم سوف تعبد لو تركت، كما وقع ذلك في قوم نوح عليه الصلاة والسلام لما مات القوم الصالحون، الرجال الصالحون في قومه نصبوا صورهم، جاءهم الشيطان فقال انصبوا في أماكنهم ومجالسهم صورهم لتذكركم بعبادة الله، وهكذا نصبوها، فلم تعبد في ذلك الزمن حتى انقرض ذلك الزمن وانتهى وذهب العلماء، ثم بعد ذلك عبدت من دون الله عز وجل. فالشيطان والعياذ بالله عدو للمسلمين ويريد أن يوقعهم في الشرك. بعض المسلمين اليوم يفعلون هذا لجهلهم، وهم يصومون ويصلون ويحجون ويعبدون الله، لكن يقعون في هذه الأمور الشركية والعياذ بالله، خصوصا البعيدين عن العلماء وعن طلاب العلم، ولا أحد يبين لهم التوحيد والشرك، بل بعضهم عندهم علماء سوء والعياذ بالله. علماء السوء هؤلاء يضلون الناس ويبعدونهم عن التوحيد وعن السنة، لا ينهونهم عن هذه الأمور الشركية، ربما يزينونها لهم، وأن هذا من تعظيم الصالحين ومن حب الأولياء والصالحين ومن محبة الصالحين

وتعظيمهم، بل ربما يسخرون من دعاة التوحيد الذين يحذرون من الشرك ومن عبادة القبور والأولياء والصالحين، وسببوا ضياعا كثيرا لبعض المسلمين. المقصود بارك الله فيكم أن المشركين تنوعت عباداتهم لغير الله، منهم من يعبد الشمس والقمر، منهم من يعبد الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين والنجوم والجن إلى غير ذلك، ومع ذلك قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، وقاتلهم الصحابة لم يفرقوا بينهم. فالشرك واحد وإن تنوع المعبودون، الشرك واحد والعياذ بالله. الذي يعبد الشمس والقمر كالذي يعبد الأنبياء والأولياء والصالحين ونحو ذلك، أو يعبد الجماد. الذي يعبد الجماد كالذي يعبد الملك، ملكا من الملائكة أو نبيا من الأنبياء. الله عز وجل يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين، فإلهكم إله واحد. نكتفي بهذا القدر ونكمل بإذن الله عز وجل بعد المغرب إذا شاء الله سبحانه وتعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان طالب العلم وحرصه على الوقت، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية في اليوم 28 من شهر شعبان عام 47 و400 ألف هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
1: لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، نلتقي في هذه الليلة المباركة للتذكير بما سمعتم من عنوان هذا اللقاء، وهو طالب العلم والحرص على الوقت. الوقت بارك الله فيكم من أغلى ما يملكه المرء. الوقت من أغلى ما يملكه المرء، ومع ذلك تجد أن الوقت أكبر مفقود ومهمل ومضاع في حياة المرء. ولا شك أن في فوات الوقت على الإنسان، في فواته تفويت منافع كثيرة وعديدة لا تحصى، وفوته عليه حقيقته فوت خيرات كثيرة عظيمة على المرء في الدارين. والله جل وعلا إنما خلق الخلق

اعبدوه ويقيموا أمره. فقال جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد من أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومعلوم بارك الله فيكم أن إيقاع العبد لتحقيق العبودية لله، إيقاع العبد لتحقيق العبودية أمرا أو نهيا، إنما يكون في حياة المرء لا بعد مماته. تحقيق العبودية إنما يكون في حياة المرء لا بعد مماته. وحقيقة حياة الإنسان، حقيقة حياة الإنسان هو وقته الذي يعيش فيه، وقته الذي يعيش فيه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي أو في الداء والدواء، قال: فوقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة المعيشة الضنك في العذاب الأليم. وهو يعني الوقت، وهو يمر أسرع من السحاب، فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته. وإن عاش فيه عاش عيش البهائم. فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو والأمان الباطلة، وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة، وما أكثر النائمين والبطالين، وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة، فموت هذا خير له من حياته، خير له من حياته. انتهى، هو يعيش لكنه عيش البهائم لا عيش المطيعين والقانتين والمخبتين. هذا الوقت الذي نحن نذكر به وأهميته لدى طالب العلم على وجه الخصوص، له خصائص، ومن خصائصه أنه كما قال الإمام ابن القيم سريع، ماذا؟ يمر مر السحاب، يعني أنه سريع الانقضاء، سريع الانقضاء، لذا يمر مر السحاب ويجري جري الريح، يجري جري الريح. ما مضى منه من خصائص هذا الوقت أيضا أن ما مضى منه لا يعود، ما مضى منه لا يعود البتة. لذا يجب عليك أيها المسلم الحصيف ويا طالب العلم الفطن أن تعلم هذه الحقائق وتعتني بوقتك وتحافظ عليه، وأن تدرك هذه الحقيقة التي غابت عن أذهان كثيرين مع الأسف. فتجد المؤمن الفطن الحصيف الذي لديه العقل الكامل والناضج يشغل وقته ساعة بساعة، لا بل دقيقة بدقيقة، لا بل ثانية بثانية، لا يضيع لحظة.

من لحظات عمره، لأن ما مضى لا يعود. لماذا؟ كي لا تندم وقت لا ينفع الندم، فتعض أصابع الندم ولا تحين مندم. لا ينفعك حينئذ الندم، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد: إضاعة الوقت أشد من الموت، أشد من ماذا؟ من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله وعن الدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. أيهما أعظم، القطع عن الله والدار الآخرة أم الدنيا وأهلها؟ لا شك أن الأول هو أشد. لذا مما يجب أن تعلمه أيضا في هذا المقام، وأنت تطلب العلم لله، وهذا أساس، أن تعلم أن العلم كثير وأن العمر قصير، فخذ من كل شيء أحسنه. قال الإمام الشعبي رحمه الله كما في تهذيب الكمال للحافظ المزي: العلم أكثر من أن يحصى، فخذ من كل شيء أحسنه، فخذ من كل شيء أحسنه، أي أتقن. ولا شك أيها الإخوة أن أخذ أحسن ما في العلم وإتقان العلم مما أخذت منه يحتاج منك يا طالب العلم أن تكون شحيحا على وقتك حتى تضبط وتتقن هذا الأحسن. لا بد أن تكون شحيحا بخيلا على وقتك، وأن تكون أشد على وقتك حرصا من الدينار والدرهم. فإن ذهب الدينار والدرهم يعود ويعوض بإذن الله تعالى، أما إذا ذهب الخير وفاتك فصعب عوده، فما مضى من الوقت لا يعود. لذا جاء التذكير بهذه الكلمة أو الكليمة في هذا المقام، خاصة ونحن مقبلون على شهر مبارك، نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، شهر القرآن، شهر العلم، شهر المسارعة للخيرات، شهر المسابقة إلى الخيرات، ولا يدرك هذه المعاني حقيقة، لا يدرك هذه المعاني حقيقة من لم يحرص على وقته، ومن لم يكن شحيحا عليه. ولهذا جاء التذكير بهذه الكلمة كما قلت في نقاط ثلاثة لعلها تناسب إن شاء الله المقام. النقطة الأولى هو التذكير بعناية الكتاب والسنة بأمر الوقت. الثانية من النقاط من تقريرات الأئمة رحمهم الله، من تقريراتهم في أمر الوقت وضرورة العناية به. وثالثة عناية الأئمة بأوقاتهم وعلو همتهم في تحصيل العلم، وهذا فيه نماذج وأمثلة لهذا الأمر الذي ذكرنا به. أما الأولى وهي التذكير بعناية الكتاب والسنة بأمر الوقت، لو تدبرت كتاب الله تعالى حق التدبر ووقفت على حدوده وحروفه

تلحظوا عناية الوقت مما يجب أن تلحظه، عناية الكتاب والسنة بأمر الوقت. وعنايتهما بأمر الوقت له صور، له ماذا؟ صور شتى. ولست هنا في مقام تعداد تلكم الصور، لكن أذكر ببعضها. من ذلك أن الوقت ونعمة الوقت، أن نعمة الوقت من أعظم النعم التي من الله بها على العباد، فهو يمتن على عباده بها، بهذه النعمة. فقال جل وعلا: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم ماذا؟ يعقلون. وقال جل في علاه: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. والمراد بخلفة أن يخلف الواحد منهم أو كل منهما الآخر، فمن فاته عمل في أحدهما حاول أن يستدركه في الآخر، حاول أن يستدركه في ماذا؟ في الآخر مما يستدرك. لهذا قال الإمام ابن كثير في تفسيره: من فاته شيء بالليل استدركه بالنهار، أو بالنهار استدركه بالليل. كما قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. انتهى. من أوجه عناية الوحيين بالوقت أن الله تعالى أقسم بالوقت في مواضع متعددة من كتابه العزيز: والفجر وليال عشر والشمس وضحاها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والضحى والليل إذا سجى والعصر إن الإنسان لفي خسر، في آيات كثيرة وعديدة. ومن المقرر المتقرر عند أهل العلم أن الله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، له تعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وقسمه بهذه المخلوقات دليل على عظم شأنها وجليل قدرها وضرورة العناية بالمقسم به، وضرورة العناية بالمقسم به والنظر إلى آثاره ومنافعه. وأيضا من أوجه العناية أن الله تعالى أمر نبيه بالعناية بالوقت، والمؤمنون يتبعون نبيهم عليه الصلاة والسلام في ذلك. فقال جل وعلا: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال العلامة السعدي في تفسيره: ثم أمر الله رسوله أصلا والمؤمنون تبعا، ثم أمر الله رسوله أصلا والمؤمنين تبعا بشكره والقيام بواجب نعمه، فقال: فإذا فرغت فانصب، أي إذا تفرغت من أشغالك ولم يبق في قلبك ما يعوقه فاجتهد في العبادة والدعاء، وإلى ربك أي وحده فارغب، أي أعظم الرغبة في إجابة دعائك وقبول عباداتك. ولا تكن ممن إذا فرغوا وتفرغوا

لعبوا وأعرضوا عن ربهم وعن ذكره فتكون من الخاسرين. انتهى. ومن السنة المطهرة، أقول لو تأملت السنة النبوية الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، السنة العملية في سيرته عليه الصلاة والسلام والقولية، ترى حقيقة لا تقبل الشك ولا المراء ولا الجدال أنه كان عليه الصلاة والسلام حريصاً كل الحرص على لحظاته وأنفاسه، وكان ينصح أمته عليه الصلاة والسلام بذلك. ففي الصحيحين في بدء الوحي أنه كان عليه الصلاة والسلام يتحنث في غار حراء. قال الراوي الزهري رحمه الله الإمام الزهري مفسرا التحنث، قال هو التعبد الليالي ذوات العدد، ذوات العدد. من ذلك أيضا ما أخرجه الحفاظ البزار في المسند والطبراني في المعجم واللفظ له وصححه العلامة الألباني وغيره من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع أو عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به أو عمل فيه. سؤالان من الأربعة عن الوقت: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. هذا يدل على عظيم أمر الوقت، والسؤال عن هذا الأمر العظيم في هذا الموقف العظيم دليل على ضرورة أن لا يفوت عليك هذا الأمر وأن يضيع عليك، لأنك ستسأل عن ذلك. ومنها أيضا أعني ما جاء في السنة ما أخرجه البخاري في الصحيح وغير من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة وماذا؟ والفراغ. وقد أنشأنا كليمة حول هذا الحديث والتعليق عليه فراجعوه. يقول الحافظ ابن الجوزي رحمه الله: قد يكون الإنسان صحيحا ولا يكون متفرغا لشغله بالمعاش، يعني بأمور العيش، وقد يكون مستغنيا ولا يكون صحيحا، عنده مال لكن لا صحة له. فإذا اجتمع يعني الصحة والغنى مع الفراغ فغلب عليه الكسل، فغلب عليه الكسل عن الطاعة، فهو المغبون يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة الآخرة وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة، فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط بالطاعة، ومن استعملهما الصحة والفراغ في معصية الله فهو المغبون بالنون، لأن الفراغ يعقبه الشغل، والصحة والصحة يعقبها السقم، ولو لم يكن في

إلا الهرب، لا بد وأن تهرب، لن تبقى على حالك، إلى آخر كلامه رحمه الله مما نقله الحافظ في الفتح. فحري بك أيها المسلم عموما ويا طالب العلم خصوصا أن تعنى بوقتك وأن تهتم به أشد الاهتمام، وأن تشغل هذا الوقت وهذا الفراغ وهذه الصحة أن تشغلها بالنافع المفيد، واحذر من الاشتغال بغير ذلك مما تضيع فيه الأعمار بل بالضار، وقد يكون بالمحرمات. وإياك والاسترسال في أمر المباحات، لأن هذا سيسوقك إلى الوقوع في المكروهات، واسترسالك فيها يسوقك إلى الوقوع في المحرمات من حيث تشعر أو لا تشعر. ولا تكن همك الوحيد فقط الاشتغال بالندم، بالندم على ما فات من الأوقات، فإذا اشتغلت بالندم وضيعت الحاضر، قد ضيعت السابق وضيعت الحاضر. هذه الغيرة على ما فات غيرة قاتلة. غيرة ماذا؟ قاتلة يعقبها الحسرات. وبين وجه ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج حيث قال: يعني أن هذه الغيرة مضرة ضررا شديدا بينا يشبه القتل، لأن حسرة الفوت قاتلة، فقد تندم وتلطم على ما ذهب قد فات، يمكن تصحيحه بالتوبة والرجوع والأوبة والإقلاع من الذنوب والندم عليها والعزم على عدم العود، تصحح، لكن لا تذهب ماذا؟ حاضرة أيضا، ولا تستغله بالنافع المفيد مما يدفع التوبة ويدفعك إلى ماذا؟ إلى المسارعة في الخيرات والمسابقة إليها. قال: لأن حسرة الفوت قاتلة، لا سيما إذا علم المتحسر أنه لا سبيل له إلى الاستدراك. وأيضا فالغيرة على التفويت تفويت آخر، الغيرة على التفويت تفويت آخر، كما يقال الاشتغال بالندم عن الوقت الفائت تضييع للوقت الحاضر، إلى أن قال: فالوقت منقض بذاته، لا تستطيع أن تمسك ولا أن توقف الوقت، منقض بذاته، كما قلنا من خصائصه أنه يمر مر السحاب ويجري جري الريح، ينقضي، لا تستطيع أن توقف شيئا من ذلك. فالوقت منقض بذاته، منصرم بنفسه، فمن غفل عن نفسه تصرمت أوقاته وعظم فواته واستدت حسراته، وينقضي الوقت بما فيه، فلا يعود عليك منه إلا أثره وحكمه، إلا أثره وماذا؟ حكمه. بعض الناس قد أتم أنعم الله عليه بحجة تامة من غير غش ولا تدليس ولا كذب، نعم، فيما مضى من سنوات مضت فيها مشقة، أين أثر المشقة؟ قد ذهب، ولكن أثر الحج وحكمه استمر معه، ذهبت مشقة الطاعة وبقيت لذتها، وبقيت ماذا؟ لذتها. قال: فلا يعود عليك منه إلا أثره وحكمه، فاختر لنفسك ما يعود عليك من وقتك، فإنه عائد

عليك لا محالة. لهذا يقال للسعداء كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، عاد عليهم بالنفع أليس كذلك؟ ويقال للأشقياء ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. نفعكم المرح؟ ما نفعكم شيئا، عاد عليكم بالخسارة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن سارع بما أن النفس لا زال يصعد ويدخل ويخرج، سارع سارع فحافظ على وقتك الحاضر وصحح ما فات من الماضي كما قلت بالتوبة النصوح والإثار من فعل الطاعات والمسابقة إليها مع الاستزادة من أعظم أبواب الطاعات والقربات، الاستزادة بالعلم النافع، لأن هذا هو الذي يثمر العمل الصالح وغيرها من أوجه البر. اعلم وفقك الله أن إضاعة الوقت تنشأ من الفراغ، تنشأ من ماذا؟ من الفراغ القاتل، فراغ لدى المرء لا شيء يشغل نفسه فيه فيما يعود عليه بالنفع في الدارين، هذا الفراغ وهذا الفارغ ثمة بواعث تدعوه إلى ماذا؟ إلى الاسترسال وإلى تزيين هذا ماذا؟ هذه الإضاعة من الوقت. منها النفس الأمارة بالسوء والهوى، يجري مع هواه حيث جرى به، يجري به يمنة ويسرى، يتابع ماذا؟ هواه فيما تحبه نفسه وتهواه، يميل إلى الدعف والكسل والراحة وحب نقد الآخرين والثرثرة والكلام الفارغ والكسل القاتل. لهذا أمر إضاعة الوقت وأمر الفراغ خطير جدا وقاتل، يقتل قلبك من حيث لا تشعر. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. قال الحسن: كم بيننا من أقوام هم أحياء الأبدان أموات القلوب، كما في المصنف لعبد الرزاق وغيره، أو كما قال رحمه الله. قال الإمام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما عند ابن أبي شيبة في المصنف وأبي نعيم في الحلية وغيرهما: إني لأمقت الرجل أن أراه فارغا. ابن مسعود يقول: إني لأمقت الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة، ولا عمل ماذا؟ الآخرة. هؤلاء هم البطالون، هؤلاء هم البطالون، كفانا الله وإياكم شر هؤلاء. النقطة الثانية من تقريرات الأئمة كما قلت بضرورة العناية بالوقت وأهميته في تحصيل العلم والتزود منه، أخرج الإمام ابن أبي شيبة في المصنف وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما أصبح اليوم أحد من الناس إلا وهو ماذا؟ ضيف، وماله الذي تكنزه وتلهث وراءه وماله عارية، فالضيف مرتحل والعارية مؤداه، فالضيف مرتحل والعارية مؤداه، لن تخلد في الأرض، وما جعلنا لبشر من قبل

كالخلد، تظن أنك مخلد، أنت ضيف، كمثل راكب كما قال ابن عمر رضي الله عنه استظل تحت ظل شجرة ثم قام وإيش وتركها. أنت ضيف، كلنا كذلك، نمر في هذه الدنيا كما مر من قبلنا ومضوا وأفضوا إلى ما قدموا. مالك الذي تحصل وتجمع ما هو لك، مالك عارية، إذا مت تقاسموا أولادك وتقاسمت الناس هذا الميراث. فالضيف مرتحل والعارية مؤداه. فبما أن الأمر كذلك وأنك ضيف تمر غير مستقر، ولهذا قال الإمام ابن القيم في الفوائد، تذكرت كلامه الآن، يقول الدنيا معبر والآخرة وطن، والآخرة ماذا؟ وطن، وإنما تقضى الأوطار في الأوطان، وإنما تقضى الأوطار في الأوطان، ما تقضى الأوطار في المعابر وعلى المعابر. بما أن الأمر كذلك وأننا كلنا ضيوف وأموالنا عارية وكلها مؤداة ونحن مرتحلون كما ارتحل من قبلنا، ففيما يضيع المرء وقته؟ ولماذا تضيع وقتك وتقتله؟ لماذا لا تعتني بوقتك يا أيها المؤمن ويا أيها الطالب للعلم؟ لماذا لا تحرص على الاستفادة من كل لحظة من لحظات بقائك في هذه الدنيا العابرة، ها وهذا المعبر؟ لماذا تهدر وقتك فيما لا يعود عليك بنفع لا في الدنيا ولا في الآخرة؟ أين العقل؟ أين الحصافة؟ أين الفطنة؟ أين النباهة؟ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. أخرج الإمام عبد الله بن المبارك في الزهد وابن أبي الدنيا في العمر والشيب عن الإمام الحسن البصري رحمه الله أنه قال أدركت أقواما، الحسن يقول أدركت أقواما كان أحدهم أشح على عمره، يعني وقته، أشح على عمره منه على درهمه ودناره. المحافظة عنده على الوقت أهم من الدينار والدرهم، كما قلت يأتي ويذهب، هذا وسخ، هذا وسخ الدنيا، يأتي ويذهب. تحرص أنت على الأوساخ أم تحرص على النظافة؟ أشح على عمره أو أشح على عمره من ماذا؟ منه على درهمه ودناره. لك أن تتأمل الناس الآن كيف الواحد منهم يلهث، تعرف اللهث، يلهث وراء الدينار والدرهم، لا يبالي من حلال أو من حرام إلا من رحم الله، وقليل ما هم. إذا جمع المئة أراد المئتين، وإذا جمع الألف أراد الألفين، وإذا إلى متى؟ أنت تضيع وتفوت على نفسك الفرص العظيمة التي فاز بها غيرك، هو نفس يصعد إذا توقف انتهى، أنت انتهيت وهو انتهى، لكن هذا زرع خيرا فسيحصد خيرا، وذاك الآخر الذي لم يفعل شيئا لن يجني إلا ما قدمت يداه. وأسند الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح في صحيحه، أسند رحمه الله في صحيحه عن يحيى بن أبي كثير اليمامي أنه قال لا يستطاع العلم براحة ماذا؟ الجسم. إذا أردت أن تتقلد مناصب أهل العلم

وأن تعرف كيف وصل هؤلاء الأئمة الأفذاذ من سلف الأمة الأخيار، الأوزاعي، الثوري، ابن عيينة، مالك، البخاري، الشافعي، فلان فلان من أئمة الشأن، ما نام هؤلاء ولا كانوا كسالى، جعلوا الراحة في جانب وطلب العلم هو الأصل، والحرص على الوقت هو الأصل، وجمع النافع المفيد والعمل به هو الأصل. هذا التعب سيمضي وسيذهب، الراحة هناك ليست هنا، قلنا هذه معبر، والأوطار تقضى في الأوطان. وأخرج الحافظ الخطيب رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع عن الإمام عبد الله بن المبارك أنه قيل له: إلى متى تطلب الحديث؟ للإمام عبد الله بن المبارك، قال: إلى أن أموت. إلى أن أموت، ما هو إلى أن أخذ شهادة ماجستير ولا دكتوراه ولا أستاذ دكتور ولا غيره، هذه أوراق ليست دليلا على مكانتك العلمية الحقيقية ولا على منزلتك العلمية عند الله تعالى. إذا أخذتها إنما زدت على نفسك الحجة فوق الحجة، الحجة فوق الحجة. بل يجب على أمثال هؤلاء ومن طلب العلم أخذ به شهادة أو غير ذلك، هي وسيلة، أن يكون أول العاملين به وأكثر الداعين إليه، العاملين به حقا وحقيقة. قيل له: إلى متى تكتب الحديث؟ قال: إلى أن أموت. وأخرج الإمام ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وابن سمعون في الأمالي، والخطيب في شرف أصحاب الحديث واللفظ له، أنه قيل لعبد الله بن المبارك: إلى كم تكتب الحديث؟ هناك قيل: إلى متى تطلب الحديث؟ قال: إلى أن أموت. هنا قيل: إلى متى تكتب الحديث؟ قال: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أسمعها بعد. إذن أنا أطلب وقد أنتفع هنا أو النفع في أخرى وفي أخرى، إذن اجتهاد في تحصيل النفع والفائدة والحرص على ذلك أشد الحرص. وأخرج الخطيب رحمه الله في شرف أصحاب الحديث عن الحسن بن منصور الجفاط، قال: قيل للإمام أحمد بن حنبل: إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ قال الإمام أحمد: حتى يموت. وأخرج أيضا عن الخطيب في كتابه آنف الذكر أن الإمام أحمد قال: أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر، إلى أن أدخل القبر. إذن العلم أيها الإخوة يحتاج منك إلى أمور عظام لتكون من أهله حقا وحقيقة، أعظمها الإخلاص لله سبحانه وتعالى في طلبك، والمتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام مع الصدق في الطلب، والصبر والمثابرة، وذهن ثاقب، ما هي بلادة ولا غفلة ولا كسل ولا ثرثرة، ذهن ثاقب، زمان طويل، ومعلم حاذق. بهذا إن كنت مجتهدا حصلت بما تعبد الله تعالى به على بصيرة. فيجب الحرص، كل الحرص
في استجماع هذه آلات الطلب والسير بها مجتمعة، ولا تغفل عنها لحظة فيدخل عليك الشيطان فيحرف نيتك ويحرف ماذا مسلكك. وكما قيل إن طلب العلم من المحبرة إلى المقبرة. لماذا إلى المقبرة؟ لماذا قال إلى القبر أحمد؟ ولماذا قال ابن مبارك إلى أن يموت؟ ولماذا قال لعل الحرف الذي أو الكلمة التي أنتفع بها لم أسمع؟ لماذا؟ لأن هذا العلم النافع يحتاج إلى زمان كثير وكثير ووقت طويل. إن أعطيت العلم كلك أعطاك بعضه، أعطاك بعضه. قال أبو هلال العسكري في الحث على طلب العلم وهو يتكلم عن آلات الطلب وذكر معددا، قال الذهن الثاقب، الذهن الثاقب، زمان طويل، كتابة، لا تقل أحفظ، لا تقل أحفظ، اترك عنك هذا، اكتب، فالعلم صيد والكتابة قيده. قال كتابة، عمل كثير، عمل بالعلم ليثبت العلم، معلم حاذق، شهوة يعني رغبة جياشة في طلب العلم، ما هو كسل وتواني وفتور. طبيعة، رجل عنده ماذا جلد في هذا الباب في طلب العلم. لهذا قال العلامة الوزير بن هبيرة كما في ذيل طبقات الحنابلة الذي يحفظ هذا البيت أكثر الناس أو كثير منه، الوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأوراه أسهل ما عليك يضيع، أسهل ما عليك، نمشي نأكل، نمشي نشرب، نمشي نجلس، نمشي ندور في الشوارع، إذا اجتمعوا في كلام هراء وسخافات إضاعة للأوقات، يجلس الواحد ساعة ساعتين أكثر أقل في هذه الجوالات وفي هذه الأدوات، عنده جلد لتتبع ما يقال وقيل وقال ويقولون من الافتراءات والكذب وغير ذلك، ما عنده جلد ليصبر على ذل التعلم ساعة. لهذا ضاعت كثير من الناس بركة العلم. من ظن أن العلم يحصل، أن العلم يحصل والرسوخ فيه يمكن، لمن فرغ للعلم فضلة وقته، من ظن هذا الظن، وأنه يمكنه إدراك العلم بمجالسة عابرة أو قراءة مارة غير محررة في أوقات متفرقة متبعثرة وذهن مشغول مع توان وكسل، من ظن أنه يمكن أن يحصل علما وهو هذا حاله فهذا ظن خاطئ، بل تصور فاسد وأمل كاسب، وضرره على المرء جدا بالغ، ضرره بالغ جدا، مفاسده لا تعد ولا تحصى. من أعظم مفاسد هذا، من ظن هذا الظن، أن يقع فيما لا يجوز له الوقوع فيه وتكون عاقبته وخيمة، وهو أن يقول على الله ما لا يعلم، وأن يفتات في دين الله ويتكلم في العلم بملء الظنون والجهالات. يقول الحافظ ابن الجوزي، الحافظ النووي رحمه الله في مقدمة المجموع: من لم يصبر على ذل التعلم بقي طول عمره في عماية الجهل، في عماية الجهل، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة. ومن الأثر المشهور

عباس رضي الله عنهما قال: ذللت طالبا فعززت مطلوبا، فعززت مطلوبا، انتهى. هذا كله يدل على الحرص كما قلت على الوقت وعنايتهم به وعلو ماذا التذكير بهذا الباب. نأتي إلى المرحلة أو النقطة الثالثة. كم لنا؟ وهو ذكر عناية الأئمة بأوقاتهم وعلو همتهم في تحصيل العلم. الحقيقة هذا الباب أعني ذكر ما كان عليه الأئمة رحمهم الله من سلف الأمة الصالح من الصحب الكرام، فالتابعين فتابع التابعين، فأئمة الهدى والدين، ومن جاء بعدهم من سلف الأمة الصالحين، ومن سار على طريقتهم من علماء الملة والدين حتى يومنا هذا. ترى أنهم يشتركون في صفات تكاملية، كل منهما يشترك مع صاحبه، المعين واحد والطريقة واحدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول إن من ينظر ويقرأ بتأمل في تراجم وسير الأئمة الأعلام، والله إنه ليرى عجبا من الصبر والجلد واستغلال الوقت في أحلك الظروف، في أحلك الظروف وأشدها، كل هذا لتحصيل العلم، ليعبدوا الله على بصيرة، ليكتبوا ويدونوا دين الله وحديث رسوله عليه الصلاة والسلام. من يقرأ هذا والله لا يقف مندهشا وتخضل لحيته بكاء على النفس وعلى هذا التقصير المرير الذي يدمي القلب مع الأسف الشديد. يحزن المرء حزنا يتفطر منه قلب الصبي لما آل إليه أمر كثير من أفراد هذه الأمة من تفريط وإضاعة للوقت، من إهمال للعلم ولا يرفعون به رأسا، ولهذا يعطون العلم فترة أوقاتهم ويقحمون في العلم زبالة أذهانهم، فيفتاتون على الله وعلى دين الله وينشرون الجهالات والضلالات والانحرافات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إضاعة وقتل للوقت، وأي قتل! يصحب هذا كله ضحالة، ضحالة شديدة، ضحالة علمية شديدة مؤرقة تدمي القلوب كما قلت. فإلى الله المشتكى مما آل إليه أمر هذه الأمة المحمدية المباركة. وفي المقابل إنما نذكر بهذا المأثور عن بعض العلماء شحذا للهمة، شحذا للهمة لمن له همة ممن يرغب سلوك هذا الطريق، والاستنان بهذا الهدي المبارك في تحصيل ما حصلوه، فرحمهم الله أجمعين والحقنا بهم غير مفتونين، اللهم آمين. نقل العلامة الشاطبي في الاعتصام عن حمدون القصار أنه قال: من نظر في سير السلف عرف تقصيره، عرف إيش؟ تقصيره وتخلفه عن درجات الرجال، أولئك رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه.

إن التشبه بالكرام فلاح، حاول جاهد، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. من هذا، من هذه الهمم التي شغلت بها أوقات أهل العلم بالعلم وتحصيله، ما جاء في ترجمة الإمام عامر ابن شراحيل الشعبي من تذكرة الحفاظ وغيره، أنه قيل للإمام الشعبي رحمه الله، هذا الإمام الحافظ الذي قال: ما كتبت سوداء في بيضاء قط، وما حدثني أحد بحديث فأحببت أن يعيده علي مرة ثانية يحفظ من أول وهلة، لكن عندما تقدم به العمر نسي، وقال: من حفظ ما نسيت من الحديث لعد به عالما. هذا الإمام الحبر جاء في ترجمته وقالوا له رحمه الله: من أين لك هذا العلم كله؟ كيف حصلته؟ قال: بنفي الاعتماد، ترك الكسل والتواني والخدر والبحث عن الراحة، بنفي الاعتماد والسير في البلاد، الرحلة في طلب العلم والكتابة عن أهل العلم ولقاء أهله، والسير في البلاد وصبر كصبر الجماد. لو ضربت هذا الجدار أو هذه الأسطوانة تصيح، يصبر كصبر هذا، وصبر كصبر الجماد، وبكور كبكور الغراب، يبكر في الخروج والجلوس وماذا والمسارعة إلى حلق العلم. هكذا حصل، ما هو ضيع الوقت بالكسل بالنوم بالبحث عن الدعة، ما في داعي، يكفي أني أخذت هنا، يكفي، ما في داعي، المهم أن أحضر الدرس، لا، ليس بالضرورة أن أبكر، يكفي يكفي. التسويف والشيطان، النفس الأمارة بالسوء في جانب، وحرصهم في العلم في جانب آخر، ما تدعوهم إليه النفس وداعي الهوى يخالفونه. ولهذا إذا أردت أن تصيب الحقيقة انظر إلى هواك فخالفه، خالف هواك، خالف هواك وما تدعو إليه نفسك والأمارة بالسوء. جاء في ترجمة الإمام الأسود بن يزيد من السير، قالوا: كان يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين، وكان ينام يعني في رمضان بين المغرب والعشاء، وكان يختم القرآن في غير رمضان كل 6 ليال. أقول هذا لا يستغرب من الإمام الأسود، فإنه قد أخذ بوصية إمامه وشيخه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، لما أخرج ابن أبي شيبة في المصنف أنه قال عن ابن مسعود رضي الله عنه: إن هذه القلوب أوعية، إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره، املأوها بالعلم، وأعظم باب فيه هو القرآن والعلم الشرعي، ولا تشغلوها بغيره. من ذلك أيضا ما قاله أو ما جاء في ترجمة الإمام الحافظ محمد بن إدريس الشافعي شيخ الإسلام وإمام المسلمين في زمنه، قال رحمه الله كما في آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم: يقول الشافعي عن نفسه محمد بن إدريس الشافعي: كنت يتيما في حجر أمي ولم يكن معها ما تعطي المعلم، وكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام في التعليم،

ختمت القرآن دخلت المسجد فكنت أجالس العلماء وهو إذ ذاك صغيرا، وأحفظ الحديث والمسألة، وكان منزلنا بمكة في شعب الخيف، وكنت أنظر إلى العظم يلوح. معلوم أن الخيف من منى أو جهة منى، إذا قامت الناس في أيام التشريق ويذبحون تبقى الذبائح هذه والأضاحي والهدي وغير ذلك، يبقى منها ما يبقى، ثم إذا ذهب ما فيها بقيت ماذا؟ العظام. قال: وكنت أنظر إلى العظم يلوح، وأعظم ما في العظم الذي يستفيد منه الشافعي وغيره هو لوح الكتف، لأنه عريض يكتب فيه. يقول: فأكتب فيه الحديث والمسألة الذي أخذها من المشايخ والعلماء، ما عنده ما يكتب. وكانت لنا جرة قديمة، فإذا امتلأ العظم بالكتاب طرحته في الجرة. لك أن تتخيل هذا الحرص، يتعلم ويخلف الشيخ ثم يجالس العلماء ويحفظ الحديث والمسألة، ثم يبحث كيف يدون هذا الذي حفظ لئلا ينساه، يبحث أين؟ في هذه الأماكن التي ليس لها صاحب. انظر إلى هذا الحرص العظيم من هذا الإمام الجليل. لهذا كان أحد أئمة الإسلام وأئمته العظام رضي الله عنه. من هذا ما جاء أيضا في ترجمة الإمام أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي، وهذا إمام عجيب له قصص في هذا الباب، أعني في ماذا؟ في التجلد في طلب العلم والحرص على الوقت. قال ابنه عبد الرحمن في تقدمة الجرح والتعديل لما ترجم لأبيه: عقد بابا ابن العلم والحرص على الوقت. قال ابنه عبد الرحمن في تقدمة الجرح والتعديل لما ترجم لأبيه عقد بابا ابن أبي حاتم عقد بابا لما ترجم لأبيه قال: باب ما لقي أبي من المقاساة. باب ما لقي أبي من المقاساة في طلب العلم من الشدة. عقد فصلا مما لقيه أباه بماذا؟ من الشدة في طلب العلم. اسمع بالله عليك إلى هذا الذي يحكيه ابنه. يقول: سمعت أبي يقول: بقيت بالبصرة في سنة 14 و208 أشهر، يعني أطلب العلم، وكان في نفسي أن أقيم سنة، لكنه استطاع كم؟ 8 أشهر. قال: فانقطعت نفقتي، ما عندي ما يبلغ، أنا أخذت المال لأنزل إلى العلماء، ما هو لأبحث على المال. هؤلاء يأخذون المال يجعلوه ماذا؟ مركبا يطؤون به ماذا؟ يقضون سبيلهم، لا يجعلون المال يركبهم. يقول: فانقطعت نفقتي فجعلت أبيع ثيابي، أبيع ثياب بدني، يعني التي ألبسها، شيئا بعد شيء، مرة القلوس ومرة العمامة مرة، حتى بقيت بلا نفقة، ومضيت أطوف مع صديق لي إلى المشيخة. ما قال: يا شيخ خلاص اترك ابحث تاجر، هو جاء لطلب العلم، لا يغيرون النية كما تتغير عندنا النية كل لحظة، ما هو كل يوم، كل لحظات. يقول: ومضيت أطوف مع صديق لي إلى المشيخة وأسمع منهم إلى المساء، فانصرف رفيقي ورجعت إلى بيت خال ما

فيه شيء، رفيقه الذي معه يظن أنه عنده شيء، تركه ورجع، كل من ذهب إلى محله. قال: فجعلت أشرب الماء من الجوع ثم أصبحت من الغد، وغدا علي رفيقي، أي جاءني كذلك، فجعلت أطوف معه في سماع الحديث على جوع شديد، ما طعم إلا الماء، فانصرف عني وانصرفت جائعا. قال: فلما كان من الغد غدا علي، جاءني في اليوم الثالث، فقال: مر بنا إلى المشايخ، نخرج إلى المشايخ أيضا نحصل. قال: قلت إني ضعيف لا يمكنني، ما في قوة تحملني. قال: ما ضعفك؟ قال: قلت لا أكتمك أمري، قد مضى يومان ما طعمت فيهما شيئا. فقال لي:

يقول فقال لي قد بقي معي دينار صاحبه فأنا أواسيك بنصفه ونجعل النصف الآخر في الكراء. قال فخرجنا إلى البصرة وقبضت منه نصف الدينار. وقال عبد الرحمن أيضا انظر إلى هذا الصبر وهذا الجلد. فعلا هؤلاء الناس صاروا تحت التراب، كدت لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب. يقول كذلك عبد الرحمن سمعت أبي يقول لما خرجنا من المدينة من عند داود الجعفري صرنا إلى الجار وركبنا البحر، أرادوا أن يطلبوا ويركبوا البحر ليصلوا إلى عالم من العلماء. قال وكنا ثلاثة أنفس، كنا ثلاثة أنفس، أبو زهير المروزي شيخ يعني كبير مسن، وآخر نيسابوري، فركبنا البحر وكانت الريح في وجوهنا، فبقينا في البحر ثلاثة أشهر وضاقت صدورنا وفني ما كان معنا من الزاد، ما بقي شيء، تضرب بهم الريح يمينا وشمالا. يقول وبقيت بقية، فخرجنا إلى البر فجعلنا نمشي أياما على البر لا يدرون في أي بر وقفت بهم هذه السفينة، لا يدرون يمشون. قال فجعلنا نمشي أياما على البر حتى فني ما كان معنا من الزاد والماء، فمشينا يوما وليلة لم يأكل أحد منا شيئا ولا شربنا، واليوم الثاني كمثل أي الأول، واليوم الثالث ثلاثة أيام لم يطعموا شيئا ولم يشربوا شيئا، كل يوم نمشي إلى الليل. قال فإذا جاء المساء صلينا وألقينا بأنفسنا حيث كنا. قال وقد ضعفت أبداننا من الجوع والعطش والعياء، فلما أصبحنا اليوم الثالث جعلنا نمشي على قدر طاقتنا، فسقط الشيخ المروزي ذاك، قال فسقط الشيخ مغشيا عليه،

كنا نحركه وهو لا يعقل، فتركناه ومشينا أنا وصاحبي نمشي النيسابوري قدر فرسخ أو فرسخين، فضعفت يقول أبو حاتم وسقطت مغشيا علي، ومضى صاحبي وتركني، فلم يزل هو يمشي إذ بصر من بعيد قوما قد قربوا سفينتهم إلى البر ونزلوا على بئر موسى عليه السلام عليه الصلاة والسلام. قال: فلما عاينهم لوح بثوبه لهم فجاءوه معهم الماء في إداوة فسقوه وأخذوا بيده، فقال لهم: الحقوا رفيقين رفيقين لي قد ألقوا بأنفسهم مغشيا عليهم. قال: فما شعرت أبو حاتم إلا برجل يصب الماء على وجهي، ففتحت عيني فقلت: اسقني، فصب من الماء في ركوة أو مشربة شيئا، فشربت منه شيئا يسيرا ورجعت إلي نفسي، ولم يروني ذلك القدر. فقلت: اسقني، فسقاني شيئا يسيرا وأخذ بيدي، فقلت: ورائي شيخ ملقى. فذهب إليه جماعة فأخذ بيدي وأنا أمشي أجر رجلي، ويسقني شيئا بعد شيء حتى إذا بلغت إلى عند سفينتهم أتوا برفيق الثالث الشيخ وأحسنوا إلينا أهل السفينة، فبقينا أياما حتى رجعت إلينا أنفسنا. قال: ثم كتبوا لنا كتابا إلى مدينة يقال لها راية، إلى رجعت إلينا أنفسنا. قال: ثم كتبوا لنا كتابا إلى مدينة يقال لها راية إلى واليهم، وزودون الكعك والسويق والماء، فلم نزل نمشي حتى نفذ ما كان معنا من الماء والسويق والكعك، تعرضوا للهلاك أخرى، فجعلنا نمشي يقول جياعا عطاشا على شط البحر. قال: حتى وقعنا على سلحفات قد رمى بها البحر مثل الترس من حيث الكبر كبيرة. قال: فعمدنا إلى حجر كبير فضربنا على ظهر السلحفات فانفرق ظهره، وإذا فيها مثل صفرة البيض. قال: فأخذنا من بعض الأصداف الملقاة على شط البحر صدف، يقول: فجعلنا نغترف من ذلك الأصفر فنتحساه حتى سكن عنا الجوع والعطش، ثم مررنا وتحملنا حتى دخلنا مدينة الراية وأوصلنا الكتاب إلى عاملها فأنزلنا في داره وأحسن إلينا، وكان يقدم إلينا كل يوم القرع. ويقول لخادمه: هات لهم اليقطين المبارك، فيقدم إلينا من ذاك اليقطين مع الخبز أياما. فقال واحد منا بالفارسية: لا تدعوا اللحم المشؤوم، ألا تطعمنا يعني اللحم المشؤوم؟ قال: فجعل يسمع صاحب الدار فقال: أنا أحسن الفارسية، فإن جدتي كانت هروية، فأتانا بعد ذلك باللحم، ثم خرجنا من هنا وزودنا يعني بالزاد.

إلى أن بلغنا مصر. لو كان هذا الذي جرى معهم لبعضنا أو لبعض الناس لترك العلم وترك أي باب لتحصيل العلم وتحصيل ماذا؟ ولقاء أهله. كل هذا ما حاد بهم عن الطريق أبدا، ولو مع أنهم أشرفوا على الهلاك ورأوا الهلاك بأم أعينهم. جاء في ترجمة هذا الإمام أيضا من تذكرة الحفاظ، قال أبو الحسن علي بن إبراهيم الرازي لما ترجم لعبد الرحمن بن أبي حاتم، قال ابن أبي حاتم سمعت علي بن لما ترجم لعبد الرحمن بن أبي حاتم قال الرازي ذاك سمعت علي بن أحمد الخوارزمي يقول، سمعت عبد الرحمن بن أبي حاتم يقول كنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة. 7 أشهر ما أكلوا مرقة، مرق. نهارنا ندور على الشيوخ وبالليل ننسخ ونقابل، فأتينا يوما وأنا ورفيق لي شيخا شيخا فقالوا هو عليل مريض، قال فرأينا في طريقنا سمكا فأعجبنا، ما أكلوا، أرادوا أن يأكلوا سمكا، قال فاشتريناه. فلما صرنا إلى البيت حضر وقت المجلس، حضر وقت مجلس بعض الشيوخ ولم يمكننا إصلاحه، إصلاح السمك، فمضينا إلى المجلس فلم يزل السمك 3 أيام وكاد أن يتغير يتعفن، فأكلناه نيئاً لم نتفرغ نشويه، يقول. ثم قال رحمه الله قول يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسد. وانظر بارك الله فيك أيضا من الأمثلة إلى إمام المفسرين الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله، جاء في ترجمته من تاريخ بغداد أن علي بن عبد الله بن عبد الغفار حكى عن الإمام بن جرير أنه مكث 40 سنة 40 سنة يكتب كل يوم، منها من 40 سنة كل يوم يكتب 40 ورقة. كم لك أن تعد في 40 سنة كل يوم؟ السنة فيها كم يوم؟ واضرب هذا في 40 و40 في هذه 40، كم يطلع لك بالآلاف المؤلفة مما كتبه رحمه الله؟ 84,500,000 ورقة في 40 عاما. لا يستغرب هذا على الإمام ابن جرير، فقد ذكر الأستاذ محمد كرد في كتابه كنوز الأجداد أن الإمام ابن جرير رحمه الله ما أثر عن الإمام ابن جرير رحمه الله أنه أضاع دقيقة من وقته أو من حياته في غير إفادة أو استفادة أبداً. في ترجمته رحمه الله من تاريخ بغداد أيضا أنه قال لأصحابه: أتنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا: كم يكون قدره؟ لو ترغب في إملائنا كم سيكون؟ قال: 30,000 ورقة. قالوا: هذا مما تفنى فيه الأعمار قبل تمامه، فاختصره في نحو 3,000 ورقة. هذا الذي ترونه هو المختصر. ثم قال لأصحابه:

تنشطون لتاريخ العالم، يعني كتابة من آدم إلى وقتنا هذا. قالوا كم يكون قدره؟ قال نحو مما في التفسير 30,000 ورقة. فأجابوا بمثل ما أجابوا سابقا، تفنى دون الأعمار دونه قبل تمامه. ماذا قال لأصحابه ابن جرير؟ ماذا قال؟ إنا لله، ماتت الهمم، ماتت الهمم، ثم أملى تاريخه على نحو من التفسير في 3,000 ماذا؟ ورقة. جاء في ترتيب المدارك في ترجمة العلامة أبي محمد عبد الله بن إسحاق المعروف بابن التبان المتوفى 71 بعد 300 أن القاضي عياض قال لما ترجم له، قال الفقيه والإمام كان من العلماء الراسخين والفقهاء المبرزين، ضربت له أكباد الإبل من الأمصار، إلى أن قال ذكر ابتداء طلبه للعلم، ذكر أنه قال كنت أول ابتدائي أدرس الليل كله، فكانت أمي تنهاني عن القراءة بالليل، فكنت آخذ المصباح فأجعله تحت الجفنة وأتعمد النوم، يعني يتظاهر لأمه أنه نائم، فإذا رقدت أخرجت المصباح وأقبلت على الدرس، وكان كثير الدرس. ذكر أنه درس كتابا 1,000 مرة، أعاد دراسته 1,000 مرة. ما هو الكتاب الذي درسه 1,000 مرة؟ المدونة. إلى أن قال قال لأبي ذات يوم يا بني ما يكون منك، لا تعرف صنعة؟ يعني أنت بس تدرس ما عندك صنعة، واشتغلت بالعلم ولا شيء عندك؟ قال فلما كان ذات ليلة سمعته يقول لوالدتي عرفت اليوم ابني، يقول لأمه، لأم التبان زوجته، زوجة الوالد، عرفت أني عرفت اليوم ابني، وذلك أني حضرت أملاكا في مسجد، جاء في مسجد فوجده ممتلئا بالناس، قال ولم أجد مجلسا، فقام لي رجل من موضعه لما رآه قال وأجلسني فيه، فسأله إنسان عني من هذا الذي أنت قمت وأجلسته في مكانك؟ فقال له أسكت، هذا والد الشيخ أبي محمد ابن التبان. وقال آخر خرج والدي محمد بن التبان يوما من المسجد فزلق في طين، فبادر رجل وأخذ بيده وقال لصاحبه هذا والد الشيخ أبي محمد الفقيه، قال فرجع وحرض ابنه على طلب العلم، عرف أن هذا ولده معظم ومقدم، ما عنده صنعة لكنه معروف بماذا؟ بالعلم والفقه. قال رحمه الله وأنا ألتزم بهذا الشأن من يومئذ. وجاء أيضا في ترتيب المدارك في ترجمة الفقيه أبي بكر محمد بن عبد الله الأبهري المتوفى 75 بعد 300 أنه قال الأبهري هذا عن نفسه كتبت بخطي المبسوط والأحكام لإسماعيل، إلى أن قال ومن كتب الفقه والحديث بدأ يعدل التي كتبها بيده نحو 3,000 جزء بخطي، ولم يكن قط لي شغل إلا العلم.

ولي في هذا الجامع، يعني جامع المنصور في بغداد، لي في هذا الجامع 60 سنة أدرس الناس وأفتيهم وأعلمهم سنن نبيهم عليه الصلاة والسلام. وقال: قرأت مختصر ابن عبد الحكم 500 مرة، والأسدية 75 مرة، والموطأ 45 مرة، ومختصر البرقي 70 مرة، والمبسوط 30 مرة. هل يمكن أن يقرأ من يضيع وقته ويكتب هذا من يضيع وقته؟ جاء في ترجمة عبد الغفار بن محمد بن عبد الغفار الفارس من سير أعلام النبلاء، قال الذهبي مترجما: الشيخ الإمام الثقة المعمر الصالح أبو الحسين الفارسي ثم النيسابوري، يقول: حدث مما ذكر، حدث عن أبي أحمد محمد بن عيسى ابن عمروين الجلودي بصحيح مسلم إلى أن قال: قال حفيده الحافظ عبد الغافر ابن إسماعيل: حدث قريبا من 50 سنة منفردا عن أقرانه، معمر منفردا 50 سنة، مذكورا مشهورا في الدنيا، مقصودا من الآفاق، سمع منه الأئمة والصدور، وقد قرأ عليه الحسن بن أحمد السمرقندي الحافظ صحيح مسلم، قرأ عليه هذا السمرقندي صحيح مسلم نيفا 30 مرة، وقرأه عليه أبو سعيد البحيري نيفا 20 مرة، هذا سوى ما قرأه عليه المشاهير من الأئمة. وجاء في ترجمة الحافظ أبي بكر غالب بن عبد الرحمن الغرناطي من الصلة لابن بشكوال رحمه الله، وهذا الغرناطي توفي 18 بعد 500 من الهجرة، قال ابن بشكوال: كان حافظا للحديث وطرقه وعلله، عارفا بأسماء رجاله ونقلته، منسوبا إلى فهمه، ذاكرا لمتونه ومعانيه. وقرأت بخط بعض أصحابنا أنه سمع أبا بكر ابن عطية يذكر أنه كرر صحيح البخاري 700 مرة، ونقل هذا أيضا الذهبي وفي ترجمته من العبر. وانظر إلى شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم الحراني رحمه الله المتوفى 44 بعد 700 من الهجرة، فيقول يقول تلميذه ابن عبد الهادي المتوفى 44 بعد 700 في كتابه العقود الدرية، يقول عن شيخ الإسلام لما ترجم له قال شيوخه الذين سمع منهم، شيوخ شيخ الإسلام الذين سمع منهم أكثر من 200 شيخ، سمع مسند الإمام أحمد مرات، وسمع الكتب 6 الكبار والأجزاء، ومن مسموعاته معجم الطبراني الكبير، وعني بالحديث، وقرأ ونسخ وتعلم الخط. كثير من الطلبة خطه الآن لا تستطيع أن تقرأ ما يكتب، حتى اسمه ما تعرف تقرأه. وتعلم الخط والحساب في المكتب، يعني في الكتاتيب وهو صغير، وحفظ القرآن، وأقبل على الفقه، وقرأ العربية على ابن عبد القوي ثم فهمها، وأخذ يتأمل كتاب سيبويه حتى فهم في النحو، وأقبل على التفسير إقبالا كليا حتى حاز القصب السبقي، وأحكم أصول الفقه وغير ذلك. هذا كله يقول ابن عبد الهادي، هذا كله وهو بعد ابن 14.

0: عشرة سنة كل هذا. يقول: فانبهر به أهل دمشق من فرط ذكائه وسيلان ذهنه وقوة حافظته وسرعة إدراكه، وهو صغير في هذا السن الصغير. وقال تلميذ شيخ الإسلام أيضا أبو حفص عمر بن علي البزار في كتابه الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: كانت مخايل النجابة عليه في صغره لائحة، ودلائل العناية فيه واضحة، إلى أن قال: ولم يزل منذ أيام صغره مستغرق الأوقات، هو صغير مستغرق الأوقات في الجد والاجتهاد، ما هو في اللعب كالصبيان. وختم القرآن صغيرا، ثم اشتغل بحفظ الحديث والفقه والعربية حتى برع في ذلك، مع ملازمته مجالس الذكر وسماع الأحاديث والآثار. ولقد سمع غير كتاب عن غير شيخ من ذوي الروايات الصحيحة العالية. أما دواوين الإسلام الكبار كمسند أحمد وصحيح البخاري ومسلم وجامع الترمذي وسنن أبي داود السجستاني والنسائي وابن ماجة والدارقطني، فإنه سمع كل واحد منها مرات عدة. وأول كتاب حفظه في الحديث الجمع بين الصحيحين للإمام الحميدي، وقل كتاب من فنون العلم إلا وقف عليه، كأن الله قد خصه بسرعة الحفظ وإبطاء النسيان. لم يكن يقف على شيء أو يستمع لشيء غالبا إلا ويبقى على خاطره، إما بلفظه أو معناه، وكأن العلم وكان العلم كأنه قد اختلط بلحمه ودمه وسائره، فلم يكن له مستعارا بل كان شعارا ودثارا. انتهى كلامه رحمه الله وغفر الله له. إذا سمعت هذا البعض الذي ذكرنا به، قل لي بربك، هل بيننا وبين القوم مقارنة؟ هل بيننا وبين القوم مقاربة أو مقارنة؟ لا والله. المهم أن استدراك ما فات ممكن، فاستعن بالله واصدق مع الله يصدقك الله، ولا تعجز واشحذ همتك، وراقب الله في خلواتك وجلواتك، وسله التوفيق والسداد والعون والرشاد، وابذل السبب وصحح النية، لا تسوف لا تسوف، فإن التسويف قاتل. أمر النفس أيها الإخوة، أمر النفس كما قاله الإمامان ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، قال: النفس هي النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. شغلتك بإيش؟ فاشغل نفسك بالحق، واشتغل بالحق، وسارع إليه، واحفظ وقتك، واحفظ وقتك وجهدك وشبابك قبل همك، وصحتك قبل مرضك، وحياتك قبل ماذا؟ قبل موتك. فقد نصحتك والله الموعد. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يختم لنا ولكم بخير، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، إنه جواد كريم. صلى الله على نبينا محمد وآله.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا

0: درس بعنوان شرح كتاب الوسائل المفيدة للحياة السعيدة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي بجامع الرحمة بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
1: والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فحياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. ويعلم الله أننا ما جلسنا هذا المجلس ولا التقينا هذا اللقاء إلا لذكر الله عز وجل وتذكر نعم الله عز وجل علينا، ولنشكر الله عز وجل على ما أنعمه علينا من هذا الدين ومن هذه الشريعة، ونتعلم أمور الشريعة حتى نتعبد الله عز وجل كما يريد الله. فجزى الله من تسبب في هذا اللقاء وجعله في موازين حسناته. وهذا اللقاء يا أحبة هو مدارسة في هذا الكتاب الصغير أو هذه الرسالة. قد تكون أو قد يكون هذا الكتاب صغير في حجمه، ولكنه كبير في معانيه، وهو كتاب الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. وقد ألفه الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألفه رحمة للناس وتعليما لهم، وكذلك عونا للناس في سبيل الوصول إلى السعادة الحقيقية والبعد عن الشقاء. وقد جمع فصولا عن أسباب السعادة في هذا الكتاب، فالسعادة لها أسباب كثيرة. من سعى لها وفقه الله عز وجل للسعادة الدنيوية أولا، ثم السعادة الأخروية، وهذا هو الذي يبحث عنه المسلم. فإن المسلم لا شك أنه يريد السعادة في الدنيا، لا شك، ولكن الهدف الذي يسعى إليه إنما يكون هو السعادة التي تكون أين؟ تكون في الدار الآخرة، فإن تلك السعادة هي السعادة الأبدية، وهذا الذي يتمناه المرء. وأما الدنيا فإنها لا تصفو لأحد، الدنيا لا تصفو لأحد، فإنك اليوم قد تكون بصحة وعافية، وغدا قد تكون مريضا، اليوم قد يكون عندك بعض المال وغدا قد لا يكون، وهكذا. هذه هي الدنيا. لو كانت الدنيا تصفو لأحد لصفت للنبي صلى الله عليه وسلم، بل إن بعض أهل العلم ذكر أن هذا الشيخ رحمه الله، أي الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألف هذا الكتاب وهو الوسائل المفيدة للحياة السعيدة وهو على سرير المرض، ألفه وهو على سرير المرض، بل حتى أن الأطباء قد منعوه من الكتابة ومنعوه من القراءة، ومع ذلك ألفه وهو على سرير المرض، حتى أنه ألفه بدون مراجع، وإنما استحضره مما يحفظه ومما قرأه من كتب أهل العلم. ولا شك أنه كان مريضا وعلى سرير المرض وألف لنا هذه الرسالة الماتعة

وهي أسباب الحصول على السعادة، فيها الأسباب التي يحصل بها المرء على السعادة إن شاء الله في الدنيا والآخرة. وهذا يدل على أن السعادة ليست في راحة الجسد، وإنما السعادة تكون أين؟ في القلب وفي انشراح الصدر. ولهذا ذكر لك أسباب السعادة، وهو طريح الفراش يعاني من المرض وكان عنده ألم في رأسه. السعادة هي جنة الأحلام ومنتهى الآمال، كل البشر يبحث عن السعادة، المسلم والكافر، كل مخلوق يبحث عن هذه السعادة، ولكنه قليل من يدركها، قليل من يدرك هذه السعادة، وأقصد السعادة الحقيقية وليست السعادة المؤقتة التي ستكون بسبب مال أو بسبب مسكن أو بسبب مركب، لا، هذه ليست سعادة، إنما هي سعادة عابرة. وكذلك أن الناس متفقون على طلب السعادة، بل إن الإنسان قد يكابد ويشقى من أجل الوصول إلى هذه السعادة. والموفق من هدي إليها، الموفق الذي وفقه الله عز وجل هو من هدي إلى هذه السعادة فسلك الخطى التي توصله إليها وابتعد عما يضادها من أسباب الشقاء. وإن شاء الله لن نطيل في هذه الرسالة، لن نطيل في هذه الرسالة، وسنأخذها على عدة مجالس، سنأخذها على عدة مجالس، وإن شاء الله تكون مختصرة حتى تفهم، وكذلك حتى يستفاد من توجيهات الشيخ السعدي رحمه الله، وكذلك حتى لا نطيل عليكم. ولعلي أقف معكم اليوم على مقدمة هذا الكتاب فقط، اليوم نقف على مقدمة هذه الكتاب، مقدمة هذا الكتاب، ثم في الأسابيع القادمة إن شاء الله يكون نذكر الأسباب التي ذكرها الشيخ السعدي رحمه الله، وسنأخذها سببا حتى نستفيد منها. فالشيخ رحمه الله ذكر في مقدمة كتابه بعد أن حمد الله عز وجل ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قال أما بعد فإن راحة القلب، يقول فإن راحة القلب وسروره وزوال همومه وغمومه هو المطلب لكل أحد. راحة القلب وسرور القلب وزوال كل هم وكل غم في القلب هو مطلب كل أحد، وبه تحصل الحياة الطيبة ويتم السرور والابتهاج. ولذلك قال الشيخ رحمه الله، ولذلك بدأ الآن يذكر في المقدمة بعض الأسباب، قال ولذلك أسباب دينية وأسباب طبيعية وأسباب عملية. هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله في مقدمة هذا الكتاب. وأقول فإن الحزن مرض من أمراض القلب، الحزن مرض من أمراض القلب يمنعه من نهوضه وسيره وتشميره والثواب عليه، لأن المصائب التي تصيب المرء، فإن المرء قد يصاب بالمصائب البدنية أو المرض أو الفقر أو كذا، فإنه إذا صبر عليها فإنه يثاب عند الله عز وجل. وأما إذا كان القلب مريض لا يصبر ويتأفف عند المصائب، والبعض لا يؤمن ولا يرضى بقضاء الله وقدره، فإن هذا محروم من ماذا؟ محروم من الأجر الذي يترتب على ما ابتلاك الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه

كما في زاد المعاد قال رحمه الله: الهم والحزن يضعفان العزم، الهم والحزن يضعفان العزم ويوهنان القلب ويحولان بين العبد وبين الاجتهاد فيما ينفعه ويقطعان عليه طريق السير. يرجعون هذا الهم والحزن هو مرض من أمراض ماذا؟ القلب، كما ذكر هذا ابن القيم رحمه الله كما في زاد المعاد. فإن الهم والحزن لا يذهب إلا بقوة الإيمان، لا يذهب إلا بالصبر، لا يذهب إلا بالإيمان بالقضاء والقدر، وأن هذه المصيبة التي أصابتك إنما هي قد قدرها الله عز وجل عليك، فهذا يعظم لك الأجر ويعطيك الله عز وجل أجرا ويخلف عليك خيرا. وأما إن تمكن منك فإنه يرجعك إلى الوراء، بل الهم والحزن قد يمنعان الإنسان من طلب العلم، لما؟ لأنه انشغل بهمه وحزنه، تجده منطويا لوحده. يا فلان اخرج إلى جيرانك، اذهب مع إخوانك، اخرج كذا، يقول لا، أنا الذي في يكفيني أو كذا. لما؟ لأن الهم والحزن قد أخذ منه المأخذ العظيم، نسأل الله السلامة. فذكر الشيخ رحمه الله، الشيخ السعدي رحمه الله، هنا أسباب السعادة في المقدمة، وأنها تدور على ثلاثة أصول. الشيخ السعدي ذكر في مقدمته أن السعادة تدور على ثلاثة أصول، أو قل تدور على ثلاثة أسباب. قال: السبب الأول أسباب دينية، والثاني أسباب ماذا؟ طبيعية، والثالث أسباب ماذا؟ عملية. ذكر ثلاثة أسباب أو أصول، وسيذكرها إن شاء الله في الفصول القادمة. وقبل ذلك، مكان السعادة كما ذكرت هو أين؟ هو القلب. مكان السعادة هو القلب، ومدارها أيضا على طمأنينة القلب، طمأنينة القلب وعلى راحته. فالدينية كما ذكرها الشيخ، سيذكرها الشيخ أيضا إن شاء الله في الدرس القادم، نمر عليها، ذكرها في الفصل الأول ولا أريد أن أذكرها هنا. وهي أهمها، الأسباب الدينية هي أهمها، ألا بذكر الله ماذا؟ تطمئن القلوب. إن لم يطمئن قلبك من ذكر الله وبقراءة القرآن، فابحث لك عن قلب آخر، ابحث عن دواء لقلبك. فدواء القلب أن يكون عامرا بذكر الله عز وجل، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله ولا نريد أن نستعجل عليه. وأسباب طبيعية، أسباب طبيعية تسبب، نعم، من الأسباب الطبيعية تكون سبب من أسباب السعادة، وهي البعد عن الهم والبعد عن الغم والبعد عن الحزن وهكذا، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله. والأسباب العملية أيضا سبب من أسباب السعادة، هناك أسباب عملية، قد تكون وظيفة، قد يكون مال، مركب، زوجة صالحة، أولاد قد يبرون بك، فهذه أيضا سبب من أسباب ماذا؟ العملية، أقصد العملية التي ذكرها الشيخ، فهذه قد تكون سعادة. فهذه من أسباب السعادة الأساسية، وكما ذكرت سيذكرها الشيخ رحمه الله واحدا واحدا إن شاء الله، ونفصل فيها في وقتها إن شاء الله. ثم يقول الشيخ السعدي رحمه الله، يقول: ولا يمكن اجتماعها كلها إلا للمؤمنين. اجتماع ماذا؟ الأسباب التي ذكرها الآن، ليست الثلاثة الآن، اللي هي الدينية أولا، طبيعية، العملية. يقول: لا يمكن أن تجتمع إلا في ماذا؟ ليش؟ لأن فيه دينية، لأن فيها دينية. فالمؤمن تحصل له هذه الثلاثة، المؤمن تحصل له هذه الثلاثة، وأما غير المؤمن فلن تجتمع له، لأن أصل السعادة هو
الإيمان والعمل الصالح، هذا أصل السعادة. أصل السعادة الأول والذي سيذكره الشيخ السعدي رحمه الله في الدرس القادم هو الإيمان والعمل والعمل الصالح. فإما يأتينكم مني هدى كما يقول الله عز وجل، فمن اتبع إيش هداي فماذا ولا هم ماذا ولا فلا يضر ولا يشقى. نعم، هذا هو إيش، هذا هو أصل إيش، هذا هو أصل السعادة، هذا هو أصل السعادة. فإن من اتبع أمر الله عز وجل أولا واجتنب ما نهى عنه الله عز وجل فإنه لا يضل ولا لا يضل في الدنيا ولا في الآخرة. الهداية لك في الدنيا والآخرة، الأمن لك في الدنيا والآخرة، الحياة السعيدة لك في الدنيا والآخرة. انظر لو نظرت نظرة عابرة إلى بعض الكفار، فإنك قد تجده من أغنى الأغنياء، من أغنى الأغنياء، يملك بأموال طائلة رزقه الله عز وجل في الدنيا لأن لهم الدنيا، ولكنه قد يقدم على الانتحار. ويمكن تقرأ أن من بعض أغنياء العالم أقدم على الانتحار، ووجدوا له كتابة يقول بحثت عن السعادة فلم أجدها فانتحر. وعندنا ولله الحمد عند أهل التوحيد وأهل الإيمان من قد يأكل يوما ويجوع يوما ولكنه لا يقدم على الانتحار، لأن هنا السعادة في القلب، السعادة الأساسية هي في الإيمان والعمل والعمل الصالح. ولهذا يا أحبة لا سبيل إلى السعادة إلا بطاعة الله عز وجل والإكثار من العمل الصالح، وكذلك اجتناب الخطايا، فإن من فعل مثل هذا عاش سعيدا بإذن الله عز وجل. فالله عز وجل يقول من عمل صالحا من ذكر أو ماذا أو أنثى وهو مؤمن ماذا قال فلنحيينه ماذا. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. أصحاب الصلاة في المسجد، أصحاب الصف الأول، أصحاب القرآن الذين يقرؤون ولهم مردا في كل يوم يقرؤون القرآن، أصحاب مجالس العلم، أصحاب الجلساء أهل الصلاح، فإن هذا عندهم ماذا؟ عندهم السعادة التي تكون أين؟ التي تكون في القلب. فروح الإيمان وقوة الإيمان والسعادة تكون ماذا؟ في القلب وليست في الجوارح. فإنها قد تجد كبيرا في السن قد لا يمشي إلا على عربية، صحيح ولا لا؟ تجده في صلاة الفجر في الصف الأول، وشابا في العشرينيات أو في عشرين من عمره على سريره لم يستطع أن يقوم إلى صلاة الفجر ولا لا. هل إذن القوة في البدن ولا في الروح؟ في الروح. قوة الإيمان هي من القلب تنبع، وكذلك السعادة تكون في القلب. فإذا أردت السعادة كذلك فاطرق أبواب التوبة إلى الله عز وجل، توب ولا تقول أنا لا أعصي، له توب إلى الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم كان يتوب ويستغفر في اليوم أكثر من كم؟ 70 مرة، وفي رواية 100 مرة، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. فأكثر من التوبة وأطرق أبواب التوبة وابتعد عن المعاصي لتذوق طعم السعادة. فعافية القلب في ترك الآثام، عافية القلب في ترك الآثام والذنوب. وكذلك فإن الذنوب تطبع الران على القلب، فإذا كان الران على القلب فقد لا يعمل ماذا؟ لا يعمل الصالحات. فكلما تبت إلى الله عز وجل وفعلت الطاعات فإنه بإذن الله عز وجل يصلح هذا القلب. قال الشيخ رحمه الله في آخر المقدمة، ولكني سأذكر برسالتي هذه، قال ما يحضرني من الأسباب، ما يحضرني، لما؟ لأنه كتبها وهو على سرير المرض. ما يحضرني من الأسباب لهذا المطلب الأعلى وهو السعادة الذي يسعى إليه كل أحد. فالناس تسعى إلى السعادة. ختم بعد ذلك.

0: أن أخاه المسلم وقع في مصيبة؟ هل هذا يحدث من رجل عاقل مسلم؟ لا، حب لأخيك ما تحب لنفسك. حاول حتى لو كان في قلبك بعض الأمراض وأمراض القلوب، منها الحسد، منها ماذا؟ الحسد. داوي نفسك من هذه الأمراض، لأن بعض الناس يكون حياته كله في شقاء وفي تعاسة. لما؟ لأنه يراقب ماذا؟ يراقب الناس. انظر فلان ولده حصل له على وظيفة وولدي لم يحصل له، فلان اشترى سيارة، فلان عنده بيت، فلان كذا، فلان كذا. فهو مراقبته للناس سببت له الأمراض، أمراض القلب. فإذا وصلت هذه الأمراض، أمراض القلوب، تحدث السعادة أم الشقاء؟ الشقاء. ولهذا أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب الكبائر بدأ بأمراض ماذا؟ القلوب، وبكبائر القلوب، لأن كبائر القلوب أخطر من كبائر الجوارح. لما؟ لأن كبائر الجوارح قد يتوب منها، لكن ذنوب القلوب ينسى المرء أن يتوب منها. وقال ابن القيم رحمه الله كما في مفتاح دار السعادة، قال: إذا أنعم عليه على المسلم، إذا أراد أن يكون سعيدا، قال: إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هذه الأمور الثلاثة عنوان السعادة أو سعادة العبد، وعلامة فلاحه في دنياه وأخراه، ولا ينفك عبد عنها أبدا. وقال أيضا: وإذا أطرقت مليا تحاسب نفسك على تقصيرها، وتعظم زلاتها، وتخشى من هفواتها خوفا من بارئها، أي من الله عز وجل، وتتغافل عما قدمت من محاسن بين يديها طمعا في ثواب خالقها، فتلك أمارة على نفس تطلب حياة سعيدة. نعم، فأنت حتى وأنت تعمل الصالحات تدعو الله أن يتقبل منك، هذا يدل على أن قلبك ماذا؟ فيه الخير بإذن الله. وقال أيضا رحمه الله: علامة السعادة أن تكون الحسنات العبد خلف ظهره، وسيئاته نصب عينيه. أنت تفرح نعم بعمل الصالح، تفرح به، لكن لا تغتر به، كما قال ابن مسعود وغيره، قال: إن الذنب عند المؤمن كالجبل على ظهره. المؤمن إذا أتى عليه ذنب يخاف من الله عز وجل فيبادر إلى التوبة، وأما المنافق فإن الذنب كأنه ماذا؟ كأنه ذباب أتى على أنفه فنهره. هذا هو الفرق بين المؤمن وبين المنافق. فالسعيد يا أحبة من اتقى الله عز وجل، والسعيد أيضا من أحسن في معاملة الخلق كذلك. السعيد أيضا من شكر النعم، فإن النعم إذا شكرتها ماذا؟ تدوم ويزيدها الله عز وجل، وسيأتي معنا إن شاء الله. كذلك السعيد من يتلقى البلاء بالصبر، مصيبة أو كذا تتلقاها بالصبر والاحتساب. وكل هذه سيذكرها المؤلف إن شاء الله إذا بدأ في كتابه هذا. فهذه هي مقدمة المؤلف رحمه الله عن الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، وقد قلت في المقدمة أني لن أطيل عليكم، وستكون على رسائل مختصرة إن شاء الله في مثل هذه الليلة من كل يوم أربعاء إن شاء الله. وأسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأسأله أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وعلى حضوركم، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح كتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عادل بن عيسى الرحيلي حفظه الله.

0: على في مسجد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بالمدينة النبوية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
1: الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبين أيدينا جميعا متن عظيم، وهو متن الأصول الثلاثة. وهذه الأصول الثلاثة هي معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، ومعرفة العبد دينه. وهذه الأسئلة الثلاثة وهي: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ هي التي سيسأل عنها العبد في قبره. وقد أثنى أهل العلم على هذه الأصول الثلاثة، وقد ذكر الإمام ابن باز رحمه الله أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كان يلقن هذه الأصول العوام ليحفظوها وليدرسوها ولتستقر في قلوبهم. وقال عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: ما أعظم نفعها على وجه اختصارها لطالب الهدى. وقد كان الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي المملكة يلزم أئمة المساجد بتعليم الناس الأصول الثلاثة. وذكر ابن باز رحمه الله تعالى بأن هذه الأصول الثلاثة هي نافعة ومهمة لكل مسلم. وقد ذكر عالم المدينة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله في كتاب منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في التأليف، ذكر كلاما عظيما عن هذه الأصول، وقال حفظه الله: إن هذه الأصول الثلاثة لا يستغني عنها الخاص ولا العام. وسمعته في درسه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذه الأصول لا يستغني عنها طالب العلم ولا العالم ولا المتعلم. وقد شرح ابن باز رحمه الله هذه الأصول الثلاثة 100 مرة، وهذه الأصول الثلاثة أعني: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ هي سبب سعادة العبد في دنياه وأخراه. أخرج الإمام مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله.

0: الله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. بل من عرف هذه الأصول وعمل بمقتضاها وجد حلاوة الإيمان، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وجاء في مسلم قال أبو سعيد الخدري: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا واجبت له الجنة. وجاء في مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إذا بلغ المؤذن أشهد أن محمد رسول الله، يقول العبد: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أغفر الله له ذنبه. فعلى المسلم وعلى ولي الأمر أن يعلم أبناءه هذه الأصول الثلاثة. وقد كان الإمام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول: على ولي الأمر، يعني الأب، أن يعلم أبناءه هذه الأصول الثلاثة: من ربك وما دينك ومن نبيك صلى الله عليه وسلم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل.
0: أحسنت.
1: الأولى:
0: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالبسملة، وهذا كما يقوله الحافظ ابن حجر في شرح فتح الباري هو عمل المصنفين، فالمصنفون الأوائل كالإمام البخاري وعبد الرزاق والإمام مالك رحمه الله تعالى يبدأون كتبهم بالبسملة، وهذه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل الكتاب إلى هرقل قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم. ثم قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب: اعلم، وأتى بفعل الأمر ليجعلك تنتبه لما سيلقى من الكلام بعده. وكما يقول العلامة عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته كأنه يقول لك: كن متفهما لما سيلقى عليك من العلم.

0: اعلم رحمك الله. فإمام الدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان رحيما بالخلق، وكما يقول ابن تيمية رحمه الله أرحم الناس بالخلق أهل السنة والجماعة. فيدعو الشيخ محمد بن عبد الوهاب لقاري هذه الرسالة بالرحمة: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، والمراد بهذا الوجوب الوجوب العيني. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى وذكر الذهبي رحمه الله أن العلم الواجب بأن تعلم الذي خلقك، وأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة، وأن هذا الدين أعني دين الإسلام هو الدين الحق، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وأن الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ هذه الرسالة هو محمد صلى الله عليه وسلم. قال: يجب علينا تعلم أربع مسائل. ذكر الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله العدد قبل المعدود، وهذا كما يقوله الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، يقول: هذا أسلوب نبوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجتنبوا السبع الموبقات. وأيضا فيه التشويق، إذا ذكرت لك العدد ثم ذكرت لك المعدود ففيه تشويق. وأيضا لو نسيت، مثل هنا قال يجب علينا تعلم أربع مسائل، لو ذكرت ثلاث مسائل تعرف أن مسألة نسيتها. أكبر يا رسول،
1: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة.
0: ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب مفتاح دار السعادة، وعبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشيته، والحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، أن العلم الممدوح في الكتاب والسنة هو العلم الشرعي. وقد جاءت النصوص الكثيرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الثناء على العلم الشرعي، بل ذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة أكثر من خمسين ومائة فائدة للعلم الشرعي. فمن أعظمها أن الله عز وجل أشهدهم على أعظم مشهود، وهو التوحيد. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وأيضا نفى الله عز وجل بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قال تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ولم يستوي.

للجواب لوضوحه إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فيرفعهم الله عز وجل بالذكر الحسن في الدنيا، ويثيبهم الله تبارك وتعالى الجنات يوم القيامة. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الرسالة التبوكية كلاما عظيما، قال: من أراد الله والدار الآخرة فليصاحب الأموات، يعني العلماء الذين هم أحياء بيننا. والله لكأن الإمام البخاري حي بيننا، والإمام مسلم حي بيننا، نستفيد من علومهم ومن مآثرهم، ويدخلون السرور علينا بذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ورفع الله عز وجل ذكرهم كما قال: ورفعنا لك ذكرك. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله عن أبي بكر بن عياش أن كل من نصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم فله نصيب من قوله: ورفعنا لك ذكرك. رفع الله ذكرهم في الدنيا، لا تمر لحظة ولا ثانية إلا يقول أحد المسلمين، رواه الإمام البخاري، أخرجه الإمام مسلم، ذكره الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، ذكره ابن عثيمين في الشرح الممتع، ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدرر السنية، فيذكرون إلى يومنا هذا، ما تمر لحظة ولا ثانية إلا ويذكرون بالذكر الجميل. العلم، والعلم معناه هو معرفة الهدى بدليله، هذا هو العلم. والمقلد لا يعتبر من العلماء، ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله، وابن القيم أقر هذا الإجماع في إعلام الموقعين، أجمع العلماء على أن المقلد ليس من أهل العلم. فلا بد إذا طلبنا العلم أن نطلب العلم بدليله من الكتاب والسنة. قال: بدليله، وهو هذا العلم مثل له، قال: هو معرفة الله. كيف نعرف الله عز وجل؟ طريقتان نعرف الله عز وجل: عن طريق الآيات الشرعية، عن طريق الوحي، فنعرف ربنا عز وجل طريق الوحي من الكتاب والسنة، نعرف أن له أسماء وصفات، وأن الله عز وجل حي لا يموت، وأن الله تبارك وتعالى يسمع دعاء المضطرين، وأن الله عز وجل يرزق عباده، وأن الله عز وجل قد حفظ هذا الدين، ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم. فنعرف هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا أن هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بيننا وبين الله عز وجل في تبليغ الرسالة، وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرسالة، وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية أمته، وكما قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال: ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. وبين صلى الله عليه وسلم كل شيء، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها

0: إلا هالك. وكما قال أبو ذر: وما طائر في السماء إلا وذكر لنا فيه علما. وكما قال اليهودي لسلمان: علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة، يعني آداب دخول دورات المياه. قال: نعم. وعلمنا آداب الأكل وآداب الشرب، وهذه والله لأعظم حضارة في البشرية، أعظم حضارة في البشرية أن تتمسك بهذا الدين الإسلامي وتعظ النواجذ على التمسك بالكتاب والسنة. ومن نظر إلى غير هذا الدين الإسلامي من الأديان عرف نعمة الله عز وجل عليه. يذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجواب الصحيح أنه إذا أثني على قسيس قيل بأن له 40 سنة لم يغتسل. وديننا ولله الحمد دين النظافة، دين الحضارة، دين الإطمئنان، دين انشراح الصدر. أكمل يا أستاذ.
1: الثانية: العمل به. الثالث:
0: العمل به، يعني العمل بالعلم، العمل بالعلم. والعمل بالعلم هو صفة المنعم عليهم، علموا وعملوا، بخلاف اليهود علموا ولم يعملوا، وبخلاف النصارى عبدوا الله على جهل. ومن عمل بالعلم كما يقول ابن تيمية رحمه الله في التحفة العراقية، وابن رجب في جامع العلوم والحكم: أورثه الله علم ما لم يعلم. من عمل بالتقوى أورثه الله علم ما لم يعلم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. من عمل بالإيمان والتقوى أخرجه الله عز وجل من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات الغفلة إلى نور التذكر، ومن ظلمات الهوى إلى نور الاتباع. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ومن فوائد العمل بالعلم أن السلف كانوا يستعينون على حفظ العلم بالعمل به. وقد كان الإمام أحمد رحمه الله لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه فعل أمرا فعل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فوائد العمل بالعلم أن الله عز وجل يوفقك لطاعات أخرى.

0: هنا ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب أمرين تقوي به نفسك: العلم والعمل. وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، يعني لما ذكر الله عز وجل في سورة العصر: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذه تقوي نفسك القوة العلمية وتقوي غيرك بالدعوة إلى الله عز وجل والصبر على الأذى فيه. فكمال قوتك العلم والعمل، العمل به أكمل.
1: الثالثة الدعوة إليه.
0: الدعوة إليه الدعوة إلى العلم والعمل. فالدعوة إلى الله عز وجل كما يقول الإمام ابن باز رحمه الله واجب في هذه الأعصار لكثرة الجهل ولقلة دعاة الحق ولانتشار الباطل والمنكرات. بل يقول الإمام ابن عثيمين رحمه الله في سورة الشورى: ينبغي لنا أن نزاحم أهل الباطل حتى في الإنترنت. وقد ذكر ابن باز رحمه الله قال رحمه الله أنه ينبغي لنا أن ندعو إلى الله عن طريق الهاتف، عن طريق الجوال، عن طريق الراديو، عن طريق الصحف، عن طريق اللقاءات، ندعو إلى الله تبارك وتعالى. والله عز وجل قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قرأ الحسن البصري هذه الآية فقال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفي الله. ولما كان في يوم خيبر قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني من الإبل العظيمة. يقول الحافظ النووي رحمه الله: التشبيه هنا لتقريب الأذهان، وإلا ذرة من ذرات الآخرة أعظم من الدنيا وما فيها. وقد ذكر ابن القيم كلاما عظيما في جلاء الأفهام، يقول: بأن تبليغ سنته صلى الله عليه وسلم أعظم من تبليغ السهام على الأعداء، لأن تبليغ السنة ولأن تبليغ القرآن من مهام الرسل عليهم الصلاة والسلام. وذكر ابن القيم هدية للداعين إلى الله عز وجل كما في رسالة ابن القيم لأحد إخوانه قال: ومن هدى غيره هداه الله عز وجل وفتح له باب الهدى. وهذا ذكره ابن سعد أيضا في التوضيح والبيان لشجرة الإيمان.

0: والذي يريد أن يهدي غيره عليه بأمور، لا بد أول الأمور الصبر، والثاني اليقين. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وأن تكون هذه الدعوة على منهاج الرسل عليهم الصلاة والسلام، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وأن تكون هذه الدعوة أن تقتدي بدعوتك إلى الله بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله في رسالة ابن القيم لأحد إخوانه، لهذا الله يقول: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون.
1: الرابعة: الصبر على الأذى فيه.
0: فالعبد إذا علم وعمل ودعا إلى الله عز وجل لا بد أن يؤذى. فهذا الطريق كما يقول الشيخ صالح الفوزان في تقديمه لكتاب الشيخ ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله رحمة واسعة، جماعة لا جماعات وصراط واحد لا عشرات، قال الشيخ صالح الفوزان وهو يذكر أمور الدعوة وما يتصف به الداعي، قال: إن هذه الدعوة وإن هذا الطريق ليس مفروشا بالورود، فلا بد للداعي أن يؤذى، لا بد أن يؤذى. فهذا الطريق كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد: طريق تعب فيه آدم وناح فيه نوح عليه الصلاة والسلام وقتل فيه زكريا وابنه يحيى وتعرض للذبح إسماعيل ورمي في النار النبي صلى الله عليه وسلم ورمي في النار إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وتعرض للسياط الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة. فهذا الطريق ليس مفروشا بالورود، وذكر ابن تيمية في الحسبة أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن يؤذى. ولهذا قال الله عز وجل: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ماذا قال الله بعدها؟ واصبر على ما أصابك. لأن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن يؤذى. والصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله عز وجل، وصبر عن معصية الله عز وجل، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وأعظم ما يعينك على الدعوة

0: إلى الله عز وجل الصبر والصلاة. قال تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
1: والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
0: في هذه الأمور يذكر الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله مقومات الشخصية المسلمة. فمقومات الشخصية المسلمة القوية ذكر لها مقومات، فمن المقومات العلم، ومن المقومات العمل، ومن المقومات الدعوة إلى الله عز وجل، ومن المقومات الصبر على الأذى فيه. فالموحد والداعي إلى الله عز وجل كما يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كشف الشبهات: والعام من الموحدين يغلب ألفا من المشركين. لأن الله تبارك وتعالى يقول: وإن جندنا لهم الغالبون. واستدل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بسورة عظيمة. فلماذا اختار هذه السورة؟ اختار هذه السورة لأن الأمور الأربعة متوفرة فيها: العلم والعمل الصالح والدعوة إلى الله عز وجل والصبر على الأذى فيه. لأن الله قال: إلا الذين آمنوا، والإيمان لا يتأتى إلا بالعلم، وعملوا الصالحات، هذا دليل العمل به، وتواصوا بالحق، هذا دليل الدعوة إلى الله عز وجل، وتواصوا بالصبر، هذا دليل الصبر على الأذى فيه. واختار سورة العصر لأن الله أقسم بالعصر، والإقسام بالعصر بمخلوق من مخلوقات الله عز وجل، أقسم الله بالعصر لأن الناس في الوقت ينقسمون إلى قسمين: رابحين وخاسرين. الرابح إلا الذين آمنوا، من آمن وعمل صالحا ودعا إلى الله عز وجل وصبر لله تبارك وتعالى، هذا الرابح. والخسران قد يكون هذا الخسران كليا إذا كفر بالله عز وجل، وقد يكون الخسران جزئيا، وهذا أشار إليه ابن سعدي رحمه الله رحمة واسعة. هنا الله عز وجل أقسم فقال: والعصر. قال ابن تيمية رحمه الله: والإقسام بمخلوقات الله عز وجل هذا فيه مدح لله عز وجل وثناء على الله تبارك وتعالى. والأمر الثاني ذكر ابن تيمية وابن القيم رحمه الله في التبيان أن الإقسام بالمخلوقات دال على ربوبيته سبحانه وتعالى وألوهيته سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وحكمته وعلمه سبحانه وتعالى. وأما العبد فلا يقسم إلا بربه. قال:

0: حصري جواب القسم إن الإنسان لفي خسر، وهذا الخسران قد يكون خسران كليا وقد يكون خسران جزئيا. ثم استثنى الله عز وجل قال إلا الذين آمنوا، والإيمان لا يتأتى إلا بالعلم وعمل الصالحات، وهذا دليل العمل به، وتواصوا بالحق هذا دليل الدعوة إلى الله عز وجل، وتواصوا بالصبر هذا دليل الصبر على الأذى فيه. وقد شرح ابن القيم هذه السورة رحمه الله رحمة واسعة، وقال إن هذه السورة جمعت الخير العظيم بحذافيره، وقال بأن في هذه السورة يعني في هذه السورة قوة علمية وعملية، وهذا بالنسبة للشخص، وقوة للغير بالدعوة إلى الله عز وجل والصبر على الأذى. بل ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وفي مفتاح دار السعادة قال عالم عامل بعلمه يدعى في ملكوت السماوات كبيرا وعظيما. الله أكبر. بل يقول ابن القيم بأن الرجل لا يسمى ربانية إلا إذا علم وعمل وعلم الناس، وعلم الناس يدعى في ملكوت السماوات عظيما. وقال ابن القيم في مفتاح في زاد المعاد على هذه الأمور الأربعة، قال مرتبة المجاهدة يجاهد نفسه على العلم، ويجاهد نفسه على العمل بالعلم، ويجاهد نفسه على الدعوة إلى الله عز وجل، ويجاهد نفسه على الصبر على الأذى فيه. والمجاهدة من أسباب الهداية، فالله عز وجل ذكر في سورة الفتن وهي سورة العنكبوت ذكر عدة فتن من أولها ثم ذكر دواء الفتن في آخرها. والذين جاهدوا فينا، جاهدوا أنفسهم، جاهدوا أهواءهم، جاهدوا دنياهم، جاهدوا شيطانهم، لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
1: قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم.
0: هذه العبارة عن الشافعي جاءت عدة روايات وصيغ لهذه العبارة، ذكرها ابن كثير في تفسيره، والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، والإمام ابن تيمية رحمه الله. فجاءت لو ما أنزل الله على خلقه، وجاءت أيضا لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم، وجاءت أيضا لو تفكر الناس في هذه السورة لكفتهم. وذكر النووي رحمه الله قال الناس في عن الشافعي في غفلة عن هذه السورة. وقد ذكر ابن باز رحمه الله في شرحه للأصول الثلاثة معنى هذا الكلام، كنا هذه السورة ما معنى كلام الشافعي لكفتهم، كنا هذه السورة يعني فيها حجة من حيث أنك تعلم أن من أسباب النجاة العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. أكمل.
1: وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل.
0: قال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول. العلم في قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا العلم. والقول في قوله باب العلم قبل القول واستغفر لذنبك، هذا هو العلم. فاعلم، هذا الإنسان لابد أن يعلم وأن يتعلم. فالعلم سبب عظيم لانشراح القلب وأنس القلب. بل يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: عند أسباب انشراح الصدر قال العلم، ثم قال: وليس لكل علم، إنما العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى يكون الصدر أوسع من الدنيا وما فيها، أوسع من الدنيا وما فيها. وتأتي الأحاديث بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. وأهل العلم لما حذروا من جماعة التبليغ، والذين حذروا من جماعة التبليغ جماعات من أهل العلم كالشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، الشيخ الألباني رحمه الله، الشيخ أحمد يحيى النجمي رحمه الله، الشيخ عبيد الجابري، والشيخ ربيع، والشيخ بن باز في آخر أمره. لماذا حذروا من جماعة التبليغ؟ لأن جماعة التبليغ يدعون إلى الله عز وجل بدون علم. هذه من الأمور، والأمور كثيرة في هذه الجماعة. والدعوة لابد لها من علم. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن وكان عالما رضي الله عنه، قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. أرسل أبا موسى الأشعري، أرسل أبا عبيدة الجراح رضي الله عنه إلى نجران، كان عالما رضي الله عنه. فالدعوة إلى الله عز وجل من مقوماتها العلم، وهذا ذكره الفوزان عندما قدم للشيخ ربيع رحمه الله في جماعة لا جماعات، الصراط واحد لا عشرات، قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. توحيد لا إله إلا الله والاستغفار، التوحيد والاستغفار ينجي الله به العبد من ورطات الدنيا والآخرة. هذا يونس عليه الصلاة والسلام لما كان في بطن الحوت، قال الله عنه: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات

0: في ظلمة الليل وفي ظلمة البحر وفي ظلمة بطن الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ذكر ابن تيمية رحمه الله أن الذي نجى يونس عليه الصلاة والسلام هو التوحيد والاستغفار، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. أكمل.
1: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا.
0: الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر عدة مقدمات. المقدمة الأولى ذكر فيها أربع مسائل، ثم ذكر مقدمة ثانية وذكر فيها ثلاث مسائل، ثم ذكر خاتمة، ثم شرع في الأصول الثلاثة. وهذه المسائل الثلاثة ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدرر السنية، فذكر المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن المسألة الأولى أن الله خلقنا في توحيد الربوبية، وأن المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في توحيد الألوهية، وأن المسألة الثالثة ذكر فيها الولاء والبراء. ثم ذكر الشيخ محمد رحمه الله بأن هذا هو حقيقة الإسلام، بأن هذا هو حقيقة الإسلام، فذكر توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية يذكر في النصوص لأمرين، منها أن الله عز وجل يحتج على المشركين بإنكارهم لتوحيد الألوهية. قال الله تبارك وتعالى: واسمع، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. احتج عليهم فقل أفلا تتقون. الله عز وجل يذكر، الله يجزاك خير، أحسنتم أحسنتم جزاكم الله خير، الله تبارك وتعالى يذكر توحيد الربوبية في النصوص للاحتجاج على المشركين لما أنكروه من توحيد الألوهية. ويذكر أن الله عز وجل هو المستحق للألوهية لأنه رب الكون وخالق الكون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. ويذكر توحيد الربوبية لتعظيم الله تبارك وتعالى: ما لكم لا ترجون

فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور، فلما وصل عند قوله تبارك وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يقول جبير بن مطعم كاد قلبي أن يطير من هذه الآية، فوقع الإيمان في قلبه رضي الله عنه أن الله خلقنا. الخلق أمره عظيم، الله عز وجل يحتج، الله عز وجل يتحدى كفر وأهل التقنية الحديثة وأهل الصناعات بقوله يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. الله أكبر، هذا الخلق هو الإيجاد من عدم، والكافر لم يفعل شيئا، إنما حول شيئا إلى شيء، وجد حديدا فصنع طائرة، وجد خشبة هذا يستطيع له كما يقول ابن حميد كل أحد رحمه الله في كتاب التوحيد، كل أحد يستطيع له إذا أتقن هذه الصنعة. لكن قل للكفار جميعا أخلقوا لنا حديدا، أخلقوا لنا خشبة، ما يستطيعون. أن الله خلقنا ورزقنا، لماذا ذكر الرزق؟ لأن الكفار والناس يهتمون بأمر الرزق، ولأن الرزق هو سبب الحياة. ومع ذلك تكفل الله عز وجل برزق الخلائق جميعا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، بل يرزق الدابة والنملة الضعيفة، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، وهو السميع العليم. قال أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، ما تركنا الله هملا بدون أمر ولا نهي. الله تبارك وتعالى يقول أيحسب الإنسان أن يترك سدى بدون أمر ولا نهي، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. بل أرسل إلينا رسولا، هذا الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم، ورسالته عامة للجن والإنس والأسود والأحمر. جاء في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وقد ذكر ابن تيمية في الجواب الصحيح وابن القيم في زاد المعاد أدلة عمومية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أنه كان يرسل الكتب إلى هرقل وإلى قيصر وإلى الملوك، ومن ذلك قتال اليهود والنصارى من أجل هذا الدين. قال فمن أطاعه دخل الجنة، كما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى.

0: قيل يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والدليل؟
1: والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا.
0: ذكر هذه الآية، وهذا عجيب من صنيع المؤلف رحمه الله. الآيات في طاعة الرسول كثيرة، فلماذا ذكر فرعون؟ ذكر فرعون لأن فرعون أعظم طاغية، ولأن فرعون ناله العذاب الدنيوي والعذاب البرزخي والعذاب الأخروي. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي هذا تحذير كما يقول الحافظ ابن كثير لكفار قريش عندما كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصيبكم ما أصاب فرعون من العذاب الأليم. فالرسول الذي عصيتموه يعني كفار قريش هو أعظم من موسى عليه الصلاة والسلام، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أكمل.
1: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
0: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد. انظروا يعني صنيع المؤلف رحمه الله.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لمحاضرة بعنوان الداعية والصدق مع الله، ألقاها فضيلة الشيخ غانم بن أحمد العبدلي بجامع ابن عبيد بمكة المكرمة في اليوم الخامس من شهر ربيع الأول عام 47,400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا اللقاء وهذا المجلس بفضله وكرمه. نسأله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، أن يرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونصح الناس وتعليمهم وإرشادهم إلى الحق وإلى الخير وإنقاذهم بإذن الله من الشرك إلى التوحيد، من البدعة إلى السنة، ومن النار إلى الجنة. هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي من أهم أعمال الإسلام ومن أفضل القربات وأجل الطاعات إلى الرحمن سبحانه وتعالى، ولا سيما في زماننا الذي اشتدت فيه غربة الإسلام

وقل فيه الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى على هدى وبصيرة، قل العلماء ورحل العلماء وكثر الجهل، كثر الإعراض عن العلم وعن التفقه في دين الله سبحانه وتعالى، وأقبل الناس على الدنيا إلا من رحم الله عز وجل، وابتعد كثير من الناس عن نشر الإسلام وعن نشر دعوة الإسلام. فالضرورة إلى الدعوة الآن عظيمة فوق كل ضرورة. كثر المتكلمين وكثر المتكلمون ووسائل التواصل، كثروا في وسائل التواصل يخبطون خبط عشواء بدون هدى ولا بصيرة، وربما يكون باسم الإسلام وباسم الدعوة إلى الإسلام. الواجب الدعوة إلى الله على نور وبصيرة. الدعوة إلى الله هي وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. العلماء ورثة الأنبياء هم الذين يقومون بالدعوة، وهم ورثة الأنبياء والرسل، وهم هداة الخلق ودعاة إلى الحق. الدعوة إلى الله وتبليغ رسالات الله وبيان شرع الله عز وجل المطهر كما مر معنا هي وظيفة الأنبياء والرسل ووظيفة العلماء من بعدهم، لأن العلماء ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذه دعوة الإسلام، دعوة الناس إلى التوحيد وتحذيرهم من الشرك ومن كل ما حرم الله، تبصيرهم بما خلقوا من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فدعوة الناس وتبصيرهم مهمة عظيمة شريفة، مهمة الأنبياء والرسل وأتباعهم، وهم العلماء ورثة الأنبياء. أي بلد يوجد فيها العلماء وطلاب العلم السلفيون انتشر فيها الخير والعلم والفضائل، وأي بلد تخلو من العلماء من طلاب العلم السلفيين أهل السنة يكثر فيها الشر والفساد والرذائل، نسأل الله العفو والعافية. يكثر فيها البلد التي لا يوجد فيها أهل العلم طلاب العلم، يكثر فيها السحر والشعوذة والفساد، شركيات والقبور والأضرحة، وتكثر المعاصي والسيئات والعياذ بالله. فالواجب على أهل العلم وعلى طلاب العلم كبير، وهو نشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يتأسوا بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله عز وجل له: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في كل أمة. قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. جميع الرسل عليهم السلام

والسلام دعوتهم بعثهم الله بالدعوة إلى التوحيد، إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له. كل دعوة الأنبياء متفقة على الدعوة إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة، وأنه لا يستحقها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غير ذلك، ولا يستحقها إلا الله وحده لا شريك له، إياك نعبد وإياك نستعين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين. هذه الدعوة إلى التوحيد. يوجد كتاب الشيخ ربيع المدخلي رحمه الله تعالى منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، كتاب عظيم في بيان دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أنها دعوة إلى إفراد الله بالعبادة، إلى توحيد الله. ما من نبي، ما من رسول إلا يدعو قومه ويقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نوح عليه الصلاة والسلام 1050 عام وهو يدعو قومه إلى أن يوحدوا الله وأن يفردوه بالعبادة، حتى علم أنهم لن يؤمنوا إلا من قد آمن، كما أوحى الله عز وجل إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وهكذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعوة إلى التوحيد وحرب على الشرك، دعا أباه وقومه، كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يوسف عليه الصلاة والسلام في غياهب السجن وهو يدعو إلى التوحيد، ما قال ننتظر حتى ينتهي السجن والهم والقلق ثم ندعو إلى الله وإلى التوحيد، في غياهب السجن يدعو يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ونبينا خاتمهم وأفضلهم عليه الصلاة والسلام دعا إلى التوحيد 13 سنة في مكة وهو يدعو إلى إفراد الله بالعبادة وتوحيد الله، ثم هاجر إلى المدينة وما زال يدعو إلى التوحيد ويبين شعائر الإسلام، حتى في مرض موته صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا صلى الله عليه وسلم. فهذه دعوة الأنبياء والرسل ودعوة العلماء الصادقين الناصحين، يبدأون بالتوحيد ويهتمون بالتوحيد ويكررون في التوحيد ويبينون في التوحيد، لأنه خلق الله عز وجل الثقلين الجن والإنس من أجل توحيده وعبادته وإفراده بالعبادة، ليعبدوه سبحانه وتعالى وليوحدوه وحده لا شريك له، ويتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم. الإخلاص والمتابعة، إخلاص وجه الله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شرطان في كل عمل يريد به العبد وجه الله سبحانه وتعالى ويريد به التقرب إلى الله. بيان توحيد الربوبيه

توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، أعظم ما يدعى إليه هو توحيد الله سبحانه وتعالى، أعظم ما يدعى إليه التوحيد والتحذير من الشرك، لأنه من مات على التوحيد فعقيدة أهل السنة والجماعة أنه إلى الجنة، حتى لو كان عنده شيء من المعاصي والموبقات والعياذ بالله فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لكن مآله إلى الجنة من مات على التوحيد. أما من مات على الشرك فالجنة عليه حرام والعياذ بالله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وإن صام النهار وإن قام الليل ومات على الشرك فالجنة عليه حرام. أما من مات على التوحيد فهو إلى الجنة، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. فإفراد الله عز وجل بالعبادة، هذه هي دعوة الصادقين، دعوة إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له، تحذير من الشرك، لأن كل آلهة غير الله عز وجل فهي بالباطل، الله عز وجل وحده الذي يستحق العبادة، وكل المعبودات غير الله فهي بالباطل لا تستحق العبادة، أشجار، أحجار، شمس، قمر، قبور، نجوم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، مستغفر لذنبه. الله عز وجل وحده الذي يستحق العبادة، لا شبيه له، لا ند له، لا كفء له، لا مثيل له، لا ولد له، لا صاحبة، لا وزير، لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أخبر عباده سبحانه وتعالى أنه خلقهم لعبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. أخبرهم عز وجل أنه خلقهم ليبتليهم ويختبرهم أيهم أصدق عملا، أحسن عملا، أخلص عملا، ليبلوكم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه، أن يكون خالصا لوجه الله، صوابا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمل قليل على توحيد وسنة خير من عمل كثير على رياء أو شرك أو بدعة والعياذ بالله. فعلى المسلم، على طالب العلم أن يتنبه لهذا الأمر. الله عز وجل يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي لا أحد أحسن، استفهام يفيد النفي، أنه لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله سبحانه وتعالى. أحسن الناس قولا هم الذين يدعون إلى الله عز وجل، الدعاة إلى الله. فليعلم طالب العلم ومن يدعو إلى الله يعلم وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي متنوعة بالخطب، بالمواعظ، محاضرات، تذكير، بالدروس،

الكتابة في المؤلفات بالنصح، نصح للمسلمين في أي مكان، أن تنصح أخاك، تأمره بالمعروف، أن تنهاه عن المنكر، كل هذا من الدعوة إلى الله عز وجل. بالعمل الصالح، أن يراك أخوك المسلم وأنت تعمل العمل الصالح الموافق كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا من الدعوة إلى الله، المبادرة إلى الخير، المبادرة إلى الطاعات، المسارعة، كل هذا يعتبر من الدعوة إلى الله بالعمل وبالقدوة الحسنة. يدعو إنسان أن يدعو إلى الله بعمله، يدعو بقوله، يدعو إلى الخير ويعمل به، يحذر من الشر ويجتنبه. دعا إلى الله وعمل صالح، يدعو إلى الله ويعمل العمل الصالح، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، كل هذا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. حسن الخلق، هذا أيضا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. النصيحة، الدين النصيحة، في البقالة، في الشارع، في أي مكان، في السوق، تنصح أخاك، تأمره بالمعروف، أن تنهاه عن المنكر، الدين النصيحة. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. أيضا أن يعلم طالب العلم الذي يريد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بصدق وجد أن الدعوة إلى الله لها شروط، منها الإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، تدعو إلى توحيد الله، إلى عبادة الله، إلى دين الله، لا تدعو إلى نفسك ولا تدعو إلى حزب ولا إلى فرقة ولا إلى طائفة ولا إلى مذهب، تدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاه. تدعو إلى الله صادقا مخلصا في القول والعمل، لا يخالف قوله عمله ولا يخالف عمله قوله. كذلك أن يدعو بعلم بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة العلم الشرعي. دعوة إلى الله ليست بالعواطف ولا بكثر الكلام، وإنما هي قال الله وقال رسوله، هذا هو العلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وقول فلان؟ العلم قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا تدعو إلى الله وأن تعمل بما تقول، لا يخالف عملك قولك. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، حتى يقتدي بك الناس فتعمل بما تدعو إليه وتنصح به وتأمر به، فيراك الناس فيقتدون بك إذا عملت بهذه الدعوة وصدقت مع الله سبحانه وتعالى. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ يبدأ المسلم بنفسه

ينهاها عن الباطل، يزجرها عن الباطل، ويقومها على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى الحق، على بصيرة وعلى علم، لا على جهل ولا على عواطف. تكلم بقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم الناصحين، يبين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يبين الكتاب والسنة على ما بينه سلف الأمة، يأخذ الكتاب كتاب الله سبحانه وتعالى بفهم السلف الصالح، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، ثم عليه بالصبر، أراد أن يدعو إلى الله فعليه بالصبر والتحمل في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد من الصبر على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا لا يتكلم المسلم إلا بعلم، الداعية الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى لا يتكلم بغير علم، أو أن يقول على الله عز وجل ما لا يعلم. هذه من المصائب، نسأل الله العفو والعافية. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها أو ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فلا تتكلم إلا بعلم، لا تقل على الله عز وجل بغير دليل ولا علم ولا برهان. هذه الدعوة إلى الله عز وجل، هنيئا لمن يدعو إلى الله، يدعو إلى الحق وتتوفر فيه الشروط، شروط الدعوة، فيا له من أجور كثيرة ودرجات عالية الذي يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى، إلى طاعة الله، إلى توحيد الله، إلى عبادة الله، إلى ترك معصية الله عز وجل. كم له من الأجور بهداية من اهتدى على يديه وانتفع به، كما قال صلى الله عليه وسلم من دل على خير كان له مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دل على ضلالة كان عليه مثل أوزار من تبعه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فما أرسله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. فدعوة الناس، هداية الناس إلى الله سبحانه وتعالى أجر عظيم. لو شخص واحد، بل لو أهل بيتك، كما قال الشيخ العلامة عبيد الجابري رحمه الله ورفع درجته، قال لو أن تعلم أهلك وأولادك الخير ثم انتفع أولادك وأحفادك فلك أجرهم إلى يوم القيامة، حتى لو أهل بيتك انتفعوا بك وأولادك أقاربك. أيضا من يدعو إلى الله عز وجل عليه أن يتقي الله عز وجل وأن لا يكون شبه على الإسلام وتشويه للإسلام بأخلاقه والعياذ بالله السيئة أو تعامله السيء، لأن الناس ينظرون إليه ويمثل الإسلام، يمثل الدعوة إلى الله عز وجل، يراك المسلم وغير المسلم. من يدعو إلى الله عليه أن يتحلى

مكارم الأخلاق وأن يدعو إلى الله بعمله كما دعا إلى الله بقوله. كثير من المسلمين، كثير من الناس دخلوا في الإسلام بسبب التعامل وحسن المعاملة وحسن الخلق من التجار، ليس من علماء أو ليسوا علماء هؤلاء، وإنما هم تجار لكن عندهم أخلاق الإسلام، عندهم التعامل الصادق بالإسلام، عندهم الأمانة والنصح. في بلاد الهند وإندونيسيا وكثير من بلاد العالم دخل كثير من الناس في الإسلام بسبب صدق التجار، معاملتهم الحسنة وأمانتهم وعملهم الصالح والنصح لله ولعباد الله. لما رأوا منهم هذا الصدق والأمانة والنصح وحسن الخلق والتعامل أحبوهم وأحبوا دين الإسلام ودخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. وتعلمون كثيرا عن السلف أنهم بعضهم أن بعض الناس أسلم فقط من معاملة التاجر أو البائع أو نحو ذلك. بسبب الصدق والنصح وعدم الغش وعدم الكذب وعدم الظلم للآخرين فأحبوا الإسلام ودخلوا فيه. هكذا الدعوة إلى الله، ومن يدعو إلى الله دعوة بالأقوال، دعوة بالأعمال، دعوة بالأخلاق. والآن تيسرت ولله الحمد وسائل الدعوة إلى الإسلام سمعية ومرئية وإذاعات وقنوات ووسائل التواصل الأخرى. فينبغي نشر دين الإسلام، نشر الخطب، دروس، محاضرات، كلمات في وقت واحد تسمع من جميع أنحاء العالم بفضل الله عز وجل، ثم بهذه الوسائل التي يسرها الله عز وجل، فيبين للكفار الإسلام الصحيح الصافي النقي، ويرد على أهل البدع وعلى أهل الدخن والمحدثات الذين شوهوا الإسلام، صورة الإسلام شوهوها باسم الإسلام بالعنف، بالإرهاب، بالتصوف، بالرفض، أمور ليست من الإسلام في شيء، فيراها العالم ويراها الكفار فيحسبون أن هذا هو الإسلام. فعلى أن يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل أن يتصدى لهؤلاء الذين يقومون بالإرهاب والعنف والقتل باسم الإسلام ويشوهون الإسلام، الذين يقومون بالرقص والطرب في المساجد ويقولون أن هذه عبادة وهي من التصوف، الذين يطعنون أنفسهم ووجوههم وصدورهم ويسيلون دماءهم من روافض باسم التشيع، وهكذا يشوهون صورة الإسلام أمام الناس الذين يريدون الدخول في الإسلام. فأهل الدعوة إلى الله يبينون هذه الأمور ويحذرون منها، وأنها ليست من الإسلام في شيء، يبين الدين الإسلامي الصحيح النقي، أن يجتهدوا في استعمال جميع الطرق المباحة لنشر التوحيد أولا، محاربة الشرك، تحذير من دعوة غير الله سبحانه وتعالى.

كثير من عبادة القبور والأضرحة. كذلك بيان ضلال الأديان الأخرى اليهودية والنصرانية والبوذية والهندوسية والإلحاد، يبينون ضلال هذه الأديان الكافرة. فلا بد من بيان هذه الدعوة ونشر دعوة الإسلام في العالم كله، وهذه مهمة عظيمة يختار الله عز وجل لها من شاء من عباده. أسأل الله من فضله العظيم. هكذا الدعوة إلى الله والدعاء إلى الله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. دعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، لا طيش لا سفه لا ظلم لا تعاظم لا تفاخر لا عجب بالنفس لا انتقام من الناس، رحمة، فبما رحمة من الله لنت له. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، خصوصا الآن في زمن غربة الدين، اشتداد غربة الإسلام، يدعو إلى الله، تنبه لهذه الأمور، يسأل ربه عز وجل التوفيق، توكل على الله، استعين بالله، يسأل ربه عز وجل التوفيق والإعانة، يسأل ربه الثبات على الحق، يعرف قدر نفسه ويعرف قدر العلماء ويجل العلماء، وأعني بهم علماء أهل السنة السلفيين، ليس من يسمون علماء وهم دعاة ضلالة وبدع وخوارج وغير ذلك، يعرف قدر العلماء السلفيين الربانيين، يخاف يدعو إلى الله عز وجل، يخاف من الله عز وجل، يصدق مع الله، يخاف على نفسه من الزيغ، يخاف من الانحراف، يتذكر السلف الصالح رضي الله عنه كيف كانوا يخافون على قلوبهم، حتى جاء عمر رضي الله عنه إلى حذيفة أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، قل أنشدك الله يا حذيفة، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ وهو عمر رضي الله عنه شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة، شهد له بالشهادة، ومع ذلك لم يعجب بنفسه ولم يغتر بنفسه، يخاف من الله عز وجل. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يخافون على أنفسهم، وقدوتهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك ويكسر الأصنام بيديه ويقول رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، يخاف على نفسه وعلى ولده، وهو يحذر من الشرك ليل نهار ويكسر الأصنام بيديه ويخاف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فهكذا المسلم، هكذا من يدعو إلى الله عز وجل يعرف قدر نفسه، يخاف على نفسه. داعية إلى الله عز وجل الصادق يتنبه لوسائل الدعوة وشروط الدعوة ويهتم بها. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى

قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. فبين له أولا حالة حال المدعوين، لابد أن يعلم حال المدعوين حتى يتعامل معه ويعرف حاله، ثم يدعو على علم وعلى بصيرة. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذا وهو من أعلم الصحابة رضي الله عنه، بل هو أعلم الصحابة بالحلال والحرام كما قال عليه الصلاة والسلام، أعلم الناس بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله عنه، فأخبره بحال المدعوين وأيضا تزود بالعلم. معاذ رضي الله عنه عنده علم بما يتكلم به وما يدعو إليه. فتأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية إلى أن يوحدوا الله، قال إلى أن يعبدوا الله. يبدأ بالأهم المهم، يبدأ بالأهم هو الدعوة إلى التوحيد. دائما المسلم يهتم بالدعوة إلى التوحيد، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. واتقي، قال عليه الصلاة والسلام، وإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الذي يدعو إلى الله يتقي الظلم، لا يظلم الناس، لا يعتدي على الناس، اتقي دعوة المظلوم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. والظلم محرم على الداعية وعلى غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فكما قلنا، الذي يريد أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى يلزم الكتاب والسنة، يلزم العلماء الربانيين الناصحين الصادقين، يعرف فضله الذين رفعهم الله عز وجل بالعلم والصدق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أهل العلم ورثة الأنبياء، يعرف طالب العلم ومن يدعو إلى الله مكانة العلماء، وينزلهم منازلهم التي أنزلهم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهنيئا للعلماء وجزاهم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي، ونظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سائل. يجب على من انتسب إلى الدعوة أن يعرف قدر العلماء، وأن يلزم فرزه العلماء الأكابر، يحفظ كرامته.
ويلام من يسيء إلى العلماء أو يتنقص العلماء، يحذر ممن يطعن في العلماء أو يتكلم فيهم، فإن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في منتقصهم معلومة، خاصة كما قلت لكم علماء أهل السنة والجماعة السلفيين المشهود لهم صدق التدين والرسوخ في العلم ولزوم منهج السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. كم من ضال سوده من حوله ورفعوه وهو ضال والعياذ بالله، كم من حرف شيخه أتباعه وهو منحرف والعياذ بالله، واضح الانحراف، نسأل الله العفو والعافية، خطأه واضح وزلته واضحة، ومع ذلك يرفعه من حوله ويشيخونه. المسلم يتقي الله عز وجل أن ينتسب إلى الدعوة إلى الله، يكون صادقا مع الله عز وجل، يسأل ربه الحق، يسأل الله أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. كما قال بعض السلف: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. يجب الرجوع إلى أهل العلم الأكابر ولزوم غرضهم، خصوصا في الفتن، في النوازل، في الاختلاف، يرد الأمر إلى أهله الأكابر، إلى أولي العلم، إلى أولي العلم، إلى أولي الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم. الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم. لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. المسلم ومن ينتسب إلى العلم يرد الأمر إلى أهله، إلى أهل العلم الأكابر. قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، كما قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا يأخذ العلم من كل من هب ودب، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. الواجب على طلاب العلم الأخذ من الثقات الثابتين على الكتاب والسنة ومنهج السلف. الداعين إلى التوحيد مهتمين بالتوحيد، المهتمين بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، الذين يدعون إلى السمع والطاعة لولاة الأمر المسلمين. يعرف أهل العلم الذين يدعون إلى السمع والطاعة، لأن هذا الأمر خالف فيه كثير، هو السمع والطاعة لولي الأمر. هذه الجماعات والفرق الضالة كجماعة الإخوان وتنظيم القاعدة وداعش السرورية والقطبية وغيرها من الجماعات الذين قاموا على معاداة ولاة الأمر الحكام، وعلى منابذة الحكام والخروج على الحكام المسلمين. السمع والطاعة جاء في كتاب

لا، في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس يرى أن الدعوة إلى السمع والطاعة صنوع وضل والعياذ بالله، كما قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وعلى درجته، قال: من الناس من يرى أن الدعوة إلى السمع والطاعة ذل وخضوع وجبن وانهزام والعياذ بالله، وهذا يقول أمر خطير جدا على عقيدة هذا الشخص، لأن الذي أمر بالسمع والطاعة هو الله عز وجل في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. الذي يطعن في هذه الدعوة إلى السمع والطاعة إنما يطعن في كتاب الله، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليحذر المسلم من هذا المنهج الخبيث، وهو اتهام من يدعو إلى السمع والطاعة بالمجاملة والذل والجبن والانهزام. أسأل الله عز وجل العفو والعافية. أهل العلم أو الدعاة إلى الله الصادقون يدعون إلى الاجتماع ويحذرون من التفرق، الاجتماع على الحق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الاجتماع أمر مهم للإسلام والمسلمين، الاجتماع على الحق وعلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمره. فالاجتماع أمره عظيم، لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. فجمع الكلمة والتحذير من التفرق هذه من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أهل العلم وأهل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الدعاة الصادقون يردون على المخالف الذي خالف دين الله، خالف الكتاب والسنة، يردون عليه بالعلم وبالدليل والبرهان، ويبينون خطأه حماية لدين الإسلام من أخطاء البشر. فالرد على المخالف هو من الدين، جاء في كتاب الله وجاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حذر النبي عليه الصلاة والسلام من المخالفين، حذر من أهل النفاق، حذر من أهل البدع، حذر، بل حتى نصح ولما جاءته الصحابية رضي الله عنها تبين له أنه خطبها فلان وفلان وفلان، فقال: أما فلان فصعلوه كل أمال له، وأما الآخر فلا يضع عصاه عن عاتقه، ضراب للنساء، لكن انكحي أسامة، أسامة بن زيد. مع أن هؤلاء صحابة رضي الله عنهم، لكن بين الرسول عليه الصلاة والسلام ونصح. فالبيان والنصح تحذير من أخطأ في دين الله ووقع في البدع وفي المخالفات يرد عليه ويبين. وكم في كتب الردود من خير ومن علم ومن بيان للحق وتحذير من الباطل، لأن بعض الناس يتجنب كتب الردود والعياذ بالله، وربما يحذر من كتب الردود وفيها من العلم الغزير، وفيها من بيان الحق، وفيها حماية للدين من أخطاء البشر.

أن يجاهد نفسه على الصدق وعلى الإخلاص. ما قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص لله، لأن النية تتقلب علي. يأتي الإنسان بنية صالحة طيبة، يدخل في الصلاة بنية صالحة، ثم يسمع أن فلان يراه أو ينظر إليه أو تتغير عليه نيته، يطلب العلم مخلصا ثم تتغير نيته، وهكذا. فيجاهد المسلم ويجاهد الذي يدعو إلى الله عز وجل، يجاهد نفسه على الصدق وعلى الإخلاص. أول من تسعر بهم النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة: رجل شجاع قاتل مع المسلمين حتى قتل، فيوقفه الله عز وجل ويسأله وهو أعلم: ماذا فعلت يا عبدي؟ قال: يا ربي قاتلت فيك وجاهدت فيك حتى قتلت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت. يقال جريء شجاع وقد قيل، فيؤمر به فيسحب إلى النار. ويأتي الآخر متصدق غني، عنده أموال، تصدق أنفق وأعطى، فيقرره الله عز وجل ويسأله فقل: يا ربي أنفقت فيك وأعطيت في سبيلك وبذلت من أجلك، فيقول: كذبت، ولكنك أنفقت. ليقال منفق سخي جواد وقد قيل، ثم يسحب، يؤمر به فيسحب إلى النار. يؤتى بقارئ أو صاحب علم فيسأله عز وجل: ماذا فعلت يا عبدي؟ قال: يا ربي تعلمت العلم فيك وعلمت العلم وقرأت القرآن فيك. فقال: كذبت، سبحانه وتعالى، لكن تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل، ثم يسحب إلى النار. أسأل الله العفو والعافية. المسلم يتذكر هذه النصوص، يدعو إلى الله، يجاهد نفسه. وحديث أصحاب الصخرة الثلاثة الذين توصلوا إلى الله عز وجل بصالح أعماله: البار والديه، قال: اللهم إن كنت عملت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، إن كنت صادقا مخلصا لوجهك. والآخر الذي عفى عن الفاحشة والزنا وترك المال ابنة عمه وقال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. وكذلك الذي أدى الأمانة للأجير وحفظ له ماله ورده إليه، قال: اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. علينا جميعا بالصدق، كما سمعتم الآيات التي تلاها الشيخ حفظه الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الله عز وجل: ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الصادقين والصادقات، إلى أن قال عز وجل: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، نسأل الله الفضل. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ولا زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نسأل الله العفو والعافية. فطالب العلم يجاهد نفسه ويصدق مع الله سبحانه وتعالى، الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى يجاهد نفسه على الصدق. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصادقين. نكتفي بهذا القدر، ونحمد الله عز وجل على فضله وإحسانه. إن كنت أصبت فيما قلت فهذا من فضل الله عز وجل ورحمته، وإن كان هناك خطأ أو خلل فمن نفسي والشيطان.

0: أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، وما هي إلا مدارسة ومذاكرة، وإن يعلم أن فيكم من هو أفضل مني وأعلم مني وأفقه. لكن كما قال عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فيقول سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالمذاكرة والمدارسة والمزاورة في الله عز وجل، زيارة الإخوة ومذاكرتهم والجلوس معهم خير كثير. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص لوجهه الكريم والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح حالنا وحال المسلمين أجمعين، أصلح نساءنا ونساء المسلمين، أصلح أولادنا وأولاد المسلمين وشبابنا وشباب المسلمين. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمرنا ووفقهم لكل خير. اللهم أصلح لهم البطانة وأعنهم على حمل الأمانة. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين عامة، واجعلهم رحمة لرعاياهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير.
1: جزا الله الشيخ غانم العبدلي على ما تفضل به، فقد بين العديد من الأمور المهمة التي ينبغي على كل داعية الاهتمام بها والعمل بها والدعوة إليها والصبر على الأذى فيها. ومن أبرزها وأهمها الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم والصدق في ذلك. وقد ذكر حفظه الله في محاضرته العديد من العلماء السلفيين والاستفادة من كتبهم، ومن تلك الكتب كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله لشيخنا العلامة ربيع بن هادي رحمه الله. وقد ترجم هذا الكتاب المفيد بعدة لغات، وفيما أذكر أن أول من ترجمه الأخ أبا طلحة رحمه الله من المكتبة السلفية ببريطانيا. فجزى الله الشيخ على ما ذكره في محاضرته من الفوائد العديدة والتنبيهات المفيدة. ونلتقي غدا إن شاء الله بعد صلاة العصر في شرح رسالة القواعد الأربع للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ونراكم على خير وفي خير ومن خير إلى خير. يا وجوه الخير،
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
3: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا كتاب جديد من كتاب الإمام المقدسي عبد الغني من كتب عمدة الأحكام، وهو كتاب النكاح. أورد تحته جملة من الأحاديث، أولها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، والكلام عن الباب والحديث من وجوه. الوجه الأول في الكلام عن تعريف النكاح في اللغة والاصطلاح. النكاح في اللغة الجمع والضم والتداخل.

الجمع والضم والتداخل. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في إقامة الدليل على إبطال التحليل، قال: النكاح في اللغة الجمع والضم على أتم الوجوه، فإن كان اجتماعا بالأبدان فهو الإيلاج الذي ليس بعده غاية في اجتماع البدنين، وإن كان اجتماعا بالعقود فهو الجمع بينهما على وجه الدوام واللزوم. ولهذا يقولون: استنكحه المذي إذا لازمه وداومه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن يطلق النكاح في اللغة على الأمرين: على الوطء أو الجماع، ويطلق أيضا على العقد. على ماذا؟ عقد النكاح. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: والنكاح في الآيات حقيقته في العقد، حقيقته في العقد والوطء، والنهي لكل منهما، لكل منهما. انتهى كلامه. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في هدي الساري: أكثر ما ورد في الكتاب والسنة، أي لفظ النكاح، أكثر ما ورد في الكتاب والسنة بمعنى العقد، أي يراد به ماذا؟ العقد. وأكده في الفتح في مواطن. ويقول العلامة القاضي عياض في التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، قال: قد جاء في كتاب الله وحديث نبيه عليه الصلاة والسلام كثيرا، أي هذا اللفظ جاء في كتاب الله وحديث نبيه عليه الصلاة والسلام كثيرا، العقد، أي يراد به ماذا؟ العقد. وهو أكثر استعمالا في الشرع. قال الله جل وعلا: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. وقال جل وعلا: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. وقال جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء الآية. وغيرها ذكر جملة من الآيات، ثم قال: ويبعد أن يكون المراد بهذا، أي في الآيات، الوطء، إذ الوطء عموما منهي عنه بغير عقد. بغير ماذا؟ بغير عقد. إلى أن قال: وقد ورد، أي هذا اللفظ، بمعنى الوطء في قوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره، وقوله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، على خلاف في تأويلها بين العلماء. ثم قال: وكذلك قيل أنه ورد، أي هذا اللفظ، بمعنى الصداق في قوله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، أي صداقا. ثم قال: والصحيح أن المراد هنا العقد، بمعنى لا يجدون، ومعنى لا يجدون نكاحا أي

يقدرون على الزواج لعسرهم. انتهى كلامه رحمه الله. في قوله رحمه الله أعني القاضي عياض، وقد ورد بمعنى الوطء في قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره من آية البقرة، أن المراد به الوطء لا العقد. لا ماذا؟ لا العقد. لماذا؟ لأن شرط الوطء هنا في التحليل إنما ثبت بالسنة، ثبت بماذا؟ شرط الوطء وهو الجماع ثبت بالسنة النبوية، ولا شك أنه أن العقد لا بد منه قبل الوطء. قبل ماذا؟ قبل الوطء. ففي قوله تعالى حتى تنكح معناه حتى تتزوج، أي يعقد عليها، ومفهومه وظاهره كاف بمجرده، لكن جاءت السنة وبينت هنا أن المراد به هو الوطء. هو ماذا؟ هو الوطء. ولا شك أن حصول العقد وإبرام العقد شرط لصحة ماذا؟ الوطء. ما هو الدليل على أن السنة بينت أن المراد به هنا هو الوطء؟ ما جاء في الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، يعني عقد ولم يبني بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام لا، أي لا تتزوجها، لا حتى يذوق الآخر من عسيرتها ما ذاق الأول، ما ذاق الأول. إذن المراد به هنا الوطء والجماع. فرق بعض أهل العلم بين المعنيين متى يراد به العقد ومتى يراد به الوطء، فرق بعض أهل العلم بتفريق لطيف، بتفريق لطيف أعني من علماء اللغة، فقال ابن جني سألت أبا علي الفارسي عن قولهم نكحها، قال فرقت العرب فرقا لطيفا يعرف به موضع العقد من الوطء، فإذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان أو أخته، أخت فلان يعني، أرادوا تزوجها وعقد عليها. وإذا قالوا نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا المجامعة، لأن بذكر امرأته وزوجته يستغنى عن العقد، أي عن ذكر ماذا؟ العقد. انتهى كلامه. والذي يصار إليه في هذا المقام أن هذا اللفظ لفظ مشترك، لفظ ماذا؟ مشترك بين المعنيين. كيف يعرف؟ يراد به المعنى الأول أو المعنى الثاني بما يضاف إليه، بمعنى بما يضاف إليه من القرائن المفيدة والدالة على أحد المعنيين. فإن أضيف إلى أجنبية فالمراد به العقد،

إن أضيف إلى مباحة وهي الزوجة فالمراد به ماذا؟ الوطء. فالمراد به ماذا؟ الوطء. هذا ما يتعلق بالمعنى اللغوي. أما المعنى الاصطلاحي فتقاربت عبارات أهل العلم رحمهم الله في ذكر معناه اصطلاحا، ويمكن الخلوص إلى تعريف يشمل ذلك الذي ذكروه، بأن نقول أن النكاح في الاصطلاح هو عقد يفيد حل استمتاع الرجل بامرأة، عقد يفيد حل استمتاع الرجل بامرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي، لم يمنع من نكاحها مانع شرعي. أو يقال هو عقد بين رجل وامرأة توفرت فيه، أي في العقد توفرت فيه أركانه وشروطه، أعني النكاح، فحل به الوطء وغيره. النكاح بارك الله فيكم مشروع، والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وغيرها من الآيات مما تقدم ذكره، وفي الباب آيات كثيرة. وأما السنة فأحاديث الباب هنا دالة على هذا، فالأدلة من السنة قولية وفعلية وتقريرية اجتمعت فيها في الدلالة على مشروعية النكاح هذه الأوجه من السنة النبوية المباركة. يقول الإمام الموفق ابن قدامة في المغني: أجمع المسلمون على أن النكاح مشروع، وحكى الإجماع غير واحد من أهل العلم. ولا شك أن النكاح أمره في شريعة الله المطهرة، أمر النكاح عظيم، أمر النكاح عظيم. فإن الله جل وعلا قد أرشدنا إليه وحثنا عليه، فقال جل وعلا: هو الذي خلق لكم، هو الذي خلقكم من نفس واحدة، من نفس واحدة، وجعل منها زوجها ليسكن إليها. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: قال الله تعالى في هذه الآية الكريمة: وجعل منها زوجها ليسكن إليها، أي ليألفها ويسكن بها، كما قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يقول الإمام ابن كثير: فلا ألفة بين زوجين أعظم مما بين زوجين. ولهذا ذكر الله تعالى أن الساحر ربما توصل بكيده إلى التفرقة بين المرء وزوجه. انتهى كلامه رحمه الله. ولا شك أن السكن المذكور في الآية المباركة

غيرها دليل على الاستقرار والاطمئنان، وهو دليل كما قلت على عظيم أمر النكاح في هذه الشريعة. ومما يدل على عظيم أمره أن قدوتنا وإمامنا وقائدنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تمثل هذا الأمر وأتى به وحث عليه وأقر أصحابه عليه، فهو القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام. وأحاديث الباب وغيرها كثير دليل على هذا الأمر الذي ذكرت، أعني أنها دالة على عظم أمر النكاح في السنة المطهرة. وتقدم أنه عقد بين رجل وامرأة، إذن هو عقد يدخل في أبواب المعاملات، في أبواب وجزء من أبواب المعاملات، وقد مضى أمر المعاملات وأهميتها في الشرع المطهر. هذا العقد لا يمكن أن يتم ولا أن يستقيم إلا بتوافر أركانه وشروطه، لأنه عقد بين اثنين كل منهما غريب عن الآخر، كل منهما غريب عن الآخر، فالاجتماع بين الغرباء لا بد أن يكون واضحا وصريحا وجليا وقائما على أسس ماذا؟ صحيحة. هكذا يبني الإسلام الأسرة، هكذا يبني الإسلام ماذا؟ الأسرة. البناء الصحيح منذ أول وهلة، منذ أول وهلة. ولا شك أن هذه الأمور التي ذكرنا وغيرها كثير تدل على عظيم أمر النكاح في الشرع المطهر والشريعة الطاهرة. ثم ذكر الحديث الأول فيه، وهذا هو الوجه الثاني، نتكلم عن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. الوجه الثاني فيه تخريج هذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود. الحديث أخرجه الشيخان في الصحيحين من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، أخرجاه من هذا الطريق. الوجه الثالث في غريبه ومعانيه، يقول عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب. جاء في رواية عند البخاري في الصحيح أن عبد الرحمن ابن يزيد قال: دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله، دخلت مع علقمة والأسود، كم الذين دخلوا إذن؟ ثلاثة، على عبد الله، فقال عبد الله: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب. إذن هذا اللفظ فيه بيان أن هذا الحديث وجهه النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، ومنهم عبد الله بن مسعود، وكان معه غيره ماذا؟ من الشباب، شباب الصحابة، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وفي رواية عند مسلم من طريق جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير

عبد الرحمن ابن يزيد لفظ مسلم من لفظ جرير عن الأعمش، ليس لفظ أبي معاوية عن الأعمش. نعم، يقول عبد الرحمن: وأنا يومئذ شاب. يعني حتى عبد الرحمن كان ماذا؟ شابا. وحتى ابن مسعود لما حدث به كان شابا ومعه مجموعة من الصحابة رضي الله عنه. قال: وأنا يومئذ شاب، فحدث بحديث، يعني ابن مسعود، رأيت أنه حدث به من أجلي، يعني كأنه يخاطبني. زاد في آخره الراوي فقال، يقول فقال يا عبد الرحمن: فلم ألبث حتى تزوجت. طبق هذا الحديث، طبق هذا الحديث، قال: فلم ألبث، أي كثيرا، حتى تزوجت. وفي رواية عند مسلم من طريق وكيع عن الأعمش، هذه الثالثة، فيه قال، يقول عبد الرحمن: دخلنا عليه، يعني على عبد الله بن مسعود، وأنا أحدث القوم، يعني أصغرهم سنا، أحدث من علقمة والأسود الذين كانوا أو الذين كان معه. وضح. إذن هذا الحديث حدث به النبي عليه الصلاة والسلام لمعشر من الشباب فيه ابن مسعود، وحدث ابن مسعود لعبد الرحمن بن يزيد ومن معه وكانوا أيضا شبابا، أحدثهم سنا ابن يزيد هذا، ابن يزيد هذا. والمراد بالمعشر، يقول العلامة النووي في شرح مسلم، قال أهل اللغة: المعشر هم الطائفة الذين يشملهم وصف ما، يشملهم ماذا؟ وصف ما. فالشباب معشر، والشيوخ معشر، والأنبياء معشر، والنساء معشر، فكذا ما أشبهه. والشباب، يا معشر الشباب، والشباب جمع شاب، ويجمع على شبان وشبابه. ثم قال النووي: والشاب عند أصحابنا، يعني الشافعية، هو من بلغ. لما يقال عرف الشاب سيأتي بقية الأقوال، أن الشاب من بلغ عند الشافعية ولم يجاوز 30 سنة، من البلوغ إلى 30، لم يتجاوز 30، لم يتجاوز 30، هذا حد من الحدود التي قيلت في حد الشاب من البلوغ، متى بلغ؟ في 11، في 12، في 4، في 15، متى بلغ إلى 30 ولم يتجاوز يكون ماذا؟ شابا. وبعضهم زاد فيما نقله العلامة ابن الملقن في الإعلام وابن حجر في الفتح عن بعض أهل العلم، أنهم حدوه من لدن البلوغ إلى 32 سنة، يعني زادوا كم سنتين، تجاوز 30 إلى 32. وثمة قول ثالث نقله الحفاظ ابن الملقن وابن حجر والعيني عن الحافظ أبي العباس القرطبي.

أنه حدث أو حكى عن أهل اللغة أنهم قالوا يقال له حدث إلى 16 سنة، الحدث من صغير إلى أن يبلغ 16 سنة، حتى ولو بلغ قبل هذا يقال له ماذا؟ حدث. يعني الحد عندهم السن، الحد عندهم ماذا؟ السن، لا الوصف وهو وصف البلوغ. ثم بعد 16 قالوا ثم شاب، إذا الحدث حتى 16، من 16 أو بعد 16 إلى 32 شاب، ثم بعد مرحلة الشباب تأتي مرحلة ماذا؟ الكهولة، ثم كهل في 33، من بعد 33 يقال فيه ماذا؟ كهل. ثم تقول آخر وهو ماذا؟ رابع أظن، نقله الحافظ ابن حجر في الفتح عن العلامة النووي غير الذي سبق من شرح مسلم، قال: وقال النووي الأصح المختار أن الشاب من بلغ ولم يجاوز 30، هذا على اختيار أصحاب الشافعية وصححه هنا. قال: ثم كهل إلى أن يجاوز 40، ثم شيخ، يعني بعد 40 فما فوق يسمى ماذا؟ شيخا. انتهى كلامه. وعند الحنابلة توافقوا مع الشافعية في سن الشباب، لكن اختلفوا عنهم في سن الكهولة، فقالوا إلى 50، ما هو إلى 40. والشيخ عندهم من 50 إلى 70، ثم الهرم، ما كان بعد ذلك فهرم إلى الموت، إلى الموت. عموما بارك الله فيكم، المرجع إذن في هذا الباب في هذا الاختلاف إلى أهل اللغة، وسبب اختلاف الفقهاء وأهل العلم في هذه الحدود في سن وحد سن الشباب و نعم الشباب والكهولة ثم الشيوخ إلى غير ذلك، سبب اختلاف الفقهاء بسبب اختلاف أهل اللغة، بسبب اختلاف من؟ أهل اللغة. بياض الشعر ليس حدا لا لكهولة ولا لشيبة ولا لغير ذلك، لهذا قال الإسفرايني رحمه الله ناقلا عن أصحابه: أما بياض الشعر فيختلف باختلاف الأمزجة، باختلاف ماذا؟ الأمزجة، قد يكون هذا عنده مزاج حاد فيبيض قبل أن يبلغ سنا نعم طاعنة، وقد يكون ذلك سببا في ماذا؟ في نسله، أو نحو ذلك من الأسباب والفواجع التي قد تعتري المرء، كما قال عليه الصلاة والسلام: شيبتني هود وأخواتها. يقول العلامة ابن الأثير في النهاية: الكهل من الرجال من زاد على 30 سنة إلى 40، وقيل من 33 إلى تمام 50، إلى تمام 50. إذن الشاب هكذا يتراوح من حد البلوغ أو 6

عشر إلى الثلاثين، 32، 33، لم يزيد عن ذلك، فهو متردد بين هذا وهذا. لماذا خاطب عليه الصلاة والسلام الشباب فقال يا معشر الشباب؟ قال الحافظ ابن حجر: خص الشباب بالخطاب لأن الغالب وجود قوة الداعي فيهم، وجود قوة الداعي فيهم إلى النكاح، بخلاف الشيوخ. هل معنى هذا أنهم لا يخاطبون لو كان فيهم قدرة؟ لا، يخاطبون. لهذا قال الحافظ: وإن كان المعنى معتبرا إذا وجد السبب في الكهول والشيوخ أيضا، والشيوخ أيضا على حد سواء. إذن النظر إلى المعنى، ولا شك أن أول ما يدخل فيه من؟ الشباب، وهذا ينسحب على البقية إذا وجد فيه ماذا؟ وجد السبب. قوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة. الباءة، قال ابن فارس في المقاييس: بوأ، أصلها بوأ، الباء والواو والهمزة أصلان، أحدهما الرجوع إلى الشيء، والآخر تساوي الشيئين. فالأول وهو الرجوع الباءة والمباءة، وهي منزلة القوم، منزلة القوم، إلى أن قال: ويقال قد تبوأوا وبوأهم الله منزل صدق، أي أنزلهم منزلة إيش؟ صدق. والمباءة أيضا منزل الإبل، حيث تناخ في الموارد. انتهى. يقول الحافظ النووي في شرح مسلم في بيان معنى الباءة: أصلها في اللغة الجماع، مشتقة من المباءة، مشتقة من المباءة. ما هي المباءة؟ قال: هي المنزل، وهي المنزل، ومنه مباءة الإبل، وهي مواطنها. ثم قيل لعقد النكاح باءة، لأن من تزوج امرأة بوأها منزلا، يعني أنزلها منزلا. فهمتم؟ هذه اللفظة باءة، نعم، فيها أربع لغات: الفصيحة، والمشهورة منها الباءة بالمد والهاء، الثانية الباء بالهاء، باء يعني بهاء واحدة دون مد، الثالثة الباء بالمد بلا هاء، بالمد بلا هاء، الرابعة الباهة مثل الباعة، الباهة ولكن بدون مد، بدون ماذا؟ مد.

بعض الفقهاء من الشافعية فرق تفريقا ليفرق بين هذه الألفاظ أو هذه نعم اللغات، فرأى أن المد الباء يراد به أو يراد منه القدرة على مؤنة النكاح، القدرة على مؤنة النكاح، وبالقصر بدون مد يكون المراد به الوطء. مؤنة النكاح القدرة على ماذا؟ عنده باء مالية يعني، وقدرة مؤنة النكاح، وبالقصر على أنه ماذا؟ الوطء. يقول العلامة النووي رحمه الله في شرح مسلم: اختلف العلماء في المراد بها هنا، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء، اختلف العلماء في المراد بها هنا على قولين يرجعان إلى معنى واحد، أصحهما أن المراد معناها اللغوي وهو الجماع، فتقديره من استطاع منكم الجماع بقدرته على مؤنه وهي مؤن النكاح فليتزوج، ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء، كما يقطعه ماذا؟ الوجاء. يقول الحافظ: وعلى هذا القول وقع الخطاب مع الشبان الذين هم مظنة شهوة النساء ولا ينفكون عنها غالبا، هذا القول الأول. والقول الثاني أن المراد هنا بالباءة مؤن النكاح سميت باسم ما يلازمها، وتقديره: من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج، ومن لم يستطع فليصم ليدفع شهوته. نعم. يقول: والذي حمل القائلين بهذا على هذا أنهم قالوا إن قوله عليه الصلاة والسلام ومن لم يستطع فعليه بالصوم، قالوا: والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع شهوته، هو عاجز عنه، فوجب تأويل الباءة على المؤن. ثم قال: وأجاب الأولون بما قدمنا في القول الأول، وهو أن التقدير من لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه وهو محتاج إلى الجماع فعليه بالصوم، انتهى كلامه. فإذا نظرت فعلا رأيت أن كلا الاختلافين يرجعان إلى معنى واحد. ممن ذهب إلى المعنى الثاني، انتهى كلامه، ممن ذهب إلى المعنى الثاني وهو أن المراد به مؤن النكاح خاصة، العلامة المالكي المازري في المعلم، نعم، وتبعه عليه من الشافعية بعض علمائهم كابن العطار، وأجاب القاضي عياض على المازري في اختياره هذا، نعم، بكلام مطول من ثلاثة أوجه، من ثلاثة أوجه. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله وأجاب عنه، أي عن المازري،
عياض بأنه لا يبعد أن تختلف الاستطاعتان، فيكون المراد أو فيكون المراد بقوله من استطاع الباء أي بلغ الجماع وقدر عليه فليتزوج. ويكون قوله عليه الصلاة والسلام ومن لم يستطع أي من لم يقدر على التزويج، من لم يقدر على التزويج فعليه بماذا؟ بالصوم. يقول رحمه الله: قلت وتهيأ له هذا لحذف المفعول في المنفي، فيحتمل أن يكون المراد ومن لم يستطع الباءة أو ومن لم يستطع التزويج، هذه احتمالات أليست كذلك؟ كيف نستطيع الجمع بجمع طرق الباب وألفاظ الحديث؟ فإن الألفاظ يفسر بعضها بعضا. يقول: وقد وقع ذلك منهما صريحا، فعند الترمذي وقال حسن صحيح، في رواية عبد الرحمن بن يزيد من طريق الثوري عن الأعمش: ومن لم يستطع منكم الباءة. وعند الإسماعيلي من هذا الوجه من طريق أبي عوانة عن الأعمش: من استطاع منكم أن يتزوج فليتزوج. قال: ويؤيده ما وقع في رواية النسائي من طريق أبي معشر عن إبراهيم النخعي، وفيه: من كان ذا طول فلينكح. ومثله لابن ماجه وللبزار، له طريقان يثبت بهما من حديث أنس. قال: وأما تعليل المازري فيعكر عليه قوله في الرواية الأخرى التي في الباب الذي يليه بلفظ: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام شبابا لا نجد شيئا، يا ابن مسعود، في حديث ابن مسعود الذي مر، فإنه يدل على أن المراد بالباءة الجماع، شباب عندهم قدرة لكن لا يجدون شيئا يستطيعون أن ينفقوه ليتزوجوا. قال: ولا مانع من الحمل على المعنى الأعم بأن يراد بالباءة القدرة على الوطء ومؤن التزويج، ومؤن ماذا؟ التزويج، إلى آخر كلامه رحمه الله. فراجعوه في كتابه إكمال المعلم وكلام الحافظ الذي نقله عنه في الفتح. قوله عليه الصلاة والسلام فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، كم لنا؟ وأحسن للفرج، فليتزوج فإنه أغض للبصر أي أشد غضا. والمراد بقوله أغض أي أمنع. يقال: غض طرفه أي كسره وأطرق ولم يفتح عينه، ولم يفتح عينه. ونقل العلامة السفاريني في الكشف عن ابن هشام أنه قال: غض الطرف عبارة عن ترك التحديق واستيفاء النظر، فتارة يكون ذلك لأن في الطرف كسرا وفتورا خلقيين، خلقة عنده كسر، وهو المراد بقول كعب: غضيض الطرف مكحول. وتارة يكون القصد الكف عن التأمل،

حياءً من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ووقوفاً عند حدود الشرع، وهو المراد في قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يغضوا من أبصارهم. ولهذا كانت العرب قديماً تفتخر بأنها تغض طرفها عن جاراتها، كما قال عن ترى: ووجاهلي وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، حتى يواري جارتي مأواها وإلا جاهلي. لكن يرى هذا من الشهامة ومن النخوة ومن حسن الجوار ومن عدم الاعتداء على حق الجار وغير ذلك. ولا شك أن المسلم أولى وأحق بهذا من غيره. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: وأحسن للفرج، قال ابن حجر رحمه الله: أي أشد إحصانا له من الوقوع في الفاحشة. يقول ابن حجر: وما ألطف ما وقع لمسلم، وما ألطف ما وقع لمسلم حيث ذكر عقب حديث ابن مسعود، وهذه من اللطائف التي تسطر للإمام مسلم في مثل هذا المقام، وهذا دليل على الفقه. وما ألطف ما وقع لمسلم، أي عندما صنف وجمع، أليس يجمع حديث الباب الواحد في مكان واحد، عقب حديث ابن مسعود هذا بيسير حديث جابر، ما وقع لمسلم حيث ذكر عقب حديث ابن مسعود هذا بيسير حديث جابر رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه. هذا هو أحسن ما في الفرج، فإن ذلك يرد ما في نفسه. قال الحافظ: فإن فيه إشارة إلى المراد من حديث الباب، فيه إشارة إلى المراد بحديث الباب، وهي حصانة ماذا؟ الفرج، وإحصان الفرج. قوله عليه الصلاة والسلام: ومن لم يستطع فعليه بالصوم. يقول العلامة الفقيه ابن دقيق العيد في الإحكام: قد قيل في قوله فعليه بالصوم بأنه إغراء للغائب، وقد منعه قوم من أهل العربية. انتهى. أقول: ممن قال بهذا الذي أشار إليه ابن دقيق بأنه إغراء، نعم، قال به من أهل العلم المازري في المعلم، وتعقبه القاضي عياض في الإكمال فقال: هذا الكلام الذي قاله، يعني المازري رحمه الله، موجود لبعضهم كما ذكره، وإن كان مجموعه ليس من قول أحد، ولكن على قائليه في ذلك أغاليط ثلاثة. انتهى. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله ومن لم يستطع فعليه بالصوم، في رواية مغيرة عن إبراهيم عند الطبراني، يعني النخعي عند الطبراني: ومن لم يقدر على ذلك فعليه بالصوم. ثم نقل كلام المازري بأنه إغراء للغائب،

فأما الإغراء بالغائب فجائز، ونص سيبويه على أنه لا يجوز دونه زيدا ولا يجوز عليه زيدا عند إرادة غير المخاطب، وإنما جاز للحاضر لما فيه من دلالة الحال بخلاف الغائب فلا يجوز لعدم حضوره ومعرفته بالحالة الدالة على المراد. وأما ثانيا فإن المثال ما فيه حقيقة الإغراء، ما فيه حقيقة الإغراء، وإن كانت صورته فلم يرد القائل تبليغ الغائب، وإنما أراد الإخبار عن نفسه بأنه قليل المبالاة بالغائب، ومثله قولهم إليك عني، أي اجعل شغلك بنفسك، ولم يرد أن يغريه به، وإنما مراده دعني وكن كمن شغل عني. وأما ثالثا فليس في الحديث إغراء للغائب، بل الخطاب للحاضرين لابن مسعود ومن معه الذين خاطبهم عليه الصلاة والسلام أولا بقوله يا معشر الشباب، يا معشر الشباب، فالهاء في قوله فعليه ليست للغائب، وإنما هي للحاضر المبهم، إذ لا يصح خطابه بالكاف. ونظير هذا قوله تعالى أو قوله سبحانه كتب عليكم القصاص في القتلى إلى أن قال فمن عفي له من أخيه شيء، ومثله لو قلت لاثنين من قام منكما فله درهم، فله فالهاء للمبهم من المخاطبين لا للغائب، أليس كذلك؟ إذن هذه الهاء ليست للغائب وإنما لماذا؟ للحاضر. انتهى ملخصا كما قال الحافظ. يقول الحافظ وقد استحسنه القرطبي، استحسن هذا القرطبي، ثم قال الحافظ وهو حسن بالغ، حسن بالغ إلى آخر كلامه رحمه الله. قوله فعليه بالصوم، لماذا لم يقل فعليه بالجوع؟ قال فعليه بالصوم، عدل عن قوله فعليه عن قوله فعليه، بدل أن يقول فعليه بالجوع عدل إلى قوله فعليه بالصوم، لأن الصوم يقلل ما يثير الشهوة، يقلل ما يثير ماذا؟ من الشهوة، وذلك ماذا؟ عندما يقوى الجسد بالطعام والشراب. فالمراد بالصوم كسر الشهوة، كسر ماذا؟ الشهوة. لكن لو جعت فلم تطعم، لكن قد تشرب ولا تنكسر مع هذا ماذا؟ الشهوة. لهذا قال عليه الصلاة والسلام فإنه له وجاء، له ماذا؟ وجاء. يقول ابن حجر رحمه الله بكسر الواو والمد وجاء، أصله الغمز، ومنه وجأه في عنقه إذا غمزه دافعا له، ووجأه

بالسيف إذا طعنه به ووجأ أنثييه غمزهما حتى رضهما. يقول الحافظ ووقع في رواية ابن حبان يعني في الصحيح: فإنه له وجاء وهو الإخصاء. وهو ماذا؟ الإخصاء. يقول ابن حجر: وهذه أو هذه زيادة أو هي زيادة مدرجة في الخبر. الإخصاء مدرجة في ماذا؟ لا تقول هي تفسر لأنها مدرجة وسيأتي الكلام. لم تقع إلا في طريق زيد ابن أبي أنيسة، هذه أي عند ابن حبان. وتفسير الوجاء بالإخصاء فيه نظر، فإن الوجاء رض الأنثيين. رض ماذا؟ رض الأنثيين. والإخصاء سلهما. فرق بين الرض والسل. ما المراد بالسل؟ النزع يعني. وإطلاق الوجاء على الصيام من مجاز المشابهة. قال أبو عبيد: قال بعضهم وجا بفتح الواو مقصور، يعني بعضهم أطلق فجعلها مقصورة بلا مد. ما قال أبو عبيد: والأول أكثر وهو المد. إذن المراد به الرض ليس الإخصاء وهو السل. واضح؟ نعم. الوجه الرابع من فقه حديث الباب ومسائله: أولا، قال الحافظ النووي رحمه الله في هذا الحديث: الأمر بالنكاح لمن استطاع. الأمر بالنكاح لمن استطاعه وتاقت نفسه إليه، أو وتاقت إليه نفسه، وهذا مجمع عليه. وهذا مجمع عليه. الأمر بالنكاح لمن استطاعه وتاقت إليه نفسه، وهذا مجمع عليه. ثم قال: لكنه عندنا، يعني الأمر، لكنه عندنا وعند العلماء كافة أمر ندب لا إيجاب. انتهى كلامه. أقول: ما ذكره النووي رحمه الله هنا من قوله لكنه عندنا وعند العلماء كافة أمر ندب لا أمر إيجاب، هي المسألة الثانية، هي المسألة الثانية، وهي المتعلقة بالأمر الوارد في حديث ابن مسعود: نعم فليتزوج. هل هو أمر ندب أم هو أمر إيجاب؟ لأن هذه المسألة يتعلق عليها أو يتعلق بها مسألة ماذا؟ حكم النكاح. حكم النكاح. أقول: اختلف أهل العلم في حكم النكاح بشكل عام، في حكم النكاح بشكل عام على قولين. الأول أنه مستحب غير واجب، وأن الأمر في حديث الباب وما جاء في معناه هو أمر ندب

أمر ماذا؟ ندب. هذا القول قول جمهور أهل العلم، واتفقت عليه أصحاب المذاهب الأربعة، وقاله الإمام الليث بن سعد، وقبله الأوزاعي، والقول الثاني أنه واجب، أنه ماذا؟ واجب، وأن الأمر فيه أمر إيجاب. وهذا رواية عن الإمام أحمد، وهو قول أهل الظاهر. وقال العلامة ابن حزم في المحلى: هذا أو هو قول جماعة من السلف. أقول وهو رأي الإمام شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز، ومال إليه شيخنا العلامة الفقيه العثيمين رحم الله الجميع. استدل جمهور أهل العلم بأنه للندب لا للإيجاب، وأنه مستحب غير واجب، بقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وجه الاستدلال بهذه الآية أنه سبحانه وتعالى علق النكاح بطيب النفس، فانكحوا ما طاب لكم، علقه بطيب ماذا؟ النفس. ولو كان واجبا لكان لازما بكل حال، طابت نفسه أو لم تطب. ومعلوم أن الواجب لا يقف على الاستطابة، فدل هذا على أن الأمر للندب لا للإيجاب. ومنه قوله تعالى، من أدلتهم قوله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا في الآية فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ما وجه الاستدلال هنا فيها بهذا أيضا؟ أن الله تعالى خير بين النكاح وبين ملك اليمين، ومعلوم أن ملك اليمين مباح غير واجب، فلو كان النكاح واجبا لما خير بينه وبين ملك اليمين، لأن التخيير لا يكون بين واجب ومباح، وإنما يكون بين واجبين أو بين نفلين أو بين مباحين. وظاهر الآية هذه يقولون أنه لو اقتصر على ملك اليمين وعدل عن النكاح جملة لكان ذلك جائزا له، جائزا له. ومنها من أدلتهم أيضا قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم الآية. وجه الاستدلال قالوا بأن نكاح الأمة لو كان واجبا عند عدم طول الحرة لم يكن الصبر خيرا منه، لم يكن الصبر ماذا؟ خيرا. وأن تصبر، لأن آخر الآية: وأن تصبروا خير لكم، لم يكن الصبر خيرا منه، وغيرها من الآيات. ومن قال بالوجوب من أصحاب القول الثاني استدلوا بحديث الباب هذا وما جاء في معناه من الأوامر التي أتت بالتزويج والتي تأمر بالتزويج. والوجه عندهم أن الأمر يقتضي الوجوب ولا صارف له. ومن أدلتهم أيضا ما جاء في الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث سعيد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: أراد عثمان بن

0: مضعون أن يتبتل، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولو أجاز له ذلك لاختصينا. ولفظ البخاري رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان ابن مضعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. وبوب له الإمام البخاري في الصحيح قال: باب ما يكره من التبتل والاختصاء. قال العلامة النووي رحمه الله في شرح مسلم: قال العلماء: التبتل هو الانقطاع عن النساء، هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعا إلى عبادة الله، إلى أن قال. وقوله رد عليه التبتل معناه نهاه عنه. إذا نهاه عن التبتل دل ذلك على أنه يأمره بضده، وهو ماذا؟ النكاح، وهو ماذا؟ النكاح. فلما نهى عن التبتل دل ذلك على وجوب ماذا؟ الزواج. قال الإمام شيخ الإسلام في هذا الزمان الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله معلقا على حديث الباب هذا: هذا الحديث يدل على وجوب النكاح مع القدرة. قال بعضهم: يجب عند خوف الفتنة، يعني إنما يجب عند خوف الفتنة. والصواب أنه يجب مطلقا لهذا الحديث العظيم. إذا استطاع الزوج المؤنة وجب عليه النكاح، ولا يجوز البقاء بغير نكاح لما في ذلك من الخطر العظيم. انتهى. وقال شيخنا العلامة العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: قال بعض أهل العلم إنه واجب مطلقا، وأن الأصل فيه الوجوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال، فذكر حديث الباب. قال: واللام للأمر، والأصل في الأمر للوجوب، إلا أن يوجد ما يصرفه عن الوجوب، ولأن تركه مع القدرة عليه فيه تشبه بالنصارى الذين يعزفون عن النكاح رهبانية، والتشبه بغير المسلمين محرم، ولما يترتب عليه من المصالح العظيمة، يعني النكاح، واندفاع المفاسد الكثيرة، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ولكن لا بد من شرط، لا بد من شرط على هذا القول، وهو الاستطاعة التي قال عنها الشيخ مع القدرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قيد ذلك بالاستطاعة، فقال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ولأن القاعدة العامة في كل واجب أن من شرطه الاستطاعة، ومن قال بالوجوب عندي أقرب، وأن الإنسان الذي له شهوة ويستطيع أن يتزوج فإنه يجب عليه النكاح، ولكن المشهور من المذهب هو ما ذكره المؤلف، يعني الاستحباب. والشيخ يرى خلاف هذا، خلاف هذا. تفريع كم لنا؟ ما؟ طيب نقف عند التفريع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: المتعلق
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى بجامع مازن الخياط بحي الأجاويد بمدينة جدة في اليوم الرابع عشر من شهر ربيع الآخر عام 1947.

0: أربعين وأربعمائة وألف هجرية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
1: وهو في قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وما أجمل أن يكون اللقاء والحديث عن كلام الله عز وجل وعن تدبره وعن فهمه، وما أجمل أن يكون هذا الكلام أيضا في بيت من بيوت الله عز وجل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. حديث عظيم يا أحبة. الله عز وجل يمنح لمن جلس مثل هذه المجالس أربع منح: أولها أن ذلك سبب في نزول السكينة عليهم. من يجلس في مثل هذه المجالس التي يذكر فيها الله عز وجل أو يتدارس في كتابه، فإنه يحصل له صفاء القلب ونور الإيمان ونور القرآن وذهاب الظلمة التي تكون في القلوب، وكذلك يكون مطمئنا غير قلق ولا شك. كذلك المنحة الثانية يقول: وغشيتهم، أي غطتهم وسترتهم رحمة الله عز وجل. وكذلك وحفتهم الملائكة، أي التفت الملائكة حول من جلس يستمع هذا الذكر. لماذا؟ تعظيما لصنيعهم ولفعلهم ولاستماعهم لذكر الله عز وجل. وهذا والله أمر عظيم. والأمر الرابع أو المنحة الرابعة قال: وذكرهم الله في من عنده، أي ذكرهم الله عز وجل في الملأ الأعلى، وهي الطبقة الأولى من الملائكة. ذكرهم الله تعالى يباهي بهم. ولهذا يا أحبة، من وجد مجلسا لذكر الله عز وجل فليجلس، ما هي إلا دقائق معدودة، ثم يذهب إلى هذه أو إلى أعماله في هذه الدنيا. وأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. في هذه الليلة يا أحبة نتدارس سوية معنى لقوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قد أثنى الله عز وجل في مواضع كثيرة في القرآن على من تدبر كلام الله عز وجل، من تدبر هذا القرآن، فأمرنا بقراءة القرآن. وكذلك الله عز وجل جعل أجورا عظيمة على قراءة القرآن، فإن بكل حرف كم حسنة؟ 10 حسنات إلى كم؟ إلى 700 ضعف. أجور عظيمة في كتاب الله عز وجل، ولكن هناك من غفل على مثل هذه الأمور. والتدبر يا أحبة يحدث للمرء الخير الكثير، يشتاق إلى كلام ربه ويفهم معناه، وكذلك يخاف من عقابه. فأنت عندما تقرأ القرآن وتتدبر في آياته وتعلم أن هذا الفعل رتب الله عليه عذابا شديدا، وهذا الفعل رتب الله عليه نار جهنم، وهذا الفعل كذا وكذا، فإنك تخاف وتخشى وتبتعد عن هذه الأمور. يقول الآجري رحمه الله: فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن، فكان كالمرآة يرى بها ما حسن من فعله وما قبح فيه، فما حذره مولاه حذره، وما خوفه من عقابه خافه، وما رغب فيه مولاه رغب فيه ورجاه. كلام جميل يا أحبة. الإنسان عندما يقرأ القرآن فهو كأنه ينظر إلى المرآة، انظر إلى فعله، فإن القرآن يذم الكاذبين، فهل أنت من الكاذبين؟

القرآن يمدح ويثني على الصادقين، فهل أنت من الصادقين؟ القرآن حث وأمر على البر بالوالدين، فهل أنت بارا بوالديك؟ وهكذا. فهذا كما سيأتي معنا إن شاء الله. وكذلك يقول ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، يقول: ما أنفع أو فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر. يا أحبة، قال أهل العلم: فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواه. نعم يا أحبة، فإن الإنسان إذا قرأ القرآن بالتدبر فهم المعنى وفهم ما يريد الله عز وجل منه، بل إن الله عز وجل في كتابه قد ذم من هجر القرآن. الله عز وجل ذم من هجر القرآن ولم يتفقه في آياته ولم يتدبر في قوله، والله عز وجل يقول في كتابه: أفلا يتدبرون القرآن. قال القرطبي رحمه الله على هذه الآية، قال: عاب المنافقين بالإعراض عن التدبر في القرآن. عاب المنافقين لأنهم أعرضوا عن التدبر في القرآن والتفكر فيه وفي معانيه. كذلك علينا ألا نتشبه بهم، فعلينا أن نقرأ القرآن ونفهم معانيه ونتدبر في قوله تعالى. كذلك من أعرض عن هدي القرآن فقد خسر في الدنيا والآخرة، والله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له ماذا؟ معيشة ضنكا، وأيضا ونحشره إيش يوم القيامة؟ ماذا؟ أعمى. هذا الذي يهجر القرآن. وكذلك الإعراض عن القرآن يكون بهجر القرآن، هجر التلاوة، هذا إعراض عن القرآن. فإن هناك أناس نسأل الله السلامة لا يقرأ القرآن إلا كل جمعة مثلا يقرأ سورة الكهف، والبعض قد يهجر القرآن ولا يقرأه إلا في رمضان، وهذه والله مصيبة، مصيبة عظيمة. إذا هذا كلام الله عز وجل وهجرناه فماذا نعمل؟ بماذا؟ فإن الله عز وجل أنزل هذا القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم لقراءته ولتدبره ولفهمه وللعمل بما فيه. وأما عنوان هذه المحاضرة كما أسلفت لكم فهي في معنى قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذه والله آية عظيمة، آية عظيمة، مثلها مثل آيات القرآن الكريم، وقد تكلم عنها المفسرون وبينوا معناها وذكروا الفوائد المستنبطة منها وما هي المعاني التي فيها. يقول قتادة رحمه الله في بيان معناها، قال: إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم. إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، فأما دائكم أو فهو ماذا؟ قال: فهو الذنوب والخطايا، هذا مرض، الذنوب والخطايا. وأما دواؤكم الاستغفار، وهذا موجود أين؟ في القرآن الكريم. هذه الآية لها مناسبة يا أحبة، بعد أن ذكر الله عز وجل ما أكرم به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإسراء، وكذلك أكرم موسى عليه السلام بالتوراة وأنها هدي لبني إسرائيل، ثم بعد ذلك ما سلط الله عليهم بذنوبهم على بني إسرائيل، سلط الله عليهم بذنوبهم عذاب الدنيا والآخرة نسأل الله السلامة. وكذلك حتى نتفكر، وبين لنا هنا هداية هذه الأمة. المسلمون لما يرون ما حدث لبني إسرائيل الأمم السابقة يخافون أن يحصل لهم ما حصل لمن؟ لما سبقهم. فالله عز وجل بين لهم وأخبرهم أن في هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ما يعصمهم عن الوقوع فيما وقع فيه بنو إسرائيل، لأنه يهدي للطريق التي هي أقوم.

بني إسرائيل لم يتبعوا ما كان على موسى عليه السلام، ولكن بين الله عز وجل لهذه الأمة. هذه الآية يا أحبة يخبر الله عز وجل عن شرف القرآن، عن شرف القرآن، وأنه يهدي للتي هي أقوم أعدل وأعلى من العقائد والأعمال والأخلاق. فمن اهتدى بما يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس وأقوم الناس وأهداهم في جميع أموره. يرشد القرآن للسبيل، الطريق الصحيح، الطريق القويم. هذه الآية الكريمة، قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله، هذه الآية الله عز وجل أجمل الله جل وعلا فيها جميع ما في القرآن من الهدي والخير. كل ما في القرآن من الخير والهدي فإنه أجملها الله في هذه الآية. أولا، الاهتداء بالقرآن هل هو خاص بالإنس فقط؟ لا، الاهتداء بالقرآن هو أيضا كما أنه يشمل الإنس يشمل ماذا؟ حتى الجن، كما في قوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر ماذا؟ من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، ماذا؟ يهدي إلى الرشد فآمنا به. هؤلاء هم جن أيضا، ولكن لما سمعوا القرآن عرفوا أن هذا القرآن يهدي إلى الطريق الصحيح، يهدي إلى الرشد، يهدي إلى الإيمان، يهدي إلى الطاعات، يهدي إلى الصلاح، فآمنوا به. ومن هداية القرآن كله موجود في القرآن، كل ما هدى إليه وأرشد إليه القرآن فهو هداية. ومن ضمنها أذكر بعض الأمثلة وإلا هي كثيرة من هدي القرآن، فمن ذلك توحيد الله عز وجل، فقد هدى الله أو قد هدى القرآن فيه إلى الطريق التي هي أقوم في التوحيد، بين لنا توحيد الألوهية، بين لنا توحيد الربوبية، بين لنا توحيد الأسماء والصفات، فبين لنا أن الشرك عاقبته وخيمة، وأن من مات وهو مشرك فقد يكون خالدا أين؟ في النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل هذا بينه لنا القرآن. كذلك من هدي القرآن للتي هي أقوم، جعل من الأمثلة، ما أذكر أمثلة فقط، جعله أي القرآن أو الشرع، جعل الطلاق بيد الرجل، هذا أيضا من هدي القرآن، بينه لنا في القرآن في قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، الآية هذا أيضا من الهدي، هدي القرآن. كذلك من هدي القرآن للتي هي أقوم، كذلك ورد في القرآن أن الشرع أباح تعدد الزوجات إلى كم؟ إلى 4، وأن الرجل إذا خاف من العدل بينهن لزمه الاقتصار على كم؟ 1. هذا من هدي القرآن، يبين لك أن الزواج شرع في أمتنا، تتزوج 1 أو 2 أو 3 أو 4، وإن خفت عدم العدل فماذا؟ فواحدة، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم إيش؟ من النساء 2 و3 و4، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. هذا من هدي القرآن، هذا من معنى الآية أيضا من هدي القرآن. من هدي القرآن للتي هي أقوم تفضيله الذكر على الأنثى أيضا، هذا من هدي القرآن، بينه الله عز وجل لنا في القرآن، فضل الذكر على الأنثى في الميراث، في الميراث كما قال تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل إيش؟ حظ الأنثيين. شرعه الله وبينه لنا في هديه في كتابه العظيم. كذلك من هدي القرآن للتي هي أقوم القصاص أيضا، وجد في كتاب الله القصاص، فإن الإنسان إذا غضب وهم بأن يقتل إنسانا آخر يتذكر أنه إذا قتل فإنه ماذا؟ يقتل. هذا في شرع الله في كتابه، وهذا من هدي القرآن.

ولهذا والإنسان لا يقدم على القتل إلا إذا وصل في الغضب ما وصل من إبليس. نسأل الله السلامة. والله عز وجل يقول في كتابه: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هذا أيضا من هدي القرآن. من هدي القرآن أيضا من معنى هذه الآية قطع يد السارق المنصوص عليها في قوله تعالى: والسارق والسارقة ماذا؟ فاقطعوا إيش؟ أيديهما جزاء بما كسبا الآية. هذا أيضا من هدي القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لو سرقت فاطمة لقطعت إيش؟ فهذا من هدي القرآن. من هدي القرآن أيضا رجم الزاني المحصن. المحصن ذكرا كان أو أنثى، وجلد الزاني البكر 100 جلدة ذكرا كان أو أنثى. هذا من هدي القرآن أيضا. من هدي القرآن هديه أيضا أن التقدم والحضارات للأمة لا يعني عدم التمسك بالدين. الشرع ودين الإسلام يحث على التقدم، يحث على الحضارات، يحث أيضا على فعل الأمور التي تعينك في الدنيا وتعينك أيضا في الآخرة. لكن هذا التقدم في هذه الدنيا وفي هذه المخترعات وكذا ليس بالانصلاف من دين الإسلام. تتقدم وأنت محافظ على ماذا؟ محافظ على دينك، تتقدم في حدود الدين، تتقدم وأنت تتحلى بآداب الكريمة، بآداب الدين وبتعاليمه التي أتت من عند الله عز وجل وغيرها الكثير. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عندما تكلم على هذه الآية فقط تكلم إلى قريب من 50 صفحة على هذه الآية من هدي القرآن. وذكرت لكم فقط أمثلة، وإلا الكلام يطول في كل واحد. ولهذا من عمل بهداية القرآن ورشاداته وأوامره ونواهيه فلا شك أن له الأجر في الدنيا والآخرة. ولهذا في هذه الآية قال بعدها: ويبشر المؤمنين الذين يعملون ماذا؟ الصالحات، أي من الواجبات والسنن. تبشير لكم أيها المؤمنون، من عمل بالواجبات بالفرائض ثم بعد ذلك عمل بالسنن لا شك أنه قد يكون من أولياء الله عز وجل الذين هم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن تقرب إلى الله بالطاعات وبالنوافل والمستحبات فإنه بإذن الله يكون من أولياء الله الصالحين. ولهذا أولا أمرنا الله عز وجل بالتقرب إليه بالفرائض، هذا هو المطلوب بالفرائض. لكن من زاد في النوافل وكذا فإن له الأجر العظيم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، أي من الواجبات والسنن، أن لهم أجرا كبيرا أعده الله لهم في دار كرامته. هذا الأجر أعده الله عز وجل لك في الجنة في الآخرة. هذا الأجر لا يعلم وصفه إلا الله عز وجل. إذن هذه الصفة الأولى هدي القرآن، وذكرتها باختصار حتى لا أطيل عليكم. الصفة الثانية أيضا في هذه الآية أنه يبشر المؤمنين في القرآن، يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا يوم القيامة، جزاء العمل. ويا أحبة، الجزاء من ماذا؟ من جنس العمل. إن قدمت خيرا في الدنيا تلقى الخير فيه في الآخرة، ومن قدم الشر كيف سيلقى الخير؟ فإن الدنيا يا أحبة إنما هي مزرعة، هذه الدنيا مثلها مثل المزرعة. إن زرعت الثمار الطيبة فإنك بإذن الله تحصد الحصاد الطيب يوم القيامة. وأما من زرع الشوك فلا يجني إلا شوكا، والله غفور رحيم يا أحبة. والإنسان إذا أقدم على ذنب أو أقدم على معصية فليبادر بالتوبة، فإنه لا يدري متى يموت، يبادر. وعلينا أن نتوب إلى الله في كل يوم وفي كل ليلة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل البشر كان يتوب ويستغفر الله في اليوم كم؟

70 مرة، وفي رواية 100 مرة، وهو الرسول المعصوم. ونحن علينا صلى الله عليه وسلم، ونحن علينا أن نبادر إلى التوبة في كل يوم وفي كل ليلة. الصفة الثالثة أيضا لهذا القرآن من صفته الثالثة في هذه الآية أنه ينذر الذين لا يصدقون بوجود الله ووحدانية الله بالمعاد والثواب والعقاب، ولا يعملون الخير بأن لهم عذاب جهنم. في هذا القرآن نقرأ وتقرؤون أن الله عز وجل رتب العذاب على الذين لا يؤمنون، رتب العذاب على الذين يفعلون الكبائر، رتب العذاب على السحرة، رتب العذاب على كذا وعلى كذا وعلى كذا. فينبغي للمؤمن وهو يقرأ هذه الآيات أن يخاف من الله عز وجل، يخاف من الله عز وجل. هذا الذي يقرأ فعل الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، أو يقرأ الذي يأكل أموال اليتامى وأنه سيأكل في بطنه نار نسأل الله السلامة، وإذا انتهى وخرج من المسجد أكل أموال اليتامى، هذا الذي يقرأ في كتاب الله أو يسمع الإمام يصلي في صلاة العشاء مثلا أو المغرب عن آيات الربا وكذا وكذا، ثم يخرج فيذهب إلى مكان عمله ويتعامل بالربا، أين هذه القلوب؟ وهذا لا شك أن القلب ماذا؟ القلب مات. هذا الذي يسمع الوعيد على عذاب الراشي والمرتشي ويذهب ويطلب ماذا؟ الرشوة. المرأة التي تسمع وتقرأ أن الوشم والنمص ملعونة لعن وتذهب إلى محلات التزين هذا وماذا تفعل؟ وتنمص الحواجب. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر اللعن، ما بال الناس نسأل الله السلامة، ما بال الناس وصلت إلى هذه المرحلة أن بعض الأفعال فيها لعن وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله وتجده يفعل ذلك. ما بال الأقوام الذين لا يأتون إلى صلاة الجماعة لا يصلون، ألي هذه الدرجة ماتت القلوب؟ بل إنها بعدت عن كتاب الله عز وجل. فإننا إن قرأنا القرآن وجعلنا له وردا يوميا فإن القلوب تحيا بالقرآن، القلوب تحيا، وهو مثل قول عثمان: والله لو شبعت قلوبكم أو لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. ولهذا كان الصحابة ورد عن بعضهم أنه يختم في يوم أو في ليلة، والبعض في ثلاث والبعض في سبع. لا نقول أن نختم في يوم، هؤلاء الصحابة، لكن أقلها أختم في شهر، أختم في سبع ليالي. فعلينا أن نداوم على كتاب الله عز وجل. والمعنى يا أحبة ويبشر المؤمنين، أي أن الله تعالى يبشر المؤمنين بنوعين من البشارة، أن الله يبشر المؤمنين بنوعين من البشارة، بثوابهم أي المؤمنين وبعقاب أعدائهم. وإطلاق البشارة على البشارة بالعذاب من قبيل التهكم على هؤلاء، كما في قوله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم. يا أحبة، إذا تمسكنا بكتاب الله عز وجل فإن فيه راحة القلب، راحة القلب وطمأنينة القلب. ألا بذكر الله ماذا؟ نبحث عن انشراح الصدر وعن علاج الصدر وعندنا كتاب الله عز وجل. كذلك التمسك بالقرآن الكريم يا أحبة، ومن ثمراته النجاة من الضلال. فمن اتبع هدى الله عز وجل كما ذكر في القرآن فلا يضل ولا يشقى. فهذا من ثمرات التمسك بكتاب الله. التمسك بكتاب الله عز وجل فيه اجتماع الأمة على كلمة واحدة. التمسك بكتاب الله عز وجل فيه الفوز بالجنة والنجاة من النار. يا أحبة، قال أهل العلم أن الأعمال تنتهي بموتك أو تنتهي يوم القيامة. هناك أعمال تجري لك بعد موتك في القبر، لكن إذا أقيمت القيامة كل الأعمال

0: تقف، قالوا إلا القرآن، إلا القرآن. فإنك إذا دخلت الجنة ماذا يقال لك؟ اقرأ وإيش؟ وارتقي ورتل، وارقي كما كنت ماذا ترتل في الدنيا أو كما تقرأ في الدنيا. فإن منزلتك عند إيش؟ آخر آية. إذا ما زال القرآن معك، ما زال القرآن معك حتى في الآخرة، فعلينا أن نكثر من قراءته يا أحبة. وإن من واجبنا تجاه هذا القرآن أن نتعلم قراءته القراءة الصحيحة، نتعلم. فإن البعض، لا نقول أنه لا يعرف يقرأ ولا يكتب، لا، البعض متعلم ودرس ولكنه لا يحسن قراءة القرآن. فالواجب علينا أن نتعلم قراءة القرآن القراءة الصحيحة. كذلك الواجب علينا أن نتدبر معاني القرآن ونتفكر في آياته، كذلك أن نعمل بأوامره وننتهي عن نواهيه. يا أحب، القرآن يأمرنا بفعل كذا، بفعل الطاعات، بفعل الحسنات، بفعل الخير، بفعل الآداب، نعمل بها، ويحذرنا من أمور كثيرة علينا أن نبتعد عنها. كذلك أن ندعو الناس إليه ونعلمه لأبنائنا ولأهلنا. نسأل الله أن يرفعنا وأن ينفعنا وأن يسعدنا بالقرآن الكريم، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وكذلك أن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يرزقنا تلاوته وتدبره على أحب الوجوه التي ترضيه عنا. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأسأل الله أن يجعل هذا المجلس المبارك الطيب خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. ولا أريد أن أطيل عليكم يا أحبة، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح القواعد الأربعة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ غانم بن أحمد العبدلي بجامع ابن عبيد بمكة المكرمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين، سلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا اللقاء وهذه الدروس بفضله وكرمه سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. درسنا هذه الليلة في كتاب القواعد الأربع، وهو في التوحيد. وعلم التوحيد من أشرف العلوم ومن أعظمها وأجلها، لأنه يتعلق بالله عز وجل، يتعلق بالله، معرفة الله بوجوده، بربوبيته، بألوهيته، بأسمائه وصفاته. توحيد الله سبحانه وتعالى، وهو أول أمر أمر الله تعالى به في كتابه العزيز: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. والعبادة هي التوحيد، والتوحيد هو العبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. من أجل التوحيد أنزل الله الكتب وأرسل الرسل، وقام سوق الجنة والنار، وجردت سيوف الجهاد، وتصادمت الأبطال في ميادين القتال من أجل كلمة لا إله إلا الله، وهي كلمة التوحيد. بعث في كل أمة كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل شر في الأرض، كل شر في العالم، وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك، فسببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى غير الله، أو ودعوة غير الله، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. فالتوحيد هو سبب النجاة، سبب السعادة، سبب الفوز في الدنيا والآخرة، توحيد الله سبحانه وتعالى. لما كان التوحيد بهذه المنزلة العظيمة اهتم به العلماء، درسوه ودرسوه وألفوا فيه المؤلفات الكثيرة، منها المطولات ومنها المختصرات. من هذه المؤلفات والمختصرات المفيدة المباركة النافعة ما ألفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى، الذي ولد في العيينة عام 1500 من الهجرة، وتوفي بالدرعية 1200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ألف رحمه الله مؤلفات في التوحيد، الثلاثة الأصول، ألف القواعد الأربع، ألف الأصول الستة، ألف كشف الشبهات في التوحيد، ألف كتاب التوحيد. مؤلفات عظيمة تلقاها أهل العلم بالقبول، وحظيت منهم بالاهتمام والعناية والشرح والحفظ. ومنها كما قلنا هذه القواعد الأربع التي هي معنا بإذن الله عز وجل هذه الليلة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الأربع: بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة.
2: المؤلف رحمه الله تعالى جمع في هذه المقدمة بين الإفادة للطالب والدارس وبين الدعاء له، وهذا هو النصح، يدعو للطالب بالتوفيق ويفيده أيضا، يدعو له بالتوفيق وأن يفيده بالعلم. ولا شك أن الطالب إذا قبل فيه هذا الدعاء العظيم به سعد ووفق. قوله رحمه الله تعالى: وأن يجعلك. إن هؤلاء الثلاث ألوان السعادة، يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذه الخصال الثلاث ألوان السعادة، إذا حرص المؤمن على هذه الثلاث تمت سعادته بفضل الله عز وجل، يشكر الله على ما أعطاه ومن به عليه، ويشكره بالقول والفعل، ويشكره أيضا بفعل الأوامر وترك النواهي، يشكره بقلبه وبلسانه وبعمله، وإذا أذنب استغفر، إذا أذنب تاب إلى الله عز وجل واستغفر. هذا هو شأن المؤمن، إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. هذا هو الواجب على المؤمن، أن يشكر الله سبحانه وتعالى عند الرخاء وعند النعم، عند الصحة، عند العافية، عند نعمة الأمن، وأعظم من ذلك نعمة الإسلام والتوحيد، نعمة الزوجة والأولاد، نعمة المال، إلى غير هذا من النعم الكثيرة التي لا تحصى. فيشكر الله عز وجل عليها بطاعته وبالعمل وترك النهي. قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا. فهذا هو الشكر أيضا بالعمل، يطيع الأوامر وينتهي عن النواهي، يصرف النعم التي من الله عز وجل بها عليه في طاعته والتقرب إليه سبحانه وتعالى. النعم إذا شكرت طرت واستقرت، أما إذا كفرت نفرت وفرت، والعياذ بالله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال عز وجل: وسيجزي الله الشاكرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما بنعمة ربك فحدث. قال صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فالمسلم يشكر نعمة الله عز وجل عليه. كذلك إذا ابتلي صبر عند البلاء من المرض أو موت الولد أو القريب أو الحوادث، مصائب والهموم والغموم ونحو ذلك، يصبر ويحتسب ولا يجزع، بل يتحمل، لا يضرب خدا، لا يشق جيبا، لا ينتف شعرا، لا يدعو بدعوى الجاهلية، لا يتكلم بما يغضب الله بفحش أو نحو ذلك، بل يتحمل ويصبر ويرضى. قال عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال صلى الله عليه وسلم: إن النصر مع الصبر. قال صلى الله عليه وسلم: ما أعطي العبد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. رواه مسلم. قال علي رضي الله عنه: منزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد. ثم رفع صوته رضي الله عنه وقال: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. المؤمن يشكر الله عز وجل على النعم ويصبر عند البلايا.

0: منها صغائر ومنها محقرات. محقرات قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لهن من الله طالبا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كما جاء في الأثر: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. لا كبيرة مع الاستغفار أي لا كبيرة مع التوبة، توبة تمحو الكبائر بإذن الله عز وجل، فمن تاب تاب الله عليه. معنى لا كبيرة مع الاستغفار أي لا كبيرة مع التوبة، ولا صغيرة مع الاستمرار. هذا الأثر صح موقوفا عن ابن عباس رضي الله عنهما عند البيهقي وابن أبي حاتم وغيره. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة، كما قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه.
0: إذا عرف المؤمن أن التوحيد إذا دخله الشرك أفسده، كما أن الحدث إذا دخل الطهارة أفسدها، عند ذلك يعرف أن أهم شيء عليه هو أن يعرف التوحيد على حقيقته، وأن يعرف الشرك على حقيقته، حتى لا يقع في الشرك فيبطل توحيده ويبطل دينه وإسلامه، نسأل الله العفو والعافية. لأن التوحيد هو دين الله، هو دين الإسلام، هو الهدى. إذا فعل شيئا من أنواع الشرك، الأكبر بطل إسلامه، بطل دينه. كأن يدعو الأموات، يستغيث بالأموات، أو كأن يسب الدين، أو يسب الله سبحانه وتعالى، أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يستهزئ بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم، أو يستهزئ بالدين والعياذ بالله، أو ينكر ما أوجب الله عليه ما علم من الدين بالضرورة، أو يعتقد حل ما حرم الله سبحانه وتعالى مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا وشرب الخمر والقذف ونحو ذلك وأشباهه، فإذا أتى بشيء من هذه النواقض بطل إسلامه. كما أنه من أتى بناقض من نواقض الطهارة من ريح أو بول أو غائط بطلت طهارته ولو كان عهده قريب للطهارة، لو يخرج من دورة المياه توضأ وانتهى ثم دخل المسجد فخرج منه ريح، فإنه بهذا تبطل طهارته ولو صلى ليل نهار، فصلاته غير مقبولة.

0: لأنه قد فسد وضوءه وبطل وانتقضت طهارته. على المسلم أن يتنبه لهذا. هكذا التوحيد، الإسلام إذا وجد من المسلم، إذا وجد منه ناقض بطل هذا التوحيد وبطل إسلامه. المسلم الذي يسب الله عز وجل أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يستهزئ بالدين، كالمسلم كذلك من سب الله كفر والعياذ بالله، من جحد وجوب الصلاة كفر، من جحد تحريم الزنا كفر، من استغاث بالموتى ودعاهم ونذر لهم كفر والعياذ بالله. هكذا نواقض الإسلام الأخرى تبطله، كما أن نواقض الطهارة تبطلها. هذا هو دين الإسلام، هذا الذي جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام، دين إبراهيم ومن بعده ومن قبله نوح عليه الصلاة والسلام. كل الأنبياء اتفقوا على أن تعبد الله عز وجل مخلصا له الدين، وأن تحذر من الشرك صغيره وكبيره. لا بد للمسلم من العناية بالتوحيد ومن دراسة التوحيد وفهم العقيدة فهما صحيحا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لأنه في هذا الزمن قليل من يفرق بين الشرك وبين التوحيد، وقليل من يفرق بين السنة وبين البدعة، إلا من وفقه الله عز وجل وتعلم واستفاد وسار على منهج السلف الصالح. قال الشيخ العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله: كثير من المسلمين جهل بأنواع العبادة. العبادة عندهم هي أركان الإسلام الخمسة فقط، أما الدعاء، أما الاستغاثة، أما التضرع والتذلل عند الأضرحة والمشاهد والقبور، أمام القبور والذبح والنذر لها، لا يعتبرون تلك عبادة. وتلك من أهم العبادات. قال الله تعالى: ادعوني أستجب لكم. قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فلا بد من تبصير الناس ودعوتهم، يقول رحمه الله: لا بد من تبصير الناس ودعوتهم إلى التوحيد وتحذيرهم من الشرك. ومما يبين ويشرح للمسلم حقيقة الدين أن يتعلم هذه القواعد الأربع التي جاءت في كتاب الله. إذا درسها المسلم، درسها طالب العلم وتأملها، اتضح له الأمر أكثر. كما قال الشيخ رحمه الله: لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، هذه الشبكة الخطيرة والعياذ بالله، وهي شبكة الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أما ما دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عز وجل غفر لصاحبه وإن شاء عذبه، أمره إلى الله سبحانه وتعالى. الذي يأتي بمعاصي دون الشرك الأكبر فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه على قدر ذنوبه، ثم مآله إلى الجنة الذي على التوحيد وإن كان عنده بعض المعاصي.
1: أحسن الله إليكم. القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون أن الله هو الخالق الرازق

0: المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
1: هذه هي القاعدة الأولى، أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، كما قال عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هذه هي القاعدة الأولى، الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم مقرون ومعترفون بتوحيد الربوبية، مقرون بأن الله عز وجل هو الخالق الذي خلقهم ورزقهم وهو مدبر أمورهم، ليس عندهم في ذلك شك. لكن جهال المسلمين اليوم يحسبون أن الإقرار بهذا التوحيد يكفي، يقولون إذا أقر أن الله الخالق الرازق وأنه ربه كفى، وهذا يعتبر من الجهل العظيم بالتوحيد، أسأل الله العفو والعافية. صار عندهم أو صار المشركون القدامى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أفهم وأعرف بالتوحيد من هؤلاء، لأن عندهم أن الله ربي، من قال أن الله ربي وخالقي ورازقي اعتقد أن ذلك يكفيه. الصحيح أنه لا يكفي أن تعتقد ذلك فقط وتعترف بتوحيد الربوبية فقط، لأن المشركين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا مقرين بذلك، كما قال عز وجل: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. المشركون مقرون بذلك في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقولون الله ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. لم ينفعهم ذلك لأنهم لم يدخلوا في، لم يوحدوا الله بتوحيد العباد. ما دمتم تعترفون توحيد الربوبية وتقرون به، أفلا تتقون الله عز وجل؟ أفلا تدعون الإشراك بالله عز وجل؟ أفلا ترجعون إلى التوحيد الحق؟ فهم يعرفون ويعترفون بهذه الأمور ويقرون بها لله، ومع هذا لم يدخلهم ذلك في الإسلام ولم يكونوا مسلمين، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم ما أخلصوا أو ما خصوا العبادة لله سبحانه وتعالى، أشركوا مع الله، أشركوا اللات والعزى ومنات وأصنامهم الكثيرة، أسأل الله العفو والعافية، أشركوها مع الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى لا يقبل الشريك، ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركا. فالتوحيد هو صرف العبادة لله وحده لا شريك له، الإيمان بأنه وحده المستحق للعبادة دون سواه. مما يبين هذه القاعدة أيضا القاعدة التي بعدها، يقولون ما دعوا

0: وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. هذه حالهم، أنهم يعبدون الله أو يفردون الله تعالى بأفعاله، توحيد الربوبية، لا يعتقدون أن اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى شاركت الله في خلق أو في رزق أو في العطاء والمنع أو في النفع والضر، لا يعتقدون ذلك. لكن اليوم ربما يوجد من يشرك بالله حتى في هذا التوحيد، توحيد الربوبية، يعتقدون في القبور في الأولياء والصالحين والعياذ بالله. أشركوا شركا لم يشركه الأولون حتى في الربوبية، أشركوا في هذا الزمن، نسأل الله العفو والعافية. المشركون القدامى لم يكونوا يعتقدون أن أحدا غير الله يتصرف في الكون، لا بالخلق ولا بالرزق ولا بالإحياء والإماتة والعطاء والمنع والنفع والضر. لكن أهل التصوف في هذا الزمن والعياذ بالله، التصوف علم الناس في الآونة الأخيرة وجود أرباب كثيرة يتصرفون في الكون مع الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العفو والعافية. وتنص كتب المتصوف أو بعض كتبهم أن الصالحين والأولياء مشغولون بالخدمة في حياتهم، وإذا ماتوا تفرغوا ليتصرفوا في الكون، والعياذ بالله. لذلك يقول الشيخ محمد بن أمان الجاني رحمه الله: لذلك يتوكل الدراوشة والمريدون على شيوخهم أكثر من توكلهم على الله تعالى لنجاتهم حتى يوم القيامة، وفي صلاح شؤونهم، وفي حفظ أموالهم وأولادهم، وفي سعة أرزاقهم، إلى غير ذلك. هذا هو دين الصوفية، وهذا لم يكن معروفا في المشركين الأولين. المشركون الأولون لم يكونوا يعتقدون هذا. هذه القاعدة الأولى فيها إلزام للمشركين، كيف يقرون ويعلمون أن الله تعالى هو المتصرف في كل شيء ومع ذلك لا يفردونه بالعبادة بل يعبدون معه غيره؟ فهذه القاعدة ملزمة للمشركين إلزاما، فيستدل بتوحيد الربوبية على إلزام المشركين بتوحيد الألوهية وتوحيد العبادة. القرآن لا يذكر توحيد الربوبية ليدعو الناس إليه، لأن الناس مقرون به معترفون به، بل يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد العبادة الألوهية. الذي خلقك ورزقك وسواك وعدلك وأعطاك وأطعمك وسقاك وكفاك وآواك، يجب أن تصرف له العبادة ما دمت تعترف بأنه هو الذي خلقك ورزقك وأعطاك، يجب أن تصرف له العبادة وحده لا شريك له، وألا تشرك معه غيره، ولا تصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، لا دعاء لا نذر لا ذبح لا استغاثة إلى غير ذلك. الشاهد بارك الله فيكم أن ملخص هذه القاعدة الأولى أن الإقرار توحيد الربوبية وحده لا يكفي ولا يدخل العبد في الإسلام. الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يكفي ولا يدخل العبد في الإسلام.
1: أحسن الله إليكم. القاعدة الثانية أنهم يقولون: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه

0: يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
1: هذه القاعدة الثانية، أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، أي ما قصدنا أن الأصنام يخلقون أو يرزقون أو يدبرون الأمور أو يحيون الموتى، لا، وإنما نحن نعرف أن هذا الأمر كله لله سبحانه وتعالى، ولكن قصدناهم ووجهنا إليهم ليشفعوا لنا وليقربونا إلى الله زلفى، لأنهم أحسنوا منا، هم أصحاب دين، أصحاب علم، أصحاب طاعات وقربات وأعمال صالحات، فلذلك نعبده نتوجه إليه وندعوهم ونستغيث بهم ليقربونا إلى الله وليشفعوا لنا عند الله، فهم خير منا وأوجه عند الله منا، كما قال عز وجل والذين اتخذوا من دون الله أولياء، قال الله عز وجل عنهم إنهم يقولون والذين، قال سبحانه وتعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي أنهم يقولون ما نعبدهم، يعني الأنبياء والصالحين، يعبدونهم ليقربوه إلى الله سبحانه وتعالى زلفى، ما عبدناهم لأنهم يخلقون ويرزقون ويعطون ويمنعون، عبدناهم لكي يقربونا إلى الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. سماهم الله عز وجل في الآية كذبا وسماهم كفرا والعياذ بالله، هذا يدل على أن عبادتهم إياهم لأجل طلب التقريب عند الله سبحانه وتعالى، وهذا من الكفر، نسأل الله العفو العافية. حتى لو لم يقولوا أنهم يخلقون أو يرزقون، إذا دعوهم واستغاثوا بهم ونذروا لهم وذبحوا لهم بقصد القربة أنهم يشفعون لهم، هذا هو الكفر الذي فعله المشركون الأولون، ولهذا سماهم كذبة كفرة سبحانه وتعالى. أولا كذبوا بأنهم يقربونهم إلى الله، فهم لا يقربونهم إلى الله سبحانه وتعالى، وأيضا كفروا بفعلهم هذا، التوجه إليهم ودعوتهم والاستغاثة بهم والذبح والنذر لهم، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أقروا بأن آلهتهم لا تضر ولا تنفع، ومع ذلك يقولون أنهم يشفعون لهم. الله عز وجل يقول فما تنفعه شفاعة الشافعين، يقول عز وجل ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع،

هذا الشرك الذي عملوه أبطل حصول الشفاعة له ولم ينفعهم عند الله بل ضرهم عند الله سبحانه وتعالى. لكن الذي ينفعهم هو التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وأن يتعلموا التوحيد وأن يستقيموا على التوحيد وأن يفردوا الله عز وجل بالعبادة والدعاء والذبح والنذر والاستغاثة والاستعانة وأن يدعوا الإشراك به سبحانه وتعالى. هذا هو الذي ينفع الشخص أن يوحد الله سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، إفراد الله بالعباد. لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. خصون الله بالعبادة، خصونه بالدعاء بالخوف بالرجاء بالتوكل بالذبح بالنظر، كلها هذه لله وحده لا شريك، لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله سبحانه وتعالى. لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا وليا ولا صالحا ولا غير ذلك، ولا جنا ولا إنسا. هذا هو دين الله، إفراد الله عز وجل بالعبادة بجميع أنواع العبادة. المشركون الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلوا ما يدل على ذلك، أي صرفوا العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. والتوحيد والإسلام هو صرف العبادة لله وحده لا شريك له وعدم صرفها لغيره، لأنه لا يليق أن تصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، لا يليق أن يجعل معه شريك سبحانه وتعالى الذي بيده كل شيء، الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، لا يجوز أن يشرك معه غيره. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب، كل شيء بيده سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير، الذي يجعل السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والجبال على أصبع والبحار على أصبع وسائر الخلق على أصبع، هل يليق أن تجعل معه شريكا، أن تدعو معه غيره؟ لما جاء حبر من أحبار اليهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد إنا وجدنا في التوراة أن الله يجعل السماوات على أصبع والأراضين السبع على أصبع والبحار على أصبع والجبال على أصبع وسائر الخلق على أصبع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لما قال الحبر. يجب على المسلم أن يعرف هذا وأن يعرف التوحيد من الشرك. أما أن يعبد غير الله حتى لو زعم أن هذا المعبود لا يخلق ولا يرزق، ما دام صرف له شيئا من أنواع العبادة فقد كفر، حتى لو اعتقد أن هذا المعبود الذي عبده لا يخلق ولا يرزق ولا يتصرف في الكون. المشركون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام اعتقدوا هذا، اعتقدوا أن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق، يعلمون أنها فقيرة وأنها مملوكة لله، فلم يعذرهم الله عز وجل بذلك بل كفره وقاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام. فطلبوا الشفاعة من غير الله صرف للعبادة لغيره سبحانه وتعالى. قال الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى في دين الصوفية: بل إن بعض كتبهم تنص على أن الشيخ سوف يحمل أتباعه على ظهره على الصراط،

ويمر بهم كالطيار حتى في اليوم الآخر، يعتقدون أن مشايخهم سيحملونهم على أكتافهم يوم القيامة وينجون بهم من عذاب الله ويطيرون بهم من على الصراط. هذا وصل لبعض من هم في زماننا يدعون غير الله عز وجل. الحاصل أن دعاءهم لغير الله واستغاثتهم لغير الله وصرف بعض العبادات لغير الله يجعل العبد مشركا، حتى وإن أقر بتوحيد الربوبية أو أقر لله أنه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر المتصرف، أقر بأن هذه المعبودات لا تنفع ولا تضر، ولكنه صرف شيئا لها من أنواع العبادة يريد الشفاعة، يريد أن يقربوه إلى الله، فهذا لا ينفعه ولا يخلصه من الشرك والعياذ بالله. الذي يعبد البدوي يدعو البدوي، يدعو عبد القادر الجيلاني، والذي كذلك يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام يستغيث به، الذي يدعو عليا أو الحسن أو الحسين أو فاطمة أو زينب أو المرغني أو غير ذلك، أو يدعو صنما أو جنيا، هذه عبادة، الدعاء هو العبادة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى لو قال أنا أعتقد أنه لا ينفع ولا يضر وإنما يقربني إلى الله سبحانه وتعالى، يبين له أن هذا هو الشرك الأكبر، ينصح ويعلم ويبين له أن هذا هو دين المشركين الذين كانوا عليه، أنهم كانوا يقولون ما نعبدهم إلا يقربونا إلى الله زلفى. فهذا توكل على غير الله سبحانه وتعالى واعتماد على غير الله، وهذا من الشرك الأكبر، نسأل الله العفو والعافية. الواجب على المسلم أن يحذر وأن يحذر من هذا الأمر من دين المشركين، وأن يتوب من وقع في هذا، يتوب إلى الله التوبة النصوح وأن يقلع عن هذا الشرك، نسأل الله العفو والعافية. يعلم هؤلاء، يتوب إلى الله ويعلم عشيرته ومن حوله من إخوانه وأهل بيته، يعلمهم أن هذا من الشرك. المسلم الذي عرف التوحيد ومن الله عز وجل عليه بالتوحيد وعرف الفرق بين الشرك والتوحيد يكون عنده نشاط في تبليغ أهل بلده، أقاربه وأهل بيته وأهل بلده، بلغهم دعوة الله، يحرص على نصحهم وإرشادهم وتفهيمهم، وأن هذا القول باطل، أنهم يقولون ما عبدناهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لا ينفع إذا قالوا أنها نحن نعتقد أنها لا تنفع ولا تضر، كل هذا لا ينفعهم ولا ينقذهم ما دام أنهم دعوها حتى لو قصدوا الشفاعة والقربة، هذا هو من الشرك الأكبر والعياذ بالله، كونهم قصدوا تقريبها إلى الله، تقربهم إلى الله تشفع لهم، صرفوا لها العبادة والدعاء، فهو شرك أكبر. والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وهي التي تطلب من غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله، يحسبون أيضا أنهم يملكون الشفاعة، هؤلاء الموتى والمقبورين أو غيره، أنهم يملكون الشفاعة من عند أنفسهم دون الرجوع إلى الله ودون الرجوع إلى الإذن من الله سبحانه وتعالى في الشفاعة، بل يعتقدون أن الشفاعة في أيديهم، يعتقدون أن الأولياء والصالحين يشفعون من عند أنفسهم، يعتقدون أن ذلك حق لهم للأولياء والصالحين، ولا يعلمون أن الشفاعة حق لله سبحانه وتعالى.

هذه نفاها القرآن كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. هذه الشفاعة المنفية التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. أما الشفاعة المثبتة والشفاعة المرضية فهي التي تطلب من الله سبحانه وتعالى، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، وهم أهل التوحيد، أهل التوحيد، أهل إفراد العبادة لله عز وجل. فالشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له رضي الله قوله وعمله، لأنه من أهل التوحيد، والشافع على رأسهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فالشفاعة لا ينالها إلا أهل التوحيد، لا ينالها إلا أهل الإخلاص لله عز وجل. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم من أحق الناس، أو قال من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيب على هذا السؤال، لأنه يعلم أنه سؤال عظيم. وقال عليه الصلاة والسلام كنت أظن أنه لن يسألني هذا السؤال أول منك يا أبا هريرة، وهو يعلم صلى الله عليه وسلم، يعلم حب أبي هريرة للعلم وللحديث والسؤال. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو خالصا من نفسه، حديث رواه البخاري. هذا هو الموحد المخلص لله الذي لا يخالف قلبه لسانه ولا لسانه قلبه، هذا هو أسعد الناس بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن من أهم موانع الشفاعة الشرك بالله عز وجل، ومن الشرك طلب الشفاعة من غير الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يملكها إلا الله، فهي ملك لله. قل لله الشفاعة جميعا، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. أشرف الخلق وأفضلهم وأكرمهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضله في الشفاعة العظمى يوم القيامة، يأتي الناس بعد الكرب العظيم وما عانوا يأتون إلى الأنبياء واحدا واحدا، إلى آدم عليه الصلاة والسلام، يطلبون منه أن يشفع. الله عز وجل خلقك بيده وأسجد لك ملائكته، ويثنون عليه ويطلبون منه أن يشفع، فيقول عليه الصلاة والسلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني أكلت من الشجرة، اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتي الناس إلى نوح عليه الصلاة والسلام، يطلبون منه أن يشفع، يقولون له أنت أول الرسل، ويثنون عليه، يريدون منه أن يشفع له، فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي، اذهبوا إلى إبراهيم فإنه خليل الرحمن. فيأتون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويثنون عليه، يطلبون منه الشفاعة، فيقول نفسي نفسي، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه كان كذا وكذا، ويعتذر ويقول اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى فإنه كليم الله. فيأتون موسى عليه الصلاة والسلام

0: وهكذا يعتذر موسى عليه الصلاة والسلام ثم عيسى عليه الصلاة والسلام، كل واحد يقول نفسي نفسي ولا يستطيع أن يشفع، إلى أن تصل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لها. يقول ذلك لأن الله عز وجل قد أعلمه كيف ذلك وكيف يشفع، فهو لا يأتي مباشرة يشفع، وإنما عليه الصلاة والسلام يعرف الطريق، يسجد سجودا طويلا لله عز وجل فيفتح الله عليه من المحامد وحسن الثناء على الله عز وجل والمدح والتعظيم ما لم يستحضره صلى الله عليه وسلم من قبل ذلك. ثم يقال له بعد ذلك ارفع رأسك وسل تعطى واشفع وشفع، ثم قال صلى الله عليه وسلم فيحد لي حدا، ثم يسجد مرة أخرى سجدة ثانية سجودا طويلا ويثني على الله، وهكذا حتى يقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. قال صلى الله عليه وسلم ويحد لي أو يحد لي حدا، ثم يسجد الثالثة ثلاث مرات، لنعلم جميعا أن الشفاعة كلها لله سبحانه وتعالى، لا تطلب من أحد. الآن ما تطلب من أحد حتى من الرسول عليه الصلاة والسلام، ما تقول يا رسول الله اشفع لي، بل تقول اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم، لأن الشفاعة ملك لله عز وجل. هذا ملخص هذه القاعدة، أن عبادة المشركين لآلهتهم إنما كانت من قبيل الوساطة والشفاعة والقربة، لا لأن آلهتهم تخلق أو ترزق أو تضر أو تنفع. أن عبادة المشركين لآلهتهم من قبيل الوساطة والشفاعة والقربة كذلك، لأن لا لأن آلهتهم تخلق أو ترزق أو تضر أو تنفع.
1: أحسن الله إليكم. القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فدليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ودليل الصالحين قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون

0: إن عذاب ربك كان محذورا. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة.
1: هذه القاعدة الثالثة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس شركهم متنوع، فشركهم أقسام وأنواع، منهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الصالحين. وقد حصلت عبادة الصالحين في آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، حيث خرج قوم يعبدون علي رضي الله عنه وأرضاه ويؤلهونه، فنهاهم رضي الله عنه ونصحهم وزجرهم، ولكن أصروا على تأليه والعياذ بالله، فأوقد نارا في أخاديد ثم حرقهم، وذلك محاربة للشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى الناس عن المبالغة فيه وفي الثناء عليه صلى الله عليه وسلم. يأتيه أحدهم فيقول: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فينهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم ويقول: إنما أنا عبد، أقول عبد الله ورسوله. وجاءه رجل وقال: ما شاء الله وشئت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم منكرا عليه: أجعلتني لله ندا؟ أو قال: أجعلتني والله عدلا، أي جعلتنا سواء؟ قل ما شاء الله وحده، أو قل ما شاء الله ثم شئت. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن هذه الأمور والوسائل التي قد توصل والعياذ بالله إلى الشرك. كذلك منهم من يعبد الجن، منهم من يعبد الأشجار والأحجار والشمس والقمر. الشمس والقمر آيتان عظيمتان من آيات الله سبحانه وتعالى، من آياته الكونية الدالة على وجوده وعلى قدرته سبحانه وتعالى وإرادته وعلمه وتصريفه لهذا الكون، وهي مخلوقة، والمخلوق لا يعبد، هي مخلوقة مسيرة بأمر الله عز وجل، فالمخلوق لا يستحق أن يصرف له شيء من العبادة مهما عظم ومهما كان. فلا يجوز السجود للشمس ولا للقمر ولا لأي مخلوق من مخلوقات الله عز وجل مهما كان، لا يجوز السجود حتى للرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاء أبو ذر رضي الله عنه يريد أن يسجد له، فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن نهى: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد. تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، لكن السجود لا يكون إلا لله وحده لا شريك له. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، ليسوا أربابا لأنهم لا يخلقون ولا يرزقون. من الذي يستحق العبادة؟ هو الرب سبحانه وتعالى الذي يخلق ويرزق ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع، وهو الضار النافع سبحانه وتعالى. أما غيره فلا يستحق العبادة، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يستحقون العبادة ولا يرضونها، وهم خيار الخلق عليهم الصلاة والسلام، وخيارهم أولو العزم الخمسة عليهم الصلاة والسلام، وخيارهم الخليلان إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وخير الخليلين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. لا أحد يرضى منهم أن يصرف له شيء من أنواع العبادة، وأن لا تصرف العبادة إلا لله وحده لا شريك له. فمن عبدهم إنما يعبدهم بغير رضاه، وعبادته هذه لهم إنما هي عبادة للشيطان، لأنهم لا يرضون ذلك عليهم الصلاة والسلام، ولا يريدون من أحد أن يعبدهم، وإنما يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. لكن هؤلاء يعبدون الشيطان، زين لهم، هو الذي زين لهم عبادة غير الله من الأنبياء والصالحين. وأما الأنبياء والصالحون فهم براء، لا يدعون إلى عبادة أنفسهم ولا يرضون ولا يحبون ذلك أبدا من أحد أن يعبدهم مع الله عز وجل. دليل الصالحين أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هؤلاء الذين أنتم تعبدونهم وتدعونهم وتتقربون إليهم أيها المشركون، هم يعبدون الله عز وجل، هم يطلبون الوسيلة إليه بالعمل الصالح وبما يرضيه سبحانه وتعالى، ليل نهار يعبدون الله، يرجون الله، يرجون رحمته ومغفرته وجنته، يخشون عذابه. فكيف تعبدونهم؟ كيف تصرفون له شيء، لهم شيئا من أنواع العبادة التي لا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى؟ تعبدون العبد المسكين الذي يتضرع إلى الله ليل نهار ويرجو الله ليل نهار، يطلب رحمته، يطلب النجاة من سخطه ومن عذابه وغضبه، فهم لا يستحقون العبادة ولا يريدون العبادة من أحد، وإنما يريدون من الناس أن يفردوا الله سبحانه وتعالى بالعبادة. هذا هو حال الأنبياء، حال الصالحين، ينكرون ويغضبون وينهون عن عبادتهم، بل قد يصل بهم الأمر إلى إحراق من يعبدهم، كما مر معنا أن علي رضي الله عنه لما عبدوه نهاهم ونصحهم وأنكر عليهم ولم يسمعوا أمره فحرقهم بالنار. قال رضي الله عنه: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعيت قنبرا. أجج لهم النار وأحرقهم، وهذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لم يوافقه عليه بعض الصحابة كابن عمه عبد الله بن عباس، أن هذا الأمر، أن الإحراق بالنار لا يحرق بالنار إلا الله سبحانه وتعالى، لكن علي رضي الله عنه وأرضاه اجتهد اجتهادا منه لشدة هذا المنكر العظيم وشدة هذا الجرم الخطير، وهو تأليه غير الله سبحانه وتعالى وعبادة غير الله، لأنهم ألهوه وعبدوه والعياذ بالله. ودليل الأحجار والأشجار: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. اللات بالتشديد أصلها

ليست حجرا يعبد، أصلها رجل صالح كان يلث السويق، يعجن ويلث السويق للحجاج في الطائف عند حجر كبير على طريق الحجاج، فلما مات كان ينفع الناس ويلث السويق للحجاج ويطعمهم، فلما مات بالغوا فيه أهل الطائف فعبدوه، أصبحوا يعبدون الحجر الذي كان يجلس بجواره ويعمل السويق للحجاج بجواره، فسمي اللات. والعزة قيل أنها غابة أشجار، غابة من الأشجار فيها جنية شيطان، حتى كانت قريش تعتز بها. وفي يوم أحد قال أبو سفيان رضي الله عنه قبل أن يكرمه الله بالإسلام والتوحيد وصحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لنا العزة ولا عزة لكم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أجيبوه، قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. قال يوم بيوم والحرب سجال. قال قولوا له لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كان هذا منه رضي الله عنه قبل أن يكرمه الله في الإسلام. هذه العزة قيل أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليها خالدا، خالد بن الوليد رضي الله عنه، فقطع ذلك الشجر والغابة، ووجد فيه امرأة أو وجد فيه جنية ثائرة الرأس، فقطع رأسها وقتلها على شكل عجوز، قتلها رضي الله عنه، وانتهت هذه عبادة العزة. أما منات قيل أنه مكان بين مكة والمدينة، كان تراق الدماء هنالك على طريق الحجاج فسميت مناة. وكل ذلك في الواقع شياطين يعبدونها، قد تكون في أشجار أو في أحجار، لكن الذي يعبد شيطان أو جني. أما حديث أبي واقد رضي الله عنه أنهم طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام لما مروا بسدرة عظيمة خضراء أن يجعل لهم ذات أنواط ليعلقوا عليها أسلحتهم لأجل البركة، بزعمهم أنها تكون أمضى وأقوى، فأنكر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الإنكار الشديد، وهم يريدون التبرك بها وتعليق أسلحتهم بها، ومع ذلك شبه عملهم بعمل بني إسرائيل الذين طلبوا أن تكون لهم آلهة، لأنها قد تكون هذه ذريعة إلى الشرك ولو على مدى بعيد، ولو على المدى البعيد، ولو حتى في أولادهم أو في أحفادهم سوف تعبد لو ترك، كما وقع ذلك في قوم نوح عليه الصلاة والسلام لما مات القوم الصالحون، الرجال الصالحون في قومه نصبوا صورهم، جاءهم الشيطان فقال انصبوا في أماكنهم ومجالسهم صورهم لتذكركم بعبادة الله، وهكذا نصبوها فلم تعبد في ذلك الزمن حتى انقرض ذلك الزمن وانتهى وذهب العلماء، ثم بعد ذلك عبدت من دون الله عز وجل. فالشيطان والعياذ بالله عدو للمسلمين ويريد أن يوقعهم في الشرك. بعض المسلمين اليوم يفعلون هذا لجهلهم، وهم يصومون ويصلون ويحجون ويعبدون الله، لكن يقعون في هذه الأمور الشركية والعياذ بالله، خصوصا البعيدين عن العلماء وعن طلاب العلم، ولا أحد يبين لهم التوحيد والشرك، بل بعضهم عندهم علماء سوء والعياذ بالله، علماء السوء هؤلاء يضلون الناس ويبعدونهم عن التوحيد وعن السنة.

المشركين تنوعت عباداتهم لغير الله، منهم من يعبد الشمس والقمر، منهم من يعبد الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين والنجوم والجن إلى غير ذلك. ومع ذلك قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، وقاتلهم الصحابة لم يفرقوا بينهم. فالشرك واحد وإن تنوع المعبودون، الشرك واحد والعياذ بالله. الذي يعبد الشمس والقمر كالذي يعبد الأنبياء والأولياء والصالحين ونحو ذلك، أو يعبد الجماد. الذي يعبد الجماد كالذي يعبد الملك، ملكا من الملائكة أو نبيا من الأنبياء. الله عز وجل يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين، فإلهكم إله واحد. نكتفي بهذا القدر ونكمل بإذن الله عز وجل بعد المغرب إذا شاء الله سبحانه وتعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان طالب العلم وحرصه على الوقت، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية في اليوم 28 من شهر شعبان عام 47 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
1: لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، نلتقي في هذه الليلة المباركة للتذكير بما سمعتم من عنوان هذا اللقاء، وهو طالب العلم والحرص على الوقت. الوقت بارك الله فيكم من أغلى ما يملكه المرء. الوقت من أغلى ما يملكه المرء، ومع ذلك تجد أن الوقت أكبر مفقود ومهمل ومضاع في حياة المرء. ولا شك أن في فوات الوقت على الإنسان، في فواته تفويت منافع كثيرة وعديدة لا تحصى، وفوته عليه حقيقته فوت خيرات كثيرة عظيمة على المرء في الدارين. والله جل وعلا إنما خلق الخلق ليعبدوه ويقيموا أمره، فقال جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد من أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.

ومعلوم بارك الله فيكم أن إيقاع العبد لتحقيق العبودية لله، إيقاع العبد لتحقيق العبودية أمرا أو نهيا، إنما يكون في حياة المرء لا بعد مماته. تحقيق العبودية إنما يكون في حياة المرء لا بعد مماته. وحقيقة حياة الإنسان، حقيقة حياة الإنسان هو وقته الذي يعيش فيه، وقته الذي يعيش فيه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي أو في الداء والدواء، قال: فوقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة المعيشة الضنك في العذاب الأليم. وهو يعني الوقت، وهو يمر أسرع من السحاب، فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته. وإن عاش فيه عاش عيش البهائم. فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو والأمان الباطلة، وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة، وما أكثر النائمين والبطالين، وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة، فموت هذا خير له من حياته، خير له من حياته. انتهى. هو يعيش لكنه عيش البهائم، لا عيش المطيعين والقانتين والمخبتين. هذا الوقت الذي نحن نذكر به وأهميته لدى طالب العلم على وجه الخصوص، له خصائص، ومن خصائصه أنه كما قال الإمام ابن القيم سريع، ماذا؟ يمر مر السحاب، يعني أنه سريع الانقضاء، سريع الانقضاء، لذا يمر مر السحاب ويجري جري الريح، يجري جري الريح. ما مضى منه من خصائص هذا الوقت أيضا أن ما مضى منه لا يعود، ما مضى منه لا يعود البتة، لذا يجب عليك أيها المسلم الحصيف ويا طالب العلم الفطن أن تعلم هذه الحقائق وتعتني بوقتك وتحافظ عليه، وأن تدرك هذه الحقيقة التي غابت عن أذهان كثيرين مع الأسف. فتجد المؤمن الفطن الحصيف الذي لديه العقل الكامل والناضج يشغل وقته ساعة بساعة، لا بل دقيقة بدقيقة، لا بل ثانية بثانية، لا يضيع لحظة من لحظات عمره، لأن ما مضى لا يعود. لماذا؟ كي لا تندم وقت لا ينفع الندم، فتعض أصابع الندم ولا تحين مندم، لا ينفعك حينئذ الندم، كأنه

يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد: إضاعة الوقت أشد من الموت. أشد من ماذا؟ من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله وعن الدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. أيهما أعظم، القطع عن الله والدار الآخرة أم الدنيا وأهلها؟ لا شك أن الأول هو أشد. لذا مما يجب أن تعلمه أيضا في هذا المقام وأنت تطلب العلم لله، وهذا أساس، أن تعلم أن العلم كثير وأن العمر قصير، فخذ من كل شيء أحسنه. قال الإمام الشعبي رحمه الله كما في تهذيب الكمال للحافظ المزي: العلم أكثر من أن يحصى، فخذ من كل شيء أحسنه. فخذ من كل شيء أحسنه، أي أتقن. ولا شك أيها الإخوة أن أخذ أحسن ما في العلم وإتقان العلم مما أخذت منه يحتاج منك يا طالب العلم أن تكون شحيحا على وقتك حتى تضبط وتتقن هذا الأحسن. لا بد أن تكون شحيحا بخيلا على وقتك، وأن تكون أشد على وقتك حرصا من الدينار والدرهم. فإن ذهب الدينار والدرهم يعود ويعوض بإذن الله تعالى، أما إذا ذهب الخير وفاتك فصعب عوده، فما مضى من الوقت لا يعود. لذا جاء التذكير بهذه الكلمة أو الكليمة في هذا المقام، خاصة ونحن مقبلون على شهر مبارك، نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، شهر القرآن، شهر العلم، شهر المسارعة للخيرات، شهر المسابقة إلى الخيرات، ولا يدرك هذه المعاني حقيقة، لا يدرك هذه المعاني حقيقة من لم يحرص على وقته ومن لم يكن شحيحا عليه. ولهذا جاء التذكير بهذه الكلمة كما قلت في نقاط ثلاثة لعلها تناسب إن شاء الله المقام. النقطة الأولى هو التذكير بعناية الكتاب والسنة بأمر الوقت. الثانية من النقاط من تقريرات الأئمة رحمهم الله، من تقريراتهم في أمر الوقت وضرورة العناية به. وثالثة عناية الأئمة بأوقاتهم وعلو همتهم في تحصيل العلم، وهذا فيه نماذج وأمثلة لهذا الأمر الذي ذكرنا به. أما الأولى وهي التذكير بعناية الكتاب والسنة بأمر الوقت، لو تدبرت كتاب الله تعالى حق التدبر ووقفت على حدوده وحروفه تلحظ عناية الوقت. مما يجب أن تلحظه عناية الكتاب والسنة بأمر الوقت، وعنايتهما بأمر الوقت له صور، له ماذا؟

أخبار شتى، ولست هنا في مقام تعداد تلكم الصور، لكن أذكر ببعضها. من ذلك أن الوقت ونعمة الوقت، أن نعمة الوقت من أعظم النعم التي من الله بها على العباد، فهو يمتن على عباده بها بهذه النعمة. فقال جل وعلا: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم ماذا؟ يعقلون. وقال جل في علاه: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. والمراد بخلفة أن يخلف الواحد منهم أو كل منهما الآخر، فمن فاته عمل في أحدهما حاول أن يستدركه في الآخر، حاول أن يستدركه في ماذا؟ في الآخر مما يستدرك. لهذا قال الإمام ابن كثير في تفسيره: من فاته شيء بالليل استدركه بالنهار، أو بالنهار استدركه بالليل. كما قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. انتهى. من أوجه عناية الوحيين بالوقت أن الله تعالى أقسم بالوقت في مواضع متعددة من كتابه العزيز: والفجر وليال عشر والشمس وضحاها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والضحى والليل إذا سجى والعصر إن الإنسان لفي خسر، في آيات كثيرة وعديدة. ومن المقرر المتقرر عند أهل العلم أن الله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، له تعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وقسمه بهذه المخلوقات دليل على عظم شأنها وجليل قدرها وضرورة العناية بالمقسم به، وضرورة العناية بالمقسم به والنظر إلى آثاره ومنافعه. وأيضا من أوجه العناية أن الله تعالى أمر نبيه بالعناية بالوقت، والمؤمنون يتبعون نبيهم عليه الصلاة والسلام في ذلك. فقال جل وعلا: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال العلامة السعدي في تفسيره: ثم أمر الله رسوله أصلا والمؤمنون تبعا، ثم أمر الله رسوله أصلا والمؤمنين تبعا بشكره والقيام بواجب نعمه، فقال: فإذا فرغت فانصب، أي إذا تفرغت من أشغالك ولم يبق في قلبك ما يعوقه فاجتهد في العبادة والدعاء، وإلى ربك أي وحده فارغب، أي أعظم الرغبة في إجابة دعائك وقبول عباداتك، ولا تكن ممن إذا فرغوا وتفرغوا لعبوا وأعرضوا عن ربهم وعن ذكره فتكون من الخاسرين. انتهى. ومن السنة المطهرة، أقول لو تأملت السنة النبوية الثابتة

عن رسول الله عليه الصلاة والسلام السنة العملية في سيرته عليه الصلاة والسلام والقولية ترى حقيقة لا تقبل الشك ولا المراء ولا الجدال أنه كان عليه الصلاة والسلام حريصاً كل الحرص على لحظاته وأنفاسه، وكان ينصح أمته عليه الصلاة والسلام بذلك. ففي الصحيحين في بدء الوحي أنه كان عليه الصلاة والسلام يتحنث في غار حراء. قال الراوي الزهري رحمه الله الإمام الزهري مفسرا التحنث، قال هو التعبد الليالي ذوات العدد، ذوات العدد. من ذلك أيضا ما أخرجه الحفاظ البزار في المسند والطبراني في المعجم واللفظ له وصححه العلامة الألباني وغيره من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع أو عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به أو عمل فيه. سؤالان من الأربعة في عن الوقت: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. هذا يدل على عظيم أمر الوقت، والسؤال عن هذا الأمر العظيم في هذا الموقف العظيم دليل على ضرورة أن لا يفوت عليك هذا الأمر وأن يضيع عليك، لأنك ستسأل عن ذلك. ومنها أيضا أعني ما جاء في السنة ما أخرجه البخاري في الصحيح وغير من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة وماذا؟ والفراغ. وقد أنشأنا كليمة حول هذا الحديث والتعليق عليه فراجعوه. يقول الحافظ ابن الجوزي رحمه الله: قد يكون الإنسان صحيحا ولا يكون متفرغا لشغله بالمعاش، يعني بأمور العيش، وقد يكون مستغنيا ولا يكون صحيحا، عنده مال لكن لا صحة له. فإذا اجتمع يعني الصحة والغنى مع الفراغ فغلب عليه الكسل، فغلب عليه الكسل عن الطاعة، فهو المغبون يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة الآخرة وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة، فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط بالطاعة، ومن استعملهما الصحة والفراغ في معصية الله فهو المغبون بالنون، لأن الفراغ يعقبه الشغل، والصحة والصحة يعقبها السقم، ولو لم يكن فيه إلا الهرم لا بد وأن تهرب، لن تبقى على حالك، إلى آخر كلامه رحمه الله مما نقله الحافظ في الفتح. فحري بك أيها المسلم عموما ويا طالب العلم خصوصا

أن تعنى بوقتك وأن تهتم به أشد الاهتمام وأن تشغل هذا الوقت وهذا الفراغ وهذه الصحة أن تشغلها بالنافع المفيد. واحذر من الاشتغال بغير ذلك مما تضيع فيه الأعمار بل بالضار، وقد يكون بالمحرمات. وإياك والاسترسال في أمر المباحات، لأن هذا سيسوقك إلى الوقوع في المكروهات، واسترسالك فيها يسوقك إلى الوقوع في المحرمات من حيث تشعر أو لا تشعر. ولا تكن همك الوحيد فقط الاشتغال بالندم، بالندم على ما فات من الأوقات. فإذا اشتغلت بالندم وضيعت الحاضر، قد ضيعت السابق وضيعت الحاضر. هذه الغيرة على ما فات غيرة قاتلة. غيرة ماذا؟ قاتلة يعقبها الحسرات. وبين وجه ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج حيث قال: يعني أن هذه الغيرة مضرة ضررا شديدا بينا يشبه القتل، لأن حسرة الفوت قاتلة، فقد تندم وتلطم على ما ذهب، قد فات يمكن تصحيحه بالتوبة والرجوع والأوبة والإقلاع من الذنوب والندم عليها والعزم على عدم العود، تصحح، لكن لا تذهب ماذا؟ حاضرك أيضا، ولا تستغله بالنافع المفيد مما يدفع التوبة ويدفعك إلى ماذا؟ إلى المسارعة في الخيرات والمسابقة إليها. قال: لأن حسرة الفوت قاتلة، لا سيما إذا علم المتحسر أنه لا سبيل له إلى الاستدراك. وأيضا فالغيرة على التفويت تفويت آخر، الغيرة على التفويت تفويت آخر. كما يقال: الاشتغال بالندم عن الوقت الفائت تضييع للوقت الحاضر، إلى أن قال: فالوقت منقض بذاته، لا تستطيع أن تمسك ولا أن توقف الوقت، منقض بذاته. كما قلنا من خصائصه أنه يمر مر السحاب ويجري جري الريح، ينقضي، لا تستطيع أن توقف شيئا من ذلك. فالوقت منقض بذاته، منصرم بنفسه، فمن غفل عن نفسه تصرمت أوقاته وعظم فواته واستدت حسراته، وينقضي الوقت بما فيه، فلا يعود عليك منه إلا أثره وحكمه. إلا أثره وماذا؟ حكمه. بعض الناس قد أتم أنعم الله عليه بحجة تامة من غير غش ولا تدليس ولا كذب، نعم، فيما مضى من سنوات مضت فيها مشقة، أين أثر المشقة؟ قد ذهب. ولكن أثر الحج وحكمه استمر معك، ذهبت مشقة الطاعة وبقيت لذتها، وبقيت ماذا؟ لذتها. قال: فلا يعود عليك منه إلا أثره وحكمه، فاختر لنفسك ما يعود عليك من وقتك، فإنه عائد عليك لا محالة. لهذا يقال للسعداء: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، عاد عليهم بالنفع، أليس كذلك؟ ويقال للأشقياء ذلك

بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. نفعكم المرح؟ ما نفعكم شيئا، عاد عليكم بالخسارة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن سارع، بما أن النفس لا زال يصعد ويدخل ويخرج، سارع سارع، فحافظ على وقتك الحاضر، وصحح ما فات من الماضي كما قلت بالتوبة النصوح والإثار من فعل الطاعات والمسابقة إليها مع الاستزادة من أعظم أبواب الطاعات والقربات، الاستزادة بالعلم النافع، لأن هذا هو الذي يثمر العمل الصالح وغيرها من أوجه البر. اعلم وفقك الله أن إضاعة الوقت تنشأ من الفراغ، تنشأ من ماذا؟ من الفراغ القاتل. فراغ لدى المرء لا شيء يشغل نفسه فيه فيما يعود عليه بالنفع في الدارين، هذا الفراغ وهذا الفارغ ثمة بواعث تدعوه إلى ماذا؟ إلى الاسترسال، وإلى تزيين هذا ماذا؟ هذه الإضاعة من الوقت. منها النفس الأمارة بالسوء والهوى، يجري مع هواه حيث جرى به، يجري به يمنة ويسرى، يتابع ماذا؟ هواه فيما تحبه نفسه وتهواه، يميل إلى الدعف والكسل والراحة وحب نقد الآخرين والثرثرة والكلام الفارغ والكسل القاتل. لهذا أمر إضاعة الوقت وأمر الفراغ خطير جدا وقاتل، يقتل قلبك من حيث لا تشعر. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. قال الحسن: كم بيننا من أقوام هم أحياء الأبدان أموات القلوب، كما في المصنف لعبد الرزاق وغيره، أو كما قال رحمه الله. قال الإمام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما عند ابن أبي شيبة في المصنف وأبي نعيم في الحلية وغيرهما: إني لأمقت الرجل أن أراه فارغا. ابن مسعود يقول: إني لأمقت الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة، ولا عمل ماذا؟ الآخرة. هؤلاء هم البطالون، هؤلاء هم البطالون، كفانا الله وإياكم شر هؤلاء. النقطة الثانية من تقريرات الأئمة كما قلت بضرورة العناية بالوقت وأهميته في تحصيل العلم والتزود منه، أخرج الإمام ابن أبي شيبة في المصنف وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما أصبح اليوم أحد من الناس إلا وهو ماذا؟ ضيف، وماله الذي تكنزه وتلهث وراءه وماله عارية، فالضيف مرتحل والعارية مؤداه، فالضيف مرتحل والعارية مؤداه، لن تخلد في الأرض، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، تظن أنك مخلد، أنت ضيف، كمثل راكب كما قال ابن عمر رضي الله عنه: استظل تحت ظل شجرة ثم قام وإيش؟ وتركها. أنت ضيف، كلنا كذلك،

هذه الدنيا كما مر من قبلنا ومضوا وأفضوا إلى ما قدموا. مالك الذي تحصل وتجمع ما هو لك؟ مالك عارية. إذا مت تقاسموا أولادك وتقاسمت الناس هذا الميراث. فالضيف مرتحل والعارية مؤداه. فبما أن الأمر كذلك وأنك ضيف تمر غير مستقر، ولهذا قال الإمام ابن القيم في الفوائد، تذكرت كلامه الآن، يقول: الدنيا معبر والآخرة وطن، والآخرة ايش؟ وطن. وإنما تقضى الأوطار في الأوطان، وإنما تقضى الأوطار في الأوطان، ما تقضى الأوطار في المعابر وعلى المعابر. بما أن الأمر كذلك وأننا كلنا ضيوف وأموالنا عارية وكلها مؤداة ونحن مرتحلون كما ارتحل من قبلنا، ففيما يضيع المرء وقته؟ ولماذا تضيع وقتك وتقتله؟ لماذا لا تعتني بوقتك يا أيها المؤمن ويا أيها الطالب للعلم؟ لماذا لا تحرص على الاستفادة من كل لحظة من لحظات بقائك في هذه الدنيا العابرة، ها وهذا المعبر؟ لماذا تهدر وقتك فيما لا يعود عليك بنفع لا في الدنيا ولا في الآخرة؟ أين العقل؟ أين الحصافة؟ أين الفطنة؟ أين النباهة؟ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. أخرج الإمام عبد الله بن المبارك في الزهد وابن أبي الدنيا في العمر والشيب عن الإمام الحسن البصري رحمه الله أنه قال: أدركت أقواما، الحسن يقول: أدركت أقواما كان أحدهم أشح على عمره، يعني وقته، أشح على عمره منه على درهمه ودناره. المحافظة عنده على الوقت أهم من الدينار والدرهم، كما قلت يأتي ويذهب، هذا وسخ، هذا وسخ الدنيا، يأتي ويذهب. تحرص أنت على الأوساخ أم تحرص على النظافة؟ أشح على عمره أو أشح على عمره من ماذا؟ منه على درهمه ودناره. لك أن تتأمل الناس الآن كيف الواحد منهم يلهث، تعرف اللهث؟ يلهث وراء الدينار والدرهم، لا يبالي من حلال أو من حرام إلا من رحم الله، وقليل ما هم. إذا جمع المئة أراد المئتين، وإذا جمع الألف أراد الألفين، وإذا إلى متى؟ أنت تضيع وتفوت على نفسك الفرص العظيمة التي فاز بها غيرك. هو نفس يصعد، إذا توقف انتهى، أنت انتهيت وهو انتهى، لكن هذا زرع خيرا فسيحصد خيرا، وذاك الآخر الذي لم يفعل شيئا لن يجني إلا ما قدمت يداه. وأسند الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح في صحيحه، أسند رحمه الله في صحيح عن يحيى بن أبي كثير اليمامي أنه قال: لا يستطاع العلم براحة ماذا؟ الجسم. إذا أردت أن تتقلد مناصب أهل العلم وأن تعرف كيف وصل هؤلاء الأئمة الأفذاذ من سلف الأمة الأخيار، الأوزاعي، الثوري، ابن عيينة، مالك، البخاري، الشافعي، فلان فلان من أئمة الشأن، ما نام هؤلاء ولا كان

كسالى، جعلوا الراحة في جانب، وطلب العلم هو الأصل، والحرص على الوقت هو الأصل، وجمع النافع المفيد والعمل به هو الأصل. هذا التعب سيمضي وسيذهب، الراحة هناك ليست هنا، قلنا هذه معبر، والأوطار تقضى في الأوطان. وأخرج الحافظ الخطيب رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع عن الإمام عبد الله بن المبارك أنه قيل له: إلى متى تطلب الحديث؟ للإمام عبد الله بن المبارك قال: إلى أن أموت. إلى أن أموت، ما هو إلى أن أخذ شهادة ماجستير ولا دكتوراه ولا أستاذ دكتور ولا غيره، هذه أوراق ليست دليلا على مكانتك العلمية الحقيقية ولا على منزلتك العلمية عند الله تعالى. إذا أخذتها إنما زدت على نفسك الحجة فوق الحجة، الحجة فوق الحجة. بل يجب على أمثال هؤلاء ومن طلب العلم أخذ به شهادة أو غير ذلك، هي وسيلة، أن يكون أول العاملين به وأكثر الداعين إليه، العاملين به حقا وحقيقة. قيل له: إلى متى تكتب الحديث؟ قال: إلى أن أموت. وأخرج الإمام ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وابن سمعون في الأمالي، والخطيب في شرف أصحاب الحديث واللفظ له، أنه قيل لعبد الله بن المبارك: إلى كم تكتب الحديث؟ هناك قيل: إلى متى تطلب الحديث؟ قال: إلى أن أموت. هنا قيل: إلى متى تكتب الحديث؟ قال: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أسمعها بعد. إذن أنا أطلب وقد أنتفع هنا أو النفع في أخرى وفي أخرى. إذن اجتهاد في تحصيل النفع والفائدة والحرص على ذلك أشد الحرص. وأخرج الخطيب رحمه الله في شرف أصحاب الحديث عن الحسن بن منصور الجصاص قال: قيل للإمام أحمد بن حنبل: إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ قال الإمام أحمد: حتى يموت. وأخرج أيضا عن الخطيب في كتابه آنف الذكر أن الإمام أحمد قال: أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر، إلى أن أدخل القبر. إذن العلم أيها الإخوة يحتاج منك إلى أمور عظام لتكون من أهله حقا وحقيقة، أعظمها الإخلاص لله سبحانه وتعالى في طلبك، والمتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام مع الصدق في الطلب، والصبر والمثابرة، وذهن ثاقب، ما هي بلادة ولا غفلة ولا كسل ولا ثرثرة، ذهن ثاقب زمان طويل ومعلم حاذق. بهذا إن كنت مجتهدا حصلت بما تعبد الله تعالى به على بصيرة. فيجب الحرص، كل الحرص في استجماع هذه آلات الطلب والسير بها مجتمعة، ولا تغفل عنها لحظة فيدخل عليك الشيطان فيحرف نيتك ويحرف ماذا مسلكك. وكما قيل: إن طلب العلم من المحبرة إلى المقبرة،

لماذا إلى المقبرة؟ لماذا قال إلى القبر أحمد؟ ولماذا قال ابن مبارك إلى أن يموت؟ ولماذا قال لعل الحرف الذي أو كلمة التي أنتفع بها لم أسمع؟ لماذا؟ لأن هذا العلم النافع يحتاج إلى زمان كثير وكثير ووقت طويل. إن أعطيت العلم كلك أعطاك بعضه، أعطاك بعضه. قال أبو هلال العسكري في الحث على طلب العلم، وهو يتكلم عن آلات الطلب وذكر معددا، قال: الذهن الثاقب، الذهن الثاقب، زمان طويل، كتابة. لا تقل أحفظ، لا تقل أحفظ، اترك عنك هذا، اكتب، فالعلم صيد والكتابة قيده. قال: كتابة، عمل كثير، عمل بالعلم ليثبت العلم، معلم حاذق، شهوة يعني رغبة جياشة في طلب العلم، ما هو كسل وتواني وفتور. طبيعة، رجل عنده ماذا؟ جلد في هذا الباب في طلب العلم. لهذا قال العلامة الوزير بن هبيرة كما في ذيل طبقات الحنابلة: الذي يحفظ هذا البيت أكثر الناس أو كثير منهم، الوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأوراه أسهل ما عليك يضيع، أسهل ما عليك. نمشي نأكل، نمشي نشرب، نمشي نجلس، نمشي ندور في الشوارع، إذا اجتمعوا في كلام هراء وسخافات إضاعة للأوقات، يجلس الواحد ساعة ساعتين أكثر أقل في هذه الجوالات وفي هذه الأدوات، عنده جلد لتتبع ما يقال وقيل وقال ويقولون من الافتراءات والكذب وغير ذلك، ما عنده جلد ليصبر على ذل التعلم ساعة. لهذا ضاعت كثير من الناس بركة العلم. من ظن أن العلم يحصل، أن العلم يحصل والرسوخ فيه يمكن، لمن فرغ للعلم فضلة وقته، من ظن هذا الظن، وأنه يمكنه إدراك العلم بمجالسة عابرة أو قراءة مارة غير محررة في أوقات متفرقة متبعثرة وذهن مشغول مع توان وكسل، من ظن أنه يمكن أن يحصل علما وهو هذا حاله، فهذا ظن خاطئ، بل تصور فاسد وأمل كاسد، وضرره على المرء جدا بالغ، ضرره بالغ جدا، مفاسده لا تعد ولا تحصى. من أعظم مفاسد هذا، من ظن هذا الظن، أن يقع فيما لا يجوز له الوقوع فيه وتكون عاقبته وخيمة، وهو أن يقول على الله ما لا يعلم، وأن يفتات في دين الله، ويتكلم في العلم بملء الظنون والجهالات. يقول الحافظ ابن الجوزي، الحافظ النووي رحمه الله في مقدمة المجموع: من لم يصبر على ذل التعلم بقي طول عمره في عماية الجهل، في عماية الجهل، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة. ومن الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذللت طالبا فعززت مطلوبا، فعززت مطلوبا، انتهى. هذا كله يدل على الحرص كما قلت على الوقت وعنايتهم به وعلو ماذا؟
التذكير بهذا الباب نأتي إلى المرحلة أو النقطة الثالثة. كم لنا؟ وهو ذكر عناية الأئمة بأوقاتهم وعلو همتهم في تحصيل العلم. الحقيقة هذا الباب أعني ذكر ما كان عليه الأئمة رحمهم الله من سلف الأمة الصالح من الصحب الكرام فالتابعين فتابع التابعين فأئمة الهدى والدين ومن جاء بعدهم من سلف الأمة الصالحين ومن سار على طريقتهم من علماء الملة والدين حتى يومنا هذا، ترى أنهم يشتركون في صفات تكاملية، كل منهما يشترك مع صاحبه، المعين واحد والطريقة واحدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول إن من ينظر ويقرأ بتأمل في تراجم وسير الأئمة الأعلام والله إنه ليرى عجبا من الصبر والجلد واستغلال الوقت في أحلك الظروف، في أحلك الظروف وأشدها، كل هذا لتحصيل العلم، ليعبدوا الله على بصيرة، ليكتبوا ويدونوا دين الله وحديث رسوله عليه الصلاة والسلام. من يقرأ هذا والله لا يقف مندهشا وتخضل لحيته بكاء على النفس وعلى هذا التقصير المرير الذي يدمي القلب مع الأسف الشديد. يحزن المرء حزنا يتفطر منه قلب الصبي لما آل إليه أمر كثير من أفراد هذه الأمة من تفريط وإضاعة للوقت، من إهمال للعلم ولا يرفعون به رأسا، ولهذا يعطون العلم فضلة أوقاتهم ويقحمون في العلم زبالة أذهانهم فيفتاتون على الله وعلى دين الله وينشرون الجهالات والضلالات والانحرافات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إضاعة وقتل للوقت، وأي قتل! يصحب هذا كله ضحالة، ضحالة شديدة، ضحالة علمية شديدة مؤرقة تدمي القلوب كما قلت. فإلى الله المشتكى مما آل إليه أمر هذه الأمة المحمدية المباركة. وفي المقابل إنما نذكر بهذا المأثور عن بعض العلماء شحذا للهمة، شحذا للهمة لمن له همة ممن يرغب سلوك هذا الطريق والاستنان بهذا الهدي المبارك في تحصيل ما حصلوه، فرحمهم الله أجمعين والحقنا بهم غير مفتونين، اللهم آمين. نقل العلامة الشاطبي في الاعتصام عن حمدون القصار أنه قال: من نظر في سير السلف عرف تقصيره، عرف إيش؟ تقصيره وتخلفه عن درجات الرجال، أولئك رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. قال: عرف تقصيره وتخلفه عن درجات الرجال. هو كذلك. ثم علق الشاطبي قائلا: وهذه والله أعلم إشارة، أي من حمدون

إشارة إلى المثابرة على الاقتداء بهم، على الاقتداء بهم، فإنهم أهل السنة، فإنهم ماذا؟ أهل السنة. تشبه بهم، إن التشبه بالكرام فلاح، حاول جاهد، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. من هذا، من هذه الهمم التي شغلت بها أوقات أهل العلم بالعلم وتحصيله، ما جاء في ترجمة الإمام عامر ابن شراحيل الشعبي من تذكرة الحفاظ وغيره، أنه قيل للإمام الشعبي رحمه الله، هذا الإمام الحافظ الذي قال: ما كتبت سوداء في بيضاء قط، وما حدثني أحد بحديث فأحببت أن يعيده علي مرة ثانية يحفظ من أول وهلة، لكن عندما تقدم به العمر نسي، وقال: من حفظ ما نسيت من الحديث لعد به عالما. هذا الإمام الحبر جاء في ترجمته وقالوا له رحمه الله: من أين لك هذا العلم كله؟ كيف حصلته؟ قال: بنفي الاعتماد، ترك الكسل والتواني والخدر والبحث عن الراحة، بنفي الاعتماد والسير في البلاد، الرحلة في طلب العلم والكتابة عن أهل العلم ولقاء أهله، والسير في البلاد وصبر كصبر الجماد. لو ضربت هذا الجدار أو هذه الأسطوانة تصيح، يصبر كصبر هذا، وصبر كصبر الجماد، وبكور كبكور الغراب، يبكر في الخروج والجلوس وماذا والمسارعة إلى حلق العلم. هكذا حصل، ما هو ضيع الوقت بالكسل، بالنوم، بالبحث عن الدعة، ما في داعي، يكفي أني أخذت هنا، يكفي، ما في داعي، المهم أن أحضر الدرس، لا، وليس بالضرورة أن أبكر، يكفي، يكفي. التسويف والشيطان، النفس الأمارة بالسوء في جانب، وحرصهم في العلم في جانب آخر، ما تدعوهم إليه النفس وداعي الهوى يخالفونه. ولهذا إذا أردت أن تصيب الحقيقة، انظر إلى هواك فخالفه، خالف هواك، خالف هواك وما تدعو إليه نفسك والأمارة بالسوء. جاء في ترجمة الإمام الأسود بن يزيد من السير، قالوا: كان يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين، وكان ينام يعني في رمضان بين المغرب والعشاء، وكان يختم القرآن في غير رمضان كل 6 ليال. أقول هذا لا يستغرب من الإمام الأسود، فإنه قد أخذ بوصية إمامه وشيخه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، لما أخرج ابن أبي شيبة في المصنف أنه قال عن ابن مسعود رضي الله عنه: إن هذه القلوب أوعية، إن هذه القلوب أوعية، فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره، املأوها بالعلم، وأعظم باب فيه هو القرآن والعلم الشرعي، ولا تشغلوها بغيره. من ذلك أيضا ما قاله أو ما جاء في ترجمة الإمام الحافظ محمد بن إدريس الشافعي شيخ الإسلام وإمام المسلمين في زمنه، قال رحمه الله كما في آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم: يقول الشافعي عن نفسه محمد بن إدريس الشافعي: كنت يتيما في حجر أمي

كنت أنظر إلى العظم يلوح. معلوم أن الخيف من منى أو جهة منى، إذا قامت الناس في أيام التشريق ويذبحون تبقى الذبائح هذه والأضاحي والهدي وغير ذلك، يبقى منها ما يبقى، ثم إذا ذهب ما فيها بقيت ماذا؟ العظام. قال: وكنت أنظر إلى العظم يلوح، وأعظم ما في العظم الذي يستفيد منه الشافعي وغيره هو لوح الكتف، لأنه عريض يكتب فيه. يقول: فأكتب فيه الحديث والمسألة الذي أخذها من المشايخ والعلماء، ما عنده ما يكتب. وكانت لنا جرة قديمة، فإذا امتلأ العظم بالكتابة طرحته في الجرة. لك أن تتخيل هذا الحرص، يتعلم ويخلف الشيخ ثم يجالس العلماء ويحفظ الحديث والمسألة، ثم يبحث كيف يدون هذا الذي حفظ لئلا ينساه. يبحث أين؟ في هذه الأماكن التي ليس لها صاحب. انظر إلى هذا الحرص العظيم من هذا الإمام الجليل. لهذا كان أحد أئمة الإسلام وأئمته العظام رضي الله عنه. من هذا ما جاء أيضا في ترجمة الإمام أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي، وهذا إمام عجيب له قصص في هذا الباب، أعني في ماذا؟ في التجلد في طلب العلم والحرص على الوقت. قال ابنه عبد الرحمن في تقدمة الجرح والتعديل لما ترجم لأبيه: عقد بابا، ابن أبي حاتم عقد بابا لما ترجم لأبيه، قال: باب ما لقي أبي من المقاساة. باب ما لقي أبي من المقاساة في طلب العلم من الشدة. عقد فصلا مما لقيه أباه بماذا؟ من الشدة في طلب العلم. اسمع بالله عليك إلى هذا الذي يحكيه ابنه. يقول: سمعت أبي يقول: بقيت بالبصرة في سنة 214 أشهر، يعني أطلب العلم، وكان في نفسي أن أقيم سنة، لكنه استطاع كم؟ 8 أشهر. قال: فانقطعت نفقتي، ما عندي ما يبلغ، أنا أخذت المال لأنزل إلى العلماء، ما هو لأبحث على المال. هؤلاء يأخذون المال يجعلوه ماذا؟ مركبا يطؤون به ماذا؟ يقضون سبيلهم، لا يجعلون المال يركبهم. يقول: فانقطعت نفقتي فجعلت أبيع ثيابي، أبيع ثياب بدني، يعني التي ألبسها، شيئا بعد شيء، مرة القلوس ومرة العمامة مرة، حتى بقيت بلا نفقة، ومضيت أطوف مع صديق لي إلى المشيخة. ما قال: يا شيخ خلاص اترك ابحث تاجر، هو جاء لطلب العلم. لا يغيرون النية كما تتغير عندنا النية كل لحظة، ما هو كل يوم، كل لحظات. يقول: ومضيت أطوف مع صديق لي إلى المشيخة وأسمع منهم إلى المساء، فانصرف رفيقي ورجعت إلى بيت خال ما فيه شيء. رفيقه الذي معه يظن أنه عنده شيء، تركه ورجع، كل ذهب إلى محله. قال: فجعلت أشرب الماء من الجوع، ثم أصبحت من الغد، وغدا علي رفيقي، أي جاءني كذلك، فجعلت أطوف معه في سماع الحديث على جوع شديد.

ما طعم إلا الماء، فانصرف عني وانصرفت جائعا. قال: فلما كان من الغد غدا علي، جاءني في اليوم الثالث، فقال: مر بنا إلى المشايخ، نخرج إلى المشايخ أيضا نحصل. قال: قلت إني ضعيف لا يمكنني، ما في قوة تحملني. قال: ما ضعفك؟ قال: قلت لا أكتمك أمري، قد مضى يومان ما طعمت فيهما شيئا. فقال لي:

يقول فقال لي قد بقي معي دينار صاحبه فأنا أواسيك بنصفه ونجعل النصف الآخر في الكراء. قال فخرجنا إلى البصرة وقبضت منه نصف الدينار. وقال عبد الرحمن أيضا انظر إلى هذا الصبر وهذا الجلد. فعلا هؤلاء الناس صاروا تحت التراب، كدت لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب. يقول كذلك عبد الرحمن سمعت أبي يقول لما خرجنا من المدينة من عند داود الجعفري صرنا إلى الجار وركبنا البحر، أرادوا أن يطلبوا ويركبوا البحر ليصلوا إلى عالم من العلماء. قال وكنا ثلاثة أنفس، كنا ثلاثة أنفس، أبو زهير المروزي شيخ يعني كبير مسن، وآخر نيسابوري، فركبنا البحر وكانت الريح في وجوهنا، فبقينا في البحر ثلاثة أشهر وضاقت صدورنا وفني ما كان معنا من الزاد، ما بقي شيء، تضرب بهم الريح يمينا وشمالا. يقول وبقيت بقية فخرجنا إلى البر فجعلنا نمشي أياما على البر لا يدرون في أي بر وقفت بهم هذه السفينة، لا يدرون يمشون. قال فجعلنا نمشي أياما على البر حتى فني ما كان معنا من الزاد والماء، فمشينا يوما وليلة لم يأكل أحد منا شيئا ولا شربنا، واليوم الثاني كمثل أي الأول، واليوم الثالث ثلاثة أيام لم يطعموا شيئا ولم يشربوا شيئا، كل يوم نمشي إلى الليل. قال فإذا جاء المساء صلينا وألقينا بأنفسنا حيث كنا. قال وقد ضعفت أبداننا من الجوع والعطش والعياء، فلما أصبحنا اليوم الثالث جعلنا نمشي على قدر طاقتنا، فسقط الشيخ المروزي ذاك، قال فسقط الشيخ مغشيا عليه، فجئنا نحركه وهو لا يعقل، فتركناه ومشينا أنا وصاحبي نمشي النيسابوري قدر فرسخ أو فرسخين، فضعفت يقول أبو حاتم وسقطت مغشيا علي، ومضى صاحبي وتركني، فلم يزل هو يمشي إذ بصر من بعيد قوما قد

قربوا سفينتهم إلى البر ونزلوا على بئر موسى عليه السلام عليه الصلاة والسلام. قال: فلما عاينهم لوح بثوبه لهم فجاءوه معهم الماء في إداوة فسقوه وأخذوا بيده، فقال لهم: الحقوا رفيقين لي قد ألقوا بأنفسهم مغشيا عليهم. قال: فما شعرت أبو حاتم إلا برجل يصب الماء على وجهي، ففتحت عيني فقلت: اسقني، فصب من الماء في ركوة أو مشربة شيئا، فشربت منه شيئا يسيرا ورجعت إلي نفسي. ولم يروني ذلك القدر، فقلت: اسقني، فسقاني شيئا يسيرا وأخذ بيدي، فقلت: ورائي شيخ ملقى. فذهب إليه جماعة فأخذ بيدي وأنا أمشي أجر رجلي ويسقني شيئا بعد شيء، حتى إذا بلغت إلى عند سفينتهم أتوا برفيق الثالث الشيخ وأحسنوا إلينا أهل السفينة، فبقينا أياما حتى رجعت إلينا أنفسنا. قال: ثم كتبوا لنا كتابا إلى مدينة يقال لها راية إلى واليهم، وزودونا الكعك والسويق والماء، فلم نزل نمشي حتى نفذ ما كان معنا من الماء والسويق والكعك، تعرضوا للهلاك أخرى. فجعلنا نمشي يقول جياعا عطاشا على شط البحر. قال: حتى وقعنا على سلحفات قد رمى بها البحر مثل الترس من حيث الكبر كبيرة. قال: فعمدنا إلى حجر كبير فضربنا على ظهر السلحفات فانفرق ظهره، وإذا فيها مثل صفرة البيض. قال: فأخذنا من بعض الأصداف الملقاة على شط البحر صدف، يقول: فجعلنا نغترف من ذلك الأصفر فنتحساه حتى سكن عنا الجوع والعطش، ثم مررنا وتحملنا حتى دخلنا مدينة الراية وأوصلنا الكتاب إلى عاملها فأنزلنا في داره وأحسن إلينا، وكان يقدم إلينا كل يوم القرع. ويقول لخادمه: هات لهم اليقطين المبارك، فيقدم إلينا من ذاك اليقطين مع الخبز أياما. فقال واحد منا بالفارسية: لا تدعوا اللحم المشؤوم، ألا تطعمنا يعني اللحم المشؤوم؟ قال: فجعل يسمع صاحب الدار فقال: أنا أحسن الفارسية، فإن جدتي كانت هروية، فأتانا بعد ذلك باللحم، ثم خرجنا من هنا وزودنا يعني بالزاد إلى أن بلغنا مصر. لو كان هذا الذي جرى معهم لبعضنا أو لبعض الناس لترك العلم وترك أي باب لتحصيل العلم وتحصيل ماذا؟ ولقاء أهله. كل هذا ما حاد بهم عن الطريق أبدا، ولو مع أنهم أشرفوا على الهلاك ورأوا الهلاك بأم أعينهم. جاء في ترجمة هذا الإمام أيضا من تذكرة الحفاظ، قال أبو الحسن علي بن إبراهيم الرازي لما ترجم لعبد الرحمن بن أبي حاتم، قال ابن أبي حاتم: سمعت علي بن

لما ترجم لعبد الرحمن بن أبي حاتم قال الرازي ذاك: سمعت علي بن أحمد الخوارزمي يقول، سمعت عبد الرحمن بن أبي حاتم يقول: كنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة. 7 أشهر ما أكلوا مرقة، مرق. نهارنا ندور على الشيوخ، وبالليل ننسخ ونقابل. فأتينا يوما وأنا ورفيق لي شيخا، شيخا، فقالوا هو عليل مريض. قال: فرأينا في طريقنا سمكا فأعجبنا. ما أكلوا، أرادوا أن يأكلوا سمكا. قال: فاشتريناه. فلما صرنا إلى البيت حضر وقت المجلس، حضر وقت مجلس بعض الشيوخ، ولم يمكننا إصلاحه، إصلاح السمك. فمضينا إلى المجلس فلم يزل السمك 3 أيام وكاد أن يتغير، يتعفن، فأكلناه نيئا لم نتفرغ نشويه، يقول. ثم قال رحمه الله قول يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسد. وانظر بارك الله فيك أيضا من الأمثلة إلى إمام المفسرين، الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله. جاء في ترجمته من تاريخ بغداد أن علي بن عبد الله بن عبد الغفار حكى عن الإمام بن جرير أنه مكث 40 سنة، 40 سنة يكتب كل يوم، منها من 40 سنة كل يوم يكتب 40 ورقة. كم لك أن تعد في 40 سنة كل يوم؟ السنة فيها كم يوم؟ واضرب هذا في 40 و40 في هذه 40، كم يطلع لك بالآلاف المؤلفة مما كتبه رحمه الله؟ 84,500,000 ورقة في 40 عاما. لا يستغرب هذا على الإمام ابن جرير، فقد ذكر الأستاذ محمد كرد في كتابه كنوز الأجداد أن الإمام ابن جرير رحمه الله ما أثر عنه، ما أثر عن الإمام ابن جرير رحمه الله أنه أضاع دقيقة من وقته أو من حياته في غير إفادة أو استفادة أبدا. في ترجمته رحمه الله من تاريخ بغداد أيضا أنه قال لأصحابه: أتنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا: كم يكون قدره؟ لو ترغب في إملائنا كم سيكون؟ قال: 30,000 ورقة. قالوا: هذا مما تفنى فيه الأعمار قبل تمامه. فاختصره في نحو 3,000 ورقة، هذا الذي ترونه هو المختصر. ثم قال لأصحابه: هل تنشطون لتاريخ العالم، يعني كتابه، من آدم إلى وقتنا هذا؟ قالوا: كم يكون قدره؟ قال: نحو مما في التفسير، 30,000 ورقة. فأجابوا بمثل ما أجابوا سابقا: تفنى دون الأعمار دونه قبل تمامه. ماذا قال لأصحابه ابن جرير؟ ماذا قال؟ إنا لله، ماتت الهمم، ماتت الهمم، ثم أملى تاريخه على نحو من التفسير في 3,000 ماذا؟ ورقة.

جاء في ترتيب المدارك في ترجمة العلامة أبي محمد عبد الله بن إسحاق المعروف بابن التبان المتوفى سنة 71 بعد 300 أن القاضي عياض قال لما ترجم له قال الفقيه الإمام كان من العلماء الراسخين والفقهاء المبرزين ضربت له أكباد الإبل من الأمصار إلى أن قال ذكر ابتداء طلبه للعلم ذكر أنه قال كنت أول ابتدائي أدرس الليل كله فكانت أمي تنهاني عن القراءة بالليل فكنت آخذ المصباح فأجعله تحت الجفنة وأتعمد النوم يعني يتظاهر لأمه أنه نائم فإذا رقدت أخرجت المصباح وأقبلت على الدرس وكان كثير الدرس ذكر أنه درس كتابا 1000 مرة أعاد دراسته 1000 مرة ما هو الكتاب الذي درسه 1000 مرة؟ المدونة إلى أن قال قال لأبي ذات يوم يا بني ما يكون منك لا تعرف صنعة يعني أنت بس تدرس ما عندك صنعة واشتغلت بالعلم ولا شيء عندك قال فلما كان ذات ليلة سمعته يقول لوالدتي عرفت اليوم ابني يقول لأمه لأم التبان زوجته زوجة الوالد عرفت اليوم ابني وذلك أني حضرت أملاكا في مسجد جاء في مسجد فوجده ممتلئا بالناس قال ولم أجد مجلسا فقام لي رجل من موضعه لما رآه قال وأجلسني فيه فسأله إنسان عني من هذا الذي أنت قمت وأجلسته في مكانك فقال له أسكت هذا والد الشيخ أبي محمد ابن التبان وقال آخر خرج والدي محمد بن التبان يوما من المسجد فزلق في طين فبادر رجل وأخذ بيده وقال لصاحبه هذا والد الشيخ أبي محمد الفقيه قال فرجع وحرض ابنه على طلب العلم عرف أن هذا ولده معظم ومقدم ما عنده صنعة لكنه معروف بماذا؟ بالعلم والفقه قال رحمه الله وأنا ألتزم بهذا الشأن من يومئذ وجاء أيضا في ترتيب المدارك في ترجمة الفقيه أبي بكر محمد بن عبد الله الأبهري المتوفى سنة 75 بعد 300 أنه قال الأبهري هذا عن نفسه كتبت بخطي المبسوط والأحكام لإسماعيل إلى أن قال ومن كتب الفقه والحديث بدأ يعدل التي كتبها بيده نحو 3000 جزء بخطي ولم يكن قط لي شغل إلا العلم ولي في هذا الجامع يعني جامع المنصور في بغداد لي في هذا الجامع 60 سنة أدرس الناس وأفتيهم وأعلمهم سنن نبيهم عليه الصلاة والسلام وقال قرأت مختصر ابن عبد الحكم 500 مرة والأسدية 75 مرة والموطأ 45 مرة ومختصر البرقي 70 مرة والمبسوط 30 مرة هل يمكن أن يقرأ من يضيع وقته؟

ويكتب هذا من يضيع وقته. جاء في ترجمة عبد الغفار بن محمد بن عبد الغفار الفارس من سير أعلام النبلاء قال الذهبي مترجما: الشيخ الإمام الثقة المعمر الصالح أبو الحسين الفارسي ثم النيسابوري يقول حدث مما ذكر، حدث عن أبي أحمد محمد بن عيسى بن عمروين الجلودي بصحيح مسلم إلى أن قال: قال حفيده الحافظ عبد الغافر ابن إسماعيل حدث قريبا من 50 سنة منفردا عن أقرانه، معمر منفردا 50 سنة مذكورا مشهورا في الدنيا مقصودا من الآفاق، سمع منه الأئمة والصدور، وقد قرأ عليه الحسن بن أحمد السمرقندي الحافظ صحيح مسلم، قرأ عليه هذا السمرقندي صحيح مسلم نيفا 30 مرة، وقرأه عليه أبو سعيد البحيري نيفا 20 مرة، هذا سوى ما قرأه عليه المشاهير من الأئمة. وجاء في ترجمة الحافظ أبي بكر غالب بن عبد الرحمن الغرناطي من الصلة لابن بشكوال رحمه الله، وهذا الغرناطي توفي 18 بعد 500 من الهجرة، قال ابن بشكوال: كان حافظا للحديث وطرقه وعلله، عارفا بأسماء رجاله ونقلته، منسوبا إلى فهمه، ذاكرا لمتونه ومعانيه. وقرأت بخط بعض أصحابنا أنه سمع أبا بكر ابن عطية يذكر أنه كرر صحيح البخاري 700 مرة، ونقل هذا أيضا الذهبي وفي ترجمته من العبر. وانظر إلى شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم الحراني رحمه الله المتوفى 44 بعد 700 من الهجرة، فيقول يقول تلميذه ابن عبد الهادي المتوفى 44 بعد 700 في كتابه العقود الدرية، يقول عن شيخ الإسلام لما ترجم له قال شيوخه الذين سمع منهم، شيوخ شيخ الإسلام الذين سمع منهم أكثر من 200 شيخ، سمع مسند الإمام أحمد مرات، وسمع الكتب 6 الكبار والأجزاء، ومن مسموعاته معجم الطبراني الكبير، وعني بالحديث وقرأ ونسخ وتعلم الخط. كثير من الطلبة خطه الآن لا تستطيع أن تقرأ ما يكتب، حتى اسمه ما تعرف تقرأه. وتعلم الخط والحساب في المكتب يعني في الكتاتيب وهو صغير، وحفظ القرآن وأقبل على الفقه وقرأ العربية على ابن عبد القوي ثم فهمها، وأخذ يتأمل كتاب سيبويه حتى فهم في النحو، وأقبل على التفسير إقبالا كليا حتى حاز القصب السبق وأحكم أصول الفقه وغير ذلك. هذا كله يقول ابن عبد الهادي، هذا كله وهو بعد ابن 14 سنة، كل هذا. يقول فانبهر به أهل دمشق من فرط ذكائه وسيلان ذهنه وقوة حافظته وسرعة إدراكه وهو صغير في هذا السن الصغير. وقال تلميذ شيخ الإسلام أيضا أبو حفص عمر بن علي البزار في كتابه الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية قال: كانت مخايل النجابة عليه في صغره لائحة، ودلائل العناية فيه واضحة، إلى أن قال:

0: ولم يزل منذ أيام صغره مستغرق الأوقات، هو صغير مستغرق الأوقات في الجد والاجتهاد، ما هو في اللعب كالصبيان. وختم القرآن صغيرا، ثم اشتغل بحفظ الحديث والفقه والعربية حتى برع في ذلك مع ملازمته مجالس الذكر وسماع الأحاديث والآثار. ولقد سمع غير كتاب عن غير شيخ من ذوي الروايات الصحيحة العالية. أما دواوين الإسلام الكبار كمسند أحمد وصحيح البخاري ومسلم وجامع الترمذي وسنن أبي داود السجستاني والنسائي وابن ماجة والدارقطني، فإنه سمع كل واحد منها مرات عدة. وأول كتاب حفظه في الحديث الجمع بين الصحيحين للإمام الحميدي، وقل كتاب من فنون العلم إلا وقف عليه، كأن الله قد خصه بسرعة الحفظ وإبطاء النسيان. لم يكن يقف على شيء أو يستمع لشيء غالبا إلا ويبقى على خاطره، إما بلفظه أو معناه، وكأن العلم وكان العلم كأنه قد اختلط بلحمه ودمه وسائره، فلم يكن له مستعارا بل كان شعارا ودثارا. انتهى كلامه رحمه الله وغفر الله له. إذا سمعت هذا البعض الذي ذكرنا به قل لي بربك، هل بيننا وبين القوم مقارنة؟ هل بيننا وبين القوم مقاربة أو مقارنة؟ لا والله. المهم أن استدراك ما فات ممكن، فاستعن بالله واصدق مع الله يصدقك الله، ولا تعجز واشحذ همتك وراقب الله في خلواتك وجلواتك، وسله التوفيق والسداد والعون والرشاد، وابذل السبب وصحح النية، لا تسوف لا تسوف، فإن التسويف قاتل. أمر النفس أيها الإخوة، أمر النفس كما قاله الإمامان ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، قال النفس هي النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. شغلتك بإيش؟ فاشغل نفسك بالحق واشتغل بالحق وسارع إليه، واحفظ وقتك واحفظ وقتك وجهدك وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وحياتك قبل ماذا؟ قبل موتك. فقد نصحتك والله الموعد. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يختم لنا ولكم بخير، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، إنه جواد كريم. صلى الله على نبينا محمد وآله.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح كتاب الوسائل المفيدة للحياة السعيدة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي بجامع الرحمة بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فحياكم الله يا أحبة في هذا المجلس.

الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. ويعلم الله أننا ما جلسنا هذا المجلس ولا التقينا هذا اللقاء إلا لذكر الله عز وجل وتذكر نعم الله عز وجل علينا، ولنشكر الله عز وجل على ما أنعمه علينا من هذا الدين ومن هذه الشريعة، ونتعلم أمور الشريعة حتى نتعبد الله عز وجل كما يريد الله. فجزى الله من تسبب في هذا اللقاء وجعله في موازين حسناته. وهذا اللقاء يا أحبة هو مدارسة في هذا الكتاب الصغير أو هذه الرسالة. قد تكون أو قد يكون هذا الكتاب صغير في حجمه ولكنه كبير في معانيه، وهو كتاب الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. وقد ألفه الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألفه رحمة للناس وتعليما لهم، وكذلك عونا للناس في سبيل الوصول إلى السعادة الحقيقية والبعد عن الشقاء. وقد جمع فصولا عن أسباب السعادة في هذا الكتاب، فالسعادة لها أسباب كثيرة. من سعى لها وفقه الله عز وجل للسعادة الدنيوية أولا، ثم السعادة الأخروية، وهذا هو الذي يبحث عنه المسلم. فإن المسلم لا شك أنه يريد السعادة في الدنيا، لا شك، ولكن الهدف الذي يسعى إليه إنما يكون هو السعادة التي تكون أين؟ تكون في الدار الآخرة، فإن تلك السعادة هي السعادة الأبدية، وهذا الذي يتمناه المرء. وأما الدنيا فإنها لا تصفو لأحد، الدنيا لا تصفو لأحد، فإنك اليوم قد تكون بصحة وعافية وغدا قد تكون مريضا، اليوم قد يكون عندك بعض المال وغدا قد لا يكون، وهكذا. هذه هي الدنيا. لو كانت الدنيا تصفو لأحد لصفت للنبي صلى الله عليه وسلم، بل إن بعض أهل العلم ذكر أن هذا الشيخ رحمه الله، أي الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألف هذا الكتاب وهو الوسائل المفيدة للحياة السعيدة وهو على سرير المرض، ألفه وهو على سرير المرض، بل حتى أن الأطباء قد منعوه من الكتابة ومنعوه من القراءة، ومع ذلك ألفه وهو على سرير المرض، حتى أنه ألفه بدون مراجع، وإنما استحضره مما يحفظه ومما قرأه من كتب أهل العلم. ولا شك أنه كان مريضا وعلى سرير المرض وألف لنا هذه الرسالة الماتعة، وهي أسباب الحصول على السعادة، فيها الأسباب التي يحصل بها المرء على السعادة إن شاء الله في الدنيا والآخرة. وهذا يدل على أن السعادة ليست في راحة الجسد، وإنما السعادة تكون أين؟ في القلب وفي انشراح الصدر. ولهذا ذكر لك أسباب السعادة، وهو طريح الفراش يعاني من المرض وكان عنده ألم في رأسه. السعادة هي جنة الأحلام ومنتهى الآمال، كل البشر يبحث عن السعادة، المسلم والكافر، كل مخلوق يبحث عن هذه السعادة.

لكنه قليل من يدركها، قليل من يدرك هذه السعادة، وأقصد السعادة الحقيقية، وليست السعادة المؤقتة التي ستكون بسبب مال أو بسبب مسكن أو بسبب مركب، لا، هذه ليست سعادة، إنما هي سعادة عابرة. وكذلك الناس متفقون على طلب السعادة، بل إن الإنسان قد يكابد ويشقى من أجل الوصول إلى هذه السعادة. والموفق من هدي إليها، الموفق الذي وفقه الله عز وجل هو من هدي إلى هذه السعادة فسلك الخطى التي توصله إليها، وابتعد عما يضادها من أسباب الشقاء. وإن شاء الله لن نطيل في هذه الرسالة، لن نطيل في هذه الرسالة، وسنأخذها على عدة مجالس، سنأخذها على عدة مجالس، وإن شاء الله تكون مختصرة حتى تفهم، وكذلك حتى يستفاد من توجيهات الشيخ السعدي رحمه الله، وكذلك حتى لا نطيل عليكم. ولعلي أقف معكم اليوم على مقدمة هذا الكتاب فقط، اليوم نقف على مقدمة هذا الكتاب، ثم في الأسابيع القادمة إن شاء الله يكون نذكر الأسباب التي ذكرها الشيخ السعدي رحمه الله، وسنأخذها سببا حتى نستفيد منها. فالشيخ رحمه الله ذكر في مقدمة كتابه بعد أن حمد الله عز وجل ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قال أما بعد فإن راحة القلب، يقول فإن راحة القلب وسروره وزوال همومه وغمومه هو المطلب لكل أحد. راحة القلب وسرور القلب وزوال كل هم وكل غم في القلب هو مطلب كل أحد، وبه تحصل الحياة الطيبة ويتم السرور والابتهاج. ولذلك قال الشيخ رحمه الله، ولذلك بدا الآن يذكر في المقدمة بعض الأسباب، قال ولذلك أسباب دينية وأسباب طبيعية وأسباب عملية. هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله في مقدمة هذا الكتاب. وأقول فإن الحزن مرض من أمراض القلب، الحزن مرض من أمراض القلب يمنعه من نهوضه وسيره وتشميره والثواب عليه، لأن المصائب التي تصيب المرء، فإن المرء قد يصاب بالمصائب البدنية أو المرض أو الفقر أو كذا، فإنه إذا صبر عليها فإنه يثاب عند الله عز وجل. وأما إذا كان القلب مريض لا يصبر ويتأفف عند المصائب، والبعض لا يؤمن ولا يرضى بقضاء الله وقدره، فإن هذا محروم من ماذا؟ محروم من الأجر الذي يترتب على ما ابتلاك الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله كما في زاد المعاد، قال رحمه الله: الهم والحزن يضعفان العزم، الهم والحزن يضعفان العزم ويوهنان القلب ويحولان بين العبد وبين الاجتهاد فيما ينفعه ويقطعان عليه طريق السير. يرجعون هذا الهم والحزن هو مرض من أمراض ماذا؟ القلب، كما ذكر هذا ابن القيم رحمه الله كما في زاد المعاد. فإن الهم والحزن لا يذهب إلا بقوة الإيمان، لا يذهب إلا بالصبر،

لا يذهب إلا بالإيمان بالقضاء والقدر وأن هذه المصيبة التي أصابتك إنما هي قد قدرها الله عز وجل عليك، فهذا يعظم لك الأجر ويعطيك الله عز وجل أجرا ويخلف عليك خيرا. وأما إن تمكن منك فإنه يرجعك إلى الوراء، بل الهم والحزن قد يمنعان الإنسان من طلب العلم، قد يمنعان الإنسان من طلب العلم. لما؟ لأنه انشغل بهمه وحزنه، تجده منطويا لوحده. يا فلان اخرج إلى جيرانك، اذهب مع إخوانك، اخرج كذا، يقول لا أنا الذي في يكفيني أو كذا. لما؟ لأن الهم والحزن قد أخذ منه المأخذ العظيم، نسأل الله السلامة. فذكر الشيخ رحمه الله، الشيخ السعدي رحمه الله، هنا أسباب السعادة في المقدمة، وأنها تدور على ثلاثة أصول. الشيخ السعدي ذكر في مقدمته أن السعادة تدور على ثلاثة أصول، أو قل تدور على ثلاثة أسباب. قال السبب الأول أسباب دينية، والثاني أسباب ماذا؟ طبيعية، والثالث أسباب ماذا؟ عملية. ذكر ثلاثة أسباب أو أصول، وسيذكرها إن شاء الله في الفصول القادمة. وقبل ذلك مكان السعادة كما ذكرت هو أين؟ هو القلب. مكان السعادة هو القلب، ومدارها أيضا على طمأنينة القلب، طمأنينة القلب وعلى راحته. فالدينية كما ذكرها الشيخ سيذكرها الشيخ أيضا إن شاء الله في الدرس القادم، نمر عليها، ذكرها في الفصل الأول ولا أريد أن أذكرها هنا. وهي أهمها، الأسباب الدينية هي أهمها، ألا بذكر الله ماذا؟ تطمئن القلوب. إن لم يطمئن قلبك من ذكر الله وبقراءة القرآن فابحث لك عن قلب آخر، ابحث عن دواء لقلبك. فدواء القلب أن يكون عامرا بذكر الله عز وجل، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله ولا نريد أن نستعجل عليه. وأسباب طبيعية، أسباب طبيعية تسبب، نعم، من الأسباب الطبيعية تكون سبب من أسباب السعادة، وهي البعد عن الهم والبعد عن الغم والبعد عن الحزن وهكذا، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله. والأسباب العملية أيضا سبب من أسباب السعادة، هناك أسباب عملية، قد تكون وظيفة، قد يكون مال، مركب، زوجة صالحة، أولاد قد يبرون بك، فهذه أيضا سبب من أسباب ماذا؟ العملية، أقصد العملية التي ذكرها الشيخ، فهذه قد تكون سعادة. فهذه من أسباب السعادة الأساسية، وكما ذكرت سيذكرها الشيخ رحمه الله واحدا واحدا إن شاء الله، ونفصل فيها في وقتها إن شاء الله. ثم يقول الشيخ السعدي رحمه الله، يقول ولا يمكن اجتماعها كلها إلا للمؤمنين. اجتماع ماذا؟ الأسباب التي ذكرها الآن، ليست الثلاثة الآن، اللي هي الدينية أولا، طبيعية، العملية. يقول لا يمكن أن تجتمع إلا في ماذا؟ ليش؟ لأن فيه دينية، لأن فيها دينية، لأن فيها دينية. فالمؤمن تحصل له هذه الثلاثة، المؤمن تحصل له هذه الثلاثة، وأما غير المؤمن فلن تجتمع له، لأن أصل السعادة، أصل السعادة هو الإيمان والعمل الصالح، هذا أصل السعادة، أصل السعادة الأول والذي سيذكره الشيخ السعدي رحمه الله في الدرس القادم هو الإيمان والعمل والعمل الصالح. فإما يأتينكم مني هدى كما يقول الله عز وجل، فمن اتبع إيش؟ هداي، فماذا؟ ولا هم ماذا؟ ولا فلا يضر ولا يشقى. نعم، هذا هو إيش؟ هذا هو أصل إيش؟ هذا هو أصل السعادة، هذا هو أصل السعادة. فإن من اتبع أمر الله عز وجل أولا واجتنب ما نهى عنه الله عز وجل فإنه لا يضل ولا لا يضل في الدنيا ولا
ولا في الآخرة. الهداية لك في الدنيا والآخرة، الأمن لك في الدنيا والآخرة، الحياة السعيدة لك في الدنيا والآخرة. انظر انظر لو نظرت نظرة عابرة إلى بعض الكفار، فإنك قد تجده من أغنى الأغنياء، من أغنى الأغنياء، يملك بأموال طائلة رزقه الله عز وجل في الدنيا لأن لهم الدنيا، ولكنه قد يقدم على الانتحار. ويمكن تقرأ أن من بعض أغنى أغنياء العالم أقدم على الانتحار، ووجدوا له كتابة يقول: بحثت عن السعادة فلم أجدها، فانتحر. وعندنا ولله الحمد عند أهل التوحيد وأهل الإيمان من قد يأكل يوما ويجوع يوما ولكنه لا يقدم على الانتحار، لأن هنا السعادة في القلب، السعادة الأساسية هي في الإيمان والعمل والعمل الصالح. ولهذا يا أحبة لا سبيل إلى السعادة إلا بطاعة الله عز وجل والإكثار من العمل الصالح، وكذلك اجتناب الخطايا، فإن من فعل مثل هذا عاش سعيدا بإذن الله عز وجل. فالله عز وجل يقول: من عمل صالحا من ذكر أو ماذا أو أنثى وهو مؤمن، ماذا قال؟ فلنحيينه ماذا؟ هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. أصحاب الصلاة في المسجد، أصحاب الصف الأول، أصحاب القرآن الذين يقرؤون ولهم مردا في كل يوم يقرؤون القرآن، أصحاب مجالس العلم، أصحاب الجلساء أهل الصلاح، فإن هذا عندهم ماذا؟ عندهم السعادة التي تكون أين؟ التي تكون في القلب. فروح الإيمان وقوة الإيمان والسعادة تكون ماذا؟ في القلب وليست في الجوارح. فإنك قد تجد كبيرا في السن قد لا يمشي إلا على عربية، صحيح ولا لا؟ تجده في صلاة الفجر في الصف الأول، وشابا في العشرينيات أو في عشرين من عمره على سريره لم يستطع أن يقوم إلى صلاة الفجر ولا لا؟ هل إذن القوة في البدن ولا في الروح؟ في الروح. قوة الإيمان هي من القلب تنبع، وكذلك السعادة تكون في القلب. فإذا أردت السعادة كذلك فاطرق أبواب التوبة إلى الله عز وجل، تب ولا تقول أنا لا أعصي، لا، توب إلى الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم كان يتوب ويستغفر في اليوم أكثر من كم؟ 70 مرة، وفي رواية 100 مرة، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. فأكثر من التوبة وأطرق أبواب التوبة وابتعد عن المعاصي لتذوق طعم السعادة. فعافية القلب في ترك الآثام، عافية القلب في ترك الآثام والذنوب. وكذلك فإن الذنوب تطبع الران على القلب، فإذا كان الران على القلب فقد لا يعمل ماذا؟ لا يعمل الصالحات. فكلما تبت إلى الله عز وجل وفعلت الطاعات فإنه بإذن الله عز وجل يصلح هذا القلب. قال الشيخ رحمه الله في آخر المقدمة، ولكني سأذكر برسالتي هذه، قال: ما يحضرني من الأسباب، ما يحضرني، لما؟ لأنه كتبها وهو على سرير المرض. ما يحضرني من الأسباب لهذا المطلب الأعلى وهو السعادة الذي يسعى إليه كل أحد. فالناس تسعى إلى السعادة. ختم بعد ذلك هذه المقدمة التي وقفت معكم عليها، وقد أحسن وصدق رحمه الله، فقد أحسن وصدق رحمه الله. فالغم والهم والحزن من أمراض القلب، وشفاء هذه الأمراض بفعل أضدادها وهي الفرح والسرور. فإن كان هذا الفرح والسرور بحق، أي في طاعة الله، تفرح لفرح أخوك المسلم، تفرح بنصر المسلمين، تفرح عندما ترى أهل الطاعات، تفرح عندما ترى طلبة التحفيظ، تفرح عندما ترى طلبة العلم، فإن هذا ماذا؟

يرفع لك صلاح القلب ويحصل لك السعادة. وإن كان بباطل الفرح والسرور بباطل، أفرح إن أخي المسلم حصلت له مصيبة، هل مسلم يفرح أن جاره أو أخيه أو أن أخاه المسلم وقع في مصيبة؟ هل هذا يحدث من رجل عاقل مسلم؟ لا، حب لأخيك ما تحب لنفسك. حاول حتى لو كان في قلبك بعض الأمراض وأمراض القلوب، منها الحسد، منها ماذا؟ الحسد، داوي نفسك من هذه الأمراض. لأن بعض الناس يكون حياته كله في شقاء وفي تعاسة، لما؟ لأنه يراقب ماذا؟ يراقب الناس، انظر فلان ولده حصل له على وظيفة وولدي لم يحصل له، فلان اشترى سيارة، فلان عنده بيت، فلان كذا فلان كذا، فهو مراقبته للناس سببت له الأمراض، أمراض القلب. فإذا وصلت هذه الأمراض، أمراض القلوب، تحدث السعادة أم الشقاء؟ الشقاء. ولهذا أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب الكبائر بدأ بأمراض ماذا؟ القلوب، وبكبائر القلوب، لأن كبائر القلوب أخطر من كبائر الجوارح. لما؟ لأن كبائر الجوارح قد يتوب منها، لكن ذنوب القلوب ينسى المرء أن يتوب منها. وقال ابن القيم رحمه الله كما في مفتاح دار السعادة، قال: إذا أنعم عليه على المسلم، إذا أراد أن يكون سعيدا، قال: إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هذه الأمور الثلاثة عنوان السعادة أو سعادة العبد، وعلامة فلاحه في دنياه وأخراه، ولا ينفك عبد عنها أبدا. وقال أيضا: وإذا أطرقت مليا تحاسب نفسك على تقصيرها، وتعظم زلاتها، وتخشى من هفواتها خوفا من بارئها، أي من الله عز وجل، وتتغافل عما قدمت من محاسن بين يديها طمعا في ثواب خالقها، فتلك أمارة على نفس تطلب حياة سعيدة. نعم، فأنت حتى وأنت تعمل الصالحات تدعو الله أن يتقبل منك، هذا يدل على أن قلبك ماذا؟ فيه الخير بإذن الله. وقال أيضا رحمه الله: علامة السعادة أن تكون الحسنات العبد خلف ظهره، وسيئاته نصب عينيه. أنت تفرح نعم بعمل الصالح، تفرح به، لكن لا تغتر به، كما قال ابن مسعود وغيره، قال: إن الذنب عند المؤمن كالجبل على ظهره. المؤمن إذا أتى عليه ذنب يخاف من الله عز وجل فيبادر إلى التوبة، وأما المنافق فإن الذنب كأنه ماذا؟ كأنه ذباب أتى على أنفه فنهره. هذا هو الفرق بين المؤمن وبين المنافق. فالسعيد يا أحبة من اتقى الله عز وجل، والسعيد أيضا من أحسن في معاملة الخلق كذلك، السعيد أيضا من شكر النعم، فإن النعم إذا شكرتها ماذا؟ تدوم ويزيدها الله عز وجل، وسيأتي معنا إن شاء الله. كذلك السعيد من يتلقى البلاء بالصبر، مصيبة أو كذا تتلقاها بالصبر والاحتساب. وكل هذه سيذكرها المؤلف إن شاء الله إذا بدأ في كتابه هذا. فهذه هي مقدمة المؤلف رحمه الله عن الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. وقد قلت في المقدمة أني لن أطيل عليكم، وستكون على رسائل مختصرة إن شاء الله في مثل هذه الليلة من كل يوم أربعاء إن شاء الله. وأسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأسأله أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وعلى حضوركم، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

0: الرحيم.
1: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبين أيدينا جميعا متن عظيم، وهو متن الأصول الثلاثة. وهذه الأصول الثلاثة هي معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، ومعرفة العبد دينه. وهذه الأسئلة الثلاثة وهي: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ هي التي سيسأل عنها العبد في قبره. وقد أثنى أهل العلم على هذه الأصول الثلاثة، وقد ذكر الإمام ابن باز رحمه الله أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كان يلقن هذه الأصول العوام ليحفظوها وليدرسوها ولتستقر في قلوبهم. وقال عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: ما أعظم نفعها على وجه اختصارها لطالب الهدى. وقد كان الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي المملكة يلزم أئمة المساجد بتعليم الناس الأصول الثلاثة. وذكر ابن باز رحمه الله تعالى بأن هذه الأصول الثلاثة هي نافعة ومهمة لكل مسلم. وقد ذكر عالم المدينة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله في كتاب منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في التأليف، ذكر كلاما عظيما عن هذه الأصول، وقال حفظه الله إن هذه الأصول الثلاثة لا يستغني عنها الخاص ولا العام. وسمعته في درسه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذه الأصول لا يستغني عنها طالب العلم ولا العالم ولا المتعلم. وقد شرح ابن باز رحمه الله هذه الأصول الثلاثة 100 مرة، وهذه الأصول الثلاثة أعني: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ هي سبب سعادة العبد في دنياه وأخراه. أخرج الإمام مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. بل

0: عرف هذه الأصول وعمل بمقتضاها وجد حلاوة الإيمان، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وجاء في مسلم قال أبو سعيد الخدري: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا واجبت له الجنة. وجاء في مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إذا بلغ المؤذن أشهد أن محمد رسول الله، يقول العبد: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أغفر الله له ذنبه. فعلى المسلم وعلى ولي الأمر أن يعلم أبناءه هذه الأصول الثلاثة. وقد كان الإمام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول: على ولي الأمر، يعني الأب، أن يعلم أبناءه هذه الأصول الثلاثة: من ربك وما دينك ومن نبيك صلى الله عليه وسلم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل.
0: أحسنت.
1: الأولى:
0: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالبسملة، وهذا كما يقوله الحافظ ابن حجر في شرح فتح الباري هو عمل المصنفين، فالمصنفون الأوائل كالإمام البخاري وعبد الرزاق والإمام مالك رحمه الله تعالى يبدأون كتبهم بالبسملة، وهذه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل الكتاب إلى هرقل قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم. ثم قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب: اعلم، وأتى بفعل الأمر ليجعلك تنتبه لما سيلقى من الكلام بعده. وكما يقول العلامة عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته، كأنه يقول لك: كن متفهما لما سيلقى عليك من العلم. اعلم رحمك الله، فإمام الدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان رحيما بالخلق، وكما

0: يقول ابن تيمية رحمه الله: أرحم الناس بالخلق أهل السنة والجماعة. فيدعو الشيخ محمد بن عبد الوهاب لقارئ هذه الرسالة بالرحمة: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. والمراد بهذا الوجوب الوجوب العيني، وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وذكر الذهبي رحمه الله أن العلم الواجب بأن تعلم الذي خلقك، وأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة، وأن هذا الدين أعني دين الإسلام هو الدين الحق، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وأن الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ هذه الرسالة هو محمد صلى الله عليه وسلم. قال: يجب علينا تعلم أربع مسائل. ذكر الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله العدد قبل المعدود، وهذا كما يقوله الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، يقول: هذا أسلوب نبوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجتنبوا السبع الموبقات. وأيضا فيه التشويق، إذا ذكرت لك العدد ثم ذكرت لك المعدود ففيه تشويق. وأيضا لو نسيت، مثل هنا قال: يجب علينا تعلم أربع مسائل، لو ذكرت ثلاث مسائل تعرف أن مسألة نسيتها. أكمل يا أستاذ.
1: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة.
0: ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب مفتاح دار السعادة، وعبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشيته، والحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، أن العلم الممدوح في الكتاب والسنة هو العلم الشرعي. وقد جاءت النصوص الكثيرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الثناء على العلم الشرعي، بل ذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة أكثر من خمسين ومائة فائدة للعلم الشرعي. فمن أعظمها أن الله عز وجل أشهدهم على أعظم مشهود، وهو التوحيد. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وأيضا نفى الله عز وجل بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ولم يذكر الجواب لوضوحه: إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.

فيرفعهم الله عز وجل بالذكر الحسن في الدنيا، ويثيبهم الله تبارك وتعالى الجنات يوم القيامة. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الرسالة التبوكية كلاما عظيما، قال: من أراد الله والدار الآخرة فليصاحب الأموات، يعني العلماء، الذين هم أحياء بيننا. والله لكأن الإمام البخاري حي بيننا، والإمام مسلم حي بيننا، نستفيد من علومهم ومن مآثرهم، ويدخلون السرور علينا بذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ورفع الله عز وجل ذكرهم كما قال: ورفعنا لك ذكرك. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله عن أبي بكر بن عياش أن كل من نصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم فله نصيب من قوله: ورفعنا لك ذكرك. رفع الله ذكرهم في الدنيا، لا تمر لحظة ولا ثانية إلا يقول أحد المسلمين، رواه الإمام البخاري، أخرجه الإمام مسلم، ذكره الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، ذكره ابن عثيمين في الشرح الممتع، ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدرر السنية، فيذكرون إلى يومنا هذا، ما تمر لحظة ولا ثانية إلا ويذكرون بالذكر الجميل. العلم، والعلم معناه هو معرفة الهدى بدليله، هذا هو العلم. والمقلد لا يعتبر من العلماء، ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله وابن القيم أقر هذا الإجماع في إعلام الموقعين: أجمع العلماء على أن المقلد ليس من أهل العلم. فلا بد إذا طلبنا العلم أن نطلب العلم بدليله من الكتاب والسنة. قال: بدليله، وهو هذا العلم مثل له، قال: هو معرفة الله. كيف نعرف الله عز وجل؟ طريقتان نعرف الله عز وجل: عن طريق الآيات الشرعية، عن طريق الوحي، فنعرف ربنا عز وجل طريق الوحي من الكتاب والسنة، نعرف أن له أسماء وصفات، وأن الله عز وجل حي لا يموت، وأن الله تبارك وتعالى يسمع دعاء المضطرين، وأن الله عز وجل يرزق عباده، وأن الله عز وجل قد حفظ هذا الدين، ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم. فنعرف هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا أن هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بيننا وبين الله عز وجل في تبليغ الرسالة، وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرسالة، وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية أمته، وكما قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال: ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. وبين صلى الله عليه وسلم كل شيء، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وكما قال أبو ذر: وما طائر في السماء إلا وذكر لنا فيه علما. وكما قال اليهودي لسلمان:

0: صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة، يعني آداب دخول دورات المياه؟ قال نعم. وعلمنا آداب الأكل وآداب الشرب، وهذه والله لأعظم حضارة في البشرية، أعظم حضارة في البشرية أن تتمسك بهذا الدين الإسلامي وتعظ النواجذ على التمسك بالكتاب والسنة. ومن نظر إلى غير هذا الدين الإسلامي من الأديان عرف نعمة الله عز وجل عليه. يذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجواب الصحيح أنه إذا أثني على قسيس قيل بأن له 40 سنة لم يغتسل. وديننا ولله الحمد دين النظافة، دين الحضارة، دين الإطمئنان، دين انشراح الصدر. أكمل يا أستاذ.
1: الثانية العمل به. الثالث
0: العمل به، يعني العمل بالعلم، العمل بالعلم. والعمل بالعلم هو صفة المنعم عليهم، علموا وعملوا، بخلاف اليهود علموا ولم يعملوا، وبخلاف النصارى عبدوا الله على جهل. ومن عمل بالعلم كما يقول ابن تيمية رحمه الله في التحفة العراقية، وابن رجب في جامع العلوم والحكم، أورثه الله علم ما لم يعلم. من عمل بالتقوى أورثه الله علم ما لم يعلم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. من عمل بالإيمان والتقوى أخرجه الله عز وجل من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات الغفلة إلى نور التذكر، ومن ظلمات الهوى إلى نور الاتباع. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ومن فوائد العمل بالعلم أن السلف كانوا يستعينون على حفظ العلم بالعمل به. وقد كان الإمام أحمد رحمه الله لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه فعل أمرا فعل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فوائد العمل بالعلم أن الله عز وجل يوفقك لطاعات أخرى. هنا ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب أمرين تقوي به نفسك: العلم والعمل. وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله في مفتاح

0: دار السعادة. يعني لما ذكر الله عز وجل في سورة العصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذه تقوي نفسك القوة العلمية وتقوي غيرك بالدعوة إلى الله عز وجل والصبر على الأذى فيه. فكمال قوتك العلم والعمل، العمل به أكمل.
1: الثالثة الدعوة إليه.
0: الدعوة إليه الدعوة إلى العلم والعمل. فالدعوة إلى الله عز وجل كما يقول الإمام ابن باز رحمه الله واجب في هذه الأعصار لكثرة الجهل ولقلة دعاة الحق ولانتشار الباطل والمنكرات، بل يقول الإمام ابن عثيمين رحمه الله في سورة الشورى ينبغي لنا أن نزاحم أهل الباطل حتى في الإنترنت. وقد ذكر ابن باز رحمه الله قال رحمه الله أنه ينبغي لنا أن ندعو إلى الله عن طريق الهاتف، عن طريق الجوال، عن طريق الراديو، عن طريق الصحف، عن طريق اللقاءات، ندعو إلى الله تبارك وتعالى. والله عز وجل قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قرأ الحسن البصري هذه الآية فقال هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفي الله. ولما كان في يوم خيبر قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حم النعم، يعني من الإبل العظيمة. يقول الحافظ النووي رحمه الله التشبيه هنا لتقريب الأذهان، وإلا ذرة من ذرات الآخرة أعظم من الدنيا وما فيها. وقد ذكر ابن القيم كلاما عظيما في جلاء الأفهام، يقول بأن تبليغ سنته صلى الله عليه وسلم أعظم من تبليغ السهام على الأعداء، لأن تبليغ السنة ولأن تبليغ القرآن من مهام الرسل عليهم الصلاة والسلام. وذكر ابن القيم هدية للداعين إلى الله عز وجل كما في رسالة ابن القيم لأحد إخوانه قال ومن هدى غيره هداه الله عز وجل وفتح له باب الهدى. وهذا ذكره ابن سعدي أيضا في التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. والذي يريد أن يهدي غيره عليه بأمور، لا أول الأمور الصبر

0: ثاني اليقين. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وأن تكون هذه الدعوة على منهاج الرسل عليهم الصلاة والسلام، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وأن تكون هذه الدعوة أن تقتدي بدعوتك إلى الله بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله في رسالة ابن القيم لأحد إخوانه. لهذا الله يقول: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون.
1: الرابعة: الصبر على الأذى فيه.
0: فالعبد إذا علم وعمل ودعا إلى الله عز وجل لا بد أن يؤذى. فهذا الطريق كما يقول الشيخ صالح الفوزان في تقديمه لكتاب الشيخ ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله رحمة واسعة: جماعة لا جماعات، وصراط واحد لا عشرات. قال الشيخ صالح الفوزان وهو يذكر أمور الدعوة وما يتصف به الداعي، قال: إن هذه الدعوة وإن هذا الطريق ليس مفروشا بالورود، فلا بد للداعي أن يؤذى، لا بد أن يؤذى. فهذا الطريق كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد: طريق تعب فيه آدم وناح فيه نوح عليه الصلاة والسلام، وقتل فيه زكريا وابنه يحيى، وتعرض للذبح إسماعيل، ورمي في النار النبي صلى الله عليه وسلم، ورمي في النار إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، وتعرض للسياط الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة. فهذا الطريق ليس مفروشا بالورود. وذكر ابن تيمية في الحسبة أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن يؤذى. ولهذا قال الله عز وجل: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ماذا قال الله بعدها؟ واصبر على ما أصابك. لأن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن يؤذى. والصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله عز وجل، وصبر عن معصية الله عز وجل، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وأعظم ما يعينك على الدعوة إلى الله عز وجل الصبر والصلاة. قال تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا

0: على الخاشعين.
1: والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
0: في هذه الأمور يذكر الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله مقومات الشخصية المسلمة. فمقومات الشخصية المسلمة القوية ذكر لها مقومات، فمن المقومات العلم، ومن المقومات العمل، ومن المقومات الدعوة إلى الله عز وجل، ومن المقومات الصبر على الأذى فيه. فالموحد والداعي إلى الله عز وجل كما يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كشف الشبهات: والعام من الموحدين يغلب ألفا من المشركين. لأن الله تبارك وتعالى يقول: وإن جندنا لهم الغالبون. واستدل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بسورة عظيمة. فلماذا اختار هذه السورة؟ اختار هذه السورة لأن الأمور الأربعة متوفرة فيها: العلم، والعمل الصالح، والدعوة إلى الله عز وجل، والصبر على الأذى فيه. لأن الله قال: إلا الذين آمنوا، والإيمان لا يتأتى إلا بالعلم، وعملوا الصالحات، هذا دليل العمل به، وتواصوا بالحق، هذا دليل الدعوة إلى الله عز وجل، وتواصوا بالصبر، هذا دليل الصبر على الأذى فيه. واختار سورة العصر لأن الله أقسم بالعصر، والإقسام بالعصر بمخلوق من مخلوقات الله عز وجل، أقسم الله بالعصر لأن الناس في الوقت ينقسمون إلى قسمين: رابحين وخاسرين. الرابح إلا الذين آمنوا، من آمن وعمل صالحا ودعا إلى الله عز وجل وصبر لله تبارك وتعالى، هذا الرابح. والخسران قد يكون هذا الخسران كليا إذا كفر بالله عز وجل، وقد يكون الخسران جزئيا، وهذا أشار إليه ابن سعدي رحمه الله رحمة واسعة. هنا الله عز وجل أقسم فقال: والعصر. قال ابن تيمية رحمه الله: والإقسام بمخلوقات الله عز وجل هذا فيه مدح لله عز وجل وثناء على الله تبارك وتعالى. والأمر الثاني ذكر ابن تيمية وابن القيم رحمه الله في التبيان أن الإقسام بالمخلوقات دال على ربوبيته سبحانه وتعالى وألوهيته سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وحكمته وعلمه سبحانه وتعالى. وأما العبد فلا يقسم إلا بربه. قال: والعصر. جواب القسم: إن الإنسان لفي خسر. وهذا الخسران قد يكون خسران كليا، وقد يكون خسران

0: جزئيا. ثم استثنى الله عز وجل قال إلا الذين آمنوا، والإيمان لا يتأتى إلا بالعلم وعملوا الصالحات، وهذا دليل العمل به، وتواصوا بالحق، هذا دليل الدعوة إلى الله عز وجل، وتواصوا بالصبر، هذا دليل الصبر على الأذى فيه. وقد شرح ابن القيم هذه السورة رحمه الله رحمة واسعة، وقال إن هذه السورة جمعت الخير العظيم بحذافيره، وقال بأن في هذه السورة، يعني في هذه السورة قوة علمية وعملية، وهذا بالنسبة للشخص، وقوة للغير بالدعوة إلى الله عز وجل والصبر على الأذى. بل ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وفي مفتاح دار السعادة، قال عالم عامل بعلمه يدعى في ملكوت السماوات كبيرا وعظيما. الله أكبر. بل يقول ابن القيم بأن الرجل لا يسمى ربانية إلا إذا علم وعمل وعلم الناس، وعلم الناس يدعى في ملكوت السماوات عظيما. وقال ابن القيم في مفتاح في زاد المعاد على هذه الأمور الأربعة، قال مرتبة المجاهدة يجاهد نفسه على العلم، ويجاهد نفسه على العمل بالعلم، ويجاهد نفسه على الدعوة إلى الله عز وجل، ويجاهد نفسه على الصبر على الأذى فيه. والمجاهدة من أسباب الهداية، فالله عز وجل ذكر في سورة الفتن، وهي سورة العنكبوت، ذكر عدة فتن من أولها ثم ذكر دواء الفتن في آخرها. والذين جاهدوا فينا، جاهدوا أنفسهم، جاهدوا أهواءهم، جاهدوا دنياهم، جاهدوا شيطانهم، لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أكمل يا
1: شيخ. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم.
0: هذه العبارة عن الشافعي جاءت عدة روايات وصيغ لهذه العبارة، ذكرها ابن كثير في تفسيره، والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، والإمام ابن تيمية رحمه الله. فجاءت لو ما أنزل الله على خلقه، وجاءت أيضا لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم، وجاءت أيضا لو تفكر الناس في هذه السورة لكفتهم. وذكر النووي رحمه الله، قال الناس في عن الشافعي في غفلة عن هذه السورة. وقد ذكر ابن باز رحمه الله في شرحه للأصول الثلاثة معنى هذا الكلام، كنا هذه السورة ما معنى كلام الشافعي لكفتهم، كنا هذه السورة يعني فيها حجة، من حيث أنك تعلم أن من أسباب النجاة العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. أكمل.
1: وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل.

0: والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل.
1: قال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول. العلم في قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا العلم. والقول في قوله باب العلم قبل القول واستغفر لذنبك، هذا هو العلم. فاعلم، هذا الإنسان لابد أن يعلم وأن يتعلم. فالعلم سبب عظيم لانشراح القلب وأنس القلب. بل يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: عند أسباب انشراح الصدر قال العلم، ثم قال: وليس لكل علم، إنما العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى يكون الصدر أوسع من الدنيا وما فيها، أوسع من الدنيا وما فيها. وتأتي الأحاديث بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. وأهل العلم لما حذروا من جماعة التبليغ، والذين حذروا من جماعة التبليغ جماعات من أهل العلم، الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، الشيخ الألباني رحمه الله، الشيخ أحمد يحيى النجمي رحمه الله، الشيخ عبيد الجابري، والشيخ ربيع، والشيخ بن باز في آخر أمره. لماذا حذروا من جماعة التبليغ؟ لأن جماعة التبليغ يدعون إلى الله عز وجل بدون علم. هذه من الأمور، والأمور كثيرة في هذه الجماعة. والدعوة لابد لها من علم. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن وكان عالما رضي الله عنه، قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. أرسل أبا موسى الأشعري، أرسل أبا عبيدة الجراح رضي الله عنه إلى نجران، كان عالما رضي الله عنه. الدعوة إلى الله عز وجل من مقوماتها العلم، وهذا ذكره الفوزان عندما قدم للشيخ ربيع رحمه الله في جماعة لا جماعات، الصراط واحد لا عشرات، قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. توحيد لا إله إلا الله والاستغفار، التوحيد والاستغفار ينجي الله به العبد من ورطات الدنيا والآخرة. هذا يونس عليه الصلاة والسلام لما كان في بطن الحوت، قال الله عنه: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات، في ظلمة الليل وفي ظلمة البحر وفي ظلمة بطن الحوت، فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنتم من الظالمين. ذكر ابن تيمية رحمه الله أن الذي نجى يونس عليه الصلاة والسلام هو التوحيد والاستغفار، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. أكمل.
0: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا.
1: الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر عدة مقدمات. المقدمة الأولى ذكر فيها أربع مسائل، ثم ذكر مقدمة ثانية وذكر فيها ثلاث مسائل، ثم ذكر خاتمة، ثم شرع في الأصول الثلاثة. وهذه المسائل الثلاثة ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدرر السنية، فذكر المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن المسألة الأولى أن الله خلقنا في توحيد الربوبية، وأن المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في توحيد الألوهية، وأن المسألة الثالثة ذكر فيها الولاء والبراء. ثم ذكر الشيخ محمد رحمه الله بأن هذا هو حقيقة الإسلام، بأن هذا هو حقيقة الإسلام، فذكر توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية يذكر في النصوص لأمرين، منها أن الله عز وجل يحتج على المشركين بإنكارهم لتوحيد الألوهية. قال الله تبارك وتعالى: واسمع، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. احتج عليهم فقل أفلا تتقون. الله عز وجل يذكر، الله يزخير، أحسنتم أحسنتم جزاكم الله خير، الله تبارك وتعالى يذكر توحيد الربوبية في النصوص للاحتجاج على المشركين لما أنكروه من توحيد الألوهية. ويذكر أن الله عز وجل هو المستحق للألوهية لأنه رب الكون وخالق الكون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. ويذكر توحيد الربوبية لتعظيم الله تبارك وتعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني لا تعظمونه حق تعظيمه. قال أن الله خلقنا، والخلق الذي يختص الله به

هو الإيجاد من عدم، من العدم. دخل زبير ابن مطعم المدينة وكان كافرا، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور، فلما وصل عند قوله تبارك وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يقول جبير بن مطعم كاد قلبي أن يطير من هذه الآية، فوقع الإيمان في قلبه رضي الله عنه أن الله خلقنا. الخلق أمره عظيم، الله عز وجل يحتج، الله عز وجل يتحدى كفر وأهل التقنية الحديثة وأهل الصناعات بقوله يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. الله أكبر، هذا الخلق هو الإيجاد من عدم، والكافر لم يفعل شيئا إنما حول شيئا إلى شيء، وجد حديدا فصنع طائرة، وجد خشبة هذا يستطيع له كما يقول ابن حميد كل أحد رحمه الله في كتاب التوحيد، كل أحد يستطيع له إذا أتقن هذه الصنعة. لكن قل للكفار جميعا أخلقوا لنا حديدا، أخلقوا لنا خشبة، ما يستطيعون. أن الله خلقنا ورزقنا، لماذا ذكر الرزق؟ لأن الكفار والناس يهتمون بأمر الرزق، ولأن الرزق هو سبب الحياة. ومع ذلك تكفل الله عز وجل برزق الخلائق جميعا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، بل يرزق الدابة والنمل الضعيفة. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. قال أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، ما تركنا الله هملا بدون أمر ولا نهي. الله تبارك وتعالى يقول أيحسب الإنسان أن يترك سدى بدون أمر ولا نهي، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. بل أرسل إلينا رسولا، هذا الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم، ورسالته عامة للجن والإنس والأسود والأحمر. جاء في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وقد ذكر ابن تيمية في الجواب الصحيح وابن القيم في زاد المعاد أدلة عمومية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أنه كان يرسل الكتب إلى هرقل وإلى قيصر وإلى الملوك، ومن ذلك قتال اليهود والنصارى من أجل هذا الدين.

0: فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا.
1: ذكر هذه الآية، وهذا عجيب من صنيع المؤلف رحمه الله. الآيات لطاعة الرسول كثيرة، فلماذا ذكر فرعون؟ ذكر فرعون لأن فرعون أعظم طاغية، ولأن فرعون ناله العذاب الدنيوي والعذاب البرزخي والعذاب الأخروي. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي هذا تحذير كما يقول الحافظ ابن كثير لكفار قريش عندما كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصيبكم ما أصاب فرعون من العذاب الأليم. فالرسول الذي عصيتموه يعني كفار قريش هو أعظم من موسى عليه الصلاة والسلام، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أكمل.
0: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
1: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد. انظروا يعني صنيع المؤلف رحمه الله.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الداعية والصدق مع الله، ألقاها فضيلة الشيخ غانم بن أحمد العبدلي بجامع ابن عبيد بمكة المكرمة في اليوم الخامس من شهر ربيع الأول عام 47 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا اللقاء وهذا المجلس بفضله وكرمه. نسأله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونصح الناس وتعليمهم وإرشادهم إلى الحق وإلى الخير وإنقاذهم بإذن الله من الشرك إلى التوحيد، من البدعة إلى السنة، ومن النار إلى الجنة. هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي من أهم أعمال الإسلام ومن أفضل القربات وأجل الطاعات إلى الرحمن سبحانه وتعالى، ولا سيما في زماننا الذي اشتدت فيه غربة الإسلام وقل فيه الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى على هدى وبصيرة. قل العلماء ورحل العلماء وكثر الجهل، كثر الإعراض عن العلم وعن التفقه.

في دين الله سبحانه وتعالى، وأقبل الناس على الدنيا إلا من رحم الله عز وجل. ابتعد كثير من الناس عن نشر الإسلام وعن نشر دعوة الإسلام. فالضرورة إلى الدعوة الآن عظيمة فوق كل ضرورة. كثر المتكلمين وكثر المتكلمون ووسائل التواصل، كثروا في وسائل التواصل يخبطون خبط عشواء بدون هدى ولا بصيرة، وربما يكون باسم الإسلام وباسم الدعوة إلى الإسلام. الواجب الدعوة إلى الله على نور وبصيرة. الدعوة إلى الله هي وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. العلماء ورثة الأنبياء هم الذين يقومون بالدعوة، وهم ورثة الأنبياء والرسل، وهم هداة الخلق ودعاة إلى الحق. الدعوة إلى الله وتبليغ رسالات الله وبيان شرع الله عز وجل المطهر كما مر معنا هي وظيفة الأنبياء والرسل ووظيفة العلماء من بعدهم، لأن العلماء ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذه دعوة الإسلام، دعوة الناس إلى التوحيد وتحذيرهم من الشرك ومن كل ما حرم الله، تبصيرهم بما خلقوا من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فدعوة الناس وتبصيرهم مهمة عظيمة شريفة، مهمة الأنبياء والرسل وأتباعهم وهم العلماء ورثة الأنبياء. أي بلد يوجد فيها العلماء وطلاب العلم السلفيون انتشر فيها الخير والعلم والفضائل، وأي بلد تخلو من العلماء من طلاب العلم السلفيين أهل السنة يكثر فيها الشر والفساد والرذائل، نسأل الله العفو والعافية. يكثر فيها البلد التي لا يوجد فيها أهل العلم طلاب العلم، يكثر فيها السحر والشعوذة والفساد، شركيات والقبور والأضرحة، وتكثر المعاصي والسيئات والعياذ بالله. فالواجب على أهل العلم وعلى طلاب العلم كبير، وهو نشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يتأسوا بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله عز وجل له: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في كل أمة. قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام دعوتهم، بعثهم الله بالدعوة إلى التوحيد، إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له. كل دعوة الأنبياء متفقة على الدعوة إلى التوحيد

إفراد الله بالعبادة، وأنه لا يستحقها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غير ذلك، ولا يستحقها إلا الله وحده لا شريك له، إياك نعبد وإياك نستعين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين. هذه الدعوة إلى التوحيد. يوجد كتاب الشيخ ربيع المدخلي رحمه الله تعالى منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، كتاب عظيم في بيان دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أنها دعوة إلى إفراد الله بالعبادة، إلى توحيد الله. ما من نبي، ما من رسول إلا يدعو قومه ويقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نوح عليه الصلاة والسلام 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعو قومه إلى أن يوحدوا الله وأن يفردوه بالعبادة، حتى علم أنهم لن يؤمنوا إلا من قد آمن، كما أوحى الله عز وجل إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وهكذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعوة إلى التوحيد وحرب على الشرك، دعا أباه وقومه، كل الأنبياء عليه الصلاة والسلام. يوسف عليه الصلاة والسلام في غياهب السجن وهو يدعو إلى التوحيد، ما قال ننتظر حتى ينتهي السجن والهم والقلق ثم ندعو إلى الله وإلى التوحيد. في غياهب السجن يدعو يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ونبينا خاتمهم وأفضلهم عليه الصلاة والسلام دعا إلى التوحيد 13 سنة في مكة وهو يدعو إلى إفراد الله بالعبادة وتوحيد الله، ثم هاجر إلى المدينة وما زال يدعو إلى التوحيد ويبين شعائر الإسلام حتى في مرض موته صلى الله عليه وسلم، وهو يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا صلى الله عليه وسلم. فهذه دعوة الأنبياء والرسل ودعوة العلماء الصادقين الناصحين، يبدأون بالتوحيد ويهتمون بالتوحيد ويكررون في التوحيد ويبينون في التوحيد، لأنه خلق الله عز وجل الثقلين الجن والإنس من أجل توحيده وعبادته وإفراده بالعبادة، ليعبدوه سبحانه وتعالى وليوحدوه وحده لا شريك له، ويتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم. الإخلاص والمتابعة، إخلاص وجه الله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم شرطان في كل عمل يريد به العبد وجه الله سبحانه وتعالى ويريد به التقرب إلى الله. بيان توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، أعظم ما يدعى إليه هو توحيد الله سبحانه وتعالى، أعظم ما يدعى إليه التوحيد والتحذير من الشرك، لأنه من مات على التوحيد فعقيدة أهل السنة والجماعة أنه إلى الجنة،

كان عنده شيء من المعاصي والموبقات والعياذ بالله فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لكن مآله إلى الجنة من مات على التوحيد. أما من مات على الشرك فالجنة عليه حرام والعياذ بالله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وإن صام النهار وإن قام الليل ومات على الشرك فالجنة عليه حرام. أما من مات على التوحيد فهو إلى الجنة، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. فإفراد الله عز وجل بالعبادة هذه هي دعوة الصادقين، دعوة إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له، تحذير من الشرك، لأن كل آلهة غير الله عز وجل فهي بالباطل. الله عز وجل وحده الذي يستحق العبادة، وكل المعبودات غير الله فهي بالباطل لا تستحق العبادة، أشجار، أحجار، شمس، قمر، قبور، نجوم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الله عز وجل وحده الذي يستحق العبادة، لا شبيه له، لا ند له، لا كفء له، لا مثيل له، لا ولد له، لا صاحبة، لا وزير، لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أخبر عباده سبحانه وتعالى أنه خلقهم لعبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. أخبرهم عز وجل أنه خلقهم ليبتليهم ويختبرهم أيهم أصدق عملا، أحسن عملا، أخلص عملا، ليبلوكم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه، أن يكون خالصا لوجه الله، صوابا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمل قليل على توحيد وسنة خير من عمل كثير على رياء أو شرك أو بدعة والعياذ بالله. فعلى المسلم، على طالب العلم أن يتنبه لهذا الأمر. الله عز وجل يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي لا أحد أحسن، استفهام يفيد النفي، أنه لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله سبحانه وتعالى. أحسن الناس قولا هم الذين يدعون إلى الله عز وجل، الدعاة إلى الله. فليعلم طالب العلم ومن يدعو إلى الله يعلم وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي متنوعة بالخطب، بالمواعظ، محاضرات، تذكير، بالدروس، بالكتابة، بالمؤلفات، بالنصح، نصح للمسلمين في أي مكان، أن تنصح أخاك، تأمره بالمعروف، أن تنهاه عن المنكر، كل هذا من الدعوة إلى الله عز وجل. بالعمل الصالح

أن يراك أخوك المسلم وأنت تعمل العمل الصالح الموافق كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا من الدعوة إلى الله، المبادرة إلى الخير، المبادرة إلى الطاعات، المسارعة، كل هذا يعتبر من الدعوة إلى الله بالعمل وبالقدوة الحسنة. يدعو الإنسان أن يدعو إلى الله بعمله، يدعو بقوله، يدعو إلى الخير ويعمل به، يحذر من الشر ويجتنبه. دعا إلى الله وعمل صالح، يدعو إلى الله ويعمل العمل الصالح، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، كل هذا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. حسن الخلق هذا أيضا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. النصيحة، الدين النصيحة، في البقالة، في الشارع، في أي مكان، في السوق، تنصح أخاك، تأمره بالمعروف، أن تنهاه عن المنكر، الدين النصيحة. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. أيضا أن يعلم طالب العلم الذي يريد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بصدق وجد أن الدعوة إلى الله لها شروط، منها الإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، تدعو إلى توحيد الله، إلى عبادة الله، إلى دين الله، لا تدعو إلى نفسك ولا تدعو إلى حزب ولا إلى فرقة ولا إلى طائفة ولا إلى مذهب، تدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاه. تدعو إلى الله صادقا مخلصا في القول والعمل، لا يخالف قوله عمله ولا يخالف عمله قوله. كذلك أن يدعو بعلم ببصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة العلم الشرعي. دعوة إلى الله ليست بالعواطف ولا بكثر الكلام، وإنما هي قال الله وقال رسوله، هذا هو العلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وقول فلان؟ العلم قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا تدعو إلى الله وأن تعمل بما تقول، لا يخالف عملك قولك. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، حتى يقتدي بك الناس فتعمل بما تدعو إليه وتنصح به وتأمر به، فيراك الناس فيقتدون بك إذا عملت بهذه الدعوة وصدقت مع الله سبحانه وتعالى. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يبدأ المسلم بنفسه، ينهاها عن الباطل، يزجرها عن الباطل، ويقومها على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى الحق، على بصيرة وعلى علم، لا على جهل ولا على عواطف. تكلم

قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم الناصحين يبين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يبين الكتاب والسنة على ما بينه سلف الأمة، يأخذ الكتاب كتاب الله سبحانه وتعالى بفهم السلف الصالح، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، ثم عليه بالصبر، أراد أن يدعو إلى الله فعليه بالصبر والتحمل في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد من الصبر على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا لا يتكلم المسلم إلا بعلم، الداعية الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى لا يتكلم بغير علم، أو أن يقول على الله عز وجل ما لا يعلم. هذه من المصائب، نسأل الله العفو والعافية. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها أو ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فلا تتكلم إلا بعلم، لا تقل على الله عز وجل بغير دليل ولا علم ولا برهان. هذه الدعوة إلى الله عز وجل، هنيئاً لمن يدعو إلى الله، يدعو إلى الحق وتتوفر فيه الشروط، شروط الدعوة، فيا له من أجور كثيرة ودرجات عالية الذي يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى، إلى طاعة الله، إلى توحيد الله، إلى عبادة الله، إلى ترك معصية الله عز وجل. كم له من الأجور بهداية من اهتدى على يديه وانتفع به، كما قال صلى الله عليه وسلم من دل على خير كان له مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دل على ضلالة كان عليه مثل أوزار من تبعه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، كما أرسله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. فدعوة الناس، هداية الناس إلى الله سبحانه وتعالى أجر عظيم. لو شخص واحد، بل لو أهل بيتك، كما قال الشيخ العلامة عبيد الجابري رحمه الله ورفع درجته، قال لو أن تعلم أهلك وأولادك الخير ثم انتفع أولادك وأحفادك فلك أجرهم إلى يوم القيامة. حتى لو أهل بيتك انتفعوا بك وأولادك أقاربك. أيضا من يدعو إلى الله عز وجل عليه أن يتقي الله عز وجل وأن لا يكون شبه على الإسلام وتشويه للإسلام بأخلاقه والعياذ بالله السيئة أو تعامله السيء، لأن الناس ينظرون إليه ويمثل الإسلام، يمثل الدعوة إلى الله عز وجل، يراك المسلم وغير المسلم. من يدعو إلى الله عليه أن يتحلى مكارم الأخلاق وأن يدعو إلى الله بعمله كما دعا إلى الله بقوله. كثير من المسلمين، كثير من الناس دخلوا في الإسلام بسبب التعامل.

وحسن المعاملة وحسن الخلق من التجار، ليس من علماء، أو ليسوا علماء هؤلاء، وإنما هم تجار لكن عندهم أخلاق الإسلام، عندهم التعامل الصادق بالإسلام، عندهم الأمانة والنصح. في بلاد الهند وإندونيسيا وكثير من بلاد العالم دخل كثير من الناس في الإسلام بسبب صدق التجار، معاملتهم الحسنة وأمانتهم وعملهم الصالح والنصح لله ولعباد الله. لما رأوا منهم هذا الصدق والأمانة والنصح وحسن الخلق والتعامل أحبوهم وأحبوا دين الإسلام ودخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. وتعلمون كثيرا عن السلف أنهم بعضهم أن بعض الناس أسلم فقط من معاملة التاجر أو البائع أو نحو ذلك، بسبب الصدق والنصح وعدم الغش وعدم الكذب وعدم الظلم للآخرين، فأحبوا الإسلام ودخلوا فيه. هكذا الدعوة إلى الله، ومن يدعو إلى الله دعوة بالأقوال، دعوة بالأعمال، دعوة بالأخلاق. والآن تيسرت ولله الحمد وسائل الدعوة إلى الإسلام، سمعية ومرئية وإذاعات وقنوات وسائل التواصل الأخرى. فينبغي نشر دين الإسلام، نشر الخطب، دروس، محاضرات، كلمات في وقت واحد تسمع من جميع أنحاء العالم بفضل الله عز وجل، ثم بهذه الوسائل التي يسرها الله عز وجل، فيبين للكفار الإسلام الصحيح الصافي النقي، ويرد على أهل البدع وعلى أهل الدخن والمحدثات الذين شوهوا الإسلام وصورة الإسلام، شوهوها باسم الإسلام بالعنف، بالإرهاب، بالتصوف، بالرفض، أمور ليست من الإسلام في شيء، فيراها العالم ويراها الكفار فيحسبون أن هذا هو الإسلام. فعلى أن يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل أن يتصدى لهؤلاء الذين يقومون بالإرهاب والعنف والقتل باسم الإسلام ويشوهون الإسلام، الذين يقومون بالرقص والطرب في المساجد ويقولون أن هذه عبادة وهي من التصوف، الذين يطعنون أنفسهم ووجوههم وصدورهم ويسيلون دماءهم من روافض باسم التشيع، وهكذا يشوهون صورة الإسلام أمام الناس الذين يريدون الدخول في الإسلام. فأهل الدعوة إلى الله يبينون هذه الأمور ويحذرون منها، وأنها ليست من الإسلام في شيء، يبين الدين الإسلامي الصحيح النقي، أن يجتهدوا في استعمال جميع الطرق المباحة لنشر التوحيد أولا، ومحاربة الشرك، تحذير من دعوة غير الله سبحانه وتعالى، تحذير من عبادة القبور والأضرحة، كذلك بيان ضلال الأديان الأخرى اليهودية والنصرانية والبوذية والهندوسية والإلحاد، يبينون ضلال هذه الأديان الكافرة

فلابد من بيان هذه الدعوة ونشر دعوة الإسلام في العالم كله، وهذه مهمة عظيمة يختار الله عز وجل لها من شاء من عباده. أسأل الله من فضله العظيم. هكذا الدعوة إلى الله والدعاء إلى الله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. دعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، لا طيش لا سفه لا ظلم لا تعاظم لا تفاخر لا عجب بالنفس لا انتقام من الناس، رحمة، فبما رحمة من الله لنت له. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، خصوصا الآن في زمن غربة الدين، اشتداد غربة الإسلام، يدعو إلى الله، تنبه لهذه الأمور، يسأل ربه عز وجل التوفيق، توكل على الله، استعين بالله، يسأل ربه عز وجل التوفيق والإعانة، يسأل ربه الثبات على الحق، يعرف قدر نفسه ويعرف قدر العلماء ويجل العلماء، وأعني بهم علماء أهل السنة السلفيين، ليس من يسمون علماء وهم دعاة ضلالة وبدع وخوارج وغير ذلك، يعرف قدر العلماء السلفيين الربانيين، يخاف أن يدعو إلى الله عز وجل، يخاف من الله عز وجل، يصدق مع الله، يخاف على نفسه من الزيغ، يخاف من الانحراف، يتذكر السلف الصالح رضي الله عنه كيف كانوا يخافون على قلوبهم، حتى جاء عمر رضي الله عنه إلى حذيفة أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، قل أنشدك الله يا حذيفة، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ وهو عمر رضي الله عنه شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة، شهد له بالشهادة، ومع ذلك لم يعجب بنفسه ولم يغتر بنفسه، يخاف من الله عز وجل. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يخافون على أنفسهم، وقدوتهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك ويكسر الأصنام بيديه ويقول رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، يخاف على نفسه وعلى ولده، وهو يحذر من الشرك ليل نهار ويكسر الأصنام بيديه ويخاف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فهكذا المسلم، هكذا من يدعو إلى الله عز وجل يعرف قدر نفسه، يخاف على نفسه. الداعية إلى الله عز وجل الصادق يتنبه لوسائل الدعوة وشروط الدعوة ويهتم بها. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فبين له أولا حال المدعوين، لابد أن يعلم حال المدعوين حتى يتعامل معه ويعرف حاله، ثم يدعو على علم على بصر.

Nabi alaihi wasallam arsala Mu'adzan wa huwa a'lam as-sahaba radhiyallahu anhu, bal huwa a'lam as-sahaba bil halal wal haram kama qala alaihi salatu wassalam. A'lamu an-nas bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Fa akhbarahu bi hal al-mad'uwin wa aidan تزود بالعلم معاذ رضي الله عنه عنده علم بما يتكلم به وما يدعو إليه إذا تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله في رواية إلى أن يوحدوا الله وقال إلى أن يعبدوا الله يبدأ بالأهم المهم يبدأ بالأهم والدعوة إلى التوحيد. دائما المسلم يهتم بالدعوة إلى التوحيد. فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. واتقي قال عليه الصلاة والسلام وإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب الذي يدعو إلى الله يتقي الظلم فيظلم الناس فيعتدي على الناس واتقي دعوة المظلوم يقول النبي عليه الصلاة والسلام وظلم محرم على الداعية وعلى غيره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فكما قلنا الذي يريد أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى يلزم الكتاب والسنة يلزم العلماء الربانيين الناصحين الصادقين يعرف فضله الذين رفعهم الله عز وجل بالعلم والصدق يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إنما يخشى الله من عباده العلماء قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أهل العلم ورثة الأنبياء فليعرف طالب العلم ومن يدعو إلى الله مكانة العلماء وينزلهم منازلهم التي أنزلهم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم يقول النبي عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد فضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر فهنيئا للعلماء وجزاهم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين قال صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي ونظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أوعى من سائل يجب على من انتسب إلى الدعوة أن يعرف قدر العلماء وأن يلزم فرضه العلماء الأكابر يحفظ كرامته ويلام من يسيء إلى العلماء أو يتنقص العلماء يحذر ممن يطعن في العلماء أو يتكلم فيه فإن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في منتقصهم

معلومة، خاصة كما قلت لكم علماء أهل السنة والجماعة السلفيين المشهود لهم صدق التدين والرسوخ في العلم ولزوم منهج السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. كم من ضال سوده من حوله ورفعوه وهو ضال والعياذ بالله، كم من منحرف شيخه أتباعه وهو منحرف والعياذ بالله. واضح الانحراف، نسأل الله العفو والعافية، خطأه واضح وزلته واضحة، ومع ذلك يرفعه من حوله ويشيخونه. المسلم يتقي الله عز وجل أن ينتسب إلى الدعوة إلى الله، يكون صادقا مع الله عز وجل، يسأل ربه الحق، يسأل الله أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. كما قال بعض السلف: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. يجب الرجوع إلى أهل العلم الأكابر ولزوم أرضهم، خصوصا في الفتن، في النوازل، في الاختلاف، يرد الأمر إلى أهله الأكابر، إلى أولي العلم، إلى أولي العلم، إلى أولي الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم. الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. المسلم ومن ينتسب إلى العلم يرد الأمر إلى أهله، إلى أهل العلم الأكابر. قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، كما قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا يأخذ العلم من كل من هب ودب، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. الواجب على طلاب العلم الأخذ من الثقات الثابتين على الكتاب والسنة ومنهج السلف. الداعين إلى التوحيد، مهتمين بالتوحيد، المهتمين بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، الذين يدعون إلى السمع والطاعة لولاة الأمر المسلمين. يعرف أهل العلم الذين يدعون إلى السمع والطاعة، لأن هذا الأمر خالف فيه كثير، وهو السمع والطاعة لولي الأمر. هذه الجماعات والفرق الضالة كجماعة الإخوان وتنظيم القاعدة وداعش السرورية والقطبية وغيرها من الجماعات الذين قاموا على معاداة ولاة الأمر الحكام، وعلى منابذة الحكام والخروج على الحكام المسلمين. السمع والطاعة جاء في كتاب الله، في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس يرى أن الدعوة إلى السمع والطاعة خنوع وذل والعياذ بالله، ما قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وعلى درجته
قال من الناس من يرى أن الدعوة إلى السمع والطاعة ذل وخضوع وجبن وانهزام عياذ بالله. وهذا يقول أمر خطير جدا على عقيدة هذا الشخص، لأن الذي أمر بالسمع والطاعة هو الله عز وجل في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. الذي يطعن بهذه الدعوة للسمع والطاعة إنما يطعن في كتاب الله، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليحذر المسلم من هذا المنهج الخبيث، وهو اتهام من يدعو إلى السمع والطاعة بالمجاملة والذل والجبن والانهزام. أسأل الله عز وجل العفو والعافية. أهل العلم أو الدعاة إلى الله الصادقون يدعون إلى الاجتماع ويحذرون من التفرق، الاجتماع على الحق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الاجتماع أمر مهم للإسلام والمسلمين، الاجتماع على الحق وعلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمره. فالاجتماع أمره عظيم، لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. فجمع الكلمة والتحذير من التفرق هذه من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أهل العلم وأهل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الدعاة الصادقون يردون على المخالف الذي خالف دين الله، خالف الكتاب والسنة، يردون عليه بالعلم وبالدليل والبرهان، ويبينون خطأه حماية لدين الإسلام من أخطاء البشر. فالرد على المخالف هو من الدين، جاء في كتاب الله وجاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حذر النبي عليه الصلاة والسلام من المخالفين، حذر من أهل النفاق، حذر من أهل البدع، حذر، بل حتى نصح ولما جاءته الصحابية رضي الله عنها تبين له أنه خطبها فلان وفلان وفلان، فقال: أما فلان فصعلوه كل أمال له، وأما الآخر فلا يضع عصاه عن عاتقه، ضراب للنساء، لكن انكحي أسامة، أسامة بن زيد. مع أن هؤلاء صحابة رضي الله عنهم، لكن بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام ونصح. فالبيان والنصح تحذير من أخطأ في دين الله ووقع في البدع وفي المخالفات يرد عليه ويبين. وكم في كتب الردود من خير ومن علم ومن بيان للحق وتحذير من الباطل، لأن بعض الناس يتجنب كتب الردود والعياذ بالله، وربما يحذر من كتب الردود وفيها من العلم الغزير، فيها من بيان الحق، وفيها حماية للدين من أخطاء البشر، بل حتى فيها خير للمردود عليه إن كان حيا وإن كان ميتا. إن كان حيا لعله يرجع ويتوب إلى الله عز وجل، وإن كان ميتا فيقل من يتبعه على باطله وعلى الإثم الذي اقترفه وقاله.

الذي يرد على أهل البدع وعلى المخالفين ينفعهم وينفع غيره. فبد ممن يدعو إلى الله عز وجل أن يكون صادقا وأن يجاهد نفسه على الصدق وعلى الإخلاص، ما قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص لله، لأن النية تتقلب علي. يأتي الإنسان بنية صالحة طيبة، يدخل في الصلاة بنية صالحة، ثم يسمع أن فلان يراه أو ينظر إليه أو تتغير عليه نيته، يطلب العلم مخلصا ثم تتغير نيته، وهكذا. فيجاهد المسلم ويجاهد الذي يدعو إلى الله عز وجل، يجاهد نفسه على الصدق وعلى الإخلاص. أول من تسعر بهم النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث: رجل شجاع قاتل مع المسلمين حتى قتل، فيوقفه الله عز وجل ويسأله وهو أعلم: ماذا فعلت يا عبدي؟ قال: يا ربي قاتلت فيك وجاهدت فيك حتى قتلت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت. يقال جريء شجاع وقد قيل، فيؤمر به فيسحب إلى النار. ويأتي الآخر متصدق غني عنده أموال، تصدق أنفق وأعطى، فيقرره الله عز وجل ويسأله فقل: يا ربي أنفقت فيك وأعطيت في سبيلك وبذلت من أجلك، فيقول: كذبت، ولكنك أنفقت. ليقال منفق سخي جواد وقد قيل، ثم يسحب، يؤمر به فيسحب إلى النار. يؤتى لقارئ أو صاحب علم فيسأله عز وجل: ماذا فعلت يا عبدي؟ قال: يا ربي تعلمت العلم فيك، وعلمت العلم وقرأت القرآن فيك. فقال: كذبت، سبحانه وتعالى، لكن تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل، ثم يسحب إلى النار. أسأل الله العفو والعافية. والمسلم يتذكر هذه النصوص، أن يدعو إلى الله، يجاهد نفسه. وحديث أصحاب الصخرة الثلاثة الذين توسلوا إلى الله عز وجل بصالح أعماله، عن بار والديه قال: اللهم إن كنت عملت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، إن كنت صادقا مخلصا لوجهك. والآخر الذي عفى عن الفاحشة والزنا وترك المال ابنة عمه وقال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. وكذلك الذي أدى الأمانة للأجير وحفظ له ماله ورده إليه قال: اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. علينا جميعا بالصدق كما سمعتم الآيات التي تلاها الشيخ حفظه الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الله عز وجل: ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الصادقين والصادقات، إلى أن قال عز وجل: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، نسأل الله الفضل. وإياكم والكذب، إن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نسأل الله العفو والعافية. فطالب العلم يجاهد نفسه ويصدق مع الله سبحانه وتعالى، الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى يجاهد نفسه على الصدق. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصادقين. نكتفي

0: والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالمذاكرة والمدارسة والمزاورة في الله عز وجل، زيارة الإخوة ومذاكرتهم والجلوس معهم خير كثير. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص لوجهه الكريم والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح حالنا وحال المسلمين أجمعين، أصلح نساءنا ونساء المسلمين، أصلح أولادنا وأولاد المسلمين وشبابنا وشباب المسلمين. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمرنا ووفقهم لكل خير. اللهم أصلح لهم البطانة وأعنهم على حمل الأمانة. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين عامة واجعلهم رحمة لرعاياهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير.
1: جزا الله الشيخ غانم العبدلي على ما تفضل به، فقد بين العديد من الأمور المهمة التي ينبغي على كل داعية الاهتمام بها والعمل بها والدعوة إليها والصبر على الأذى فيها، ومن أبرزها وأهمها الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم والصدق في ذلك. وقد ذكر حفظه الله في محاضرته العديد من العلماء السلفيين والاستفادة من كتبه، ومن تلك الكتب كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله لشيخنا العلامة ربيع بن هادي رحمه الله، وقد ترجم هذا الكتاب المفيد بعدة لغات. وفيما أذكر أن أول من ترجمه الأخ أبا طلحة رحمه الله من المكتبة السلفية ببريطانيا. فجزى الله الشيخ على ما ذكره في محاضرته من الفوائد العديدة والتنبيهات المفيدة، ونلتقي غدا إن شاء الله بعد صلاة العصر في شرح رسالة القواعد الأربع للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ونراكم على خير وفي خير ومن خير إلى خير. يا وجوه الخير،
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
3: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا كتاب جديد من كتاب الإمام المقدسي عبد الغني من كتب عمدة الأحكام، وهو كتاب النكاح. أورد تحته جملة من الأحاديث، أولها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. والكلام عن الباب والحديث من وجوه. الوجه الأول في الكلام عن تعريف النكاح في اللغة والاصطلاح. النكاح في اللغة الجمع والضم والتداخل، الجمع والضم والتداخل. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في إقامة الدليل على إبطال التحليل، قال: النكاح في اللغة

الجمع والضم على أتم الوجوه، فإن كان اجتماعاً بالأبدان فهو العلاج الذي ليس بعده غاية في اجتماع البدنين، وإن كان اجتماعاً بالعقود فهو الجمع بينهما على وجه الدوام واللزوم. ولهذا يقولون استنكحه المذي إذا لازمه وداومه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن يطلق النكاح في اللغة على الأمرين، على الوطئ أو الجماع، ويطلق أيضا على العقد. على ماذا؟ عقد النكاح. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: والنكاح في الآيات حقيقته في العقد، حقيقته في العقد والوطئ، والنهي لكل منهما، لكل منهما. انتهى كلامه. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في هدي الساري: أكثر ما ورد في الكتاب والسنة، أي لفظ النكاح، أكثر ما ورد في الكتاب والسنة بمعنى العقد، أي يراد به ماذا؟ العقد. وأكده في الفتح في مواطن. ويقول العلامة القاضي عياض في التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، قال: قد جاء في كتاب الله وحديث نبيه عليه الصلاة والسلام كثيرا، أي هذا اللفظ جاء في كتاب الله وحديث نبيه عليه الصلاة والسلام كثيرا، العقد، أي يراد به ماذا؟ العقد. وهو أكثر استعمالا في الشرع. قال الله جل وعلا: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. وقال جل وعلا: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. وقال جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء الآية. وغيرها ذكر جملة من الآيات ثم قال: ويبعد أن يكون المراد بهذا، أي في الآيات، الوطء، إذ الوطء عموما منهي عنه بغير عقد. بغير ماذا؟ بغير عقد. إلى أن قال: وقد ورد، أي هذا اللفظ، بمعنى الوطء في قوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره، وقوله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، على خلاف في تأويلها بين العلماء. ثم قال: وكذلك قيل أنه ورد، أي هذا اللفظ، بمعنى الصداق في قوله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، أي صداقا. ثم قال: والصحيح أن المراد هنا العقد، بمعنى لا يجدون، ومعنى لا يجدون نكاحا أي لا يقدرون على الزواج لعسرهم. انتهى كلامه رحمه الله. في قوله رحمه الله، أعني القاضي عياض: وقد ورد بمعنى الوطء في قوله تعالى: حتى تنكح

زوجا غيره من آية البقرة أن المراد به الوطء لا العقد. لا ماذا؟ لا العقد. لماذا؟ لأن شرط الوطء هنا في التحليل إنما ثبت بالسنة. ثبت بماذا؟ شرط الوطء وهو الجماع ثبت بالسنة النبوية، ولا شك أنه أن العقد لا بد منه قبل الوطء. قبل ماذا؟ قبل الوطء. ففي قوله تعالى حتى تنكح معناه حتى تتزوج، أي يعقد عليها، ومفهومه وظاهره كاف بمجرده. لكن جاءت السنة وبينت هنا أن المراد به هو الوطء. هو ماذا؟ هو الوطء. ولا شك أن حصول العقد وإبرام العقد شرط لصحة ماذا؟ الوطء. ما هو الدليل على أن السنة بينت أن المراد به هنا هو الوطء؟ ما جاء في الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، يعني عقد ولم يبني بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام لا، أي لا تتزوجها، لا حتى يذوق الآخر من عسيرتها ما ذاق الأول، ما ذاق الأول. إذن المراد به هنا الوطء والجماع. فرق بعض أهل العلم بين المعنيين متى يراد به العقد ومتى يراد به الوطء، فرق بعض أهل العلم بتفريق لطيف، بتفريق لطيف أعني من علماء اللغة، فقال ابن جني سألت أبا علي الفارسي عن قولهم نكحها، قال فرقت العرب فرقا لطيفا يعرف به موضع العقد من الوطء، فإذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان أو أخته أخت فلان يعني أرادوا تزوجها وعقد عليها، وإذا قالوا نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا المجامعة، لأن بذكر امرأته وزوجته يستغنى عن العقد، أي عن ذكر ماذا؟ العقد، انتهى كلامه. والذي يصار إليه في هذا المقام أن هذا اللفظ لفظ مشترك، لفظ ماذا؟ مشترك بين المعنيين. كيف يعرف؟ يراد به المعنى الأول أو المعنى الثاني بما يضاف إليه، بمعنى بما يضاف إليه من القرائن المفيدة والدالة على أحد المعنيين. فإن أضيف إلى أجنبية فالمراد به العقد، وإن أضيف إلى مباحة وهي الزوجة فالمراد به ماذا؟ الوطء. فالمراد به ماذا؟ الوطء. هذا ما يتعلق بالمعنى اللغوي. أما المعنى

الاصطلاح فتقاربت عبارات أهل العلم رحمهم الله في ذكر معناه اصطلاحا، ويمكن الخلوص إلى تعريف يشمل ذلك الذي ذكروه، بأن نقول أن النكاح في الاصطلاح هو عقد يفيد حل استمتاع الرجل بامرأة، عقد يفيد حل استمتاع الرجل بامرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي، لم يمنع من نكاحها مانع شرعي، أو يقال هو عقد بين رجل وامرأة توفرت فيه، أي في العقد توفرت فيه أركانه وشروطه، أعني النكاح، فحل به الوطء وغيره. النكاح بارك الله فيكم مشروع، والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وغيرها من الآيات مما تقدم ذكره، وفي الباب آيات كثيرة. وأما السنة فأحاديث الباب هنا دالة على هذا، فالأدلة من السنة قولية وفعلية وتقريرية اجتمعت فيها في الدلالة على مشروعية النكاح هذه الأوجه من السنة النبوية المباركة. يقول الإمام الموفق ابن قدامة في المغني: أجمع المسلمون على أن النكاح مشروع، وحكى الإجماع غير واحد من أهل العلم. ولا شك أن النكاح أمره في شريعة الله المطهرة، أمر النكاح عظيم، أمر النكاح عظيم، فإن الله جل وعلا قد أرشدنا إليه وحثنا عليه، فقال جل وعلا: هو الذي خلق لكم، هو الذي خلقكم من نفس واحدة، من نفس واحدة، وجعل منها زوجها ليسكن إليها. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: قال الله تعالى في هذه الآية الكريمة: وجعل منها زوجها ليسكن إليها، أي ليألفها ويسكن بها، كما قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يقول الإمام ابن كثير: فلا ألفة بين زوجين أعظم مما بين زوجين. ولهذا ذكر الله تعالى أن الساحر ربما توصل بكيده إلى التفرقة بين المرء وزوجه. انتهى كلامه رحمه الله. ولا شك أن السكن المذكور في الآية المباركة وغيرها دليل على الاستقرار والاطمئنان، وهو دليل كما قلت على عظيم أمر النكاح في هذه الشريعة. ومما يدل على عظيم أمره

أن قدوتنا وإمامنا وقائدنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تمثل هذا الأمر وأتى به وحث عليه وأقر أصحابه عليه، فهو القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام. وأحاديث الباب وغيرها كثير دليل على هذا الأمر الذي ذكرت، أعني أنها دالة على عظم أمر النكاح في السنة المطهرة. وتقدم أنه عقد بين رجل وامرأة، إذن هو عقد يدخل في أبواب المعاملات، في أبواب وجزء من أبواب المعاملات، وقد مضى أمر المعاملات وأهميتها في الشرع المطهر. هذا العقد لا يمكن أن يتم ولا أن يستقيم إلا بتوافر أركانه وشروطه، لأنه عقد بين اثنين كل منهما غريب عن الآخر، كل منهما غريب عن الآخر، فالاجتماع بين الغرباء لا بد أن يكون واضحا وصريحا وجليا وقائما على أسس ماذا؟ صحيحة. هكذا يبني الإسلام الأسرة، هكذا يبني الإسلام ماذا؟ الأسرة. البناء الصحيح منذ أول وهلة. ولا شك أن هذه الأمور التي ذكرنا وغيرها كثير تدل على عظيم أمر النكاح في الشرع المطهر والشريعة الطاهرة. ثم ذكر الحديث الأول فيه، وهذا هو الوجه الثاني، نتكلم عن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. الوجه الثاني فيه تخريج هذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود. الحديث أخرجه الشيخان في الصحيحين من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، أخرجاه من هذا الطريق. الوجه الثالث في غريبه ومعانيه، يقول عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب. جاء في رواية عند البخاري في الصحيح أن عبد الرحمن ابن يزيد قال: دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله، دخلت مع علقمة والأسود، كم الذين دخلوا إذن؟ ثلاثة، على عبد الله، فقال عبد الله: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب. إذن هذا اللفظ فيه بيان أن هذا الحديث وجهه النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، ومنهم عبد الله بن مسعود، وكان معه غيره ماذا؟ من الشباب، شباب الصحابة، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وفي رواية عند مسلم من طريق جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير قال عبد الرحمن ابن يزيد، لفظ مسلم من لفظ جرير عن الأعمش ليس لفظ أبي معاوية عن الأعمش، نعم، يقول عبد الرحمن: وأنا يومئذ شاهد.

شاب، يعني حتى عبد الرحمن كان ماذا؟ شابا. وحتى ابن مسعود لما حدث به كان شابا ومعه مجموعة من الصحابة رضي الله عنه. قال: وأنا يومئذ شاب فحدث بحديث، يعني ابن مسعود، رأيت أنه حدث به من أجلي، يعني كأنه يخاطبني. زاد في آخره الراوي فقال، يقول فقال يا عبد الرحمن: فلم ألبث حتى تزوجت. طبق هذا الحديث، طبق هذا الحديث، قال: فلم ألبث، أي كثيرا، حتى تزوجت. وفي رواية عند مسلم من طريق وكيع عن الأعمش، هذه الثالثة، فيه قال، يقول عبد الرحمن: دخلنا عليه، يعني على عبد الله بن مسعود، وأنا أحدث القوم، يعني أصغرهم سنا، أحدث من علقمة والأسود الذين كانوا أو الذين كانا معه. وضح. إذن هذا الحديث حدث به النبي عليه الصلاة والسلام لمعشر من الشباب فيه ابن مسعود، وحدث ابن مسعود لعبد الرحمن بن يزيد ومن معه وكانوا أيضا شبابا، أحدثهم سنا ابن يزيد هذا، ابن يزيد هذا. والمراد بالمعشر، يقول العلامة النووي في شرح مسلم، قال أهل اللغة: المعشر هم الطائفة الذين يشملهم وصف ما، يشملهم ماذا؟ وصف ما. فالشباب معشر، والشيوخ معشر، والأنبياء معشر، والنساء معشر، فكذا ما أشبهه. والشباب، يا معشر الشباب، والشباب جمع شاب، ويجمع على شبان وشبابة. ثم قال النووي: والشباب، والشاب عند أصحابنا، يعني الشافعية، هو من بلغ. لما يقال عرف الشاب، سيأتي بقية الأقوال، أن الشاب من بلغ عند الشافعية ولم يجاوز 30 سنة، من البلوغ إلى 30، لم يتجاوز 30، لم يتجاوز 30، هذا حد من الحدود التي قيلت في حد الشاب من البلوغ، متى بلغ؟ في 11، في 12، في 4، في 15، متى بلغ إلى 30 ولم يتجاوز يكون ماذا؟ شابا. وبعضهم زاد فيما نقله العلامة ابن الملقن في الإعلام وابن حجر في الفتح عن بعض أهل العلم، أنهم حدوه من لدن البلوغ إلى 32 سنة، يعني زادوا كم سنتين، تجاوز 30 إلى 32. وثمة قول ثالث نقله الحفاظ ابن الملقن وابن حجر والعيني عن الحافظ أبي العباس القرطبي، أنه حدث أو حكى عن أهل اللغة أنهم قالوا، يقال له حدث إلى 16 سنة، الحدث

من صغير إلى أن يبلغ 16 سنة، حتى ولو بلغ قبل هذا يقال له ماذا؟ حدث. يعني الحد عندهم السن، الحد عندهم ماذا؟ السن، للوصف وهو وصف البلوغ. ثم بعد 16 قالوا ثم شاب. إذا الحدث حتى 16، من 16 أو بعد 16 إلى 32 شاب،

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
1: رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فتقدم في اللقاء المنصرم التعليق على هذا الحديث من وجوه، ووقفنا عند مسائله، أليس كذلك؟ وتكلمنا عن مسألة حكم النكاح أو الزواج والأقوال في المسألة، والراجح منها فيما يظهر والله أعلم، ووقفنا عند التفريع. فهنا تفريع يتعلق بالحكم، ذكره العلامة ابن رشد في البداية فقال: قالت المتأخرة من المالكية: هو في حق بعض الناس واجب، هو في حق بعض الناس واجب، وفي حق بعضهم مندوب إليه، وفي حق بعضهم مباح، وذلك بحسب ما يخاف على نفسه من العنت، إلى أن قال: فهو التفات إلى المصلحة. انتهى. يعني أن كلامهم في هذا التقسيم راجع إلى المصلحة المتعلقة بالشخص الذي يرغب في النكاح، وكذلك في المرأة التي يرغب في الزواج منها. والوجه فيه في هذا التقسيم من حيث الوجوب أو من حيث الندبية أو الإباحة، الوجه فيه أنه يكون واجبا لمن تاقت نفسه إلى النساء، ويخشى على نفسه أن يقع في عظيمة من العظائم وهي الزنا، وكانت لديه القدرة على الزواج، له القدرة على الزواج، الباءة المالية والجسدية، وهو يتزوج بقصد الإحسان، بقصد الإحصان، بقصد الإحصان، أن يحصن نفسه. وأما الندبية في أنه مندوب إليه، الوجه فيه أنه يسن ويندب إليه إذا كان القصد منه التناسل، أي رجاء أن يجد له نسلا وأن يكون له ولدا، ويكون مباحا عندهم لمن لا تتوق نفسه للنساء ولا يخشى على نفسه من الوقوع في هذه العظيمة، أعني عظيمة الزنا. هذه ثلاثة من الأوجه عندهم، أو من الأحكام المتعلقة عند بعض متأخري المالكية، وعند الشافعية عند بعضهم زيادة على هذا، أنه قد يحرم على البعض ويكره في حق آخرين، ويكره في حق الآخرين. ما وجه التحريم على البعض والكراهة؟ الوجه فيه، أعني في التحريم، لمن تأكد لديه أن زواجه من المرأة يلحق ضررا بالزوجة، كأن يكون مريضا من الأمراض المستعصية هذه، كالتي تسمى بالإيدز ونحوها، أو من

الأمراض التي تصيبه بعلل متحققة ونحو ذلك مما قد يجور على الزوجة بزواجه منها. وعليه فإنه يحرم في حقه أن يكون كذلك، أي يتزوج، لأنه يتيقن الجور والظلم. أما ما يتعلق أو الوجه عندهم في الكراهة، فأنه عندهم يكره لمن لم تكن لديه الأهبة للزواج، أو كان به عجز يسير، نعم، ونحو ذلك، فإنه يكره في حقه ذلك. لهذا قال العلامة أبو العباس القرطبي رحمه الله في المفهم: المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزبة بحيث لا يرتفع عنه أي الضرر إلا بالتزويج، هذا لا يختلف في وجوب التزويج عليه، يعني وهو قادر على ذلك. انتهى. وقال العلامة أبو عبد الله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: متى علم الزوج أنه يعجز عن نفقة زوجته أو صداقها أو شيء من حقوقها الواجبة عليه فلا يحل له أن يتزوجها حتى يبين لها، لا يستطيع على هذا، تقبل أو لا تقبل، أو يعلم من نفسه القدرة على أداء الحقوق حقوقها. وكذلك لو كانت به علة تمنعه من الاستمتاع كان عليه أن يبين كي لا يغر المرأة من نفسه. ظاهره كذلك، حقيقته ليست كذلك. وكذلك لا يجوز أن يغرها بسبب يدعيه، ولا مال له ولا صناعة يذكرها وهو كاذب فيها، أنا عندي وأنا أستطيعها وهو كاذب. وكذلك يجب على المرأة، كما هو يجب على الزوج أن يبين، يجب على المرأة إذا علمت من نفسها العجز عن قيامها بحقوق الزوج أو كان بها علة تمنعها من الاستمتاع وأداء حق الزوج من جنون أو جذام أو برص أو داء يصيب الفرج، لم يجز لها أن تغره، وعليها أن تبين له ما بها من ذلك، كما يجب على بائع السلعة، هذا عقد نكاح قلنا له تعلق بالمعاملات، كما يجب على بائع السلعة أن يبين ما بسلعته من العيوب. ومتى وجد أحد الزوجين بصاحبه عيبا وكتمه، وجد به عيبا، فله الرد، أي فسخ النكاح. فإن كان العيب بالرجل فلها الصداق إن كان دخل بها، وإن لم يدخل بها فلها نصفه، وإن كان العيب بالمرأة ردها الزوج وأخذ ما كان أعطاها من الصداق. انتهى كلامه رحمه الله. عرفتم هذه الأوجه التي وجه قولها أو قولهم بأنه يجب ويحرم وغير ذلك؟ هذا هو الوجه عندهم. المسألة الثالثة ذكرها الحافظ الخطابي رحمه الله في معالم السنن، وهو يعلق ويشرح حديث الباب، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، قال: فيه، أي من الفقه، دليل على

جواز التعالج لقطع الباء بالأدوية ونحوها، لقطع الباء بالأدوية ونحوها. ويقول الحافظ البغوي في شرح السنة في الحديث دليل على أن من لا يجد أهبة النكاح يجوز له المعالجة لقطع الباءة بالأدوية، لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمعالجة لقطعها بالصوم. هكذا يقول الخطابي ويقول من؟ البغوي قطعها. هل هو فعلا كذلك؟ المراد القطع أو التخفيف؟ لهذا علق الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح فقال: ينبغي أن يحمل، أي هذا الحديث، على دواء يسكن، يسكن الشهوة دون ما يقطعها، دون ما يقطعها أصالة، لأنه قد يقدر أو يقدر بعد، الآن لا يتهيأ لكن فيما بعد يستطيع ويتهيأ، فيندم لأنه قد قطعها، فيندم لفوات ذلك في حقه. وقد صرح الشافعية بأنه لا يكثرها بالكافور ونحوه، والحجة فيه أنهم اتفقوا على منع الجب والخصاء، فيلحق بذلك ما جاء في معناه أو ما كان في معناه من التداوي بالقطع أصلا. انتهى. إذن عندنا التصريح الذي جاء عن الحافظين الخطابي والبغوي القطع، وليس هذا مرادا في الحقيقة، إنما المراد التخفيف والتسكين لما قد يؤول إليه أمره فيما بعد فيستطيع، وتكون عنده الباءة الجسدية والمالية فيندم حينئذ لعدم ماذا؟ لعدم قدرته على هذا الفعل. ولهذا سئل سماحة الإمام شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز رحمه الله في سؤال قال فيه السائل: ما رأي فضيلتكم في علاج يميت، هذا هو القطع، يميت اللذة الجنسية، فقد سمعت بعلاج يدعى بالكافور، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ أفيدونا. قال الشيخ رحمه الله في جواب مطول فقال: شدة الشهوة وقوتها وخطرها، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، فذكر حديث الباب هذا، ثم قال: فينبغي لك أن تصوم ما تيسر وأن تستعين بالله، ثم بالصوم الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم إن استطعت لذلك، فإن لم تستطع فاتصل بالمختصين من الأطباء الذين لهم عناية بهذا الشأن، يعني لم يجد الصيام معك ماذا؟ نفعا، حتى يرشدوك إلى ما يعينك على حفظ نفسك وعلى كف شهوتك عما حرم الله تعالى. هناك أدوية تضعف الشهوة ولا تقطع الشهوة، لكن تضعفها إلى أن تأتي الأسباب التي تعين على قضائها في الحلال، يعني يتيسر لك ذلك فتقوى عليه فيكون الأمر فيه سعة. عرفتم؟ إذن القطع ليس كذلك، ومن القطع الجب أو الاختصاء، لا، إنما يأخذ من العلاجات ما يضعف ذلك إن لم ينفع معه ماذا؟ الصوم. رابع المسائل، قال الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد: استدل على تفضيل النكاح، يعني بعض الناس يريد

ماذا؟ يترهبن ويتبتل. قال: استدل على تفضيل النكاح على التخلي لنوافل العبادة. بماذا يستدل على تفضيل النكاح على التخلي بنوافل العبادة؟ بأن الله عز وجل اختار النكاح لأنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، فقال جل وعلا: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وقال في حق آدم: وجعل منها زوجها ليسكن إليها. واقتطع من زمن كليمه 10 سنين في رعاية الغنم مهر الزوجة. ومعلوم مقدار هذه السنين 10 في نوافل العبادات لو أراد أن يتعبد بها. قال: واختار لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأشياء، فلم يختر له ترك النكاح، بل زوجه 9 فما فوقهن، ولا هدي فوق هديه صلى الله عليه وسلم. ولو لم يكن فيه، يعني في النكاح، إلا سرور النبي صلى الله عليه وسلم يوم المباهاة بأمته، فإني مكاثر بكم الأمم. ولو لم يكن فيه إلا أنه بصدد أنه لا ينقطع عمله بموته أو ولد صالح يدعو له. ولو لم يكن فيه إلا أنه يخرج من صلبه من يشهد أن لا إله إلا الله، من يشهد لله بالوحدانية ولرسوله عليه الصلاة والسلام بالرسالة. ولو لم يكن فيه إلا غض بصره وإحصان فرجه عن التفاته إلى ما حرم الله. ولو لم يكن فيه إلا تحصين امرأة يعفها الله به ويثيبه على قضاء وطره ووطرها، فهو في لذاته وصحائف حسناته تتزايد، ويقضي لذته ومع هذا يثاب على فعله إن نوى الإحصان. ولو لم يكن فيه إلا ما يثاب عليه من نفقته على امرأته وكسوتها ومسكنها ورفع اللقمة إلى فيها. ولو لم يكن فيه إلا تكثير الإسلام وأهله وغيظ أعداء الإسلام. ولو لم يكن فيه إلا ما يترتب عليه من العبادات التي لا تحصل للمتخلي بالنوافل. ولو لم يكن فيه إلا تعديل قوته الشهوانية الصارفة له عن تعلق قلبه بما هو أنفع له في دينه ودنياه، فإن تعلق القلب بالشهوة ومجاهدته عليها تصده عن تعلقه بما هو أنفع له. فإن الهمة متى انصرفت إلى شيء انصرفت عن غيره. ولو لم يكن فيه إلا تعرضه لبنات إذا صبر عليهن وأحسن إليهن، أي بناته، كن له سترا من النار. ولو لم يكن فيه إلا أنه إذا أقدم له فرطين لم يبلغا الحنث أدخله الله الجنة بهما. ولو لم يكن فيه إلا استجلابه عون الله تعالى، فإن في الحديث المرفوع

0: ثلاث أو ثلاثة حق على الله عونهم، ثلاث أو ثلاثة حق على الله عونهم. الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والمجاهد أي في سبيل الله. انتهى كلامه رحمه الله. هذا الحديث الذي أشار إليه أخيرا، ثلاثة حق على الله عونهم، أخرجه الأئمة الترمذي في الجامع والنسائي في المجتبى وابن ماجه في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو حديث حسن. وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم، حديث حسن، هو الصواب فيه أنه حديث ماذا؟ حسن. فهذه الإعانة، هذه الفضائل والمناقب كلها تفضل أو تجعل النكاح أفضل من أن يتخلى الرجل بنوافل ماذا؟ العبادات. لو لم ينكح لكان قد فاته شيء من هذا كثير وكثير جدا. بهذا ينتهي الكلام عن حديث عبد الله بن مسعود الذي بين أيدينا، وندخل في الحديث الذي يلي حديث أنس رضي الله عنه. نعم.
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش، فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام قالوا كذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
0: نعم، هذا ثاني أحاديث الباب، حديث أنس رضي الله تعالى عنه، والكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، أنت ترى أن المصنف هنا رحمه الله لم يذكر هذا الحديث، يعني أو لم يعزه، ظاهر هذا أن الحديث ماذا؟ في الصحيحين، وليس الأمر كذلك، فالحديث بهذا اللفظ أخرجه مسلم في الصحيح من طريق بهز، وإن كان أصله في الصحيحين، أصله في الصحيحين، أما اللفظ فهو لفظ مسلم أخرجه من طريق بهز عن حماد بن سلمة عن ثابت به. قال العلامة ابن الملقن في الإعلام بعد أن ذكر طريق مسلم، قال لفظ رواية المصنف، لفظ رواية المصنف، يقصد من؟ المقدسي عبد الغني هنا، لفظ رواية المصنف هو لمسلم خاصة، فتنبه له، فتنبه له. ثم قال ابن الملقن ثم رأيت بعد ذلك المصنف، من يقصد؟ المقدسي. ثم رأيت بعد ذلك المصنف نبه على ذلك في عمدته الكبرى،
1: يرحمكم الله،
0: له كتاب آخر مطبوع باسم العمدة الكبرى، عمدة الأحكام الكبرى. قال في عمدته الكبرى، فقال بعد أن ساقه، قال متفق عليه، واللفظ لمسلم وللبخاري معناه، وللبخاري ماذا؟ معناه. انتهى كلامه. إذن نبه على أن اللفظ الذي بين أيدينا هو لفظ من؟ مسلم. أما الذي عند البخاري فبمعناه، وسيأتي بحول الله. وبنحو هذا التنبيه أيضا نبه العلامة الزركشي في نكته على العمدة أيضا. لهذا قال أبو العباس القرطبي رحمه الله في المفهم، وهنا كلمة دقيقة

0: ووصف دقيق. يقول القرطبي أبو العباس: قد ذكر البخاري حديث أنس، والمفهم كما لا يخفاكم هو شرح تلخيص صحيح مسلم. إذن المتن الذي بين يديه ويعلق عليه هو لفظ من؟ مسلم. مع هذا قال: قد ذكر البخاري حديث أنس هذا على سياق أحسن من هذا. أحسن من هذا أي أحسن من سياق من؟
1: مسلم.
0: من لفظ مسلم. وأتم. أحسن وإيش؟ وأتم. فقال وذكر لفظ البخاري. انتهى كلامه. أقول: الحديث عند البخاري في الصحيح من طريق محمد بن جعفر قال: أخبرنا حميد ابن أبي حميد الطويل أنه سمع أنس. حديثنا حديث مسلم من طريق بهز عن حماد بن سلمة عن ثابت وهو البناني عن أنس. طريق البخاري طريق محمد بن جعفر عن حميد قال: أخبرنا حميد ابن أبي حميد الطويل عن أنس. ماذا قال أنس رضي الله عنه؟ قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته عليه الصلاة والسلام، عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتذر النساء فلا أتزوج أبدا. قال أنس: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم. جاء إلى من؟ إليهم. فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا هو اللفظ الذي قال عنه القرطبي بأنه بأحسن من هذا وأتم. وهذا تلحظه إذا ما قارنت بين مفردات ألفاظه. الوجه الثاني في غريبه ومعانيه قوله في حديث الباب: أن نفرا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. النفر بالتحريف كما قال الجوهري: النفر عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة، والنفير مثله، وكذلك النفر

0: يوم الذي ينفر فيه الناس من ماذا؟ من منى، وهو بعد يوم القر، يقابل القر النفر، ويقال يوم النفر بالتحريك أيضا، ويقال يوم النفور ويوم النفير، انتهى. إذن النفر عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة. تقدم حديث أو لفظ البخاري في الوجه الأول، وفيه أن أنس قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. فما المراد بالرهط هنا؟ يقول ابن فارس في المقاييس الراء والهاء والطاء أصل يدل على تجمع في الناس، يدل على تجمع في الناس وغيرهم. فالرهط العصابة من ثلاثة إلى عشرة، من ثلاثة إلى عشرة. قال الخليل ما دون السبعة إلى الثلاثة نفر، وما زاد عنده يعتبر ماذا؟ رهطا. هذا اختياره رحمه الله. الرهط، رهط الرجل، يقال رهط الرجل هم قومه وقبيلته، قومه وقبيلته. ويرى العلامة الجوهري في الصحاح أن الرهط دون العشرة من الرجال، ولا تكون فيهم امرأة، لا يسمى رهطا إلا أنهم ذكور محض ليس فيهم ماذا؟
1: امرأة.
0: كما قال تعالى وكان في المدينة تسعة رهط فجمع، وليس لهم واحد من لفظهم، ليس الرهط ليس لهم واحد من لفظهم مثل ذود. على ماذا يجمع؟ يجمع الرهط يجمع على أرهط وأرهاط وأراهط. حديث الباب فيه النفر أليس كذلك؟ وحديث البخاري فيه ماذا؟ الرهط. هل بين اللفظين تنافي؟ قال ابن حجر في الفتح لا منافاة بينهما، فالرهط من ثلاثة إلى عشرة، والنفر من ثلاثة إلى تسعة، وكل منهما اسم جمع لا واحد له من لفظه. واضح؟ لا تنافي بين هذا وهذا، فالمعنى واحد، أنهم عدد من الناس ما بين الثلاثة إلى التسعة أو ما بين الثلاثة إلى العشرة. من هم هؤلاء الرهط؟ من هؤلاء النفر الذين جاءوا؟ يقول ابن حجر رحمه الله في مسألة تعيين الرهط هؤلاء أو النفر، يقول ابن حجر وقع في مرسل سعيد بن المسيب عند عبد الرزاق أن الثلاثة المذكورين هم علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص وعثمان بن مضعون. ثم قال وعند ابن المردويه، يعني في التفسير من طريق الحسن العدني، قال كان علي في أناس ممن أرادوا أن يحرموا الشهوات فنزلت الآية في المائدة. ثم قال الحافظ ووقع في أسباب النزول للواحد بغير إسناد أن رسول الله

صلى الله عليه وسلم ذكر الناس وخوفهم، فاجتمع عشرة من الصحابة، هؤلاء يدخلون في النفر وفي الراط أيضا، فاجتمع عشرة من الصحابة وهم أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود وأبو ذر وسالم مولى أبي حذيفة والمقداد وسلمان وعبد الله بن عمرو بن العاص ومعقل بن مقرن، هؤلاء اجتمعوا في بيت عثمان بن مضعون رضي الله عن الجميع. قال: فاتفقوا على أن يصوموا النهار ويقوموا الليل ولا يناموا على الفرش ولا يأكلوا اللحم ولا يقربوا النساء ويجبوا مذاكيرهم. يقول ابن حجر: فإن كان هذا محفوظا، أي هذا الأثر الذي عند الواحد في أسباب النزول وهو بلا إسناد، إن كان هذا محفوظا احتمل أن يكون الرهط الثلاثة هم الذين باشروا السؤال أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فنسب ذلك إليهم بخصوصهم تارة، ونسب تارة للجمع لاشتراكهم في طلبه. ويؤيد أنهم كانوا أكثر من ثلاثة، حديث الباب ثلاثة وحديث البخاري ثلاثة. يقول ابن حجر: ويؤكد أنهم كانوا أكثر من ثلاثة، من ثلاثة في الجملة، ما روى مسلم من طريق سعيد بن هشام أنه قدم المدينة فأراد أن يبيع عقاره فيجعله في سبيل الله، يجعله في إيش؟ يعني يوقفه في سبيل الله ويجاهد الروم حتى يموت. فلقي ناسا من المدينة فنهوه عن ذلك: لا تفعل. وأخبروه أن رهطا ستة أرادوا ذلك في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام فنهاهم. فلما حدثوه ذلك راجع امرأته، وكان قد طلق هذا الذي جاء وباع عقاره وأراد، طلق أيضا ماذا؟ امرأته. راجع امرأته وكان قد طلقها، أي بسبب ذلك، بسبب ماذا؟ أن يتبتل وأن يذهب وأن إلى آخره. يقول الحافظ ابن حجر: لكن في عد عبد الله بن عمرو، وما قالوا العشرة هؤلاء أبو بكر وفلان وفلان من الصحابة رضي الله عنه، ومنه عبد الله بن عمرو بن العاص. يقول ابن حجر: وفي عد عبد الله بن عمرو معهم نظر. لماذا؟ لأن عثمان بن مضعون رضي الله عنه مات قبل أن يهاجر عبد الله فيما أحسن، مات قبل هجرة عبد الله، فيكون هذا بعده، كيف يكون معهم واجتمعوا في بيت عثمان كما في الأثر؟ انتهى. أقول: الذي وجدته في المطبوع من مصنف عبد الرزاق يقول عن المثنى ابن الصباح عن عمرو بن شعيب أخبره عن سعيد بن المسيب أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو لما تبتلوا وجلسوا في البيوت واعتزلوا النساء وهموا

قصاء، وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهار. بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فدعاهم فقال: أما أنا فأنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. في هذا الأثر في المطبوع ابن حجر ذكر 3، أقول في المطبوع تحرزا في النسخ المطبوعة منه. نعم، فيه علي كما سمعتم وابن عمرو، وليس فيه ذكر عثمان ابن مضعون. لكن جاء في تفسير الإمام ابن جرير رحمه الله بسند لا بأس به عن قتادة ابن دعامة السدوسي في قوله تعالى: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. قال قتادة: نزلت في أناس من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أرادوا أن يتخلوا من اللباس ويتركوا النساء ويتزهدوا، منهم علي بن أبي طالب وعثمان بن مضعون. فيه ذكر علي وفيه ذكر عثمان وليس فيه ذكر ابن عمرو. وتقدم أن الحافظ ابن حجر ذكر أنهم 10 بناء على ما ورد في أسباب النزول للواحد، وقال أنه فيه بلا إسناد، ذكرها أو ذكر هذه الرواية بلا إسناد، والعادة يسند عن الواحد. أقول هو في أسباب النزول للواحد كما قال الحافظ، لكن أيضا هو كما قال ليس له إسناد، ساقه هكذا بدون ماذا؟ إسناد. فكيف يعتمد على مثل هذا؟ وجاء عند الإمام ابن جرير في التفسير بإسناد صحيح إلى أبي مالك رحمه الله ورضي عنه في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. قال عثمان بن مضعون: وأناس من المسلمين حرموا عليهم النساء على أنفسهم وامتنعوا من الطعام الطيب، وأراد بعضهم أن يقطع ذكره فنزلت هذه الآية. واضح؟ هذا الذي وقفت عليه في التسميات، ولكن يبقى أن التعيين فيه ماذا؟ فيه بحث كثير، فيه بحث كثير، ولا يصح في هذا إلا الذي ذكرنا من بعض أقوال أهل العلم كقتادة، نعم، ومن جاء بعده. أما أثر ابن المسيب فهو منقطع وليس متصلا، وهكذا ما جاء عند الواحد ليس له إسناد، فالله أعلى وأعلم. قوله في الحديث: سألوا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عن عمله في إيش؟ في السر. رواية البخاري التي سبقت أن هؤلاء الرهط 3 الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادته، ليس عند البخاري التنصيص عن السؤال في عبادة السر، لكن جاء التنصيص في رواية من؟ رواية مسلم، يعني السؤال عن العبادة في السر، فهي مبينة. رواية مسلم هذه مبينة عما سألوا، ما سألوا عن عبادته في العلن، لأنهم يرونه عليه الصلاة والسلام، الغالب يرونه من كان بين يديه وينقل لغيره، أما الذي في البيت هذا الذي لا يرونه، أو في السر فهذا الذي لا يرونه. لهذا قال العلامة ابن العطار الشافعي في العدة: لما تحقق الصحابة رضي الله عنهم أمر الله تعالى، أمر الله سبحانه وتعالى لهم بالرجوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام سرا وجهرا، لقد كان

0: في رسول الله إيش؟ أسوة حسنة. قال: وكانوا قد علموا أعماله الجهرية مدة صحبته، سألوا أزواجه عما عمله عن عمله في السر. لماذا؟ ليقتفوا آثاره السرية كما اقتفوا آثاره ماذا؟ الجهرية، ما أمكنه من الجهرية. ثم ظنوا أن ترك التزوج وترك أكل اللحم، ترك التزوج وأكل اللحم والنوم على الفراش من آثاره عليه الصلاة والسلام. عرفتم لماذا سألوا عن السر؟ لأنهم يريدون تطبيق الآية ولاكتسابه عليه الصلاة والسلام جهرا وسرا، ووقع منهم ما وقع رضي الله تعالى عنهم. هل في رواية مسلم سألوا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عن عمله في السر فقال بعضهم: لا أتزوج، لا أتزوج؟ لم يرد هنا في رواية الباب، رواية مسلم، موقفهم من الجواب عن سؤالهم. هم سألوا، جاءهم الجواب قطعا، ما موقفهم من السؤال ومن الجواب الذي جاءهم؟ ليس في رواية مسلم بيان لموقفهم فيه. قال أحدهم، قال بعضهم، قال بعضهم. فرواية البخاري التي تقدمت فيها بيان ذلك، فيها بيان إيش؟
1: ذلك.
0: في رواية البخاري ليس فيها سؤال عن عمل السر في مسلم، في رواية مسلم ليس فيها بيان موقفهم من الجواب، لكن في البخاري فيه الجواب. ماذا جاء عند البخاري؟ فلما، يقول أنس، فلما أخبروا، أي أخبروا بماذا؟ بعبادتي، سألوا فأخبروا، يعني جاءهم ماذا؟ جاءهم الخبر وجاءهم الجواب. قال: كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي عليه الصلاة والسلام؟ قد غفر له، نعم، ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ماذا يقصد، أو ما المراد بقوله كأنهم تقالوها؟ هي بتشديد اللام، ضبطها بتشديد اللام المضمومة، تقالوها يعني استقلوها، بمعنى أنه رأى كل واحد منهم أنها قليلة، أنها ماذا؟ قليلة. فقالوا، لما تقالوا، قالوا ماذا؟ وأين نحن من النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول الحافظ ابن حجر: والمعنى أن من لم يعلم بحصول ذلك يحتاج إلى المبالغة في العبادة، صحيح؟ يعني وإن كانت كذلك لكنها قليلة، لكن أين نحن؟ مقام رسول الله أعلى عليه الصلاة والسلام، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن فلا ندري، فيجب أن نجتهد وأن نبالغ في العبادة لنحصل على هذا الأجر العظيم. قال: أم أن من لم يعلم بحصول ذلك له يحتاج إلى المبالغة في العبادة، عسى أن يحصل، بخلاف من حصل له، أي كالنبي عليه الصلاة والسلام. يقول الحافظ: لكن قد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك ليس بلازم، فأشار إلى هذا أنها ليس بلازم أن تستكثر كثيرا وأن تقع في مثل هذا الذي ذهبوا إليه. ما الذي بين؟ قال: بأنه أشدهم خشية، أشدهم ماذا؟

خشية وأتقاهم لله، وأتقاهم لله. ومع هذا، مع أنه أشد خشية وأتقاهم لله في عبوديته لله تعالى، مع هذا كان يقوم بالعبادات التي تتورم منها قدماه. يقول الحافظ: وذلك بالنسبة لمقام العبودية في جانب الربوبية. وأشار في حديث عائشة والمغيرة كما تقدم في صلاة الليل إلى معنى آخر، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، قال إيش؟ أفلا أكون عبدا شكورا. وضح هذا. نعم، قوله في الحديث: فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، إلى آخره. في رواية البخاري قال: قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. يقول ابن حجر رحمه الله: قوله قال أحدهم: أنا أصلي الليل أبدا، هو قيد لليل لا لأصلي، يعني لن أصلي إلا ليلا، لا، هو قيد لليل لا لأصلي. وقوله فلا أتزوج أبدا أكد، يعني بأبدا أكد المصلي، قال أصلي الليل إيش؟ أبدا. أكد المصلي ومعتزل النساء بالتأبيد، قال أحدهم: أنا أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، ما قال أبدا. والآخر: أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، هذا قصده. قال: أكد المصلي ومعتزل النساء بالتأبيد ولم يؤكد الصيام، ما قال أبدا، لأنه لا بد له من فطر الليالي، لا بد أن يفطر في الليل، وكذا أي لا بد له أيضا أن يفطر أيام العيد يحرم صومها، ولهذا ما قال ماذا؟ أبدا. نعم، رواية الباب رواية مسلم ورواية البخاري التي ذكرنا تلحظ أن بينها اشتراك في بعض الألفاظ، وبعضها فيها ماذا؟ عدم اشتراك. هؤلاء النفر أو الرهط الاشتراك في قوله أو في قول أحدهم: لا أتزوج النساء، وكذلك في صوم الدهر، وتفارقت الألفاظ في الظاهر. انتبه، في ماذا؟ في الظاهر. عند مسلم: لا آكل اللحم، هذه اللفظة لم ترد عند البخاري. عند البخاري: أصلي الليل أبدا، وليست هذه اللفظة عند مسلم: لا أتزوج، لا آكل اللحم، لا أنام على الفراش. يقول الحافظ ابن حجر: وقع في رواية مسلم فقال بعضهم: لا أتزوج، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام، يعني ذكر اللفظة تاما. ثم قال: وظاهره مما يؤكد زيادة عدد القائلين. أما قلنا فيه زيادة على الثلاثة، ورواية مسلم أنهم ستة. يظاهره مما يؤكد زيادة عدد القائلين، لأن ترك اللحم أخص من مداومة الصيام. أصوم، ليس بالضرورة تأكل لحمة، لكن تصوم عن أكل أي وشراب أي طعام. قال: واستغراق الليل بالصوم أخص من ترك النوم على الفراش، أليس كذلك؟ ويمكن التوفيق بضروب من التجوز، يعني أنه أراد وواحد يعني ماذا كذا وكذا وكذا. على كل حال، هذه الظواهر تدل على أن السائلين أو الذين يعني جرى حولهم الكلام كانوا أكثر ماذا؟

عددا. قال العلامة القرطبي وأبو العباس في المفهم، قال بعضهم لا آكل اللحم، ذكر رواية مسلم، ولا أنام على فراش. يقول: أما قال أن رواية البخاري أحسن وأتم؟ ماذا قال هنا في موطن آخر؟ قال البخاري بدل هذا الكلام: أما أنا أصوم ولا أفطر. يقول: وهذا المساق، مساق البخاري يعني، وهذا المساق أحسن، لأنه عليه الصلاة والسلام أجابهم في الروايتين، رواية الباب ورواية البخاري: لكني أصوم وأفطر. يعني مع أنه قال هنا لا أكل اللحم، فأجابه أصوم وأفطر، مع أنه لم يرد في حديث الباب الصوم، لم يرد في حديث الباب ماذا؟ لفظ الصوم. يقول: ولم يروي مسلم جوابا عن الأكل والنوم على الفراش بأكثر من قوله ولكني أصوم وأفطر، فبقي أكل اللحم والنوم على الفراش بغير جواب، فكان مساق البخاري أولى، لأنه فيه جواب على كل هذه ماذا؟ السؤالات. انتهى. قوله رحمه رضي الله عنه: فحمد الله وأثنى عليه، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، أي قولهم فحمد الله وأثنى عليه. حديث البخاري أنه لما بلغه جاء وأتى إليهم كما مر وقال: أنتم الذين تقولون إلى آخره، أو الذين قلتم. يقول الحافظ الملقن في الإعلام: اعلم أنه وقع في بعض نسخ الكتاب، يتكلم عن نسخ أي كتاب؟ العمدة. اعلم أنه وقع في بعض نسخ الكتاب قبل قوله فحمد الله، هنا عندنا فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فحمد الله وأثنى عليه، السياق في بعض نسخ العمدة قبل قوله فحمد الله فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يريد أن ينبهك بناء على النسخة التي نعم ينبه عليها أنه جاء في بعض النسخ وقال بعضهم لا أنام على فراش ليس فيها فبلغ النبي، فيها فحمد الله وأثنى عليه. يريد أن ينبه أنه وقع في بعض نسخ العمدة أنه قبل قوله فحمد الله وأثنى عليه فيه جملة ماذا؟ فبلغ، كما هي التي عندكم أو كما الذي قرأت. يقول رحمه الله: فبلغ، نعم، وهي هذه الجملة ثابتة في شرح الشيخ تقي الدين، ثابتة في شرح الشيخ تقي الدين، يعني النسخة التي اعتمدها من العمدة الحافظ ابن دقيق العيد، هو تقي الدين ابن دقيق العيد، التي شرح الإحكام، إحكام الأحكام، نعم، في هذا الكتاب فيها إثبات هذه اللفظة فبلغ دون غيره من الشيوخ، يعني في النسخ الأخرى التي عند غيره من الشراح ليست فيها هذه ماذا؟ ليست فيها هذه اللفظة. واضح؟ يعني وردت في نسخ دون أخرى. انتهى كلامه. أقول: الأمر وقع كما قال ابن الملقن في عدد من نسخ العمدة المطبوعة مفردة، وكذا النسخة التي عليها شرح الحافظ ابن الملقن، وكذا النسخة المطبوعة والتي عليها تنكيت العلامة الزركشي، واضح؟ بدونه. لكن جاءت مثبتة، جاءت اللفظة مثبتة في النسخة التي شرحها تقي الدين كما قال ابن دقيق، وهي أيضا مثبتة في النسخة التي شرح عليها شرح العلامة

0: العطار المسمى بالعدة، وكذلك بالنسخة التي عليها شرح العلامة الفاكهي أو الفاكهاني المالكي، المسمات بالرياض، رياض الأفهام، وكذلك النسخة التي عليها شرح العلامة السفاريني المسمى بماذا؟ بكشف اللثام. واضح؟ فلعل هؤلاء العلماء ابن العطار والفاكهي والسفاريني وإن كان متأخرا، لعلهم تابعوا في ذلك العلامة ابن دقيق، والله أعلم. لكن السؤال الآن، هو يتكلم ابن دقيق ابن الملقن في إثبات لفظة فبلغ أنها جاءت في نسخة ابن دقيق دون بقية ماذا؟ الشيوخ، نسخ الشيوخ، وبينا هذا المتعلق بإثبات هذه اللفظة في نسخة العمدة من هذه التي الشروح التي ذكرناها. بقي سؤال، هل هذا اللفظ أو هذه اللفظة في صحيح مسلم؟ هل هذه اللفظة في صحيح مسلم؟ أليس هذا من المهم أن نبحث عنه؟ الآن الكلام حول إثباتها في النسخة هذه، يبقى هل هذا اللفظ في مسلم، في مسلم أم لا؟ التي هي رواية المصنف. الجواب، الحديث هذا كما مر أخرجه الإمام مسلم في الصحيح روايته عن أبي بكر بن نافع، مهم الإسناد، من روايته عن أبي بكر بن نافع قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس. وضح؟ هذه رواية مسلم، شيخه فيها هذا الذي ذكرنا إلى بقية الإسناد. ليس في المطبوع، ليس في المطبوع فيما وقفت عليه من نسخ صحيح الإمام مسلم هذه الجملة، ليس فيها هذه الجملة من النسخ المطبوعة من صحيح الإمام مسلم، لم التي بين يدي التي وقفت أنا عليها، حتى لا يقول فلان في كذا وفلان عند فلان، الله أعلم تلك النسخ محققة تحقيقا جيدا ولا لا. أتكلم على ما وقفت عليه، عندي عدة نسخ من الصحيح. على كل حال، في المطبوع، لهذا قيدت في المطبوع بين يدي لا بين أيدي الناس، فلم أطلع على ما في أيدي الناس. لكن الذي يظهر أنها ليست فيه، ليست في صحيح مسلم. ما الدليل على أنها ليست في مسلم؟ أن أبا نعيم أخرج الحديث هذا في مستخرجه على صحيح مسلم، أخرج الحديث في مستخرجه على صحيح الإمام مسلم من طريقين، عن عفان عن حماد، رواية مسلم بهز عن حماد، رواية أبي نعيم من طريقين عن عفان عن حماد به، ساق لفظه أبو نعيم، ساق لفظه في المستخرج كما هو لفظ مسلم في المطبوع بدون هذه الجملة. ماذا قال؟ انتبه إلى هذا، ماذا قال بعده أبو نعيم؟ قال لفظ أحمد مثله، رواه مسلم عن أبي بكر بن نافع عن بهز عن حماد. هذا اللفظ الذي أخرجه هو من لفظ أحمد في مستخرجه، مستخرج أبي نعيم، من لفظ من؟
1: أحمد.
0: يقول لفظ أحمد مثله، رواه مسلم عن أبي بكر بن نافع عن به. مثله، المثلية هنا معنى هذا أن هذه الجملة غير موجودة،

0: غير
1: موجودة. وهذا الذي قلت ساق اللفظ كلفظ مسلم في المطبوع. ودليل آخر أن الحديث أخرجه أبو عوانة أيضا في المستخرج على صحيح مسلم، فقال حدثنا داود، حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد حدثنا ثابت إلى آخره. مسلم بهز، أبو نعيم عفان، أبو عوانة من؟ عارم. ثم قال حاء، وحدثنا جعفر بن محمد أبو محمد الصائغ قال حدثنا عفان بن مسلم، هذا رابع، نعم آسف ثالث، لا تأكيد آخر، حديث عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عن سريرته في البيت، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراشي، وقال بعضهم أصوم ولا أفطر. قال أبو داود الذي هو الطريق الأول محول حاء، الطريق الأول أبو داود الحراني، الطريق الثاني جعفر بن محمد، قال أبو داود يعني في لفظه وطريقه فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقام خطيبا وقال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد إلى آخر ماذا الحديث، ثم قال اللفظ في المستخرج لأبي داود. رواية بهز عن حماد، ما معنى أن الرواية رواية أبي داود الحراني؟ الشيخ الثاني لمسلم جعفر ليست فيه هذه اللفظة، ليست فيه هذه إيش؟ اللفظة، هي رواية من؟ أبي داود. يقول أقول ورواية بهز عن حماد التي مطت، قلنا رواه مسلم من طريق بهز، أخرجها غير مسلم، من؟ الحافظ ابن حبان في الصحيح من طريق محمد بن أبي صفوان قال حدثنا بهز ابن أسد به لي وساق الحديث والإسناد وليست فيه هذه الجملة، وهي طريق مسلم به، وقد وردت هذه الجملة عند غير مسلم، عند من؟ عند النسائي في المجتبى، ساقها عن شيخه إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة وساق الإسناد وفيه فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه إلى آخر الحديث. وجاء عند الإمام أحمد في المسند من طريق مؤمل وهو ابن إسماعيل قال حدثنا حماد به وفيه فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس عند أحمد فحمد الله وأثنى عليه. وأخرجه الإمام أحمد في موطن آخر من المسند قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمة، واختصر الحديث، ومع اختصاره ليست فيه هذه الجملة، ليست فيه ماذا؟ هذه الجملة. نعم، لكنها وردت عند عبد بن حميد أيضا في المسند كما في المنتخب من طريق محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمة إلى آخر الحديث. إذن نخلص من هذا لما قلت هل هذه اللفظة موجودة في مسلم؟ الذي يظهر أنها ليست في مسلم، لكنها موجودة عند غير مسلم. طريق مسلم طريق بهز أخرجها باللفظة وهي فيه، نعم أو ليست فيه، نعم من؟ الحافظ ابن حبان رحمه ابن حبان، وليست فيه هذه ماذا؟ الجملة. هذا يؤكد أنها ليست

0: عند مسلم ووجدت عند آخرين كما ذكرنا. وضح قوله في الحديث قال عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام قالوا كذا. تقدم رواية البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كما مضى جاء إليهم قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا وكذا. رواية البخاري تلحظ منها أنه عينه أنتم الذين قلتم، أتاهم قال أنتم الذين قلتم. هنا في الحديث ما بال أقوام، ليس فيها تعيين، وإنما قالها وهو ماذا؟ حمد الله وأثنى عليهم، قام فيهم ماذا؟ خطيبا. هل بينهما تعارض؟ والحديث واحد. هل بينهما تعارض؟ يقول الحافظ ابن حجر في الجواب عن ما ظاهره التعارض يجمع، يعني بين التعيين وبين عدمه، بأنه منع من ذلك عموما جهرا، منع من ذلك عموما إيش؟ جهرا، لأنه قام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وقال، مع عدم تعيينه، مع عدم إيش؟ ما بال أقوام، وخصوصا رواية البخاري، وخصوصا فيما بينه وبينهم، يعني خصهم أولا ثم عمم إيش؟ ثانيا من غير ماذا؟ تعيين. لماذا لم يعينهم عند العموم؟ قال رفقا بهم وسترا لهم، رفقا وسترا لهم، هم أرادوا الاجتهاد، أرادوا ماذا؟ الاجتهاد لا المخالفة. قوله عليه الصلاة والسلام ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر إلى آخره، لفظ البخاري كما مر أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر، نعم، وأصلي وأرقد وأتزوج النساء. أما أنا، قول عليه الصلاة أما أنا هنا أما بالتشديد، أما بإيش؟
1: تشديد،
0: بتشديد الميم، والمراد بها أو بها التقسيم، المراد بها إيش؟ التقسيم، أنتم كذا أما أنا. وفي قوله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له فيه إشارة كما قال الحافظ، إشارة إلى رد ما بنوا عليه أمرهم من أن المغفور له قد غفر له أو غفر الله له، لا يحتاج إلى مزيد من العبادة بخلاف غيره، فأعلمه أنه مع كونه عليه الصلاة والسلام يبالغ في التشديد في العبادة أخشى لله وأتقى من الذين يشددون، وإنما كان كذلك لأن المشدد أي على نفسه لا أفطر لا لا لا لا يأمن من الملل، لا يأمن من الملل بعد مدة سنة سنتين ثلاثة إلى آخره، بخلاف المقتصد، بخلاف من؟
1: المقتصد،
0: المقتصد كلما وجد من نفسه نشاطا زاد، زاد أقبل. فإن أمكنه الاستمرار فإنه أمكن لاستمراره، وخير العمل ما داوم عليه صاحبه. صحيح، انتهى كلامه. وكذلك فالعمل الذي يعني قليل دائم خير من كثير منقطع، ولهذا قيل حتى في المحفوظ ما قل وقر خير مما كثر وفر، فاقتصد، والنفس لها إقبال ولها إدبار، والناس في هذا يتفاوتون، بارك الله فيكم. نعم.

0: فالنبي عليه الصلاة والسلام أما أنا فكذا أصوم وأفطر وأصلي وأنام إلى آخره، يريد أنه عليه الصلاة والسلام أصلي من الليل حزبي وأنام منه كذلك، أنام من الليل وأصوم في غير ما فرض وأفطر، يعني لا أسرد الصوم سردا ولا أترك الصيام حتى ولو كان نفلا بالكلية. قد تقدم ما يتعلق بأفضل الصيام لما تكلمنا عن كتاب الصوم وما يتعلق به، وقوله عليه الصلاة والسلام أتزوج النساء يعني لا أتبتل عن التزويج أو عن الزواج، فآتي هذا وآتي هذا وآتي هذا هذا وأعطي كل ذي حق حقه. قوله عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي أي يقول علامة العين في العمدة من أعرض عن طريقتي فليس مني، أي ليس على طريقتي. ولفظ رغب إذا استعمل بعن، إذا استعمل بكلمة عن رغب عن فمعناه أعرض، معناه إيش؟
1: أعرض.
0: وإن استعمل بكلمة في رغب في فمعناه أقبل، أقبل إليه. والمراد بالسنة هنا طريقته عليه الصلاة والسلام، وهي أعم من الفرض والنفل، طريقته هديه عليه الصلاة والسلام. فمن رغب عن سنتي فليس مني، أي ليس متصلا بي قريبا مني. يقول الحافظ ابن حجر الرغبة عن الشيء الإعراض عنه إلى غيره، الرغبة عن الشيء الإعراض عنه إلى غيره. والمراد من ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري فليس مني، ولمح بهذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام لمح بذلك إلى طريق الرهبانية، فإنهم الذين ابتدعوا التشديد كما وصفهم الله تعالى، ورهبانية ابتدعوها الآية. وقد عابهم بأنهم ما وفوه بما التزموه. وطريقة النبي عليه الصلاة والسلام الحنيفية السمحة، الحنيفية السمحة، فيفطر ليتقوى على الصوم، وينام ليتقوى على القيام، ويتزوج ليكسر الشهوة وإعفاف النفس وتكثير النسل، وتكثير ماذا؟ النسل. وقوله يقول الحافظ ليس مني، إن كانت الرغبة ضرب من التأويل، رغب عن الشيء يعني لماذا رغب وترك الطريقة والهدي عن تأويل، يقول إن كانت الرغبة ضرب من التأويل يعذر صاحبه فيه. فمعنى ليس مني أي على طريقتي ولا يلزم أن يخرج من الملة، وإن كان إعراضا وتنطعا أي بلا تأويل سائغ يفضي إلى اعتقاد أرجحية عمله عليه الصلاة والسلام، الضمير راجع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمعنى ليس مني أي ليس على ملتي، لأن اعتقاد ذلك نوع من الكفر. انتهى كلامه. أقول سيأتي مزيد إيضاح للفظة الرغبة عن السنة إن شاء الله قبل أن ننهي الكلام عن هذا الحديث، لكن نحن نتكلم في المعاني بوجه عام، سأخص الكلام عن هذه الجزئية المهمة. الوجه الذي يليه وهو الوجه الثالث من فوائد هذا الحديث المبارك، فيه فوائد عدة. يقول الحافظ: في الحديث دلالة على فضل النكاح والترغيب فيه، وفيه تتبع أحوال الأكابر، تتبع أحوال الأكابر للتأسي بأفعالهم، وأنه إذا تعذرت معرفته من الرجال جاز استكشافه من النساء. طبعا هذا ما لم يؤدي إلى فتنة أعظم. ثالثا: أن من عزم على عمل بر، من عزم على عمل بر واحتاج إلى إظهاره حيث يأمن الرياء، حيث يأمن الرياء لم يكن ذلك ممنوعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأنام، أبان عن فعله. وفيه أيضا تقديم الحمد والثناء على الله تعالى عند إلقاء مسائل العلم. وفيه أيضا من الأحكام أو الفوائد بيان الأحكام للمكلفين، بيان الأحكام للمكلفين وإزالة الشبهة عن المجتهدين. هؤلاء اجتهدوا وأرادوا أن يرفعوا من شأن ماذا؟ عباداته، فما ترك ذلك عليه الصلاة والسلام، بيّن ذلك وأزال عنهم ماذا؟ الشبهة. وفيه أيضا من الفوائد سادسا: أن المباحات قد تنقلب بالقصد إلى الكراهة، قد تنقلب إلى ماذا؟ بالقصد إلى الكراهة أو والاستحباب. وفيه أيضا الرد على من منع استعمال الحلال من الأطعمة والملابس وآثر غليظ الثياب وخشن المأكل، خشن المأكل، البعض يمتنع كأنه يحرم على نفسه هذا، أصوم وأفطر نعم إلى آخر، آكل اللحم إلى غير ذلك متى تيسر، لكن لا يسرف ولا نعم يظهر عليه الترف عليه الصلاة والسلام فيما يأخذه ويأكله ويطعمه ويشربه ويلبسه. نعم. قال القاضي عياض: هذا مما اختلف فيه السلف، فمنهم من نحى ما قال الطبري، الكلام الذي تقدم ما منع الرد على من منع قول الطبري، ومنهم من عكس ذلك واحتج بقوله تعالى: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، ثم قال: والحق أن هذه الآية في الكفار، وقد أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بالأمرين، أكل هذا وترك، لبس هذا وترك، فعل هذا وفعل سواه. نعم. يقول الحافظ ابن حجر: قلت لا يدل ذلك لأحد الفريقين، ما سبق يعني، إن كان المراد المداومة على إحدى الصفتين، أكل الخشن على الدوام أو تحريم ذلك على الدوام أو أكل الناعم على الدوام، والحق ملازمة، أن ملازمة استعمال الطيبات دائما في الطيبات تفضي إلى الترفه والبطر، دائما طعامك دائما دائما دائما منعم دائما

0: ولا يأمن من الوقوع في الشبهات، سيسترسل، لأن من اعتاد ذلك قد لا يجده أحيانا فيضجر ويتأفف، فلا يستطيع الانتقال عنه أو الانتقال عنه، فيقع في المحظور، كما أن من منع تداول ذلك أيضا أحيانا يفضي إلى التنطع المنهي عنه. ويرد عليه صريح قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، كما أن الأخذ بالتشديد في العبادة يفضي إلى الملل القاطع لأصلها وملازمة الاختصار على الفرائض مثلا وترك التنفل، يفضي إلى إيثار البطالة، يتساهل في الرواتب وغيرها وعدم النشاط إلى العبادة. وخير الأمور الوسط. وفي قوله إني لأخشاكم لله مع من ضم إلي إشارة إلى ذلك، هذا هو الوسط، الوسط في الهدي النبوي، لا وسط غيره، لا تخترع وسطا من عندك، لا تخترع وسطا من عندك، فالوسط موجود في هديه عليه الصلاة والسلام. وفيه من الفوائد ما قاله العلامة العيني أيضا، قال فيه أن النكاح من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وزعم المهلب أنه من سنن الإسلام وأنه لا رهبانية فيه، وأن من تركه راغبا عن سنته، من تركه راغبا عن سنن النبي عليه الصلاة والسلام فهو مذموم مبتدع، مذموم مبتدع. كم لنا؟ ساعة ونصف. نعم، نقف عند الوجه الرابع وهو متعلق بالمسألة التي قلت سترد، التعليق على مسألة الرغبة عن السنة، الرغبة عن ماذا؟ عن السنة. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان أثر الوسطية والاعتدال في تحقيق الأمن الفكري، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى بجامع خالد بن حكيم الأنصاري بحي القرينية بمدينة جدة، في اليوم 21 من شهر محرم عام 48,400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، ومع هذه المحاضرة التي سمعتموها أو سمعتم عنوانها وقرأتموه كذلك، على وهو أثر الوسطية والاعتدال في تحقيق الأمن الفكري. الحرب يا أحبة بين الإسلام وأعدائه لم تضع أوزارها بعد، فالحرب باقي إلى قيام الساعة بين الإسلام وبين أعداء الإسلام، إلى أن يخرج الدجال، إلى أن يخرج الدجال. وكذلك الحق

وأقسى على المسلمين من حرب السلاح. هم يشنون حربا ضد القرآن، ويشنون حربا ضد السنة، يشنون الحروب ضد المسلمين في عقيدتهم، في أخلاقهم، في مبادئهم، حتى في لبسهم، حتى في ملابسهم وفي عاداتهم. ففي الجملة يا أحبة، هناك مخططات ضخمة إلى نقل الفكر البشري، الذي أقول الفكر الذي يكون عند أعداء الإسلام، فإن عندهم الفوضى، وعندهم سوء الخلق، وعندهم الشرك بأنواعه، يريدون أن ينقلوا هذا إلى المسلمين. فإن أهل الإسلام قد ولدوا على الفطرة، كما قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. فكل امرئ أو في كل مسلم ولد فإنه يولد على فطرته السليمة. فهؤلاء أعداء الإسلام يريدون أن يغيروا هذه الفطرة السليمة، يريدون أن يغيروها إلى الفطر السيئة، أو أقول إلى العادات السيئة. انظروا يا أحبة إليهم، ترونهم عبر برامج التواصل الاجتماعي، عبر التلفاز، عبر كذا كذا، عندهم أخلاق سيئة، عندهم عدم احترام الكبير، عندهم العقوق، قبل ذلك عندهم الشرك، كذلك ليس هناك احتراما للمرأة بعكس الإسلام. حتى لو صوروا لك ذلك. وعلينا أن نعلم علم اليقين أن الصراع بين الحق والباطل قديم إلى أن تقوم الساعة، من قدم الزمان إلى أن تقوم الساعة، وهي سنة من سنن الله في الحياة. اقرأوا في التاريخ قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت هناك أفكار هدامة، وكانت هناك أخلاق سيئة. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق، وهكذا إلى أن تقوم القيامة. والله عز وجل يا أحب أختار أمتنا، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اختارنا أن نكون ممن يحمل راية الإسلام. الله عز وجل بين كل فترة يرسل رسول، وبما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، فليس هناك نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، فجعل هذه الأمة هي التي تحمل راية الإسلام، وهي التي تعلم الناس الخير، وهي التي تقف في وجه الباطل، وهي التي تدحض الشبهات، وهي التي تكشف وتبين للناس الباطل وتبين لهم الحق. فما يزال هذا الإسلام وهذا الدين منتصرا بمثل هؤلاء الذين جعلهم الله عز وجل دعاة يدعون الناس إلى الخير إلى أن تقوم الساعة. في هذا العصر، أقصد العصر الحديث، اتخذ الغزو الفكري. هناك غزو فكري، ذكرت قديما كان هناك غزو بالسلاح، كان الإسلام والكفار يتقاتلون بالسيوف. ثم بعد الحروب الصليبية، لما هؤلاء لم يستطيعوا أن يهزموا المسلمين بالأسلحة، ما استطاعوا، فاتخذوا ماذا؟ اتخذوا أمرا آخر، وهو الغزو الفكري. كيف يغزون المسلمين ويغير ما بهم من قوة، يغير ما بهم من أخلاق، يغير ما بهم

التمسك بدينهم وهكذا. وانظروا الآن، انظروا في زماننا يا أحبة، قد تجد الشاب صغير السن ولكنه قد اتخذ الغرب في كل هيئته، في حلاق، في قصة شعره، في لبسه. إلى الآن أصبح في بعض إخواننا الشباب أو أبناءنا الصغار، أصبح البعض قد وضع حلقا في أذنه، وهذه والله ليست من عادات المسلمين، بل البعض الآن أصبح يلبس السلاسل، والطامة الكبرى بعض السلاسل يكون فيها صليبا. هذا هو الغزو الذي وصل إليه. في كتب التاريخ، ومن يقرأ في كتب التاريخ، كتب أن أعداء الإسلام أرادوا أن يغزوا المسلمين في عهد من الأزمنة، فأرسلوا جاسوسا ينظر إلى المسلمين، فوجد شابا يبكي وحزينا، فقال: ما يبكيك؟ فقال: إني أتدرب على الرمي بالسهام. يقول: فلم أصيب السهم 100%، يعني أصابه ولكن لم تكن الإصابة التي يريدها هو. فرجع إلى قومه فقال: لا تغزوهم، إذا كان هذا الصغير فيهم فكيف الكبير. هذا عندما كانت فيها التربية بالعزة. وعاد بعد عشرات السنين، بعد أن بدأ الغزو الفكري بينهم، فوجد شابا يبكي عند قبر، فقال: ما يبكيك؟ قال: لقد ماتت حبيبتي. فقال: الآن نغزوهم. الشباب، انتهى الشباب. هذه مقدمة لهذه المحاضرة، قبل أن أدخل في عنصر أو عناصر هذه المحاضرة، ولكن هذه المقدمة أحببت أن أجعلها بين يدي هذه المحاضرة، وهي لن تكون طويلة إن شاء الله. وأول هذه العناصر معنى الوسطية والاعتدال، معنى الوسطية والاعتدال. وهذه العناصر على كل عنصر أو محور سأذكر عليه شيئا مختصرا. فالاستقامة الوسطية والاعتدال هي الاستقامة على دين الله عز وجل، والبعد عن الغلو وعن التفريط. هذا هو المنهج الذي أمرنا الله عز وجل به، هذا هو المنهج. نستقيم على ما أمرنا الله عز وجل، وعلى ما أمرنا به من النبي صلى الله عليه وسلم، لا نغلو ولا نقصر، وسطا، نكون وسطا. وكذلك جعلناكم إيش؟ أمة وسطا. هذا هو، سددوا وقاربوا، هذا الذي يريد منا النبي صلى الله عليه وسلم، يريد منا الشريعة. لا نغلو كبعض الناس الذين غلوا في الدين إلى أن كفروا المسلمين، غلوا في الدين إلى أن كفروا المسلمين، غلوا. وبعض الناس فرطوا في الدين إلى أن أصبحوا لا يحضرون الصلاة مع المسلمين. هذا هو. والوسطية والاعتدال أن تكون مستقيما على دين الله عز وجل، وأن تبتعد عن الغلو وعن التفريط. ووردت في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذا هي المعنى الوسطية والاعتدال. جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله، يقول: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فخط خطا، خط ماذا؟ خطا، أي في الأرض، خط لهم خطا، وخط خطين عن يمينه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خط في الأرض خطا طويلا، ثم خط خطين عن يمينه، وخط خطين عن يساره، ثم وضع يده على الخط الأوسط صلى الله عليه وسلم، فقال: هذه سبيل الله، هذه سبيل الله. ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن هذا هو الوسطية والاعتدال.

ولهذا الدين يسر يا أحبة، الدين يسر. ولهذا إن لم تستطع أن تأتي ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول سددوا وقاربوا، والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه إيش ما استطعتم. هذا هو الدين يسر. ما استطاع الرجل أن يصلي واقفا فليصلي جالسا، ما استطاع الرجل أن يتوضأ بالماء الماء يضره أو لم يجده فإنه ماذا يتيمم. انظروا هذا هو اليسر، الدين يسر، لكن إياك أن تغلو فيه وإياك أن تفرط. القوم الذين أتوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت لهم عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا أما أنا يريد أن يتعبد الله، قال لن آكل اللحم أبدا، والثاني يقول لن أتزوج النساء أبدا، إلى آخر الحديث. سمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم فخطب، فقام على المنبر فتكلم، قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، وإني لآكل اللحم وتزوج النساء وأصلي وأنام. هذا هو الدين. فإذا ابتعدنا عن الوسطية والاعتدال وغلونا في الدين وصلنا إلى الفكر الذي نتكلم عنه، الفكر الذي يخرجك من السنة إلى عكسها. ما الذي أخرج الخوارج؟ ما الذي أخرج الجماعات المنحرفة كالإخوان والتبليغ إلى آخره؟ إنه بالبعد عن ماذا؟ عن السنة. والله لو تمسكنا بما أمر الله عز وجل به وبما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لا عبدنا الله عز وجل حق عبادته. المبحث الثاني أو العنصر الثاني من هذه المحاضرة معنى الغزو الفكري. نسمع عن الغزو الفكري. الغزو الفكري فمعناه باختصار هو مصطلح حديث. أولا هو مصطلح حديث، يعني هي مجموعة الجهود. قال أهل العلم هو الغزو الفكري هو مجموعة الجهود التي تقوم بها أمة من الأمم تقوم بمجهودات أو بجهود للاستيلاء على أمة أخرى، للاستيلاء على أمة أخرى أو التأثير عليها. يقول من كتب في هذه المواضيع ويقول أهل العلم، وقال كذلك الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال الغزو الفكري أشد وأخطر من الغزو العسكري. لماذا؟ لأن الغزو العسكري يا أحبة يأتي واضح، يعني دولة ستغزو دولة واضح، الدولة الثانية ستعرف أن هذه الدولة تريد أن تغزوها فتقوم تتجهز. لكن الغزو الفكري ما أحد يشعر به، ما أحد يشعر به، يدخل عبر التواصل الاجتماعي، يدخل في الألعاب أطفال، يدخل في المدارس بين الناس، مجموعات الواتساب، في التليجرام، في كل هذا يدخل بغزو فكري دون أن تشعر. تأتي إلى أحد الناس مسلم ووالده من المسلمين وحتى جده العاشر من المسلمين، ويأتي يقول لك الصلاة ما هي واجبة، من أين أتى بهذا؟ هذا غزو. من الذي جعله يتكلم بهذا؟ إذن هو سمع أو شاهد. إذن هذا هو مثال من الأمثلة على مثل هذه الأمور. ليس فقط دخلوا حتى للنساء، دخلوا حتى للنساء، فبعض النساء أصبحنا يتمردن على أزواجهم. تأتي المرأة مثلا إلى زوجها أو إلى كذا وتقول الشرع لم يأمرني بخدمتك، أنا كذا. من أين أتت بهذا الكلام؟ إذا كان بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة قمنا بخدمات أزواجهن.

هذا فيه أجر وهذه عادة عند المسلمين. من أين أتت بهذا الكلام؟ هذا أيضا مثال من هذه الأمثلة. وقس على ذلك، ولكن لا أريد أن أتوسع في هذا الباب. العنصر الثالث أثر الوسطية في تحقيق الأمن الفكري. أثر الوسطية في تحقيق الأمن الفكري من آثارها، أو الذي لا بد أن يكون من أجل أن ننجو أو أن نبتعد عن هذه التي تحدث من أعداء الإسلام، أولا ترسيخ العقيدة الصحيحة هو أساس. أولا العقيدة الصحيحة هي أساس لقبول الأعمال. لن يقبل الله عز وجل منك عمل أيها المسلم إلا أن يكون هذا العمل خالصا له لله عز وجل، ويكون مطابقا مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أول. فنحن إن علمنا العقيدة وبينا العقيدة للمسلمين فإننا بذلك نعصم بعد الله عز وجل الفرد والمجتمع، لا يحدث لهم من هذا الغزو، لا يحدث لهم ويكون عندهم أمن فكري في العقيدة. انظر إلى كثير من المسلمين، قد لا ترونهم في بلاد الحرمين لكن قد تجدهم في بعض البلدان المسلمة، قد تجد رجل يذبح لغير الله، قد تجد رجل يطوف على القبر، قد تجد رجل يدعو قبرا يا ولي الله كذا اشف ابنتي يا كذا. إذن لماذا؟ لأنهم لم يتعلموا العقيدة الصحيحة. فأولها من أثر الوسطية في تحقيق الأمن الفكري ترسيخ العقيدة الصحيحة، فهي توجهك إذا كانت العقيدة صحيحة فإن عندك التوحيد الخالص، إذن أنت بإذن الله تبتعد عن الشرك، تبتعد عن البدع، تحقق الهدف السامي الذي خلقك الله عز وجل من أجله. فينبغي لنا أن نتعلم العقيدة الصحيحة، وكذلك نتعلمها على أيدي العلماء الموثوقين الذي نثق بعلمهم أو ممن زكاهم أهل العلم. كذلك من أثر الوسطية الوقاية من الغلو والتطرف والتكفير بين المسلمين، وهذا موجود في شريعتنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو، حذر منه صلى الله عليه وسلم، إياكم والغلو في الدين أي التشدد ومجاوزة الحد، وقال إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. ووالله يا أحبة، إن أخذنا ديننا بما أمر الله عز وجل به أو بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، والله إنه يسير ويستطيع عليه كل أحد، ولكن ابتلينا بنوعين منهم من الناس. النوع الأول وهو الذي غلا في الدين، فمن هم من كفر المسلمين، ومن هم من فجر المسلمين، ومن هم من قتل المسلمين، ويقول الله أكبر ويريد ماذا؟ ويريد الجنة. ولا نذهب بعيدا، من قتل عليا؟ من هو؟ ابن ملجم. هذا الرجل انظر إلى الفكر، قتل أمير المؤمنين وقتل الخليفة رقم كم؟ الرابع، وقتل أحد العشر المبشرين بالجنة، وزوج من؟ ابنة من؟ ولما أرادوا أن يقتلوه ويقيموا عليه الحد قال لهم ماذا؟ قال لا تقتلوني مرة واحدة، يعني لا تقتلوني مرة واحدة، لا، قال اقطعوا من كل جسدي لحمة اللحمة حتى أحس بالألم يشتد علي، وحتى يأخذ الأجر بزعمه أكبر ويدخل الجنة. انظر، قتل من؟

ويريد ماذا؟ ما هو هذا؟ هذا هو الفكر. فالفكر خطير يا أحبة، فالفكر خطير. ننتبه على أنفسنا، ننتبه على أولادنا، ننتبه على بناتنا. الآن نجد أن بعض أبنائنا قد يكون في الابتدائي الخامس السادس، في المتوسط، صغار في السن، ولكن أصغرهم قد يكون في ثالث ورابع ويحمل ماذا؟ ويحمل جهازا، وجهازا ذكيا، وقد يكون عنده حتى ماذا؟ حتى الإنترنت مفتوحا عنده. ألا نخشى عليه؟ ألا نخشى عليه؟ بلى والله. فهذا فريسة سهلة لمثل هؤلاء، نسأل الله السلامة. إذن الله عز وجل بين لنا حتى يبين لنا أن الدين يسر. لماذا نغلو في الدين؟ لماذا؟ يقول الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ويقول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا هو الله عز وجل يبين لك أن الدين يسر، الدين سهل، لكن لماذا تغلو فيه؟ لماذا تغلو في هذا الدين؟ وحتى ذكر في بعض كتب العقيدة أن رجل يمشي مع أخيه وكلهم من الخوارج يكفرون المسلمين. انظروا إلى هذا الفكر. كانوا يطوفون بالكعبة وبيت الله فيه من المسلمين الكثير، فقال أحدهم للآخر: قال أرأيت هؤلاء كلهم؟ قالوا نعم. قال: كلهم كفار. فقال له الثاني وهو أعقل قليلا: قال كل هؤلاء كفار ولا يوجد منهم مسلم إلا أنا وأنت؟ قال نعم. قال: ولا يدخل الجنة إلا أنا وأنت؟ قال نعم. قال: إذن خذها أنت، لا أريدها معك. هذه خطورة. ولهذا لما نقرأ في سير السلف كانوا يهربون من أهل البدع. ابن سيرين أتى له رجل من أهل البدع ومن أهل الفكر الضالة يريد أن يقرأ عليه القرآن، فقال له: ولا آية. فلما أراد هذا أن يقرأ فوضع إصبعيه ابن سيرين في أذنيه وقام. لماذا؟ قال: لأن الشبه خطافة، الشبه تأتي في قلبك فلا تخرج. الآن بعض الشباب أو بعض النساء أو حتى كبار السن يدخل على بعض القنوات التي يكون فيها أهل الضلال وأهل الأهواء والحوارات معهم ويشاهد. طيب، وما يدريك أنه قد يأتيك شيء من هذه الشبهات في قلبك لا تخرج يوما من الأيام وأنت مثلهم، نسأل الله السلامة. كذلك من أثر الوسطية أيضا الثالث جمع الكلمة وتحقيق الألفة بين المسلمين. هذا سبب من أسباب الأمن الفكري. فإذا اجتمع المسلمون على حاكمهم وكذلك الرعية تألفت قلوبهم فإنهم يبقون في أمن وأمان بإذن الله عز وجل. وهذا هو من مقاصد الشريعة، من مقاصد الشريعة الحث على الاجتماع وليس الحث على التفرق. ولهذا الله عز وجل يقول في القرآن: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا أمر، والنبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من أمر يتكلم: عليكم بالجماعة، وحذر من الفرقة. وابن عباس رضي الله عنه قال لسماك الحنفي: يا حنفي، الجماعة الجماعة، فإنما هلكت الأمم الخالية لتفرقها. كل أمة تتفرق لا شك أنها ستهلك، لا شك أنها ستهلك. ولهذا الله عز وجل أمر في القرآن وذم الفرقة وحذر من الفرقة: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا ماذا؟ شيعة. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لست منهم في شيء،

أي أنك يا محمد بريء ممن فرق دينه. ولهذا يا أحبة هذا أيضا من أثر الوسطية في تحقيق الأمن الفكري. من أثر الوسطية في تحقيق الأمن نشر العدل والرحمة، حماية الشباب من الشبهات والأفكار الهدامة، حتى أنه الشرع نهى عن الغيبة، نهى عن النميمة لأنها تسبب فرقة أيضا وعدها من كبائر الذنوب، أمر بحقوق الجيران، كل هذا حتى يكون الناس مفترقين ولا جماعة واحدة؟ جماعة واحدة. فإذا كنتم أو كنا جماعة واحدة كلما كان الأمن والإيمان في أجسادنا وفي بلداننا وحتى في فكرنا بإذن الله عز وجل. العنصر الرابع ولعله هو الأخير، وسائل تحقق الأمن الفكري. هناك وسائل إذا عملنا بها تحقق لنا الأمن الفكري. أول هذه الوسائل وهي مختصرة، طلب العلم الشرعي من العلماء الثقات. طلب العلم الشرعي من العلماء الثقات. ولهذا تجد أن الشريعة رتبت أجورا عظيمة وفضائل لمن أراد أن يطلب العلم الشرعي، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا ماذا يفقهه في الدين. إذا رأيت من نفسك أنك تجلس مثل هذه المجالس، تجلس في مجالس العلم الشرعي، فاعلم أن الله قد أراد بك خيرا. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. انظر إلى هذا العمل. قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم فقط. لا، وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. انظر إلى هذه الأجور العظيمة، جعلها الشرع لك إذا أردت أن تطلب العلم الشرعي. فإذا طلبت العلم الشرعي عرفت العلم، وعرفت ماذا يريد الله عز وجل منك، وعرفت ماذا يريد منك الرسول صلى الله عليه وسلم. فالعلماء هم ورثة من؟ هم ورثة الأنبياء. فإذا تعلمت علما شرعيا فتكون بإذن الله من وراث الأنبياء. الثاني، لزوم جماعة المسلمين وطاعة ولاة الأمر، وهذا أمر واجب. طاعة ولاة الأمر هذا أمر واجب. فعندما يكون الرعية مع الحاكم يدا واحدة فإن هذا يكون فيه الأمن والإيمان والاستقرار. حتى إن أعداء الإسلام لا يطمعون في بلد فيه استماع الحاكم والمحكوم، يخافون، ولكن يريدون أن يفرقوا بين المحكوم والحاكم. استغلوا أو استخدموا بعض الجماعات الضالة التي تسببت في المظاهرات والخروج على الحكام، ثم بعد ذلك تفرق الحاكم عن المحكوم، ثم دخلت هذه الدول الخارجة الكافرة فأخذت من خير هذه الأرض وارتحلت، وبقي البلد القوي يأكل الضعيف، نسأل الله السلامة. فالاجتماع يا أحبة فيه رحمة، لأن الخلاف فيه عذاب، والله عز وجل يقول: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وفي الأثر الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فالاجتماع يكون على الحاكم، والله عز وجل أمر به: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا ذهب أو اختلف الحاكم والمحكوم ضعف البلد وصار فيه أمور قد يطمع فيه أعداء الإسلام. كذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا هو الشاهد، الاعتصام مع ولي الأمر. كذلك

حذروا من مصادر الفتن والشبهات. هذا يكون فيه أمن فكري، فكلما رأيت أمر فيه شبهة ابتعد عنه. فالنجاة من الفتنة والشبهات هذا مطلب لك أيها المسلم. فأنت عندما ترى أن هذه فرقة ضالة، خوارج، هؤلاء تكفيريون، هؤلاء كذا، تذهب إليهم لماذا؟ أو تدخل إلى مواقعهم، ماذا تريد؟ والبعض قد تأتي عليه الشاب ليس عنده العلم الشرعي، فتجده يدخل إلى مواقع الروافض أو الشيعة مثلا، ماذا تريد؟ قالوا ناصحهم. أنت مريض، كيف تناصحهم؟ تذهب وأنت على السنة وتعود وأنت قد أخذت بفكرهم، نسأل الله السلامة. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: الفتنة نوعان، فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. وفتنة الشبهات هي أعظم الفتنتين، لأن الشبهة إذا دخلت في القلب مرض القلب، وقد ينحرف عن السنة. وقال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: الفتن التي تقع أيضا بين الناس وهي من حروب وغيرها. ليس الفتنة فقط، لكن الفتن قد تكون حروب أيضا. قد يسلط الله عز وجل عليك عدو، وخاصة إذا بعدنا عن ديننا، فإن الله قد يسلط علينا شخص أو عدو أو كافر أو ظالم يسلط عليك، نسأل الله السلامة. كذلك من الأمور التي تعيننا عن البعد عن الفتن أو عن تكون فيها أمن فكري، الاستعاذة بالله من الفتن، أن تستعيذ بالله عز وجل من الفتن، وأن تدعو الله بالسلامة، وأن تدعو الله بالنجاح. فقال الحافظ ابن رجب في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، أي هذا الدعاء فيه سلامة العبد من الفتن. فالإنسان يحاول، بل إن الحافظ ابن حجر قال فيه استحباب الدعاء الاستعاذة من الفتن. ادعو الله أن يبعدك عن الفتن، اكثر من الدعاء، فالدعاء هو سلاح المؤمن. وكثير منا قد غفل عن الدعاء، تجده لا يدعو الله عز وجل إلا إذا وقع في مصيبة. ادعو الله في الشدة، ويدعو الله عز وجل في الرخاء. فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، والقلب يتقلب يوما قد يكون على طاعة، ويوما قد يكون ماذا؟ على معصية. لازم أذكارك، أذكار الصباح، تحميك من شياطين الإنس والجن. اكثر من قراءة القرآن، اكثر من الذكر، اذكر الله عز وجل، ادعو الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ادعو الله بالهداية والصلاح، اللهم اهدني وسددني. وكذلك ادعو الله عز وجل أن يعينك على الطاعة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا يستحب أن تقولها دبر كل صلاة، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ادعو الله عز وجل: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. فهذه مختصر الذي ذكرته في هذه المحاضرة. وأخيرا الخاتمة: ختم الله لي ولكم بالخير، إن الوسطية والاعتدال من أعظم نعم الله عز وجل على الأمة، وبهما يحفظ الدين والعقل والمجتمع، ويستقر الأمن، وتسد أبواب الغلو والانحراف. نسأل الله أن يثبتنا على الحق، وأن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. وأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأسأله أن يثقل به الموازين يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير.

0: الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان أثر العلم الشرعي في تحقيق الأمن، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم الاثنين الثاني من شهر شعبان عام 45 هجرية في قاعة المناقشات في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
1: بالتعاون مع وفد التوعية الفكرية تقديم محاضرة بعنوان أثر العلم الشرعي في تحقيق الأمن، يلقيها فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري، فليتفضل مشكورا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، فشكر الله للقائمين على هذا البرنامج خيرا من إقامة مثل هذه اللقاءات العلمية النافعة لعامة الناس وللمتحدثين على وجه الخصوص، فنسأل الله أن يبارك في الجهود وأن ينفع بها وأن يكللها بالنجاح، إن ربنا لسميع الدعاء. وبعد، فلا يخفى حفظكم الله أجمعين على عاقل مدرك ما للعلم الشرعي الصحيح وأهله من فضل ومكانة في شرعنا المطهر، ذلك أن الإنسان خلق ظلوما جهولا، فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى الجهل وميله إلى ما يهواه من الشر، فيحتاج دائما إلى علم مفصل يزول به جهله، وعدل في محبته وفي بغضه ورضاه وغضبه وفعله وتركه وإعطائه ومنعه، فيحتاج، وكل ما يقوله ويعمله يحتاج فيه إلى عدل ينافي ظلمه. فإن لم يمن الله عليه بالعلم المفصل والعدل المفصل، وإلا كان فيه من الجهل والظلم ما يخرج به عن الصراط المستقيم. قاله الإمام ابن تيمية رحمه الله في رسالته النافعة قاعدة في أنواع الاستفتاح في الصلاة. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد: أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة، والفهم عن الله وعن رسوله نفس المراد، وعلم حدود المنزل. العنوان كما رأيتم بارك الله فيكم أثر العلم الشرعي. إذن العلم الشرعي بناء على قول الإمامين المتقدمين وما جاء في معناه هو المبني على الوحيين، المبني على الوحيين الكتاب والسنة المطهرة، الكتاب والسنة المطهرة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عليه وآله وسلم. ويقتفي طالب العلم في هذا في فهم النصوص بما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وأئمة الدين من بعدهم. من حقق هذا العلم بهذا الوصف أمن بإذن الله تحقيقا لا تعليقا، أمن المرء في نفسه وأمن محيطه الذي يحيط به، وأمن أيضا في ذلك مجتمعه بإذن الله تعالى. أما ما لم يكن كذلك فلا يثمر شيئا من الأمن. ولهذا هذا اللقاء بارك الله فيكم أتكلم فيه عن هذه القضية وهذا العنوان في خمسة محاور. المحور الأول أذكر ببعض النصوص من الوحيين في فضل العلم وشرف أهله. النقطة الثانية أيضا أذكر ببعض أقوال أئمة السلف في مدح العلم وذم الجهل. النقطة الثالثة بيان نعمة الأمن وذكر مفهومه. النقطة الرابعة أسس الأمن. الأخيرة في ذكر أنموذج من الجهل المفضي إلى اختلال الأمن. ثم أقول على تعليقا على هذه النقاط: النقطة الأولى في التذكير ببعض النصوص من الوحيين الدالة على فضل العلم وشرف أهله. لن أستطرد في هذا، فالنصوص في هذا كثيرة جدا، حسبي أن أذكر بعضا منها فهي إن شاء الله دالة على البقية، والمؤلفات في هذا الباب عديدة وكثيرة. من ذلك قول الله جل في علاه: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة مبينا وجه هذه الآية في بيان منزلة العلم وفضله، قال: عدد سبحانه وتعالى نعمه وفضله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل من أجلها أن آتاه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم. ومن الأدلة قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الإمام ابن كثير في تفسيره: إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى، كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم. انتهى كلامه. ومنها قوله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير: أي ما يفهمها ويتدبرها إلا الراسخون في العلم المتضلعون منه. ثم ذكر أن ابن أبي حاتم ساق بسنده في التفسير عن عمرو بن مرة أنه قال: ما مررت بآية من كتاب الله لا أعرفها إلا أحزنني ذلك، لأنني سمعت الله تعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وغيرها من نصوص الكتاب المبارك. ومن السنة، وهي أحاديث عدة وكثيرة جدا، ما أخرجه الشيخان في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة

والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين الحديث. قال الحافظ النووي في شرح مسلم فيه أي في حديث معاوية هذا: فضيلة العلم والتفقه في الدين والحث عليه، وسببه أنه قائد إلى تقوى الله تعالى. تحقيق العلم يقودك إلى تحقيق التقوى بإذن الله تعالى. كذلك ما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بينما أو بين أنا نائم أتيت بقدح فيه لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي ما بقي منه، أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. قال: العلم. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قال ابن المنير في هذا الحديث: وجهه الفضيلة للعلم في الحديث من جهة أنه عبر عن العلم بأنه فضلة النبي عليه الصلاة والسلام ونصيب مما آتاه الله، وناهيك بذلك، وناهيك بذلك، أي فضلا وتحصيلا للعلم. ولهذا كانت 19 العلم عند عمر رضي الله تعالى عنه. ويقول أيضا الحافظ ابن حجر في موطن آخر من الفتح: ووجه التعبير بذلك، تعبير باللبن وأوله بالعلم، ووجه التعبير بذلك من جهة اشتراك اللبن والعلم في كثرة النفع، وكونهما سببا للصلاح، فاللبن للغذاء البدني والعلم للغذاء المعنوي. انتهى كلامه رحمه الله. وكما قلت الأحاديث كثيرة والمؤلفات فيها شهيرة. ثانيا أذكر ببعض أقوال أهل العلم في هذا الباب أيضا. الأقوال في الحقيقة المأثورة عن الصحابة والتابعين وتابعيهم وتبع الأتباع وغيرهم من سادات العلم كثيرة في مدح العلم وذم ماذا؟ وذم الجهل، وهي تعتبر أو تمثل خطوطا مهمة تنير الطريق لطالب العلم في الاجتهاد في تحصيل العلم والازدياد منه وضبطه وإتقانه، وترك الكسل والدعة والفرار من الجهل. لماذا؟ لأن الجهل داء قاتل، وشفاؤه في التركيب أمران متفقان، نص من كتاب ومن سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. من تلكم النصوص أو الأقوال ما أخرجه الإمام أو ذكره الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح في كتاب الفرائض، باب تعليم في كتاب الفرائض باب تعليم الفرائض. قال عقبة بن عامر: تعلموا قبل الظانين. قال البخاري: يعني الذين يتكلمون بالظن. قال النووي معلقا على كلام البخاري: تعلموا العلم من أهله المحققين الورعين قبل ذهابهم ومجيء أقوام يتكلمون في العلم بمثل نفوسهم وظنونهم التي ليس لها مستند شرعي. انتهى كلامه. وقال الإمام سهل ابن عبد الله التستري: ما أحدث أحد في العلم شيئا، ما أحدث أحد في العلم شيئا إلا سئل عنه يوم القيامة، إن وافق السنة سلم وإلا فهو العطب، وإلا فهو ماذا؟ العطب. ذكره الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. وأخيرا قال الإمام الشعبي رحمه الله كما في مصنف ابن أبي شيبة: لا تقوم الساعة حتى يصير العلم جهلا والجهل علما، يعني تنتكس ماذا؟ الموازين وتنقسم.
غالب. ومن الأقوال في هذا الباب والشيء بالشيء يذكر قول الحافظ صالح بن مهران الشيباني كما في طبقات المحدثين بأصبهان، قال: كل صاحب صناعة لا يستطيع أن يعمل في صناعته إلا بآلة، وآلة الإسلام العلم، آلة الإسلام العلم. نأتي إلى النقطة الثالثة بارك الله فيكم، في بيان نعمة الأمن الذي هو جزء من العنوان أثر العلم الشرعي. عرفنا ما هو العلم الشرعي المراد في تحقيق ماذا؟ الأمن. أقول بارك الله فيكم: أمر الله جل وعلا عباده أن يذكروا نعمه عليهم، فقال: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، وقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. يخطئ، أقول يخطئ، فريق من الناس حين يغفل أو يتناسى عندما يعدد نعم الله عليه ويعرض آلاء الله على ما أنعم به، يغفل أو ينسى أو يتناسى أن يذكر من أجل النعم التي أنعم الله بها عليه نعمة الأمن. هذه النعمة، نعمة الأمن، جعلها الله تعالى أساسا ووعاء جامعا لضروب أو لضروب من الخير وألوان من المنافع يفقدها أو بفقدها لا يستطيع المرء أيا كان وفي أي مكان كان أن يكون فاعلا مثمرا إذا اختل الأمن. لذلك امتن الله جل وعلا على خلقه بأن جعل مكة حرما آمنا، قال جل وعلا: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وقال سبحانه وتعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم إيش؟ لا يعلمون، أكثرهم لا يعلمون. وقال جل وعلا: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وامتن جل وعلا على قريش أنه أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فقال جل وعلا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الأمن هو مطلب الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، فهذا خليل الله إبراهيم عليه السلام يقول وهو يدعو الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وقال: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم عليه السلام في دعائه لربه بدأ بالأمن قبل الرزق، بطلب الأمن قبل الرزق، لأن استتباب الأمن سبب بإذن الله تعالى للرزق. إذا شاع الأمن واستتب ضرب الناس في الأرض يبحثون من رزق الله تعالى، وذلك سبب لأن يفتح عليهم أبواب الرزق ويدر عليهم من خيرات الله. ولا يكون ذلك إذا فقد الأمن، لا يكون ذلك إذا فقد الأمن، لا يطيب طعام ولا ينتفع بنعمة الرزق.

إذا فقد الأمن. يوسف عليه السلام يطلب من والديه دخول مصر مخبرا باستتباب الأمن فيها. قال تعالى: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله إيش آمنين. ولما خاف موسى عليه السلام أعلمه ربه أن لا تخف وأنه من الآمنين ليهدأ روعه. قال تعالى: وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من إيش من الآمنين. وهذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول لما رحم أهل مكة يوم فتحها وخطب فيهم كما خرج مسلم في الصحيح من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو ماذا آمن. يطمئن أهل مكة بهذا الأمان ليهدأوا. أقول: هل أدل على أهمية هذه النعمة، نعمة الأمن، أن العبادات لا يتأتى الإتيان بها على أكمل صورها إلا بماذا؟ إلا بالأمن. فالصلاة التي هي عمود الدين قال الله جل وعلا فيها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. في آيات أخر تتعلق بصلاة الخوف أيضا، وهذا ركن الحج، فإن من شروط وجوب أداء الحج الأمن. إذا كان المرء مستطيعا ولم تكن الطريق آمنة فلا يجب عليه الحج قولا واحدا لأهل العلم. قال الله جل وعلا: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ولما أخبر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أنهم سيدخلون البيت الحرام ويؤدون النسك بعدما صدهم المشركون عن ذلك، قرن ذلك بالأمن فقال: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله إيش آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. وامتن الله على أصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام فقال: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. لأهمية نعمة الأمن أكرم الله بها أولياءه في دار النعيم المقيم، فقال تعالى: ادخلوها بسلام آمنين، وقال: يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، وقال جل وعلا: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. في المقابل أيها الإخوة،

في قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية آمنة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وفي الأحزاب قال تعالى: أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. المراد بالخوف في هذه المواطن الأربع المعرفة بأل القتال. المراد بالخوف في هذه الآيات القتال. وجاءت كلمة الخوف في القرآن الكريم في 16 موضعا نكرة تفيد العموم، وجاءت في 15 موضعا نكرة في سياق النهي، وفي موضع واحد جاءت نكرة في سياق الامتنان كما مر في سورة قريش آنفا. والمعنى في هذه المواضع كلها نفي أي خوف، نفي أي خوف في كل حال، سواء معرفة منكرة على ما ذكرنا من توصيف لهذا الورود، نفي أي خوف، أي خوف في كل حال. يقابل نفي الخوف، ما الذي يقابل نفي الخوف؟ يقابله إثبات الأمن المقابل للخوف في كل حال. عرفت؟ من المعلوم بارك الله فيكم أن الخوف لا تفهمه على صورة واحدة، الخوف يكون سياسيا ويكون اقتصاديا ويكون اجتماعيا ويكون فكريا ويكون بيئيا، كل هذا يدخل في معاني الخوف. هذه النظرة الشمولية لدلالة كلمة الخوف مما ورد في كتاب الله جل وعلا، إذا ما عرفت هذا المعنى يقابله كما قلنا الأمن، فيكون الأمن بمفهومه الشامل المقابل للخوف أن الأمن يكون سياسيا وأن الأمن يكون اقتصاديا وأن الأمن يكون اجتماعيا وأن الأمن يكون فكريا وأن الأمن يكون بيئيا. هذا هو مفهوم الأمن بشموله في الإسلام. عرفت؟ لا تتصور أن الأمن فقط فيما يتعلق بالناحية الاجتماعية والتي منها القتل، لا، هذا تصور قاصر. افهم معنى دلالة ذلك مما جاءت به النصوص أنه بهذا المفهوم ماذا؟ العام، بهذا المفهوم العام والدلالة العامة جاءت النصوص كما مر في القرآن ودلالته، وكذلك جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأرشد الأمة إلى المحافظة على الأمن بشموله بمفهومه ماذا؟ العام. لك بارك الله فيك أن تتأمل ما وقع في بعض البلدان في مثل هذه الأيام وما مضى، فيما مضى في بعض هذه البلدان التي اختل فيها الأمن، يظهر لك بجلاء ما وقع فيها من الخوف السياسي والخوف الاقتصادي والخوف

الخوف الاجتماعي والخوف الفكري، يرهبون كل من خالف فكرهم وعقيدتهم ويبيدون خضراءهم، بل والأمن البيئي انظر كيف صارت إلى خراب ودمار. لذا تأمل عظم منزلة الأمن في شرعنا المطهر، الأمن من الخوف. تأمل قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الأئمة الترمذي وابن ماجه والبخاري في الأدب المفرد بإسناد الحسن، قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه، يعني في نفسه ومسكنه وشأنه كله، من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه أو قوت يومه، فكأنما حيزت له ماذا؟ الدنيا. لتعرف نعمة الأمن وفضيلة الأمن. هذا هو معنى الأمن، وهذه هي نعمة الأمن، وهذا هو مفهوم الأمن. عرفتم مفهوم الأمن؟ نتكلم عن النقطة الرابعة، أسس الأمن. الأمن التام بمفهومه الشامل لا يستقيم للعبد ولا الأفراد ولا المجتمعات إلا بتحقيق أمرين اثنين. متى تحقق؟ تحققت أسس الأمن، وكما يقال قطع الجهيزة قول كل خطيب، وكما قيل أيضا لا عطر بعد عروس. بين هذين الأساسين والركيزتين المهمتين سيد الخلق وإمامهم وقدوتهم صلى الله عليه وآله وسلم. ففي حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه الذي أخرجه الأئمة أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم واللفظ له وهو حديث صحيح، قال العرباض رضي الله عنه: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ظرفت لها الأعين ووجلت منها القلوب، قلنا أو قالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. الوصية لا تكون إلا في أمر مهم ولأجل أمر مهم. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. قد يقول قائل: أين هي أسس الأمن في هذا الحديث لمن لم يتأمل جيدا؟ أقول: هذا الحديث العظيم من جوامع كلم رسول الله عليه الصلاة والسلام اشتمل على أسس الأمن من جهتين. الأولى، الركيزة الأولى، الأساس الأول الذي يقوم عليه الأمن السياسي والفكري والبيئي والاجتماعي والاقتصادي كما قلنا بمفهومه العام، أنه عليه الصلاة والسلام أمر الأمة بتقوى الله، بتقوى الله جل وعلا، بإقامة وتحقيق تقوى الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ما المراد بالتقوى؟ ما قاله طلق رحمه الله فيما أخرجه ابن المبارك في الزهد وابن أبي شيبة في المصنف وغيرهما بإسناد ثابت، لما سئل عن التقوى قال: التقوى عمل بطاعة الله على نور
من الله رجاء رحمة الله، والتقوى ترك معصية الله على نور من الله خيفة عقاب الله. انتهى. تحقيق التقوى بهذا المعنى أي فعل الطاعات كاملة من الفرائض والنوافل واجتناب المنهيات، وأعظمها الشرك ثم البدعة ثم مقارفة الذنوب كبارا وصغارا، وأن يكون العلم العمل بالطاعة والانتهاء عن المعصية عن علم، وهو المراد بالنور على نور من الله. من حقق هذه التقوى بهذا المعنى الشامل استقام المرء في نفسه فيأمن من الضلال الفكري، ويأمن كذلك من أن يكون ظالما. لا تستقيم علاقته بالمجتمع وبمحيطه وأفراد من حوله من جيران وأهل حي، بل وبكل ما حوله حتى من الأشجار ونحو ذلك، إلا بأن يحقق هذه التقوى بالمعنى الشامل. فيأمن على نفسه، ويأمن منه جيرانه وأهل حيه، بل حتى الطير يأمن منه. لا يكسر شجرة ولا يطأ طريقا فيعيق حركته، ولا يضرب صبيا، ولا يعتدي على أحد، ولا يلعن مارا، ولا يؤذي غيره بأنواع وأضرب ووجوه الشر المناقض للأمن بمفهومه ومعناه ماذا؟ الشامل. إذا حقق المرء هذه التقوى في نفسه أمن، وحقق الجار الآخر التقوى بهذا المعنى أمن، فأمن الحي، وهكذا تتسع الدائرة. فيأمن من؟ المجتمع، ينتشر هذا في الناس. تأمل بارك الله فيك ما جاء في صحيح البخاري من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. لا يأمن جاره إيش؟ بوائقه. هذا في حديث أبي شريح عند البخاري، وجاء عند أبي هريرة عند مسلم من حديث أبي هريرة أيضا. وأيضا تأمل قول رسول الله عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة، أشار، لم يمارس بعد الإيذاء، أشار لأخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. انظر اللسان كيف يسلب ماذا؟ السلام الذي منه الأمن، ويده لما لها من ضرر لاختلال ماذا؟ الأمن. بل قال عليه الصلاة والسلام: في من قتل معاهدا وهو كافر، المعاهد الكافر، قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد وغيرهما، وهو حديث صحيح. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في مسيرة

فنام رجل منهم، كانوا معه عليه الصلاة والسلام في مسير في غزوة من الغزوات، نام رجل ماذا؟ منهم، من أصحابه. فانطلق بعضهم، بعض هؤلاء القوم انطلق بعضهم إلى نبل معه فأخذ هذا النائم، جاء أخذوا نبلة، النبل الذي معه. فلما استيقظ الرجل فزع، بحث عن نبله غير ماذا؟ موجود. قال فضحك القوم، ضحكوا على فزعه، فقال عليه الصلاة والسلام ما يضحككم؟ قالوا لا، إلا أن أخذنا نبل هذا ففزع، الضحك من فزعه، أخبروا بما فعلوا. فقال عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. كما يقول الناس نحن نمزح نمازح، حتى في هذا لا يصلح. لا يحل لمسلم أن يروع مسلما ولو كان مازحا. وغيرها من النصوص الكثيرة في هذا المعنى تظهر بجلاء هذا المعنى المذكور في الأمن الشامل بمفهومه الشامل. وهنا أنبه على أمر في غاية من الأهمية، ألا وهو أنه يجب على المسلم وبخاصة في زمن الفتن والتقلبات وكثرة الآراء وما يخرجه أمثال هؤلاء من زبالات أذهانهم لتلويث الأفكار واختلال الأمن الفكري والبيئي والسياسي والاقتصادي ونحو ذلك وكثرة أبواق الضلال، انتبه، يجب أن تكون ملتزما بتحقيق التقوى الذي تقدم معناه. لماذا؟ لأنك متى حققت التقوى تحققت لك الهداية وتحقق لك الأمن، فيأمن هو ويأمن غيره. يدل على هذا، يدل على هذا لما وقعت فتنة ابن الأشعث المشهورة، جاءوا إلى طلق يسألونه كيف الخلاص من هذه الفتنة، قال طلق اتقوها بالتقوى، وفي لفظ اطفئوها بالتقوى. الفتنة كالنار، فقالوا صف لنا التقوى، فقال المقولة التي سبقت وذكرتها لكم. ولهذا الإمام الشعبي رحمه الله لما وقع في هذه الفتنة ابتداء ثم رجع عنها فلما قيل له قال وقعنا في خزية لم نكن فيها بررة أتقيا، لم نكن فيها بررة ماذا؟ أتقيا، ولا فجرة أقوياء. أخرجه أبو نعيم في الحلية والبيهقي وغيرهما. فأرجع رحمه الله أن ما وقع منه وزلت به القدم ابتداء أنه قصر في تحقيق التقوى. ولهذا أقول بتحقيقها تهتدي وتأمن. فكلما اتقى العبد ربه هداه، وكلما هداه زادت تقواه، فهو في مزيد هداية ما دام في مزيد تقوى، كما قال الإمام ابن القيم في الفوائد. عرفنا إذن الركيزة الأولى للأمن تحقيق ماذا؟ التقوى. هذا لا يخص ولي الأمر، كل أفراد المجتمع، الرجال والمجتمع.

الأحرار والعبيد كل على السواء. الركيزة الثانية في هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرك. فمما يجب يرحمك الله مما يجب أن يلحظ أن الأئمة رحمة الله عليهم أئمة السنة تجدهم ينصون على أهمية لزوم السمع والطاعة لولي أمر المسلمين بالمعروف، ينصون على هذا الأصل. فقل أن تجد رسالة مختصرة في اعتقاد أهل السنة والجماعة إلا وفيها هذا التنصيص على هذا الأصل المهم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. من لم يقع منه هذا الأمر على ما ذكر أصحاب رسول الله لم يتق الله حق تقاته. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وفي الآحاد والمثاني وفي شعب الإيمان للبيهقي وغيرهم بإسناد جيد. الإخلال بهذا الأصل المرسل إليه في حديث العرباض إخلال بأصل من أصول أهل السنة. ما الذي يترتب عليه؟ مفاسد كبيرة وعظيمة وخطيرة، ومن أعظمها اختلال نعمة الأمن، وأن يحل محل الأمن ماذا؟ الخوف بمعناه الشامل، لارتفاع الأمن بمعناه ماذا؟ الشامل، سياسيا اقتصاديا فكريا بيئيا اجتماعيا. فالسعيد من وعظ بغيره، لا تكن بعيدا عن هذا. من المسلمات أيها الإخوة عند أصحاب العقول المستقيمة والفطر القويمة أن من غير أمن لا تستقيم للناس حياة، هذا ما يحتاج أن يناقش فيه، بل لا يستقيم لهم دين ولا تستقيم لهم معيشة. الفتنة إذا ما نزلت سلبت نعمة الأمن، تنقلب حياة الناس ومعيشتهم إلى معيشة ضنكة. ومن أعظم أسباب ذلك الوقوع في المعاصي وعدم تحقيق تقوى الله، كما قال جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. مخالفة هذه الأسس يعتبر معصية لله تعالى. ثم هذا الولي لو تولى ولي ظلوم غشوم وتسلط على الناس، فاعلم أنه عقاب من الله تعالى على عباده لما أحدثوا في دينه ما أحدثوا وأوجدوا في دينه ما أوجدوا. يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله: لتعلم عافاك الله أن جور الملوك نقم من نقم الله، ونقم الله لا تلاقى بالسيوف، وإنما تتقى وتستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب، ذكره الحافظ ابن الجوزي في آداب الحسن البصري. وفي مصنف ابن أبي شيبة أن الإمام محمد بن سيرين سمع رجلا يدعو على الحجاج ابن يوسف الثقفي، كان يدعو عليه، سمعه الإمام ابن سيرين فقال له: يا هذا، لهذا الذي يدعو: لا تفعل، إن الله حكم عدل، يأخذ للحجاج ممن ظلمه كما يأخذ ممن ظلم من الحجاج.

جاء رجل كما في آداب الحسن لابن الجوزي، جاء رجل إلى الحجاج بن يوسف هذا الظالم الغشوم فقال له: إنك قد فعلت بأمة محمد كيتا وكيتا، يعدد له ما فعل من القتل وا وا وا. قال: نعم، إنما أنا نقمة من نقم الله، إنما أنا نقمة من نقم الله عليكم، سلطني الله عليكم لما أحدثتم في دينه ما أحدثتم وتركتم من سنة نبيه ما تركتم. قال العلامة ابن أبي العز في شرح الطحاوية: أما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. ثم ذكر ماذا؟ ذكر أدلة في هذا وقال: فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم. انتهى. السعي في إقامة هاتين الركيزتين، تحقيق التقوى وإقامة أمر السمع والطاعة لولي الأمر المسلم وإن كان ظلوما غشوما جائرا، يعتبر من السعي لتحقيق الأمن. قف أيها المؤمن على هذه الآيات التي يبشر الله بها عباده في قوله: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مما يحقق لك هذا أن تستقيم على دين الله فتقوم بتحقيق تقوى الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الأمن من عذاب الله يكون بالسير على هدى من الله، ملتزما سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا، تكون سائرا على دروب الخير، وأن تكثر من الحسنات. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. آخر النقاط في ذكر أنموذج من الجهل المفضي إلى اختلال ماذا؟ الأمن. وتعلم منه أثر العلم. أخرج الشيخان في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. هذه من أشراط الساعة. قال ابن حجر رحمه الله معلقا: كأن هذه الأمور الخمسة، قلة العلم، ظهور الجهل، ظهور الزنا، كثرة النساء، قلة الرجال إلى آخره، قال: كأن هذه الأمور الخمسة خصت بالذكر لكونها مشعرة باختلال الأمور التي يحصل بحفظها صلاح المعاش والمعاد، وهي الدين، لأن رفع العلم يخل به، والعقل، لأن شرب الخمر يخل به في بعض ألفاظه، وتشرب الخمر لأن شرب الخمر يخل به، والنسب لأن الزنا يخل به، والنفس والمال لأن كثرة الفتن تخل بهما. قال الكرماني: وإنما كان اختلال هذه الأمور مؤذنا بخراب العالم. انظروا إلى جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، جمع في هذه الجمل القليلة

فقها عظيما في تحقيق العلم الشرعي المستقى من هدي رسول الله، حفظ للأمن كما مر بمفهومه الشامل، كما أن في الإخلال بالعلم إخلال بالأمن. أعطيك مثالا أو أعطيك مثالا، عرفنا هذا الحديث. تسلق بعض الجهلة زورا على العلم وبهتانا، أدى به جهله بالعلم إلى إخلاله بالأمن في كثير من صوره، فتجاسروا على الأرواح والممتلكات وأديان الناس لفهمهم الأعوج. جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. هذا حديث مبارك له فهم صحيح. اتكأ خوارج العصر من قاعدة وأفراخها، ممن تولد عنها من تحت عباءة الإخوان المسلمين ونحوهم، لفرط جهلهم بالشرع المطهر وقواعد أهله، وإهمال فهم النصوص وفق فهم السلف رضي الله تعالى عنهم، ففهموا الحديث فهما أعوج خطيرا أخل بالأمن. ولا أتكلم على بلدان أخرى، أتكلم على هذه البلاد المباركة، حرسها الله وحرس بلاد المسلمين من أمثال هؤلاء الظالمين. عدم قيامهم بفقه السنة على أصول أهل السنة، فعملوا على الفتن وتركوا قاعدة مهمة من قواعد الشرع المطهر التي قررها العلماء، وهو جمع أحاديث الباب الواحد ليتبين فقهه. انتزع هؤلاء الاستدلال بهذا الحديث بفهمهم الأعوج واعتقادهم الزائغ، وتركوا المحكم من النصوص وتشبثوا بالمتشابه، والقاعدة أن يرد المتشابه إلى المحكم. تركوا المحكم وأخذوا بماذا؟ المتشابه. أعود إلى فهم هؤلاء الأغمار الذين نشروا هذا وأعلنوه وسجلوه. حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، فعملوا على قتل أي مشرك وجدوه أو وقع في أيديهم ممن كان أو يسير على أرض هذه البلاد التي دخلها وهو آمن ومعاهد ومستأمن. فعملوا، قالوا: لا بد أن ننفذ وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام كما أعلنوها وكتبوها في شعار، ننفذ هذه الوصية، أخرجوا المشركين من جزيرة ماذا؟ العرب. فقتلوا وروعوا المسلمين والآمنين وفجروا، فأشاعوا الفوضى وأحلوا الفتن والخوف، خرجوا عن الصراط المستقيم وهدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه المرضيين وأهل العلم الراسخين. ولذلك أوردت عليهم ولا زلت أورد، وكتبت في هذا، فقلت: هل لا سأل أنفسهم هؤلاء الأغمار السفهاء ما المراد بجزيرة العرب في الحديث؟ هل المراد بها هذه الحدود الجغرافية المعروفة الآن أم لا؟ أم أنه لفظ شامل يدخل فيه كل دول الخليج بالمفهوم المعاصر، وحتى اليمن، حتى تخوم العراق وأرض الشام، أم أن المراد بهذا الحديث بعض الجزيرة؟ ثم هل سلم هذا الحديث من المعارض؟ ثم ما المراد بقوله عليه الصلاة والسلام: أخرجوا المشركين؟ هل المراد به اقتلوهم، نكلوا بهم، أما أن المراد عدم الاستيطان؟

ثم هل هذا الحديث على عمومه؟ فلا يستثنى منه المعاهد والذمي ومن أعطي الأمان؟ ثم كيف التوفيق بين هذا الحديث ومفهومه وما جاء في الصحيحين من أن النبي عليه الصلاة والسلام أخرج اليهود من المدينة لما نقضوا العهد فأجلاهم إلى خيبر؟ ولا شك أن خيبر من جزيرة العرب، وهو القائل أخرج المشركين من جزيرة العرب. ثم لما نقضوا العهد بعد ذلك في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجلاهم عمر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم إلى تيماء وأريحيا، وباتفاق أهل العلم أن تيماء من جزيرة العرب وهي ما بين خيبر وتبوك. هل يقال إن الفاروق عمر رضي الله عنه لم يفهم وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام وفهمها هؤلاء الأحداث؟ هل هذا الخطاب للحديث هو لأحد الناس أم أنه منوط بالإمام ونائبه؟ وبالتالي من يناط به أمر الإخراج؟ كيف العمل بما جاء في فهمهم لهذا الحديث وما جاء في الصحيحين من أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أجل اليهود إلى خيبر زارعهم على شطر ما يخرج منها إلى أن مات عليه الصلاة والسلام وهم على خيبر؟ فهل يقال إن الصديق أبا بكر ما نفذ وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ كيف وقد أنفذ جيش أسامة الذي هيأه عليه الصلاة والسلام للقتال فلما مات أنفذه على ما أوصى به رسول الله؟ والقائل لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله عليه الصلاة والسلام لقاتلتهم عليه، قتال مانع الزكاة كما في الصحيحين، أتراه يتأخر عن تنفيذ هذه الوصية؟ هل المراد به البر أم البحر أم الجو، أم أن هذا الحديث خاص بالبر؟ فمن مر سماء أو أرضا أو بحرا يخرج ويقتل؟ كل هذه المسألة المهمة المتعلقة بفقه السنة وكلام أهل العلم الراسخين وتوضيح معنى هذا الحديث، من عرف عرف الإجابات. الراجح أن المراد بجزيرة العرب هي مكة والمدينة، مكة هي مكة المكرمة والمدينة المنورة النبوية ومخالفهما كما قرر وإمة الإسلام، وأن المراد بالإخراج أن لا يعطى هؤلاء إقامة دائمة، وأن الأمر منوط بولي الأمر ونائبه لا بأحد الناس، وأن الأمر خاص بالبر لا غير، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: لا يمنع أهل الذمة من ركوب بحر الحجاز والاجتياز فيه، لأنه لا حرمة للبحار، ولهذا لم يبعث أحد من الأنبياء إلى البحار. أخيرا بارك الله فيكم وأختم، إذا علمت هذا علمت الجهل بشرع الله كيف يخل بالأمن، وأن تحقيق العلم الشرعي له أثر كبير في تحقيق الأمن. قال الإمام ابن القيم: لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بالبينة على صحة الدعوة، فلو يعطى الناس بدعواهم لدعى الخلي حرقة الشجي، فتنوع المدعون في الشهود فقيل: لا تقبل هذه الدعوة إلا ببينة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، فتأخر الخلق كلهم وثبت أتباع الحبيب عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وأخلاقه. انتهى كلامه. اللهم آمنا والمسلمين في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم ارزقنا الفقه في الدين والسير على سنة خير المرسلين عليه الصلاة والسلام، إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد.

0: وآله وصحبه وسلم.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح القواعد الأربعة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ غانم بن أحمد العبدلي بجامع ابن عبيد بمكة المكرمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
0: أما بعد، فنكمل ما بقي معنا وهو القاعدة الرابعة من القواعد الأربع للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأجزل له الأجر والثواب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الأربع، القاعدة الرابعة: أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فعلى هذا الداعي عابد. والدليل قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعباداتهم كافرين.
0: جزاك الله خيرا. الحمد لله. تقدم معنا الكلام في ثلاث القواعد، والحقيقة أن هذه القواعد مرتبطة، كما تقدم أن القاعدة الأولى في بيان أن المشركين الذين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا مقرون بتوحيد الربوبية ولا ينكرون بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت الرزاق للعباد، يعرفون هذا وأقروا به ولم يدخلهم في الإسلام. كذلك القاعدة الثانية أنهم يقولون: ما دعوناهم هؤلاء الذين يدعونهم ويتقربون إليهم، يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، يعني ما توجهوا إليهم يعتقدون أنهم يخلقون أو يرزقون، يعلمون ويعرفون أن الله هو الخلاق الرزاق، ولكن عبدوهم يرجون شفاعتهم وقربهم وتقريبهم إلى الله وتقريبهم إلى الله سبحانه وتعالى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هكذا كان شركهم، ومع ذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق. كذلك في القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في شركهم، منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد الأنبياء والأولياء والصالحين، منهم من يعبد الشمس والقمر والنجوم والكواكب والأحجار والأشجار، ولم يفرق بينهم النبي عليه الصلاة والسلام بل قاتلهم جميعا. الشاهد أن هذه القواعد الأربع بينها ارتباط عظيم، وهي مبينة للتوحيد، مبينة لعقيدة الإسلام. وأيضا الذي يعرف هذه القواعد الأربع يفرق بين الإسلام وبين الشرك، بين أهل الإسلام وبين أهل الشرك. قاعدة الرابعة: أن شرك الأولين أخف من هؤلاء المتأخرين، لأن شرك هؤلاء في زماننا أقبح وأعظم.

والعياذ بالله. الأولون شركهم في وقت الشدة، الأولون شركهم في وقت الرخاء ويخلصون في وقت الشدة، هذا شرك الأولين، يخلصون لله عز وجل في الشدة ويشركون في وقت الرخاء. أما مشركو زماننا في غالب البلدان شركهم دائم والعياذ بالله، سواء في وقت الرخاء أو في وقت الشدة، عباد الحسين، عباد البدوي، وعباد عبد القادر الجيلاني وغيرهم، شركهم دائم في الرخاء والشدة، نسأل الله العفو والعافية. فالواجب الحذر من شرك المشركين جميعا في الشدة والرخاء، والواجب الحذر من الشرك دقيقه وجليله، كبيره وصغيره، مما يدل على أن المشركين يشركون في حال الرخاء، أن المشركين الأولين كانوا يشركون في حال الرخاء دون حال الشدة. الدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين، إذا ركبوا في الباخرة في السفينة وخافوا من الغرق دعوا الله عز وجل وأخلصوا له الدين، أخلصوا له الدعاء، يخافون أن يغرقوا في البحر وأن يهلكوا في البحر أو تنقلب بهم السفينة فتغرقهم، فعند هذا في ذلك الوقت الشديد يخلصون العبادة لله، يخلصون الدعاء لله سبحانه وتعالى. لكن إذا نجاهم إلى البر وسلموا عادوا إلى شركهم والعياذ بالله. في الآية الأخرى قال عز وجل: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، هكذا في الآية الأخرى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. هذا حال المشركين عند الشدائد، حال المشركين الأولين، يشركون في حال الرخاء ويخلصون عند الشدائد، يخلصون لله العبادة، يعلمون أنه هو المنجي سبحانه وتعالى، هو الذي ينجي في الشدائد ولا ينفع غيره سبحانه وتعالى. أما إذا جاء وقت الرخاء وقعوا في الشرك وعبدوا آلهتهم وأصنامهم ودعوها وأشركوا بالله سبحانه وتعالى. أما هؤلاء المشركون الذين في زماننا ولا حول ولا قوة إلا بالله، فشركهم دائم، لا بصيرة عندهم ولا تفريق عندهم، يعبدون غير الله عز وجل في الرخاء وفي الشدة، لا يميزون، عندهم ضعف في العقول وتخبط، وغلبهم الجهل وعلماء السوء الذين يضلونهم، نسأل الله العافية والسلام. لكن بالنسبة للأولين يعلمون أن آلهتهم التي في البر لا تنفعهم في البحر، لو حصل غرق أمواج وحصلت الأهوال والغرق أو نحو ذلك يخلصون العبادة لله سبحانه وتعالى، يدعونه وحده سبحانه. هذا هو واقع المشركين الأولين. أما حال مشركي زماننا كما قال الشيخ العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله: يعرف ذلك من ركب معهم، من ركب معهم في السفن، لا يقولون يا الله إذا جاءت الأمواج وتلاطمت الأمواج واضطربت بهم السفينة وأوشكوا على الغرق، لا يدعون الله عز وجل، لا يقولون يا الله حتى في حال الخوف الشديد في الغرق، بل يعتقدون أن في البحر شيخا ووليا خاصا بحفظ البواخر والسفن، هكذا يقول الشيخ رحمه الله، يقول في حال الخوف من الغرق يعتقدون أن في البحر شيخا ووليا خاصا.
بحفظ السفن، فيدعون شيخ البحر وولي البحر. قال رحمه الله: رأيت ذلك بعيني وسمعته بأذني. قال الشيخ محمد أمان الجاني رحمه الله، قال: رأيت ذلك بعيني وسمعته بأذني. كدنا على الغرق مرة، يقول، في بحر جدة، فاضطربت السفينة حتى خاف الناس، خاف الركاب، وأصبح الركاب يجأرون ينادون يا أهل الله، ما ينادون يا الله، ينادون يا أهل الله، يا شيخ البحر، يا ولي فلان، يا ابن علوان، ينادون بهذه الأسماء والعياذ بالله، لا يدعون الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ففي هذه الناحية، في ناحية الدعاء، شركهم أفظع وأغلب من شرك الأولين، لأن الأولين يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء، أما هؤلاء حتى في حال الشدة وفي حال الخوف من الغرق يدعون غير الله سبحانه وتعالى ويشركون مع الله غيره. فعلى طلاب العلم وعلى أهل العلم أن يدعو هؤلاء وأن يبينوا لهم الحق وأن يصبروا، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينقذهم من هذا الشرك، لأن بعضهم قد ينتهي ويستفيد، أما بعضهم والعياذ بالله فيقول: نبقى مع مشايخنا وعلمائنا، إن كانوا في النار فنحن معهم، وإن كانوا في الجنة فنحن معهم. هؤلاء والعياذ بالله على خطر عظيم، وهم يكفرون لأن الحجة قامت عليهم، لكن بعض الناس شبه عليهم علماء السوء بشبه عظيمة، فينبغي لطلاب العلم أن يتقوا الله عز وجل وأن يحتسبوا وأن يبينوا لهؤلاء هذه العقيدة، يبينوا لهم التوحيد ويحذروهم من الشرك. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. هذا ما تيسر بالنسبة للقواعد الأربع. وهنا كلمة أخيرة، نصيحة لنفسي ولإخواني طلاب العلم. الله عز وجل يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. قد يحدث خلاف بين طلاب العلم وأهل الدعوة، لكن الخلاف الأولى أن يعالج بالحكمة، بالصبر، بالصدق مع الله عز وجل. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. التفرق الذي يؤدي إلى الاختلاف ويؤدي إلى الشتات والضياع والهمز واللمز والطعن والابتعاد عن بعض والابتعاد عن الحق وعن التناصح وعن التزاور، هذا شر محض وهلاك. الاجتماع رحمة من الله عز وجل، والفرقة عذاب. الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. الله عز وجل أمر بالاجتماع ونهى عن التفرق، ورسوله صلى الله عليه وسلم أمر بالاجتماع ونهى عن التفرق، حتى العوام يعرفون هذا من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل يقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف. الشيطان يفرح بهذا التفرق بين طلاب العلم وأهل العلم، أهل الباطل يفرحون بتفرق طلاب العلم أهل السنة السلفيين، أهل البدع يفرحون بتفرق طلاب العلم وأهل السنة السلفيين. والاختلاف قد يحصل والخطأ قد يحصل، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه ولذلك خلقهم.

الذين فازوا برحمة الله عز وجل هم الذين اتفقوا ونبذوا الاختلاف ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فازوا بالرحمة الذين حاولوا الاجتماع ونبذوا الفرقة والاختلاف. فالاجتماع رحمة والفرقة عذاب. الفرقة تخاصم وتهاجر وتناحر وتدابر وعداوات. قال الشيخ العلامة ربيع رحمه الله تعالى لطلاب العلم: أوصيكم بالتآخي والابتعاد عن أسباب الفرقة. انتهى المقصود من كلامه رحمه الله. الله عز وجل يحب من المسلمين الاجتماع. كل يوم أمرهم أن يجتمعوا كل يوم 5 مرات، أهل القرية الواحدة، أهل الحارة، كل يوم 5 مرات يجتمعون ويلتقون ويصلون سويا. وحتى جاء عن بعض الصحابة أنه قال: كان أحدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه. أخوة وتآلف واجتماع كل يوم 5 مرات. كذلك أمر الله بالاجتماع، اجتماع أسبوعي أكبر من ذلك لأهل البلدة وأهل القرى المجاورة. كذلك اجتماع سنوي في صلاة العيد لأهل البلد كاملا. اجتماع سنوي للمسلمين من جميع أنحاء الأرض، يلتقي بعضهم ببعض، يستفيد طلاب العلم من العلماء، يتعرف بعضهم على بعض، يتآمرون بالمعروف، يتناهون عن المنكر، وهكذا يتعاونون على الخير، يجتمعون، قوة للإسلام وهيبة للمسلمين. فالله عز وجل يحب الاجتماع سبحانه وتعالى. يتفقد المسلمون بعضهم بعضا حتى في صلاة الجماعة. من الذي تخلف؟ ماذا عنده؟ يسألون عنه، يزورونه إن كان مريضا، يساعدونه إن كان محتاجا. فهذا هو ديننا. فكيف بمن ينتسب إلى العلم وإلى طلب العلم وإلى الدعوة إلى الله عز وجل؟ الأولى أن يكون قدوة في هذا، ويكون أحرص الناس على الألفة وعلى المحبة والاجتماع على الحق وإزالة الإحن والشحناء والتباغض والتدابر. هذا هو دين الإسلام، اجتماع على الكتاب والسنة، اجتماع على الحق. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الكتاب والسنة، قال عز وجل: ولا تفرقوا، قال عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا واصبروا. لا بد من الصبر على الإخوة وعلى طلاب العلم والتناصح والتواضع لبعض. الله النبي عليه الصلاة والسلام وصف المؤمنين كالجسد الواحد، كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وكما قال صلى الله عليه وسلم. هكذا المسلمون إذا حصل اختلاف يرد إلى الله ورسوله. الاختلاف حاصل والخطأ وارد، فيرد إلى الكتاب والسنة. تبقى الأخوة والمحبة في الله، الأخوة في الله والمحبة في الله والتزاور في الله، هذا طاعة، هذه طاعة عظيمة لله عز وجل وقربة لله سبحانه وتعالى. من 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. تعلمون حديث الرجل الذي زار أخا له في قرية أخرى، فجعل الله عز وجل على مدرجته ملكا يسأله: أين تريد؟ قال: أريد أن أزور أخا لي في قرية كذا. قال: هل لك من حاجة عنده أو من نعمة تربه عليه؟ قال: لا، ولكني أحبه في الله عز وجل. فقال: إني رسول الله إليك، أن الله يحبك كما أحببته فيه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله عز وجل. إذا أخطأ أخوك طالب العلم من يدعو إلى الله، انصح له بينك وبينه، بين له بالدليل والبرهان مع الأدب ومع الاحترام.

على خطائك، لكن رد بأدب وبصدق مع الله عز وجل وتجرد للحق، لا سباب، لا شتائم، لا قذف، لا إهانة. هكذا كان السلف الصالح رحمهم الله ورضي عنهم، يرد بعضهم على بعض، البخاري ومالك والشافعي والليث وغيرهم، يرد بعضهم على بعض مع محبتهم ودعاء بعضهم لبعض ونصح الناس بهم. وحتى بعض الصحابة رضي الله عنهم كان يرد بعضهم على بعض، رد بعضهم على بعض حتى في الحج، كان منهم من يرى المتعة التمتع في الحج ويرى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة ولما سقت الهدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكان يرى بعضهم أن الأفضل أن يحج مفردا لكي يعمر البيت، فيأتي مرة أخرى للعمرة ولا يجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة وينقطع. فكان يرد بعضهم على بعض، لكن مع الاحترام ومع المحبة، بيانا للحق والدليل، وبدون تعصب لفلان أو لفلان، أو طلاب العلم طلاب فلان يتعصبون له ويتركون فلان، بل اقبل الحق والدليل من شيخك ومن غيره، خذ الحق والدليل وانصر الدليل. حتى في زماننا هذا كان ابن باز رحمه الله يرد على الألباني، وكان الألباني رحمه الله يرد على ابن باز مع المحبة والاحترام. ابن باز يقول ما أعلم تحت أديم السماء أعلم بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام من الألباني، ومع ذلك يرد عليه في بعض الأشياء. والألباني يجل ابن باز ويحبه ويرد عليه، حتى رد على وضع اليدين على الصدر الذي يقوله ابن باز رحمه الله يقول به، رد عليه وسماه بدعة، ومع ذلك بينهم المودة والاحترام والدعاء والحب في الله عز وجل. هذا لم يبغض بعضهم البعض، ولم يبغض أحدهم الآخر، بل يحب بعضهم بعضا ويثني بعضهم على بعض ويدعون لبعض. الألباني يجل بن باز ويكرمه، وبن باز كذلك، وبن عثيمين، وهذا ينصر هذا ويوصي به، وطلاب هذا يزورون هذا ويدرسون عنده ويسألونه. هذا مثل يعني قريب في زماننا، أما في عهد السلف فهو أكثر وأفضل. لا يتعصب المسلم إلا للحق والدليل، لا للأشخاص ولا للأعيان، ما دام الجميع على السنة وعلى التوحيد فضل الله عز وجل ولله الحمد، فالخطأ وارد، قد يخطئ فلان وقد يخطئ فلان، الأخطاء لا أحد معصوم منها إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. كل بني آدم خطأ، يرد الخطأ من أخيك، لكن لا تدمره وتحذر منه وتطعن فيه وتشتمه، لا، رد الخطأ. دين الله يحمى من أخطاء البشر، لكن مع حفظ كرامة أخيك ومكانته. ما دام لم يحذر منه العلماء الأكابر، وأما من حذر منه العلماء الأكابر بعد أن نصحوه وبينوا له ورفض فلا كرامة، حذر منه، ومن تبعه أيضا لا كرامة بعد أن ظهر الحق وبين ورد عليه. كنا نحضر في الدورات العلمية في صامتة، وكان معنا طلاب من الباحة ومن الطائف ومن القصيم ومن الرياض ومن أبها، الدورة العلمية في صامتة عند الشيخين الشيخ أحمد والشيخ زيد رحمهم الله تعالى، بل معنا طلاب من الكويت ومن قطر والإمارات وعمان وغيرها، بل من الدول الكافرة، من أمريكا، من فرنسا، من بريطانيا. هكذا كان طلاب العلم، حب بعضهم بعضا، ويجتمعون أينما سمعوا الدورات العلمية عند أهل العلم الموثوقين السلفيين. تلتفت عن يمينك تجد هذا من منطقة أخرى أو من بلد آخر، وعن يسارك كذلك، حب واجتماع على المنهج السلفي ونصرة وتناصر وتآزر على المنهج السلفي. كنا في الحج أحيانا في مخيم بن باز رحمه الله، وننتقل مرة أخرى في مخيم بن عثيمين

0: ننتقل مرة أخرى في مخيم النجم، مرة أخرى في مخيم زيد المدخلي، وهكذا. طلاب العلم يسمعون بالدورات في صامتة فيحضرون، ثم تنتهي الدورة فينتقلون إلى حفر الباطن، دورة هناك، ثم ينتهون فيسمعون بدورة في الخميس أو في أبها فينتقلون إلى هناك، ثم يسمعون بكبار العلماء في الطائف فيذهبون إلى هناك. هكذا كان طلاب العلم، تراحم وتآزر وتآخي وتعاون، وعند المشايخ جميعا ما أحد يقول احضر لي ولا تحضر لي فلان، أو ادرس عندي وفلان لا تدرس عنده. عنده خطأ نبين خطأه بالدليل والبرهان وتحفظ كرامته. هذا الذي أحببت أن أقوله. أشكر الله عز وجل على ما يسر من هذا اللقاء، ثم أشكر الشيخ أحمد ومن معه جزاهم الله خير الجزاء على هذا التنسيق وعلى هذا الجهد، وهذا من باب التعاون والتذاكر فيما بيننا. نحمد الله عز وجل على فضله وإحسانه، ونسأله عز وجل المزيد من فضله، نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق إلى أن نلقاه، وأن يحسن خواتمنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والدعوة إليه والثبات عليه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه والتحذير منه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير الجزاء.
1: جزا الله فضيلة الشيخ غانم بن أحمد العبدلي على ما تفضل به، وجزاكم الله أنتم أيها الحضور من شتى البلدان والمدن الذين حضرتم هذه الدورة، وهي ولله الحمد والمنة ثمرة من ثمار شيخنا الإمام ربيع بن هادي عمير رحمه الله. ونراكم إن شاء الله في الدرس القادم في شرح مقدمة صحيح مسلم لفضيلة الشيخ الدكتور أيمن سخاخني الأنصاري، ونراكم إن شاء الله على خير وفي خير ومن خير إلى خير يا وجوه الخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: جزاك الله خير.
0: شكر الله لكم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان تربية الأبناء على هدي الشريعة، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم السبت 21 من شهر جماد الآخرة 44,000 هجرية في جامع عائشة كعكي بمدينة جدة.
4: إن الحمد لله
3: نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
4: من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة

بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، نجتمع في هذه الليلة المباركة وفي هذا الجامع المبارك نتكلم أو نتدارس أو نذكر بكلام حول مسألة أو قضية مؤرقة وقضية في غاية من الأهمية، تتعلق أو لها تعلق كبير بالمجتمع، خاصة أن الحاجة ماسة، أن الحاجة إلى التذكير بهذا الموضوع ماسة، والمقام يقتضي لفت الأنظار إلى هذه القضية المهمة. فإذا كان الأمر كذلك تأكد البيان، وقد وقع الاختيار على هذا العنوان الذي سمعتموه: تربية الأبناء أو تربية الأولاد على هدي الشريعة، وهو في غاية كما قلت من الأهمية. لكن أقول لكن إن الكلام عن تربية الأولاد مبني على أمر قبله، على أمر قبله، وهو يعتبر أساسه الذي يبنى عليه هذا الموضوع. لهذا يجب أن أنبه على الأمر الأول لتخرج به إلى الأمر الثاني، وهو التذكير بحقوق الأولاد على الآباء والأمهات. فمن عرف هذه الحقوق عرف كيف يربي أولاده من بنين وبنات. لا شك أيها الأحبة أن العلاقة وثيقة بين الآباء والأولاد عموما، وهي نعمة من الله تعالى على عبده المؤمن. تظهر هذه العلاقة لمن تأمل آيات الكتاب العزيز وتأمل سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالله تعالى أوصانا في أولادنا فقال: يوصيكم الله في أولادكم. والوصية إنما تكون في أمر مهم ولأمر مهم. ولو تأملت أيضا في كتاب الله العزيز لوجدت خطابات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأبنائهم تجدها في غاية من الحسن وفي غاية من الإشفاق عليهم. قال الله تعالى من ذلك قوله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال الخليل إبراهيم عليه السلام لابنه إسماعيل عليه السلام: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. انظر إلى هذا الخطاب: يا بني. كذلك قال لقمان لابنه وهو يعظه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، في آيات كثيرة. وفي قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه في الصحيحين واللفظ للبخاري قال عليه الصلاة والسلام: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع على الناس، فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت أو على بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم. وعبد الرجل، عبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه،

فكلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله ناقلا عن الخطابي الحافظ الخطابي أنه قال: اشتركوا، أي الإمام والرجل ومن ذكر في الحديث أو في التسمية، أي في الوصف بأنه أو بالراعي، ومعانيهم مختلفة. فرعاية الإمام الأعظم حياثة الشريعة، إقامة الحدود، العدل في الحكم، ورعاية الرجل أهله ما هي؟ سياسته لأمرهم وإيصاله حقوقهم أو إيصالهم حقوقهم، ورعاية المرأة تدبير أمر البيت والأولاد والخدم والنصيحة للزوج في كل ذلك، ورعاية الخادم حفظ ما تحت يده والقيام بما يجب عليه من خدمته. انتهى. إذن أيها الأحبة، الأولاد لهم حقوق كثيرة على آبائهم وأمهاتهم، وسأتناول بعضا من ذلك، لا كل ذلك، المقام لا يقتضي ذلك كله. عموما الحقوق تنقسم قسمين: حقوق قبل الولادة وحقوق بعد الولادة. هذه الحقوق التي تنقسم إلى القسم الأول، أعني قبل الولادة، الكلام عليها في ثلاثة محاور. وأما القسم الثاني فالكلام عليه أو تحته 12 محورا. الحق ما معناه؟ هذا المحور الأول، وهي الحقوق التي قبل الولادة، قبل أن تعرف أن لهم حقوقا. ما المراد بكلمة حق؟ الحق ضد الباطل، الحق ضد الباطل. والحق اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وقوله سبحانه وتعالى هو الحق، ويطلق الحق ويراد به معان عدة كالعدل والإسلام والصدق، ويراد به الموت وغير ذلك من المعاني. أم هذا من حيث اللغة. وأما من حيث الاصطلاح، أن الحق يطلق على ما يثبت به الحكم، يطلق الحق على ما يثبت به الحكم. كلمة الحكم الثابت أو ما يثبت به الحكم أعم من أن تكون واجبا، قد يكون الحكم يثبت بالوجوب، وقد يثبت بالندب، وقد يثبت بالإباحة، وقد يثبت بالإباحة. أقرب هذا المعنى بما جاء في الصحيحين عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيارة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. كلمة حق هنا في هذا الحديث تتفاوت دلالة الحكم الثابت منها. فعيادة المريض مثلا، الحق المراد به هنا الندب، الحكم الثابت ندبا. اتباع الجنائز، الحكم الثابت فيه الوجوب على الكفاية. إجابة الدعوة، قد تكون على الوجوب عينا إذا كانت خاصة وخالية من المنكرات، وتكون مندوبة إذا كانت عامة مطلقة. تشميت العاطس ورد السلام المراد منهما الوجوب، الحكم الثابت على سبيل ماذا؟ الوجوب. الذي يعنينا من هذه الأقسام في باب الأولاد وحقوقهم هو الحكم الثابت بالوجوب والحكم الثابت بالندب. بماذا؟ بالندب. المحور الثاني

من حقوق الأولاد على الآباء والأمهات قبل الولادة أن يكون الأب صالحا، أن يكون الأب صالحا كي ينتفع الولد بإذن الله بصلاح أبيه. صح عن الإمام الحضر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في قوله تعالى وكان أبوهما صالحا، قال رضي الله تعالى عنهما حفظ بصلاح أبيهما، حفظ بصلاح أبيهما. جاءت زيادة عند بعض أهل العلم كالطبري وغيره قال وما ذكر منهما صلاح، أي لم يذكر لهما صلاح في هذه الآية، فهما قد حفظا بصلاح أبيهما، بصلاح أبيهما. لهذا قال الإمام محمد بن المنكدر رحمه الله فيما أخرجه الإمام ابن المبارك في الزهد والحميدي في المسند بسند صحيح قال إن الله لا يحفظ، إن الله عز وجل لا يحفظ الرجل الصالح، إن الله لا يحفظ بحفظ الرجل الصالح ولده وولد ولده ودويرته التي فيها والدويرات حوله. قال فما يزالون في حفظ من الله وستر، في حفظ من الله وستر. لهذا قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره فيه، أي في الآية، دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته وتشمل بركة عبادته لهم في الدنيا والآخرة بشفاعته فيهم ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنة لتقر عينه بهم كما جاء القرآن به ووردت به السنة المطهرة. إذن حفظ العبد نفسه ومحافظته في تحقيق العبودية لله وخشيته سبحانه وتعالى في الرضا والغضب ومراقبته سرا وعلانية ينفعه ذلك بإذن الله تعالى وينفع ذريته وصلاحه وخيره بإذن الله تعالى هو خير لأبنائه وعقبه من بعده. لكن لا يعني بالضرورة أن كل أب صالح أن يكون أبناؤه كذلك وأولاده كذلك، فليس هذا بالضرورة، لأنه قد وجد من أنبياء الله تعالى من خرج من أولادهم أو أبنائهم من ليس على طريقة أبيه ولم يكن معابدا لله موحدا، كما مر في آيات ومنها قول لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا نوح مع ابنه، وهذا لوط مع زوجه، وهكذا في آيات كثيرة. مما يجب الانتباه إليه في هذا المحور وهو صلاح الأب ضرورة اختيار الزوجة الصالحة والتي تكون أما مربية صالحة. الأم أيها الإخوة، الأم عامة هي أول لبنة في تربية الأولاد، أول لبنة في تربية الأولاد. وعندما أقول الأولاد يدخل فيه الأبناء والبنات، الذكور والإناث. الزوج الفطن الكيس هو الذي يختار التربة الطيبة والصالحة التي إذا زرع فيها البذرة يخرج طيبا بإذن الله تعالى. قال الله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. ديننا الشرع الحنيف وشرعنا المطهر حثنا على اختيار الزوجة الصالحة.

الصالحة الطيبة المباركة التي إن خرج الزوج من بيته حفظته في نفسها وحفظته في أولادها وحفظته في عرضه. قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر ويدعو الرجال إلى التزوج من كانت فيه ماذا؟ أحد هذه الخصال، آخرها الدين. فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذا وجدوا امرأة ذات دين لا يعدلوا بذلك عنها. قال ابن حجر رحمه الله: المعنى اللائق بذي الدين والمروءة أن يكون الدين مطمح نظره في كل شيء، مطمح نظره. الجمال يذهب، المال يذهب، الحسب حسب ثابت وانتهى. إذا كان دينها لينا ما أفادها الحسب، ما أفادها الحسب. قال عليه الصلاة والسلام: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال: لا سيما فيما تطول صحبته. فأمره عليه الصلاة فأمره أو فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بتحصيل صاحبة الدين الذي هو غاية البغية، غاية البغية. انتهى. سئل عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت عند النسائي وأحمد وغيرهما: أي النساء خير؟ قال عليه الصلاة والسلام: التي تسره إن نظر، وتطيعه إن أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. جاء في أدب الدنيا والدين أن أبا الأسود الدؤلي قال لبنيه يوما: قال: قد أحسنت إليكم صغارا وكبارا، قد أحسنت إليكم صغارا وكبارا وقبل أن تولدوا. قال: وكيف أحسنت إلينا قبل أن نولد؟ قال: اخترت لكم من الأمهات من لا تسبون بها، من لا تسبون بها. وأوصى الخطاب بن المعلى المخزومي ابنه وصية عظيمة ماتعة جميلة ذكرها الحافظ وأطال فيها الحافظ ابن حبان في روضة العقلاء ونزهة الفضلاء. أوصى ولده وصية طويلة، وجاء في وصيته قال: يا بني، إن زوجة الرجل سكنه، زوجة الرجل سكنه، ولا عيش له مع خلافها. فإذا هممت بنكاح امرأة فسل عن أهلها، فإن العروق الطيبة تنبت الثمار الحلوة، فإن العروق الطيبة تنبت الثمار الحلوة. اختيار الزوجة الصالحة هذا من أوائل حقوق الأولاد على الأبوين قبل أن يخرجوا إلى الدنيا. كذلك على ولي المرأة أن يختار لها الزوج الصالح الكفء كي يتعاونا جميعا في تربية أولادهما تربية صالحة مصلحة بإذن الله. مما يجب أن يعلم ها هنا أن مسؤولية الوالدين وواجبهم الأول نحو الأولاد هو السعي في صلاح آخرتهم ودنياهم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا
وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا الواجب قلت هو أول الواجبات، وهو أول وأولى وأفضل ما يقدمه الآباء لأولادهم. والعجب كما يقال، والعجائب جمة، أنك ترى بعض الآباء أو الأمهات يصيبه الهم والغم والكدر إذا ما انخفض مستوى أحد أولاده من بنين أو بنات، إذا انخفض مستواه الدراسي أو خفض تحصيله الدراسي، تعلوه الكآبة والتأفف والضجر. أما إذا انخفض مستواه الأخلاقي ومستواه الإيماني فقد لا يتحرك ولا يهتم إلا من رحم الله من عباده، وقليل ما هم. إن تغيب الأولاد بنين أو بنات عن المدرسة تجد الآباء والأمهات يقلقون ويبحثون ويتساءلون، وإذا ما تغيب الذكور عن المسجد والجمع والجماعات لا يحرك أكثرهم ساكنا، فضلا أن يأمره، فضلا أن يحثه على ذلك، نسأل الله العافية. فإلى الله المشتكى. الأمر جد وليس بالهزل. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصيحة لم يجد رائحة الجنة، لم يجد رائحة الجنة. واللفظ للبخاري. لا شك أن خسارة المرء لأهله وأولاده من أكبر الخسارات، وهو في الحقيقة يخسر نفسه، وذلك يوم القيامة، كما قال الله تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. سوء التربية أيها الأحبة مدمر للفرد، ومدمر للأسرة، ومدمر للمحيط المصاحب، بل ومدمر للمجتمع والوطن. كما أن صلاح الأب له أثر في صلاح الولد والذرية والدويرة والدويرات المصاحبة، كذلك فساد التربية له أثره بالعكس على ذلك المجتمع. قال العلامة السعدي رحمه الله في بهجة قلوب الأبرار: أما إهمال الأولاد فضرره كبير وخطره خطير، أرأيت لو كان لك بستان فنميته حتى استتمت أشجاره وأينعت ثماره وتزخرفت زروعه وأزهاره ثم أهملته فلم تحفظه ولم تسقه ولم تنقه من الآفات وتعده للنمو في كل الأوقات، أليس هذا من أعظم الجهل والحمق؟ فكيف تهمل أولادك الذين هم فلذة كبدك وثمرة فؤادك ونسخة روحك، والقائمون مقامك حيا وميتا، الذين بسعادتهم تتم سعادتك، وبفلاحهم ونجاحهم تدرك به خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. انتهى كلامه. المحور الثالث: دعاء الله تعالى، دعاء الأبوين، دعاؤهما الله تعالى أن يرزقهما الولد الصالح. دعاء الله أيها الإخوة عبادة عظيمة، من أجل العبادات. فاز من دعا ربه منيبا مخبتا إليه، ومن

ذلك أن يدعو الوالدان ربهما بالذرية الصالحة، وهذه الدعوة هي دعوة أهل الحق والإيمان: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال تعالى عن زكريا عليه السلام: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ويقول أيضا سبحانه مخبرا عن زكريا عليه السلام أنه كان يدعو ربه ويدعوه دعاء ونداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أك بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. واجعله ربي إيش؟ رضيا. هكذا امرأة عمران نذرت ما في بطنها لله، فقالت فقال تعالى: إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك سميع الدعاء. على الوالدين أن يتحرّيا أوقات الاستجابة، فيدعون دعوة المضطر المنكسر المحتاج الواقف بين يدي العظيم الجبار سبحانه وتعالى، يرجونه ويطلبونه منه الذرية الصالحة. وجود الابن الصالح أو البنت الصالحة له خير للإنسان في الحياة وبعد الممات، كيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: قال العلماء: معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته، وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة، لكونه كان سببها. فإن الولد من كسبه، فإن الولد من كسبه، وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف، وكذلك الصدقة الجارية وهي الوقف، وفيه فضيلة الزوج وفيه فضيلة الزواج لرجاء ولد صالح. فضيلة الزواج لرجاء ولد صالح، ليس لرجاء ولد فقط، لرجاء ولد صالح. النبي عليه الصلاة والسلام كما حث الوالدين على الدعاء، دعاء الله تعالى بأن يرزقهما ذرية طيبة، كذلك حذرهما من الدعاء على الأولاد، من الدعاء على الولد. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عند مسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. أخرج الإمام أبو داود في سننه بسند صحيح عن رافع بن سنان، اسمع إلى أهمية الدعاء وأثره في على الولد حتى ولو كان صغيرا. أخرج بسند صحيح عن رافع بن سنان رضي الله عنه أنه أسلم، قال: وأبت امرأته أن تسلم. رافع أسلم، أما امرأته أبت، فأتت امرأته أتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: ابنتي، وهي فطيم أو شبه، يعني تريد أن تأخذ البنت معها. وقال رافع: ابنتي، كل منهما يريد البنت معه.

فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهما: اقعد ناحية لرافع، اقعد ناحية. وقال لها: اقعدي ناحية، يعني أخرى. وأقعد الصبية عليه الصلاة والسلام بينهما، جعلها بينهما، ثم قال لهما: ادعواها. الأب يدعوها والأم تدعوها، ادعواها. فمالت الصبية إلى أمها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدها، اللهم اهدها. فمالت الصبية إلى أبيها فأخذها. انظر إلى أثر الدعاء بصدق وإخلاص، بما يجب الانتباه إليه في هذا المقام: ضرورة العناية بالولد في بطن الأم، لا يجوز للأم إيذاؤه أو التسبب في إيذائه أو التعدي عليه بالإسقاط أو نحو ذلك، يجب أن يراعى حقه في ذلك ويتقى الله فيه، ويسعى العبد سعيا حثيثا أن يحافظ على ولده، لأن هذا من حقوقه الواجبة عليه. لا يجوز والحالة هذه أن تضعف الأم نفسها وأن تمتنع من الغذاء المفيد للطفل رغبة في إضعافه وإماتته والعياذ بالله. هذا إضاعة للحق وتعد وإساءة. والمرء يستغرب من سعي بعض الناس سعيا حثيثا للإضرار بأولادهم وهم في بطون أمهاتهم. كيف فات هؤلاء هذه النصوص التي مرت معنا؟ كيف فاتهم هذا الفضل؟ كيف تناسى هؤلاء قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام ابن ماجه في السنن وأحمد في المسند وهو حديث ثابت؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقال أنى لي هذا، فيقال له: باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك، إما في الحياة أو بعد الممات، أو ولد صالح يدعو له. فمن يفرط في إيذاء ولده كيف يغفل عن مثل هذه النصوص؟ محروم في الحقيقة، هو ماذا؟ محروم، نعوذ بالله من ذلك. القسم الثاني من أقسام الحقوق، وهو حقوقهم بعد الولادة، وفيه كما قلت 12 محورا، تصبرون علينا قليلا إن شاء الله. المحور الأول من حقوقهم: أن يستقبل الولد ذكرا كان أم أنثى، يستقبل وفق السنة، وذلك بالبشارة والتهنئة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود، قال الله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنين، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة، فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، إلى قوله تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. وقال تعالى في سورة الصافات: فبشرناه بغلام حليم. وفي الذاريات: وبشرناه بغلام عليم. وفي الحجر: ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما،

قال إنا منكم وجلون، قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال تعالى يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. وقال سبحانه فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا. قال رحمه الله ولما كانت البشارة تسر العبد وتفرحه استحب للمسلم أن يبادر إلى مسرة أخيه، ما تكدر خاطره، تسره، أن يسر أن يبادر إلى مسرة أخيه وإعلامه بما يفرحه. ولما ولد النبي صلى الله عليه وسلم بشرت به ثويبة عمه أبا لهب وكان مولاها، وقالت جاءت إلى أبي لهب قالت قد ولد الليلة لعبد الله ابن، فأعتقها أبو لهب سرورا به، فلم يضيع الله ذلك له وسقاه بعد موته من النقرة التي في أصل إبهامه، أي سقي شيئا قليلا من الماء لا يذكر. والحديث في البخاري أورده البخاري عقب حديث أم حبيبة في الصحيح. قال فإن فاتته البشارة ما بشر صاحبه بمولوده استحب له التهنئة، ما بشر استحب له إيش؟ ما الفرق بين البشارة والتهنئة؟ أن البشارة إعلام له بما يسره، إعلام له. التهنئة دعاء، دعاء له بالخير فيه بعد أن علم به. قال ولهذا لما أنزل الله تعالى توبة مالك كعب بن مالك وصاحبيه، والحديث في الصحيحين، قصة التخلف عن غزوة تبوك، ذهب إليه البشير فبشره، فلما دخل المسجد جاء الناس فهنؤوه، الأول بشره والبقية هنؤوه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن من السنة والحق له أن يستقبل وفق ماذا؟ السنة، من البشارة أو التهنئة، أو من كذلك الحقوق حين ولادته تحنيكه بالتمر، فإن لم يكن فعسل، تحنيكه بالتمر والدعاء له. في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال ولد لي غلام فأتيت به النبي عليه الصلاة والسلام فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي صلى الله عليه وسلم. الحق الثاني أو المحور الثاني اختيار الاسم الصالح، اختيار الاسم الصالح الحسن. الآباء أو الأب لا تنتهي مسؤوليته، لا تنتهي المسؤولية تجاه الولد باختيار الأم الصالحة كما تقدم، مع عظم هذا الأمر لكن مسؤولية الأبوين تمتد، ماذا؟ تمتد. ومن ذلك اختيار الاسم الحسن. هذا الاختيار الاسم حق للولد ذكرا كان أم أنثى، حق واجب، حق واجب. التحنيك والدعاء حق مستحب، أما هنا فهو حق واجب. يجب أن يبتعد عن الأسماء المحرمة أو الأسماء التي لا تليق بالمسلمين، لأن الاسم له أثر وتأثير في نفسية الولد. قال الإمام
القيم رحمه الله قد عقد فصلا في فقه هذا الباب في زاد المعاد، قال: لما كانت الأسماء قوالب للمعاني ودالة عليها اقتضت الحكمة أن يكون بينهما وبينه ارتباط وتناسب، وأن لا يكون المعنى معها بمنزلة الأجنبي المحض الذي لا تعلق له بها، فإن حكمة الحكيم تأبى ذلك، والواقع يشهد بخلافه، بل للأسماء تأثير في المسميات، وللمسميات تأثر عن أسمائها في الحسن والقبح والخفة والثقل واللطافة والكثافة، وكما قيل: وقلما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب الاسم الحسن، وكان يأخذ المعاني من أسمائها في المنام واليقظة، وكان يكره الأمكنة المنكرة الأسماء، ويكره العبور فيها. ولما كان بين الأسماء والمسميات من الارتباط والتناسب والقرابة ما بين قوالب الأشياء وحقائقها وما بين الأرواح والأجسام، عبر العقل من كل منهما إلى الآخر. وضد هذا العبور من الاسم إلى مسماه انتهى. في الصحيحين أن سهل بن سعد رضي الله عنه أتى، من حديث سهل قال: أتى المنذر بابن أبي أو أتي بالمنذر ابن أبي أسيد إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا أبو أسيد أتى بابنه المنذر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لما ولد، حين ولد، فوضعه النبي عليه الصلاة والسلام على فخذه، قال: وأسيد جالس فلها النبي عليه الصلاة والسلام بشيء بين يديه، يعني انشغل، فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من على فخذ رسول الله فأقلبوه، شالوه، فاستفاق النبي عليه الصلاة، يعني انتبه، فقال: أين الصبي؟ قال أبو أسيد: أقلبناه يا رسول الله. قال: ما اسمه هذا الصبي؟ قال: فلان يا رسول الله. ذكر اسمه، قال: لا، ولكن اسمه المنذر، ولكن اسمه المنذر، فسماه يومئذ المنذر. لم يكن اسمه قبيحا، لكن اختار النبي عليه الصلاة والسلام ما هو أفضل أو أحسن. لهذا بوب الإمام البخاري في الصحيح لهذا الحديث من كتاب الأدب، من كتاب الأدب، باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه، إلى اسم أحسن منه. في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولد لي الليلة ولد غلام، ولد لي الليلة إيش؟ غلام، فسميته باسم أبي إبراهيم، باسم أبي إبراهيم. لهذا كان الإمام سعيد بن المسيب يسمي أبناءه بأسماء الأنبياء، يستحب أن يسمي أسماءه بأسماء الأنبياء كما جاء في مصنف عبد الرزاق. فيصح للإنسان أن يسمي ولده في أول يوم ولد فيه، ويجوز أن يؤخره إلى يوم عقيقته، إن قدم أو أخر يسيرا لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. وخير الأسماء وأحبها إلى الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: عبد الله وعبد الرحمن. أما حديث خير الأسماء ما حمد أو ما عبد وحمد فلا أصل له، فلا أصل له. ولهذا حكى الحافظ ابن حزم في مراتب الإجماع قائلا: اتفقوا، أي أهل العلم، على استحباب الأسماء المضافة إلى الله كعبد الله وعبد الرحمن وما أشبه ذلك.

إذن الاسم الحسن للبنت أو للولد حق واجب على الآباء، يجب أن يختار أو الأمهات اختيارا يناسبه لا يعير به في المستقبل. قد تسميه بعد حين يعير به الولد أو تعير به البنت، أو يكون الاسم معناه قبيحا أو مذموما، خاصة عند قوم من الناس قد يكون محمودا عندك مذموما عند آخرين، فلما تدخل نفسك وتدخل ولدك وتؤثر على نفسه وعلى نفسيته بهذه الأسماء التي لم تكن حسنة؟ لا يجوز أذية المسلم، فلا تكن سببا في أذية ولدك، لا تكن سببا في أذية ماذا؟ ولدك. النبي عليه الصلاة والسلام من هديه كان يغير بعض الأسماء القبيحة إلى أسماء إيش؟ حسنة، كما جاء في صحيح مسلم أنه قد غير بعض الأسماء، كانت امرأة اسمها عاصية فقال أنت جميلة، غير اسمها وبرة سماها زينب وهكذا. قال الإمام أبو داود رحمه الله في سننه غير رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم العاصي وعزيز وعتلة وشيطان والحكم وغراب وحباب وشهاب، فسماه هشاما، وسمى حربا سلما، وسمى المضجع المنبعث، وأرضا تسمى عفرة سماها خضرة أو خضرة، وشعب الضلالة سماه شعب الهدى، وبني الزينة أو بني الزنية سماهم بني الرشدة، وسمى بني معاوية بني رشدة. إذن التسمية يجب أن تراع، لا تظن أمر هامشي تجعل لي أوراق وتكتب أي أسماء يلا قرعة كيفما اتفق. وجدت شخصا في إحدى البلدان الإسلامية سمى ابنه مسكين معاق، الولد معاق إعاقة كاملة، يقول الشيخ ادعو الله له، دعوت الله صغير يعني، ما اسمه؟ قال يغوث. قلت ليش يغوث؟ قال في القرآن، يفتح كيفما اتفق أي اسم يختار، يغوث ويعوق ونسرا، هذول أصنام وأناس كانوا صالحين ماتوا عبد صوروا الصور ثم سارت تماثيل صارت تعبد، أثروا هذا الاسم على الولد. طيب في القرآن موجود الشيطان يعدكم الفقر، لو فتحت عليه جاء تسمي شيطان؟ إذن فقه الأسماء مهم بارك الله فيكم. المحور الثالث العقيقة عن الولد. العقيقة بالفتح اسم لما يذبح عن المولود، لأنه تعق من مذابحها يعني تشق. العقيقة عن المولود مشروعة، وجاءت السنة المطهرة بإثباتها خلافا لمن أنكر سنية العقيقة. قال الإمام يحيى ابن سعيد الأنصاري رحمه الله الإمام الحافظ الثقة أدركت الناس وما يدعون العقيقة عن الغلام والجارية، تكون هذه العقيقة يوم سابعه أو في الرابع عشر أو الحادي والعشرين منه. قال صالح ابن الإمام أحمد وقد سأل أباه عن العقيقة قال تذبح في السابع، فإن لم يفعل ففي الرابع عشر، فإن لم يفعل ففي 21، إن لم يتمكن في ذلكم الوقت عق عنه متى شاء وتيسر له ذلك. عن الذكر شاتان وعن الأنثى شات، كما صح بذلك الخبر عن سيد الخلق وإمامهم صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند الترمذي وابن ماجه وغيره. المحور الرابع الرضاعة الحقة، هذا من حقوقه بعد الولادة. رعاية الطفل يجب أن تكون وتبدأ

الطفل عن حليب الأم إلا للضرورة، لأنه الأنفع والأصلح والأنجح، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير: هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة، وهي سنتان، فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك. ولهذا قال: لمن أراد أن يتم الرضاعة. انتهى. إرضاع الأم قد ثبتت منافعه الجمة والكثيرة، من قربه من أمه وعطفه عليها وعطفها عليه، وغير ذلك من الأمور التي قد ظهرت دلائلها، وأمور أخرى لم تظهر بعد. والله جل في علاه أحكم الحاكمين لا يأمر ولا يحث ولا يرشد إلا ما فيه خير ونفع للعباد في الأولى والآخرة. لا يجوز للأم أن تضار بولدها، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار ولا والدة بولدها ولا مولود له بولده. قال الإمام الزهري رحمه الله فيما علقه الإمام البخاري في الصحيح: نهى الله أن تضار والدة بولدها، وذلك أن تقول الوالدة لست مرضعته، وهي أمثل له غذاء وأشفق عليه وأرفق به من غيرها، فليس لها أن تأبى بعد أن يعطيها من نفسه ما جعل الله عليه. وليس للمولود له الأب أن يضار بولده والدته فيمنعها أن ترضعه ضررا أو ضرارا لها إلى غيرها، يدفعها إلى غيرها. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في التحفة، استنبط أحكاما عديدة من هذه الآية، قال: دلت الآية على عدة أحكام. أولا أن تمام الرضاع حولان، وذلك حق للولد إذا احتاج إليه ولم يستغن عنه، وأكدهما بكاملين لئلا يحمل اللفظ على حول وأكثر. الدراسات إلى آخر كلامه، الدراسات الحديثة الطبية أثبتت أهمية وفائدة الإرضاع للأم وللطفل أيضا أو الطفلة، منافعه عديدة، يغذيه التغذية الكاملة، يغنيه عما سوى ذلك. فما هذا الإرضاع الصناعي كما يقال، ما جر إلا الويلات، وأكسب الشركات المليارات في مقابل الذهاب والإياب بالأطفال إلى المستشفيات بما يسببه ويخلفه من آثار على هذا الطفل وعلى حياته، نسأل الله العافية والسلامة. المحور الخامس: النفقة عليهم وإطعامهم الحلال. النفقة على الأولاد للوالد واجبة، حق واجب. قال الإمام ابن قدامة في المغني: الأصل في وجوب نفقة الوالدين نفقة الوالدين والمولودين الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن، أوجب أجر رضاع الولد على أبيه. وقال سبحانه: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال: من السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام لهند:

ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه. ثم حكى الإجماع على هذا، فيجب على الأب أن ينفق على ولده وعلى زوجه وعلى والديه إن كانا يحتاجان ذلك. فلا يجوز للآباء، والحالة هذه، أن يطعموا أولادهم الحرام، فكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. إطعام ولدك بالحرام أو من الحرام من غش أو رشوة أو خيانة أو خداع أو مكر أو تدليس أو كذب أو غير ذلك، كل هذا من الخيانة للأولاد والغش لهم. والله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقد سبق قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإخفاقك دليل على أنك ما قمت بالرعاية، فيجب أن ينفق عليهم من الحلال ويتحرى الحلال لينتفع بإذن الله تعالى بصلاح ابنه. المحور السادس: العناية بالأولاد، وذلك بتعليمهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. أهم ما يجب أن يعنى به الأولاد الآباء والأمهات غرس الاعتقاد الصحيح في الأولاد وحثهم على أبواب الخير، وأن يتحلى أولادهم بالأخلاق الرفيعة النبوية المباركة، وأن يحذروهم من الشر وأهل الشر جميعا، وأن يحذروهم من رفقة السوء، يعودوهم على الفضيلة وأداء الفرائض. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وفي الحديث عند أبي داود وأحمد، وهو حديث ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم للصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا الحديث قال الإمام ابن القيم فيه ثلاثة آداب: أمرهم بها يعني بالصلاة، ضربهم عليها لعشر، التفريق بينهم في المضاجع. في موطن آخر قال: الصبي وإن لم يكن مكلفا فوليه مكلف، لا يحل له تمكينه من المحرم. يعني الطفل ما هو مكلف، لكن هل تمكنه من الحرام؟ أنت مسؤول عنه وتحت رعايته. لا يحل له تمكينه من المحرم فإنه يعتاده، لأنه مكنته ورآك تراه ولم تنكر عليه، بل مكنته من ذلك. ويعسر بعد أن يعتاد، قال: ويعسر فطامه عنه. يعسر إيش؟ فطامه عنه، وهذا أصح قولي العلماء. قال: واحتج من لم يره حراما عليه بأنه غير مكلف، يعني لو فعل المنكرات فلم يحرم أو يحرم لبسه للحرير، يحرم عليه لبس الحرير كالدابة، يقول بعض العلماء بعض أهل العلم. يقول ابن القيم: هذا من أفسد القياس، يشبه هذا بالدابة. فإن الصبي وإن لم يكن مكلفا فإنه مستعد للتكليف، مستعد ليش؟ ولهذا لا يمكن من الصلاة بغير وضوء، دله على الوضوء قبل أن يصلي، ولا من الصلاة عريانا. لو رأيت ابنك يصلي عريانا تمكنه؟ قل له البس ثوب استر نفسك. لا يمكن من الصلاة عريانا ونجسا، ولا من شرب الخمر

القمار واللواط والعياذ بالله. كيف هذا؟ لا تقل غير مكلف، أنت مكلف بأن تحميه وأن تربيه على الفضيلة وأن تدله عليه وتحذره من الرذيلة. هذا الضرب الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام واضربوهم لعشر، قال لي فيه الإمام ابن القيم في موطن آخر: ضرب تأديب وتمرين. لذا ينبغي أن يغرس في قلب الأولاد حب الله والإيمان بالله والتعلق به تعالى والخشية منه والرجاء فيما عنده وحبه سبحانه وتعالى، يغرس هذا في الأولاد ويربى معهم لينمو ويكبر. إن تربى الولد وانغرس فيه ذلك من صغره نما ذلك، وكان هذا الطيب والطيب أساس كل خير وبر واستقامة له. قال عليه الصلاة والسلام وهو يردف عبد الله بن عباس معه وهو صغير، قال له: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. الحديث تحفظونه إلى آخره، وهو حديث صحيح. قال الإمام ابن رجب رحمه الله: من حفظ الله في صباه وقوته، من حفظ الله في صباه وقوته حفظه الله في حال كبره وضعف قوته، ومتعه بسمعه وبصره وحوله وقوته وعقله. نقول اللهم آمين. ويقول رحمه الله: من عامل الله بالتقوى في حال رخائه عامله الله باللطف في حال شدته. المحور السابع: تربية الأولاد وتنشئتهم على مكارم الأخلاق وتحذيرهم من مساوئها. الأخلاق أيها الأحبة من شريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأثنى الله على نبيه قائلا: وإنك لعلى خلق عظيم. جاء الوقت. وأخلاق والنبي عليه الصلاة والسلام، جاء الوقت. الأخلاق أيها الأحبة لها منزلة رفيعة في شرعنا المطهر. يقول لقمان عليه السلام لابنه كما في الكتاب العزيز، قال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. الإحسان إلى الأولاد بتربيتهم التربية الحسنة النافعة والخلق الكريم من خير علم يتعلمه الولد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أخرج الحاكم وصححه وغيره عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال في قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال علي رضي الله عنه: علموا أنفسكم وأهليكم، علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهم. وأخرج أبو الدنيا في كتاب العيال أن الحسن البصري رحمه الله قال في تفسيرها: قوا أنفسكم إلى آخر الآية، قال: أدبوهم وعلموهم. وأخرج البيهقي في شعب الإيمان

الكبرى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: يا هذا أحسن أدب ابنك فإنك مسؤول عنه، أحسن أدب ابنك فإنك مسؤول عنه وهو مسؤول عن برك. أحسن أدب ابنك فإنك مسؤول عنه وهو مسؤول عن برك. لا شك أيها الأحبة أن من غرس خيرا وجد خيرا، وإن غرس شرا وجد شرا، ولا بد. سوء التربية له أثره العكسي، وحسنها له أثر نافع بإذن الله تعالى. كما أنك مسؤول عن تربيتك وتأديبه فهو مسؤول عن برك أيضا. تعليم الأولاد بنين وبنات، تعليمهم العفة والصدق والبر وحفظ اللسان والإحسان إلى الجار وإغاثة الملهوف وبر الوالدين وحسن اللفظ والاشتغال بالنافع والمفيد وحفظ الوقت يجنب بإذن الله تعالى من الوقوع في الأخطاء والمكاره، والعكس بالعكس. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ قال الإمام ابن القيم: مما يحتاج إليه الطفل غاية الاحتياج الاعتناء بأمر خلقه، فإنه ينشأ على ما عوده المربي في صغره من حرد وغضب ولجاج وعجلة وخفة مع هواه وطيش وحدة وجشع، فيصعب عليه في كبره تلافي ذلك. أنت عودته، يقول له خلي الشارع يربيه، اتركونه في الشارع يكبر كيف ما شاء، فلما يكبر يصعب عليه التلافي والفطار. قال: وتصير هذه الأخلاق صفات وهيئات راسخة له مصاحبة، فلو تحرز منها غاية التحرز فضحته، ولا بد حاول أنه يتأقلم أو يعني يتصنع إلا وتكشفه الحقائق. قال: ولا بد، أي أن يكشف يوما ما. ولهذا تجد أكثر الناس منحرفة أخلاقهم، وذلك من قبل التربية التي نشأ عليها. ولذلك يجب أن يجنب الصبي الصغير إذا عقل مجالس اللهو والباطل والغناء وسماع الفحش والبدع ومنطق السوء، فإنه إذا علق بسمعه شيء من ذلك عسر عليه مفارقته في الكبر، وعز على وليه استنقاذه منه. فتغيير العوائد، تغيير العوائد كما يقولون: أزح طبيعة، أزح جبلا ولا تزح طبيعة، تعود عليها الإنسان. فتغيير العوائد من أصعب الأمور، يحتاج صاحبه إلى استبداء طبيعة ثانية، والخروج عن حكم الطبيعة عسر جدا. ويجنبه، أي من تربية الأب لابنه أو لبنته، يجنبه الكذب والخيانة. أعظم ما يجنبه السم الناقع، شوف، أخطر عليه من السم الزعاف، فإنه متى سهل له سبيل الكذب والخيانة، من هو صغير صغير يا شيخ له ما يدري، فإنه متى

سهل له سبيل الكذب والخيانة أفسد عليه سعادة الدنيا والآخرة وحرمه كل خير ويجنبه الكسل والبطالة والدعة والراحة بل يأخذه بأضدادها إلى أن قال ويعوده الانتباه آخر الليل فإنه وقت قسم الغنائم هل من سائل هل من مستغفر وتفريق الجوائز فمستقل ومستكثر ومحروم فمن اعتاد ذلك صغيرا سهل عليه كبيرا انتهى. يقول السعدي رحمه الله أولى الناس ببرك وأحقهم بمعروفك أولادك فإنهم أمانات جعلهم الله عندك ووصاك بتربيتهم تربية صالحة لأبدانهم وقلوبهم وكل ما فعلته معهم من هذه الأمور دقيقها وجليلها فإنه من أداء الواجب عليك. لا تظن أنك متفضل، هذا واجب عليك ومن أفضل ما يقربك إلى الله، فاجتهد في ذلك واحتسبه عند الله. فكما أنك إذا أطعمتهم وكسوتهم وقمت بتربية أبدانهم فأنت قائم بالحق مأجور، فكذلك بل أعظم من ذلك إذا قمت بتربية قلوبهم وأرواحهم بالعلوم النافعة والمعارف الصادقة والتوجيه للأخلاق الحميدة والتحذير من ضدها. فالآداب الحسنة خير للأولاد حالا ومآلا من إعطائهم الذهب والفضة وأنواع المتاع الدنيوي، لأن بالآداب الحسنة والأخلاق الجميلة يرتفعون. أما ترى الناس يثرون على صاحب الخلق الحسن والدين المتين وبها يسعدون وبها يؤدون ما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد وبها يجتنبون أنواع الوضار وبها يتم برهم لوالديهم انتهى. المحور الثامن العدل بين الأولاد والرحمة بهم. مستقر أيها الإخوة في شرعنا المطهر أن عقوق الوالدين كبيرة من الكبائر وجريمة من الجرائم ومن أكبر الكبائر، لذلك كل ما يؤدي إلى العقوق فهو محرم، كل ما يؤدي إلى العقوق فهو محرم، ومن ذلك عدم العدل بين الأولاد سواء في هدية أو عطية أو هبة ونحوها. التمييز بين الأولاد في أمور الحياة هو سبب رئيس من أسباب العقوق وسبب الرئيس لكراهية بعضهم بعضا، كراهية بعضهم لبعض، بل هو دافع للعداوة بين الإخوة بعضهم بعضا، وهو عامل كما يقال من عوامل الشعور بالنقص. التفريق بين الأولاد وعدم العدل بينهم من أخطر الظواهر النفسية كما يقال، بل تكون سببا في انحرافه وتعقيده. المفاضلة وعدم العدل أمر في غاية من الخطورة، بل سبب من أسباب الانحراف عن المنهج الشرعي الحق الوسط والصراط المستقيم، وسبب كما قلت رئيس من أسباب العقوق، بل قد يصل به إلى أن يقتل الأخ أخاه، وقد يتجرع على أحد أبويه إذا ما طش، نعوذ بالله من ذلك. فعلى الوالدين أن يتقوا الله ويعدلوا بين

أجسادهم في أمورهم الحياتية لا يفرقوا بينهم، فهم أبناء بطن واحد ورجل واحد، فالعدل بينهم من أعظم أسباب الإعانة على البر ونشر التراحم والتعاطف بينهم والتفريق على النقيض. في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. قال ابن القيم رحمه الله: وكان السلف يستحبون أن يعدلوا بين الأولاد حتى في القبلة. حتى في إيش؟ في القبلة. فالعدل أيها الأحبة بين الأولاد أمر مهم وخطير وحساس، والتقصير فيه مذلة عظيمة بل موجب لسخط الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، واعدلوا بين أولادكم. المحور التاسع، إذا جاء الوقت الشيخ أخبرونا عن الإقامة. ضرورة تعليمهم بعد بلوغهم، بعد البلوغ، ضرورة تعليمهم بعد البلوغ ما يهمهم من أمور دينهم، وذلك بإقامة فرائض الله وأركانه وواجباته. يعلمهم، يجلس معه، يجلسون في الاستراحات وفي الجلسات وفي الخرجات والدخلات، ما يجلس الأفندي مع أولاده ويعلمهم، فيؤجر على هذا وله عظيم النفع في ذلك. أما يجعل البيت كأنه في فندق وقت النوم ولا مطعم وقت الطعام، إيش هذه الأبوة؟ ما هذه الأسرة؟ ها؟ كيف هذه الأسرة؟ هم مكلفون، مطالبون بأن يقوموا بهذه الفرائض بعد البلوغ. والنبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في الحديث آنف الذكر عند أبي داود وغيره وحديث ثابت، قال: مروا أبناءكم للصلاة بسبع. الحديث يقول الإمام ابن القيم: تأمل هذا الكلام، بيننا وبينه قرون، نحو من سبعة قرون، وقارن كلامه بحالنا. أكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا. كما عاتب بعضهم ولده، بعض الآباء عاتب ولده على العقوق، فقال له ولده: يا أبتي عققتني صغيرا فعققتك كبيرا، أضعتني وليدا فأضعتك شيخا كبيرا. انتهى. الجزاء من جنس العمل. الوالدين يجب عليهم وجوبا أن يجلسوا مع أولادهم فيعلموهم أمور دينهم في هذه المرحلة الخطرة ليقوموا بشرع الله وأمره. المحور العاشر، من حقوقهم عليك الدعاء لهم في ظهر الغيب. جاء الوقت؟ طيب، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، بقي قليل من المحاور، اثنين بعد العاشر وننتهي إن شاء الله.

بسم الله والحمد لله وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. نكمل بقية المحاور الله يحفظكم. وقفنا عند المحور العاشر وهو الدعاء للأولاد بالتوفيق والصلاح في ظهر الغيب. تقدم أن من حقوقهم عليك

الدعاء بأن يرزقهم الله تعالى الذرية الصالحة. وتقدم حديث أبي داود ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام للطفلة اللهم اهدها، وكيف أن الدعاء له أثر بالغ. ومن حقوقهم عليك أيضا الدعاء لهم بالتوفيق والصلاح في ظهر الغيب بعد الولادة. قال الله جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. من رزقه الله الإناث فقط فعليه الرضا بما كتبه الله له. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. الآية. هذه حكمة الله، وهذه إرادته، وهذه مشيئته الغالبة وقدره النافذ، لا راد لقضاء الله وقدره، فلا يجري ولا يكون في ملكه ما لا يريد، ولا يقع في ملكه إلا ما يريد سبحانه. فكل من عند الله، فعلى العبد إن رزق بالبنات أو كان كل ولده بنات أو أكثر أولاده بنات أن يعتني بتربيتهن وأن يحرص على تأديبهن، ففي ذلك الأجر العظيم. في الصحيحين عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه أن عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام حدثته قالت: جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني، تريد طعاما، تقول عائشة: فلم تجد عندي غير تمرة واحدة رضي الله عنها، فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته، يعني بما كان من أمر المرأة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فداه أبي وأمي. قال: من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار، كن له سترا من النار. يلي من هذه البنات شيئا، يعني رزقه الله البنات وأحسن إليهن في تربيتهن وعفتهن وتأديبهن، كن له سترا أو سترا من النار. المحور 11: النظر أو ضرورة النظر في احتياجات الأولاد بنين وبنات، والجلوس معهم وحل مشكلاتهم التي قد تعرض لهم. المرء أيها الإخوة بصفة عامة، الإنسان بصفة عامة، والأولاد الذكور والإناث بصفة خاصة، يعرض له ما يعرض مشكلات وأمور وإشكالات في حياته، خاصة إذا ما كبر الأولاد يكبر همهم معهم. العناية التي يحاط بها الأولاد في مرحلة بطن الأم ليس كالتي بعد الولادة، ومرحلة الولادة ليست كالمرحلة الصبا والصغر، مرحلة البلوغ ليست كالتي بعدها، وكلما كبروا ازدادت أمورهم وازدادت الاهتمامات بهم. يعطى وتعطى كل مرحلة حاجاتها ومقتضياتها. التربية لا تنقطع بسن محدد، تمتد معك إلى الممات، والحقوق لا تنتهي بانتهاء مرحلة

دون أخرى. فالتنشئة الحسنة منذ الصغر كما مر تفيد الإنسان عند الكبر. من كان مفرطا في ذلكم الجانب، جانب تربية الأولاد حين الصغر، وكان مفرطا فيها، فما أن يشتد عود هذا الولد ذكرا كان أم أنثى، وساءت أفعاله أو ساءت أقواله أو تصرفاته مع أبيه أو والدته، تظهر حينها ألوان العقوق وأشكال العقوق والعياذ بالله. وقد يكون السبب هو تفريط الوالدين. قال الإمام رحمه الله ابن القيم: كم ممن أشقى ولده وفلذة كبده في الدنيا والآخرة بإهماله وترك تأديبه وإعانته على شهواته، ما هو فقط ما أدبه، ترك التأديب وأعانه على الشهوات، ويزعم أنه يكرمه. لا تضيق عليه يا شيخ، ها اترك. يزعم أنه يكرمه وقد أهانه، وأنه يرحمه وقد ظلمه، ففاته انتفاعه بولده، وفوت عليه حظه من الدنيا والآخرة. وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء. انتهى. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. لهذا أقول: من التربية والحقوق التي يجب أن تقوم بها تجاه أولادك أن تصغي إلى إشكالاتهم ومشاكلهم، وأن تسعى في حلها بطريقة شرعية عقلية متزنة تنظر فيها بحكمة تامة وروية دون طيش ولا سفه. بعض الأمور تحتاج منك إلى حزم، وبعض الأمور تحتاج منك إلى غض طرف. كل هذا بحسب المشكل والإشكال. وقد لا يكون ثمة إشكال، لكن قد يكون ثمة أمر مقلق يحتاج أن يشاور فيه أحدا، فأقرب الناس إليه إما أباه أو أمه فيشاوره أو يشاورها في ذلكم الأمر. إذا كانت الجسور ممتدة من حين الصغر إلى حين الكبر، جسور ممتدة مبنية على هدى من الله وتوفيق، وكانت الجسور متينة والتربية حسنة، كل هذا يخفف وقع الإشكال على الولد أو التشكيك الذي قد يرد عليه، ويعرض مشكله على أبيه أو على أمه أو ما يريد أن يشاوره بلا توجس، مع أدب واحترام جم. أما إذا كانت ثمة سدود وموانع وصد ورد، لا يعرف منك إلا الطعام والشراب وباقي الأمور لا يعرفها عنك ولا منك، هذا لا يصلح معه علاج في مثل هذه الأمور إلا أن يشاء الله. والله إن الصوارف أيها الإخوة كثيرة، والشواغل أكثر، والملهيات في عالمنا هذا كثير وكثير وكثيرة جدا. الشباب والشابات من أولادنا يحتاجون إلى عناية فائقة ورعاية تامة وإحاطة كاملة، مع تعويدهم الخوف من الجليل جل جلاله والرجاء فيما عنده ومحبة ما عند الله

تعالى ومحبة الله تعالى، وأن يعودهم الاضطراح والانكسار ودعاء الله في الجلوات والخلوات بأن يدفع وأن يرفع ما نزل به أو حط به من علة أو بلاء. يغرس هذا في النفوس، هذه تنشأ مع الطفل ومع البنت. أيها الأحبة، الأيام أو الدنيا أيام وليالي تنقضي، وهي ثلاثة أيام في حقيقتها: يوم مضى بما فيه لا يمكن أن ترجعه، ويوم يستقبل لا يمكن أن تجزم بإدراكه، ويوم هو الذي تعيش أنت فيه. هذه هي حقيقة الدنيا، لا تظن أنها طويلة أبدا، إياك والأمل، هي ثلاثة أيام: مضى وآتي، الله أعلم، وماذا تكسب نفس، ما تدري نفس ماذا تكسب إيش غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. من قدم خيرا وجد الخير، ومن زرع شرا وجده، والعياذ بالله. لا يلومن المرء إلا نفسه. اجلس واسمع وتعقل، صاحب وشاور وخذ وتأمل واسمع. المشكلات كثيرة الآن، الشر ليس بالضرورة أن يذهب إليه الولد أو أن تذهب الشاب أو الشابة، يأتيه الشر وهو جالس في جواله ويتتبع الشر في محله. ولهذا قلت يحتاج الأمر إلى رعاية تامة وعناية فائقة وإحاطة. فمن أدى الواجب الذي أمره الله به فقد برأ الذمة أمام الله. والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. إن استقام أمره فذلك ما تبغيه ويبغيه أهل الصلاح، إن لم يستقم إن عليك إلا البلاغ. لكن اجتهد، لا تقل نصح. الدعاء في ظهر الغيب، الدعاء، لا تستهن بالدعاء. شكى إلي شخص قبل مدة بينه وبين زوجه، كنت في دورة في إحدى مناطق المملكة للتدريس، فجاءني شاب ويشكو من زوجه، يقول: الشيخ أنا شاورتك قبل 5 سنوات أو كذا عن الزواج. قلت: والله يا ولدي أنسى. لكن قال صارت مشكلة بينه وبينها، وموضوع يتعلق بتربية النشأ، تريد أن تترك وتخلع وتمشي على هواها، يريد منها المحافظة إلى آخره. قلت: سؤال يسأل عن الانفصال مباشرة، سريعين يريدون التقطيع، بس كل واحد يريد أن يقطع، سهل القطع، سهل الهدم، سهل البناء، صعب. قلت: أب أسألك سؤال وأجبني بصراحة، هل دعوت الله لها في ظهر الغيب بأن يصلحها وأن يهديها وأن يرشدها إلى الصواب؟ استعنت بدعاء الله في الجلوات وفي الخلوات وتحريت مواطن الإجابة؟ قال: لا والله. قلت: يا أخي، ثم تبحث تظن أن خلاص في الطلاق وبينكم أولاد؟ هو علاج لكنه آخر العلاج بعد أن تنقطع السبل. الدعاء يستهين الناس به ولا يكاد يلجؤون إليه إلا نادرا، أو إذا نزلت به نازلة. قد قلت قبل كلام الإمام ابن رجب رحمه الله: من عامل الله بالتقوى في حال رخائه، في حال الصحة، في حال السعة، تقى الله وراقبه، أقام حدوده وانتهى عن محرماته، من عامل الله بالتقوى في حال رخائه عامله الله باللطف في حال شدته. إذا نزلت بك فاقة أو نزل بك مرض أو لطف بك. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله:

المرء يتقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل، فعلى قدر قيامه بأحكام الأوامر، حي على الصلاة، الصلاة خير من النوم، وغيرها من الواجبات، فعلى قدر قيامه بأحكام الأوامر يكون اللطف به في أحكام النوازل. بعض الناس لا يعرف الله تعالى ويلجأ إليه بالدعاء إلا إذا نزلت به فاقة من مرض أو فقر أو حادث أو مصيبة، يا الله يا الله، لا شك ادعو الله، لكن لما لما كنت في حال السعة والراحة والدعة والغنى وصحة ما دعوته ولا رجوته؟ فمن أدى الواجب الذي أمره الله به قد برأ الذمة، فلو وقع من الولد أيا كان برئ من العهدة، برئ من العهدة، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. المحور الأخير والثاني عشر: شغل أوقاتهم وبخاصة أوقات الفراغ بالنافع المفيد. الوقت حياة الإنسان، إضاعة الوقت أشد من الموت. يقول الإمام ابن القيم: إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن الموت يقطعك عن الدنيا، أما إضاعة الوقت فيقطعك عن الله والدار الآخرة. الأوقات إن لم تشغلها بالنافع المفيد شغلت بالضار الطالح، كما قال رحمه الله أعني ابن القيم وغيره: النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، شغلتك بالباطل. تأمل في سير الصالحين وعلماء الأمة رضي الله عنهم، تجد الواحد منهم لا يضيع ساعة ولا لحظة من لحظات عمره فيما يضره. في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. قال الإمام الحسن البصري: أدركت أقواما كل أحدهم أشح على عمره، يعني وقته، منه على درهمه، ما يضيع الوقت. قال العلامة محمد بن عبد الباقي السلمي كما في سير إعلام النبلاء: يقول هذا السلمي عن نفسه: ما أعلم أني ضيعت ساعة من عمري في لهو أو لعب. جاء في كتاب معرفة القراء الكبار للذهبي في ترجمة عبد الوهاب بن عبد الوهاب بن الأمين أن أوقات هذا القارئ العظيم أوقاته كلها محفوظة، لا تمضي عليه ساعة إلا في قراءة، قراءة القرآن، أو ذكر، أو تهجد، أو تسميع. المقصد شغل الوقت بالنافع المفيد يعود بإذن الله على الأولاد خيرا، تعليمهم العلم النافع، أمور الدين والدنيا. لا حرج أن يفرغ، ما نقول أن تحبسهم وسلسلهم، من قال هذا؟ ما أحد يقول هذا. اشغلهم بما ينفعهم ويعود عليهم بالنفع الدنيوي والأخروي. فرغ شيئا من وقتك من التعليم والقراءة، اجعل لهم جدولا أو ترتيبا، أو قل ما شئت، برنامج علمي وبرنامج ثقافي وبرنامج ترفيهي مباح وبرنامج غذائي إن شئت، أو نحو ذلك. اشغل أوقاتهم بنافع، اشغل أوقاتهم بنافع يعود عليه بالنفع، ويكون لبنة صالحة. بعد أن يقع الفاس في الرأس وتجيه مصيبة من اتصال من الشرطة ولا من جهة، يبدأ يلطم ويتندم، بعد إيش؟ ذهب مع الذين ذهبوا أوضاعا.
الذين ضاعوا، لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت المفرط. لو نظرت إلى انصراف كثير من الأولاد بنين أو بنات إلى أفكار، إما أفكار شهوانية وانحطاط وانحلال وجري وراء هذه الأوجه، أو شبهات فكرية أو عقدية وانحرافات، تجد أعظم أسباب هذه الانحرافات ثق تماما هو عدم الرعاية الأسرية من الأبوين، وعدم قيامهم بحقوق الأولاد، لأنه إن لم يشغل الولد بالنافع شغل بالضار. وأنت انظر كيف يقصد أهل الضلالات والانحرافات، كيف يصيدون الأولاد والبنات الصغار والكبار صيدا. وكما قيل هؤلاء التجار وعصابات، تجار في المخدرات، تجار في البشر، تجار في الأعراض، تجار في الأعضاء، تجار في كذا، تجارات يتربحون من ورائها ويصيدون من ورائها. انظر إما انحرف إن لم ينحرف انحرافا عقديا خارجيا فيضل فيفجر نفسه ويكفر الأمة، ولا تجده هناك شاب حدث 23 أو 24 قابلته ما كان هكذا عنده هذا الفكر التكفيري المنحرف، قرأ كما يقال تغريدتين، بس تغريدتين بالعدد لأحد الضلال لا أدري من خارج المملكة، قرأ لهما فانحرف فكره تماما، بس اثنتين ما هو ثلاثة كمان، لا أدري قرأهما في الطريق، قرأهما في المسجد في البيت، لا ندري. انظر كيف يصيدون ويصطادون شبكات إجرامية بارك الله فيك. انحراف هؤلاء سببه عدم اشتغال الوقت بالنافع المفيد، لا يعرف الولد كيف يشغل وقته، ولا يعرف الآباء والأمهات كيف يشغلون أوقاتهم. الأم تسرح، الأب يسرح، الولد يسرح، يعني لا أدري ممكن في لقاء ولا ما يلتقون، هذا يأكل في الليل، هذا يأكل في النهار، الليل نهار والنهار ليل، هذه كيف الحياة، هذه ما معنى هذه الحياة، هذه ما هي الحياة، هذه يمكن الإصلاح، يمكن الإصلاح، يمكن التصحيح، يمكن التصحيح، لكنه شاق وعسر. اصبر وصابر واستعن بالمولى جل جلاله في كل شأن من شؤون حياتك يهديك إلى هذا. أكثر الأولاد فسادهم كما مر من قبل آبائهم، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، من أعظم أسباب انحرافاتهم غياب القدوة الصالحة، غابت هذه القدوة. القدوة في غاية من الأهمية في تربية الولد. الولد بنتا كانت أم شابا يتأثر بالرؤية، ليس بالضرورة تقول له افعل. بعض الأطفال الصغار إذا ما رأى أمه تقوم للصلاة تصلي، إما بنتها ولا حفيدتها، تقوم بجوار أمها أو جدتها تصلي معها لأنها تراها تصلي، صحيح؟ فهذا من التأثير بالنظر وبالفعل. قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري في الصحيح: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي الحج قال: لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم. القدوة الصالحة في غاية من الأهمية، أخلاق، سلوك، آداب، علم. لا تأمر ابنك أو بنتك بأن تمتنع عن أمر خطأ وأنت تقع فيه، هذا من التناقض. غير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس والطبيب عليل، ما يصير. فاقد الشيء لا يعطيه. فأول الأمور ليرد بها عليك الولد أنت تفعل، تقول له صلي في الجماعة، يقول لك أنت لما تصلي طيب.

0: ممكن صحيح تمنعه عن شرب الدخان ويراك تشرب الدخان. طيب وأنت يعني حلال عليك حرام علي مثلا؟ فالقدوة الصالحة الحسنة، الأولاد جبلوا على تقليد آبائهم وأمهاتهم، عرف الولد أو لم يعرف، عرف الأب أو لم يعرف، لحظ أو لم يلحظ، يتابع أبويه على هذا. لذلك الأمر ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك وعود نفسك على هذا. فالقدوة الحسنة مطلب حث عليه الدين وسبب للسعادة بإذن الله. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فليكن المرء منا قدوة صالحة لأولاده، قيما قواما بأمر الله، وقافا عند حدود الله، لا تتجرع على حدود الله، لا تتعدى حدود الله، فليس ذلك من تقوى الله. تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ويقول تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ويقول تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم الذرية الصالحة الناصحة، وأن يهديهم وإيانا سواء الصراط. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا ذرية صالحة مصلحة، إنك سميع الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح كتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ألقاه فضيلة الشيخ عادل بن عيسى الرحيلي حفظه الله تعالى بمسجد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في المدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فذكر الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة في المقدمة الثانية، قال رحمه الله: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد. لماذا لا يرضى الله أن يشرك معه أحد؟ قال الإمام ابن سعدي رحمه الله تعالى عند قوله تبارك وتعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. الله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الشرك لأمور ثلاثة. الأمر الأول لكمال إحسانه، الأمر الثاني قال ابن سعدي رحمه الله: وذلك أن المشرك هذا الشرك يشقيه شقاء لا سعادة له، لا سعادة له. الأمر الثالث أن الله عز وجل خلق هذا الخلق العظيم من أجل العبادة. قال الله تبارك وتعالى: وما

ومنها هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال ابن كثير: لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك. قال سليمان ابن عبد الله في تيسير العزيز الحميد: قلت وذلك لأن الشرك أعظم ذنب عصي الله به، ولأنه أعظم الظلم وأقبح القبيح، وفيه مسبة لله تبارك وتعالى، وفيه تشبيه المخلوق بالخالق، ومناقض للأمر والخلق، وعقوبة الشرك أعظم عقوبة. فالله تبارك وتعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقال تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والشرك يحبط جميع الأعمال. قال الله تبارك وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال: إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وذكر هذين الصنفين: الملك المقرب والنبي المرسل، لأن المشركين كانوا يشركون بمن يعظمونهم كالملائكة والصالحين. قال الله تبارك وتعالى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدرر السنية أن المشركين في عهده كانوا يقولون له: كيف تجعلنا مثل المشركين الأوائل؟ فإن المشركين الأوائل كانوا يعبدون الأشجار والأحجار، ونحن نعبد الصالحين. فذكر لهم الإمام محمد بن عبد الوهاب في القاعدة الثالثة من القواعد الأربع أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أناس متفرقين في عباداتهم، فمنهم من يعبد الشمس والقمر والأحجار، وأيضا يعبد الصالحين. فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تبارك وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني شرك، ويكون الدين لله. الأمر الثاني: لماذا ذكر هذين الصنفين الملائكة وذكر الأنبياء؟

المرسلين، وذلك إذا كان لو أشرك الملائكة أو أشرك الأنبياء لحبط أعمالهم، فمن باب أولى ما دونهم، فمن باب أولى ما دونهم. وقد كان أمر الشرك يقض ويهم الأنبياء ويؤرقهم، فهذا موسى عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى ميقات ربه وأخبره ربه سبحانه وتعالى بأنهم عبدوا عجلا. وقد قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللحفان أن بني إسرائيل فتنوا بالعجل مرتين، مرة لما أمرهم الله عز وجل أن يذبحوا بقرة فشدد الله عليهم، ومرة عندما عبدوا العجل، فجاء موسى عليه الصلاة والسلام غضبان أسفا وأخذ برأس أخيه يجره إليه، ومن غضبه ألقى الألواح التي فيها كلام الله عز وجل. وقد قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة عند فعل موسى لما ألقى الألواح، قال: إن العبد قد يغفر الله له الهفوة بسبب يعني غضبه. وذكر أمر موسى: وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع، وألقى الألواح وجاء للسامري وقال له موسى، قال: فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. فعاقبه الله عز وجل، عاقب السامري عقوبة عظيمة دنيوية وأخروية. فالعقوبة الدنيوية أن لا يمسه أحد ولا يمس أحدا، فنفر الناس منه. وذكر المفسرون أنه ذهب يهيم في الصحراء مع السباع والوحوش، قال: فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، يعني المعبود، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. معبود لا يملك لنفسه نفع ولا ضر، فأحرقه موسى عليه الصلاة والسلام وذره في البحر. ثم ذكر الله بأنه هو الإله النافع: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وذكر الحافظ ابن حجر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لجرير: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتعب لأمر الشرك. فذهب جرير وهدم ذي الخلصة. قال: إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب

0: نبي مرسل، ثم قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الحقوق مهمة. ذكر ابن تيمية وابن القيم والشيخ بن سعدي في القواعد الحسان وفي تفسيره، وابن عثيمين والشنقيطي في أضواء البيان، أن الحقوق ثلاثة: حق لله خالص لا يصرف لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. فلو أن رجلا ذبح لجبريل عليه الصلاة والسلام فقد وقع في الشرك الأكبر، ومن وقع في الشرك الأكبر فالجنة عليه حرام. ولو سجد أحد للنبي صلى الله عليه وسلم فقد وقع في الشرك الأكبر. هذا الحق الأول. والحق الثاني حق لله والرسول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال تبارك وتعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. وحق للنبي صلى الله عليه وسلم من التبجيل والتعظيم والتوقير. وقد جمع الله هذه الحقوق كما يقول بن سعدي رحمه الله في آية واحدة: لتؤمنوا بالله ورسوله. هذا حق لله والرسول. وتعزروه وتوقروه، هذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم. وتسبحوه بكرة وأصيلا، هذا حق لمن؟ لله تبارك وتعالى. ثم استدل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يعني هذه المساجد مواضع السجود والصلوات هذه لله، فلا تدعوا مع الله أحدا. وأحد نكرة في سياق النهي، فتعم يعم الصالحين ويعم الأنبياء. ولهذا الله عز وجل أمر بتطهير هذه المساجد، تطهيرها من الطهارة المعنوية وهي الشرك، والطهارة الحسية وهي النجاسات. وعهدنا إلى إبراهيم أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. أكمل.
1: الثالثة: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون.
0: يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله، وهنا ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب شرطي قبول العمل: الإخلاص والمتابعة. فأي عمل لا يقبل إلا بشرطي الإخلاص والمتابعة. قال الله تبارك وتعالى: بلى من أسلم وجهه لله أخلص الدين لله وهو محسن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قاله الحافظ ابن كثير. قال: لا

يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، يعني لا يجوز له محبة من حاد الله ورسوله، يعني الله ورسوله في جانب وهذا الكافر في جانب آخر. ثم استدل الشيخ محمد بن عبد الوهاب بهذه الآية: لا تجد قوما، يعني هذا نفي عظيم، يؤمنون بالله واليوم الآخر، فإن الإيمان باليوم بالله واليوم الآخر كما يقول بن سعد رحمه الله أعظم باعث للأعمال الصالحة، ولأن الإيمان بالله هو المبدأ، واليوم الآخر تعرف أن فيه يوم يجازي كل إنسان، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال الله تبارك وتعالى كما قرأ الإمام: جزاه الله خيرا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال: يؤمن يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، فجزاهم الله بفضائل هؤلاء. الفضيلة الأولى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. الفضيلة الثانية: وأيدهم بروح منه. الفضيلة الثالثة: ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. الفضيلة الرابعة: رضي الله عنهم ورضوا عنه. الفضيلة الخامسة: أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. الولاء والبراء كما يقول ابن عثيمين، هذا موضوع المقدمة الأولى، أن الولاء والبراء موضوع خطير. ولهذا يقول ابن عثيمين رحمه الله: وجالست كثيرا من الشباب وكانوا يظنون أن أي اتصال مع الكفار موالاة. يقول الشيخ ابن عثيمين: وليس كذلك. المقدمة الثانية: أن الكلام في الولاء والبراء من الدين، وقد حذرنا الله تبارك وتعالى كما في آية الأعراف فقال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال ابن القيم: القول على الله بغير علم يدخل في أسمائه وصفاته وشرعه ودينه. وقال الشيخ الفوزان مفتي المملكة: ولا يجوز للمسلم أن يتكلم في مسائل الولاء والبراء بغير علم. وهذه المسائل من المسائل والنوازل العظيمة، فتحال إلى كبار أهل العلم. ولهذا الله قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين

يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الأمر الثالث أن الخوارج ومنهم الإخوان المسلمون والسروريون كفروا المسلمون، كفروا المسلمين بهذا الأمر، بل ليس غريب على الخوارج، فإنهم كفروا علي رضي الله عنه، وكفروا عثمان، وكما يقول أبو الحسن الأشعري رحمه الله أجمع الخوارج على تكفير عثمان وتكفير علي رضي الله عنه. ونجد الإخوان المسلمين، ونجد السرورية، ونجد الدواعش يكفرون ولاة المسلمين بهذا الأمر. وقد قال أئمة الدعوة، تجد كثيرا منهم لا يعرفون أحكام الصلاة وأحكام الحيض والنفاس ويكفرون من ولاة الأمر. المقدمة الرابعة، ما معنى الولاء وما معنى البراء؟ الولاء معناه المحبة، وكما قال ابن تيمية محبة الله ورسوله والمؤمنين ومحبة دينه ونصرة دينه، هذا الولاء. والبراء، البراءة يعني البغض، فتتبرأ من المشركين ومن عباداتهم لغير الله، وتتبرأ من العابدين. وقد قال ابن تيمية أن الولاء يوجب التقارب والتناصر، والمعاداة توجب التباغض والتنافر. المقدمة الخامسة، قد جاءت النصوص الكثيرة في التحذير من موالاة اليهود والنصارى والملحدين والكفار، فقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم إن استحبوا الكفر على الإيمان. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. المقدمة السادسة، كما يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أن القصص القرآني يعينك على فهم التوحيد. فذكر الله عز وجل صور في القرآن، نوح عليه الصلاة والسلام قال: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فرد الله عليه قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. الله عز وجل قال: قد كانت لكم أسوة في إبراهيم

الذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وقال تبارك وتعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وذكر الله صورة أيضا من صورة النبي صلى الله عليه وسلم مع والده ومع عمه، قال الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. المقدمة السابعة أن موالاة الكافرين تنقسم إلى قسمين، فقسم كفري وهو أن تحب الكافر لدينه أو تريد نصرة الكفار على المسلمين لظهور الشرك على الإسلام، وقسم كبيرة من كبائر الذنوب وهو الذي وقع من حاطب رضي الله عنه، وهو أن تحب الكافر لأجل الدنيا. فالله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وذكر والولاء والبراء له مكان في دين الإسلام، فمن مكانة الولاء والبراء أن الولاء والبراء من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والله عز وجل قال عن إبراهيم وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. الأمر الثاني أن الله عز وجل جعل البراءة من المشركين شرطا في الإيمان، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. الأمر الثالث أن الولاء والبراء من أوثق عرى الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. تنبيه، ذكر الشيخ الفوزان مفتي المملكة في شرحه على الأصول الثلاثة أننا مع بغضنا للكفار إلا أن الشريعة استثنت أمور، فمن الأمور

أنه يجوز للمسلم أن يدعو للكافر بالهداية. بوب الإمام البخاري بابا فقال: باب الدعاء للمشركين. وأورد حديث الطفيل بن عمرو الدوسي فقال: جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن دوسا قد عصت الله ورسوله فادعوا عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وأت بهم. فهدى الله دوسا. الأمر الاستثناء الثاني أن الشريعة أباحت المهادنة مع المشركين، لا سيما مع ضعف المسلمين، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش في صلح الحديبية. الثالث أنه يجب على الولد أن يبر أباه الكافر وصاحبهما في الدنيا معروفة. الأمر الرابع: إذا كان الكافر جارا لك فإن له حقا، وأن تحسن إليه في الجوار. الأمر الخامس: أباحت الشريعة أن يتزوج الرجل اليهودية أو النصرانية إذا كانت عفيفة. الأمر السادس: التبادل مع الكفار في التجارات وفي البيع والشراء، فإن هذا أمر جائز، ويجوز للمسلم أن يلبس ثياب الكفار وأن يستفيد من صناعاتهم الحديثة. وقد ذكر الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في سورة مريم: ما موقفنا من الحضارة الغربية، يعني من الحضارة ومن التقنية الحديثة، ما موقفنا؟ قال: أن نأخذ نافعها ونترك ضارها. أيضا يجوز لك إن دعاك الكافر لوليمة أن تذهب إلى هذه الوليمة، لكن إذا كان المسلم له، إن خشي على نفسه إن هذا الكافر يلقي عليه الشبهات لا يذهب إليه أبدا. لكن إذا كان هذا المسلم متحصن وعنده علم شرعي وعنده إيمان قوي، فله أن يجيب دعوة الكافر. وآخر أمر تذكرت: أقسام الناس في الولاء والبراء ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، وهذه ذكرها ابن تيمية رحمه الله: من يحب محبة تامة كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصحابة الصالحين. الثاني، قسم الثاني: من يبغض بغضا تام كالكفار والمشركين والرافضة الذين يعني وقعوا في أمر كفري، ومع ذلك الشريعة قالت لنا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا.

0: اعدلوا هو أقرب للتقوى. القسم الثالث من يحب من وجه ويبغض من وجه كحال العصاة. ومن التنبيهات وهي في أمر الاستثناءات اللي أباحت الشريعة فيها أنه لا يجوز ظلم الكافر ولا يجوز قتل المعاهدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة 40 عاما. أكمل.
1: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون.
0: طيب، اعلم أرشدك الله لطاعته. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان حريصا على هداية المدعو، فيدعو لقارئ الرسالة بالصواب في أمره وبالرشد، بل ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدرر السنية المجلد الأول عندما أرسل رسالة إلى عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف رحمه الله، فقال: والله إني لأدعو لك في صلاتي، وإني لأدعو الله أن يهديك لدينه القوي، أن يهديك لدينه القويم. أن الحنيفية ملة إبراهيم، لماذا ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر إبراهيم لأن إبراهيم قدوة، والله عز وجل قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وذكر إبراهيم لأن إبراهيم جمع بين العلم والعمل، وذكر إبراهيم لأن إبراهيم خليل الله عز وجل، وذكر إبراهيم لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أب للمدعوين. قال: أن الحنيفية ملة إبراهيم. وهنا سؤال: الرسول صلى الله عليه وسلم أشد حنيفية من إبراهيم، فلماذا ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ ذكر إبراهيم لأن إبراهيم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم في الزمن، ذكر إبراهيم لأن إبراهيم، وهذا ذكره ابن القيم في جلاء الأفهام، الأمم متفقة على تعظيم إبراهيم، الأمم متفقة على تعظيم إبراهيم وتبجيله. فاليهود يقولون بأن إبراهيم كان يهوديا، والنصارى يقولون بأن إبراهيم كان نصرانيا، ومشرك العرب ينتسبون إلى إبراهيم، والله عز وجل انتصر للمسلمين ورد على هذه الطوائف الثلاث، فقال تبارك وتعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين.

0: وذكر إبراهيم لأن الأنبياء من بعد إبراهيم من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وذكر إبراهيم اتباعا للقرآن، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. طيب من هذا إبراهيم؟ إبراهيم كما يقول ابن القيم في جلاء الأفهام هو الأب الثالث وعمود العالم وإمام الحنفاء، وهو الذي كسر الأصنام وآتاه الله رشده من قبل، وهو الذي دحض حجج المشركين وأبطلها وفتح باب المناظرة، وهو الذي كان يجله النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قيل قلبه للرحمن وماله للضيفان وولده للقربان وجسده للنيران. إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي نتذكره صباح مساء، فإذا طفنا بالبيت العتيق تذكرنا إبراهيم وهو يرفع القواعد ويساعده ابنه، حتى قال ابن القيم فلعل الله أن يفسح في العمر وأن أكتب سفرا في إبراهيم. لكنه مات رحمه الله ابن القيم ولم يكتب شيئا في هذا الموضوع. أكمل.
1: وأعظم ما أمر الله به
0: أن تعبد الله وحده،
1: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها.
0: ذكر ابن تيمية أعظم مقام لك يا عبد الله أن تكون عبدا لله، فالله عز وجل وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف أحواله، سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله يدعو وقال تبارك وتعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. والعبادة فيها الأنس، السعادة والانشراح، وحياة القلوب وحياة القلوب وحياة الأبدان العبادة هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال يا بلال أرحنا بالصلاة، ويقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، ثم قال وبذلك آمر جميع الناس بالعبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة وذكر 10 أدلة في أن المحسن من الجن يدخل الجنة، والمسيء من الجن يدخل النار. ومما ذكر من الآيات وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، والذين اسم موصول يعم الإنس والجن، وقال تبارك وتعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، وذكر أدلة. وممن فاز بهذه المنقبة الشيخ ابن باز رحمه الله. فالشيخ ابن باز رحمه الله كان كثيرا ما يعظ الجن ويقول والواجب على الجن والإنس أن يتقوا الله وأن يخافوا نقمته، ويأمرهم بالإيمان ويأمرهم بالدخول في دين الإسلام. وذكر ابن باز في فتاواه أن جنيا هندوسيا أسلم على يديه، أسلم على يدي الشيخ بن باز رحمه الله رحمة واسعة. أكمل. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. أكمل.
1: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك.
0: وأعظم ما أمر الله به التوحيد. والتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وهو كما يقول الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في الدرر السنية، هو توحيد الله بأفعاله، بأفعال الرب. يعني توحيد الربوبية يعني فعل الرب، وتوحيد الألوهية فعل العبد، والربوبية والألوهية إذ اجتمعت افترقت، وإذ افترقت اجتمعت، كما قاله الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في الدرر السنية. هذا القسم الأول. توحيد ينقسم إلى توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. هذا التوحيد جاء في أول سورة من القرآن: الحمد لله توحيد الألوهية، رب العالمين توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات، وفي آخر سورة من القرآن رب السماوات والأرض، وفي آخر سورة من القرآن قل أعوذ برب الناس توحيد الربوبية، ملك الناس توحيد الأسماء والصفات، إله الناس توحيد الألوهية، وجمعها الله عز وجل في آية واحدة فقال رب السماوات والأرض وما بينهما توحيد الربوبية فاعبده واصطبر لعبادته توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا توحيد الأسماء والصفات. هنا قد يقول قائل أن هذا التوحيد اخترعه ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب رحمهم الله رحمة واسعة، فالجواب أن هذا الأمر يعني حكوا أمرا واقعا، ما أتوا بشيء جديد، وهؤلاء الذين يقولون هذا الكلام أن ابن تيمية أو ابن القيم أو محمد ابن عبد الوهاب اخترعوا هذا التوحيد، هذا من تلبيسهم وتدليسهم. فإن النحاة قسم الكلام إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف، ولم ينكروا على النحاة. وتجد الفقهاء يقسمون الصلاة إلى شروط وأركان وواجبات، ولم ينكروا على إيش؟ فقهاء. والأمر الثاني أن هذا التوحيد بأقسامه الثلاثة معروف عند السلف، فذكره أبو حنيفة في الفقه الأكبر، وذكره ابن منده رحمه الله تعالى، وذكره البغوي، وذكره وأكثر من ذكره ابن جرير الطبري في التفسير، وذكره ابن بطة، وذكره أيضا ابن تيمية أظهره، وابن القيم، والشيخ محمد ابن عبد الوهاب. وهذا أمر واقع في كتاب الله عز وجل، هذا الأمر موجود. ولهذا لما قال الشنقيطي في أضواء البيان تكلم عن أنواع التوحيد الثلاثة قال بالتتبع والاستقراء ودل

0: غير التتبع والاستقراء دليل يعني عظيم ومعتبر عند أهل العلم. والله عز وجل لماذا ذكر توحيد الألوهية؟ قال: وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. ذكر توحيد الألوهية فقط. هذا معروف عند السلف أنهم يفسرون الأمر بالمثال، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب توحيد الألوهية لأمور، لأنه الغاية من خلقنا، ولأن الخصومة كانت في توحيد الألوهية، ولأن توحيد الربوبية والأسماء والصفات يستلزم توحيد الألوهية. والتوحيد أعظم ما أمر الله به، لماذا؟ لأنه الغاية من خلقنا، ولأجله أنزلت الكتب وأرسلت الرسل، وأرسلت الرسل من أجل توحيد الألوهية. أكمل.
1: وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه.
0: الشرك ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدرة السنية أن الشرك ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أكبر وأصغر وخفي. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: الصحيح أنه ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر، والخفي قد يكون مع الأكبر وقد يكون مع الأصغر. وما معنى الشرك الأكبر؟ هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، مثل ما قال الله: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وفروقات بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر ذكر الشيخ محمد رحمه الله في القواعد الأربع أن الشرك الأكبر مخرج من ملة الإسلام، الله يجزاه خير، بخلاف الأصغر، وأن الشرك الأكبر لا يغفره الله بخلاف الأصغر، وأن الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال بخلاف الأصغر، وأن الشرك الأكبر يكون صاحب حلال المال والدم بخلاف الأصغر. ولا بد أن نعلم أن إقامة الحدود هذا من خصائص السلطان. أكمل.
1: والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك
0: واعبدوا الله، ذكر ابن تيمية رحمه الله لماذا العبادة خاصة بالله عز وجل؟ قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: لأن الله عز وجل هو الذي ابتدأ بخلقك. لهذا الله عز وجل لما يذكر العبادة يذكر برهان عليها، فيقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. والأمر الثاني أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى. والأمر الثالث أن

0: الله عز وجل هو المتفضل علينا بالنعم، هو المتفضل علينا بالنعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأتقدم في اللقاء المنصرم التعليق على هذا الحديث من وجوه، ووقفنا عند مسائله، أليس كذلك؟ وتكلمنا عن مسألة حكم النكاح أو الزواج والأقوال في المسألة والراجح منها فيما يظهر والله أعلم، ووقفنا عند التفريع. فهنا تفريع يتعلق بالحكم ذكره العلامة ابن رشد في البداية، فقال: قالت المتأخرة من المالكية: هو في حق بعض الناس واجب، هو في حق بعض الناس واجب، وفي حق بعضهم مندوب إليه، وفي حق بعضهم مباح، وذلك بحسب ما يخاف على نفسه من العنت، إلى أن قال: فهو التفات إلى المصلحة. انتهى. يعني أن كلامهم في هذا التقسيم راجع إلى المصلحة المتعلقة بالشخص الذي يرغب في النكاح، وكذلك في المرأة التي يرغب في الزواج منها. والوجه فيه في هذا التقسيم من حيث الوجوب أو من حيث الندبية أو الإباحة، الوجه فيه أنه يكون واجبا لمن تاقت نفسه إلى النساء، ويخشى على نفسه أن يقع في عظيمة من العظائم وهي الزنا، وكانت لديه القدرة على الزواج، له القدرة على الزواج، الباءة المالية والجسدية، وهو يتزوج بقصد الإحسان، بقصد الإحصان، بقصد الإحصان، أن يحسن نفسه. وأما الندبية في أنه مندوب إليه، الوجه فيه أنه يسن ويندب إليه إذا كان القصد منه التناسل، أي رجاء أن يجد له نسلا وأن يكون له ولدا، ويكون مباحا عندهم لمن لا تتوق نفسه للنساء ولا يخشى على نفسه من الوقوع في هذه العظيمة، أعني عظيمة الزنا. هذه ثلاثة من الأوجه عندهم، أو من الأحكام المتعلقة عند بعض متأخري المالكية وعند الشافعية، عند بعضهم زيادة على هذا، أنه قد يحرم على البعض ويكره في حق آخرين، ويكره في حق الآخرين. ما وجه التحريم على البعض والكراهة؟ الوجه فيه، أعني في التحريم، لمن تأكد لديه أن زواجه من المرأة يلحق ضررا بالزوجة،

ما يتعلق أو الوجه عندهم في الكراهة، فأنه عندهم يكره لمن لم تكن لديه الأهبة للزواج، أو كان به عجز يسير، نعم ونحو ذلك، فإنه يكره في حقه ذلك. لهذا قال العلامة أبو العباس القرطبي رحمه الله في المفهم: المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزبة بحيث لا يرتفع عنه أي الضرر إلا بالتزويج، هذا لا يختلف في وجوب التزويج عليه، يعني وهو قادر على ذلك، انتهى. وقال العلامة أبو عبد الله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: متى علم الزوج أنه يعجز عن نفقة زوجته أو صداقها أو شيء من حقوقها الواجبة عليه فلا يحل له أن يتزوجها حتى يبين لها، لا يستطيع على هذا، تقبل أو لا تقبل، أو يعلم من نفسه القدرة على أداء الحقوق حقوقها. وكذلك لو كانت به علة تمنعه من الاستمتاع كان عليه أن يبين كي لا يغر المرأة من نفسه. ظاهره كذلك، حقيقته ليست كذلك. وكذلك لا يجوز أن يغرها بسبب يدعيه، ولا مال له ولا صناعة يذكرها وهو كاذب فيها، أنا عندي وأنا أستطيعها وهو كاذب. وكذلك يجب على المرأة، كما هو يجب على الزوج أن يبين، يجب على المرأة إذا علمت من نفسها العجز عن قيامها بحقوق الزوج أو كان بها علة تمنعها من الاستمتاع وأداء حق الزوج من جنون أو جذام أو برص أو داء يصيب الفرج، لم يجز لها أن تغره، وعليها أن تبين له ما بها من ذلك، كما يجب على بائع السلعة، هذا عقد نكاح قلنا له تعلق بالمعاملات، كما يجب على بائع السلعة أن يبين ما بسلعته من العيوب. ومتى وجد أحد الزوجين بصاحبه عيبا وكتمه، وجد به عيبا فله الرد، أي فسخ النكاح. فإن كان العيب بالرجل فلها الصداق إن كان دخل بها، وإن لم يدخل بها فلها نصفه، وإن كان العيب بالمرأة ردها الزوج وأخذ ما كان أعطاها من الصداق، انتهى كلامه رحمه الله. عرفتم هذه الأوجه التي وجه قولها أو قولهم بأنه يجب ويحرم وغير ذلك؟ هذا هو الوجه عندهم. المسألة الثالثة ذكرها الحافظ الخطابي رحمه الله في معالم السنن، وهو يعلق ويشرح حديث الباب، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، قال: فيه، أي من الفقه، دليل على جواز التعالج لقطع الباءة بالأدوية ونحوها، لقطع الباءة بالأدوية ونحوها. ويقول الحافظ البغوي في شرح السنة في الحديث: دليل على أن من لا يجد أهبة النكاح يجوز

المعالجة لقطع الباءة بالأدوية، لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمعالجة لقطعها بالصوم. هكذا يقول الخطابي ويقول من؟ البغوي قطعها. هل هو فعلا كذلك؟ المراد القطع أو التخفيف؟ لهذا علق الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح فقال: ينبغي أن يحمل، أي هذا الحديث، على دواء يسكن، يسكن الشهوة دون ما يقطعها، دون ما يقطعها أصالة، لأنه قد يقدر أو يقدر بعد، الآن لا يتهيأ لكن فيما بعد يستطيع ويتهيأ، فيندم لأنه قد قطعها، فيندم لفوات ذلك في حقه. وقد صرح الشافعية بأنه لا يكسرها بالكافور ونحوه، والحجة فيه أنهم اتفقوا على منع الجب والخصاء، فيلحق بذلك ما جاء في معناه أو ما كان في معناه من التداوي بالقطع أصلا. انتهى. إذن عندنا التصريح الذي جاء عن الحافظين الخطابي والبغوي القطع، وليس هذا مرادا في الحقيقة، إنما المراد التخفيف والتسكين لما قد يؤول إليه أمره فيما بعد فيستطيع، وتكون عنده الباءة الجسدية والمالية فيندم حينئذ لعدم ماذا؟ لعدم قدرته على هذا الفعل. ولهذا سئل سماحة الإمام شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز رحمه الله في سؤال قال فيه السائل: ما رأي فضيلتكم في علاج يميت، هذا هو القطع، يميت اللذة الجنسية؟ فقد سمعت بعلاج يدعى بالكافور، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ أفيدونا. قال الشيخ رحمه الله في جواب مطول فقال: شدة الشهوة وقوتها وخطرها، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، فذكر حديث الباب هذا، ثم قال: فينبغي لك أن تصوم ما تيسر وأن تستعين بالله، ثم بالصوم الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم إن استطعت لذلك، فإن لم تستطع فاتصل بالمختصين من الأطباء الذين لهم عناية بهذا الشأن، يعني لم يجد الصيام معك ماذا؟ نفعا، حتى يرشدوك إلى ما يعينك على حفظ نفسك وعلى كف شهوتك عما حرم الله تعالى. هناك أدوية تضعف الشهوة ولا تقطع الشهوة، لكن تضعفها إلى أن تأتي الأسباب التي تعين على قضائها في الحلال، يعني يتيسر لك ذلك فتقوى عليه فيكون الأمر فيه سعة. عرفتم؟ إذن القطع ليس كذلك، ومن القطع الجب أو الاختصاء، لا، إنما يأخذ من العلاجات ما يضعف ذلك إن لم ينفع معه ماذا؟ الصوم. رابع المسائل، قال الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد: استدل على تفضيل النكاح، يعني بعض الناس يريد أن ماذا؟ يترهبن ويتبتل. قال: استدل على تفضيل النكاح على التخلي لنوافل العبادة. بماذا يستدل على تفضيل النكاح على التخلي بنوافل العبادة؟ بأن الله عز وجل اختار النكاح لأن

أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، فقال جل وعلا: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وقال في حق آدم: وجعل منها زوجها ليسكن إليها، واقتطع من زمن كليمه 10 سنين في رعاية الغنم مهر الزوجة. ومعلوم مقدار هذه السنين 10 في نوافل العبادات لو أراد أن يتعبد بها. قال: واختار لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأشياء، فلم يختر له ترك النكاح، بل زوجه 9 فما فوقهن، ولا هدي فوق هديه صلى الله عليه وسلم. ولو لم يكن فيه، يعني في النكاح، إلا سرور النبي صلى الله عليه وسلم يوم المباهاة بأمته، فإني مكاثر بكم الأمم، ولو لم يكن فيه إلا أنه بصدد أنه لا ينقطع عمله بموته أو ولد صالح يدعو له، ولو لم يكن فيه إلا أنه يخرج من صلبه من يشهد أن لا إله إلا الله، من يشهد لله بالوحدانية ولرسوله عليه الصلاة والسلام بالرسالة، ولو لم يكن فيه إلا غض بصره وإحصان فرجه عن التفاته إلى ما حرم الله، ولو لم يكن فيه إلا تحصين امرأة يعفها الله به ويثيبه على قضاء وطره ووطرها، فهو في لذاته وصحائف حسناته تتزايد، ويقضي لذته ومع هذا يثاب على فعله إن نوى الإحصان. ولو لم يكن فيه إلا ما يثاب عليه من نفقته على امرأته وكسوتها ومسكنها ورفع اللقمة إلى فيها، ولو لم يكن فيه إلا تكفير الإسلام وأهله وغيظ أعداء الإسلام، ولو لم يكن فيه إلا ما يترتب عليه من العبادات التي لا تحصل للمتخلي بالنوافل، ولو لم يكن فيه إلا تعديل قوته الشهوانية الصارفة له عن تعلق قلبه بما هو أنفع له في دينه ودنياه، فإن تعلق القلب بالشهوة ومجاهدته عليها تصده عن تعلقه بما هو أنفع له، فإن الهمة متى انصرفت إلى شيء انصرفت عن غيره. ولو لم يكن فيه إلا تعرضه لبنات إذا صبر عليهن وأحسن إليهن، أي بناته، كن له سترا من النار. ولو لم يكن فيه إلا أنه إذا قدم له فرطين لم يبلغا الحنث أدخله الله الجنة بهما. ولو لم يكن فيه إلا استجلابه عون الله تعالى فإن في الحديث المرفوع 3 أو 3 حق على الله عونهم، 3 أو 3 حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والمجاهد أي في سبيل الله. انتهى.

0: إمامه رحمه الله. هذا الحديث الذي أشار إليه أخيرا: ثلاثة حق على الله عونهم، أخرجه الأئمة الترمذي في الجامع والنسائي في المجتبى وابن ماجه في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو حديث حسن. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، حديث حسن. هو الصواب فيه أنه حديث ماذا؟ حسن. فهذه الإعانة، هذه الفضائل والمناقب كلها تفضل أو تجعل النكاح أفضل من أن يتخلى الرجل بنوافل ماذا؟ العبادات. لو لم ينكح لكان قد فاته شيء من هذا كثير وكثير جدا. بهذا ينتهي الكلام عن حديث عبد الله بن مسعود الذي بين أيدينا، وندخل في الحديث الذي يلي حديث أنس رضي الله عنه. نعم.
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال أقوام قالوا كذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
0: نعم. هذا ثاني أحاديث الباب، حديث أنس رضي الله تعالى عنه، والكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه: أنت ترى أن المصنف هنا رحمه الله لم يذكر هذا الحديث، يعني أو لم يعزه. ظاهر هذا أن الحديث ماذا؟ في الصحيحين، وليس الأمر كذلك. فالحديث بهذا اللفظ أخرجه مسلم في الصحيح من طريق بهز، وإن كان أصله في الصحيحين، أصله في الصحيحين، أما اللفظ فهو لفظ مسلم أخرجه من طريق بهز عن حماد بن سلمة عن ثابت به. قال العلامة ابن الملقن في الإعلام بعد أن ذكر طريق مسلم، قال: لفظ رواية المصنف، لفظ رواية المصنف، يقصد من؟ المقدسي عبد الغني. هنا لفظ رواية المصنف هو لمسلم خاصة، فتنبه له، فتنبه له. ثم قال ابن الملقن: ثم رأيت بعد ذلك المصنف، من يقصد؟ المقدسي. ثم رأيت المصنف بعد ذلك المصنف نبه على ذلك في عمدته الكبرى.
1: يرحمكم الله.
0: له كتاب آخر مطبوع باسم العمدة الكبرى، عمدة الأحكام الكبرى. قال: في عمدته الكبرى. فقال بعد أن ساقه، قال: متفق عليه، واللفظ لمسلم وللبخاري معناه، وللبخاري ماذا؟ معناه. انتهى كلامه. إذن نبه على أن اللفظ الذي بين أيدينا هو لفظ من؟ مسلم. أما الذي عند البخاري فبمعناه، وسيأتي بحول الله. وبنحو هذا التنبيه أيضا نبه العلامة الزركشي في نكته على العمدة أيضا. لهذا قال أبو العباس القرطبي رحمه الله في المفهم، وهنا كلمة دقيقة ووصف دقيق، يقول القرطبي أبو العباس: قد ذكر البخاري حديث أنس، والمفهم كما لا يخفاكم هو شرح تلخيص صحيح مسلم. إذن المتن الذي بين يديه ويعلق عليه هو لفظ من؟
1: مسلم.
0: مع هذا قال: قد ذكر البخاري حديث

0: أنس هذا على سياق أحسن من هذا،
1: أحسن من
0: هذا أي أحسن من سياق من
1: مسلم.
0: من لفظ مسلم، وأتم أحسن وإيش وأتم، فقال وذكر لفظ البخاري، انتهى كلامه. أقول الحديث عند البخاري في الصحيح من طريق محمد بن جعفر قال أخبرنا حميد ابن أبي حميد الطويل أنه سمع أنس، حديثنا حديث مسلم من طريق بهز عن حماد بن سلمة عن ثابت وهو البناني عن أنس، طريق البخاري طريق محمد بن جعفر عن حميد قال أخبرنا حميد ابن أبي حميد الطويل عن أنس. ماذا قال أنس رضي الله عنه؟ قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته عليه الصلاة والسلام، عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال الآخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. قال أنس فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، جاء إلى من؟ إليهم، فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا هو اللفظ الذي قال عنه القرطبي بأنه بأحسن من هذا وأتم، وهذا تلحظه إذا ما قارنت بين مفردات ألفاظه. الوجه الثاني في غريبه ومعانيه قوله في حديث الباب أن نفرا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، النفر بالتحريك كما قال الجوهري، النفر عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة، والنفير مثله، وكذلك النفر والنفرة بالإسكان. يقول الفراء نفرة الرجل ونفره أي رهطه، أي رهطه، إلى أن قال الجوهري ويقال يوم النفر وليلة النفر لليوم الذي ينفر فيه الناس من ماذا؟ من منى، وهو بعد يوم القر، يقابل القر النفر، ويقال يوم النفر بالتحريك أيضا، ويقال يوم النفور ويوم النفير.

0: انتهى. إذن النفر عدة رجال من 3 إلى 10. تقدم حديث أو لفظ البخاري في الوجه الأول، وفيه أن أنس قال جاء 3 رهط إلى بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. فما المراد بالرهط هنا؟ يقول ابن فارس في المقاييس: الراء والهاء والطاء أصل يدل على تجمع في الناس، يدل على تجمع في الناس وغيرهم. فالرهط العصابة من 3 إلى 10، من 3 إلى 10. قال الخليل: ما دون 7 إلى 3 نفر. وما زاد عنده يعتبر ماذا؟ رهطا. هذا اختياره رحمه الله. الرهط، رهط الرجل، يقال رهط الرجل هم قومه وقبيلته، قومه وقبيلته. ويرى العلامة الجوهري في الصحاح أن الرهط دون 10 من الرجال، ولا تكون فيهم امرأة، لا يسمى رهطا إلا أنهم ذكور محض ليس فيهم ماذا؟
1: امرأة.
0: كما قال تعالى: وكان في المدينة 9 رهط فجمع. وليس لهم واحد من لفظهم، ليس الرهط ليس لهم واحد من لفظهم مثل ذود. على ماذا يجمع؟ يجمع الرهط يجمع على أرهط وأرهاط وأراهط. حديث الباب فيه النفر، أليس كذلك؟ وحديث البخاري فيه ماذا؟ الرهط. هل بين اللفظين تنافي؟ قال ابن حجر في الفتح: لا منافاة بينهما. فالرهط من 3 إلى 10، والنفر من 3 إلى 9، وكل منهما اسم جمع لا واحد له من لفظه. واضح؟ لا تنافي بين هذا وهذا، فالمعنى واحد، أنهم عدد من الناس ما بين 3 إلى 9 أو ما بين 3 إلى 10. من هم هؤلاء الرهط؟ من هؤلاء النفر الذين جاءوا؟ يقول ابن حجر رحمه الله في مسألة تعيين الرهط هؤلاء أو النفر، يقول ابن حجر: وقع في مرسل سعيد بن المسيب عند عبد الرزاق أن الثلاثة المذكورين هم علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص وعثمان بن مضعون. ثم قال: وعند ابن المردويه، يعني في التفسير، من طريق الحسن العدني قال: كان علي في أناس ممن أرادوا أن يحرموا الشهوات فنزلت الآية في المائدة. ثم قال الحافظ: ووقع في أسباب النزول للواحد بغير إسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الناس وخوفهم، فاجتمع 10 من الصحابة، هؤلاء يدخلون في النفر وفي الرهط أيضا، فاجتمع 10 من الصحابة، وهم أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود وأبو ذر

وسالم مولى أبي حذيفة والمقداد وسلمان وعبد الله بن عمرو بن العاص ومعقل بن مقرن، هؤلاء اجتمعوا في بيت عثمان بن مضعون رضي الله عن الجميع. قال: فاتفقوا على أن يصوموا النهار ويقوموا الليل ولا يناموا على الفرش ولا يأكلوا اللحم ولا يقربوا النساء ويجبوا مذاكيرهم. يقول ابن حجر: فإن كان هذا محفوظا، أي هذا الأثر الذي عند الواحد في أسباب النزول وهو بلا إسناد، إن كان هذا محفوظا احتمل أن يكون الرهط الثلاثة هم الذين باشروا السؤال أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فنسب ذلك إليهم بخصوصهم تارة، ونسب تارة للجمع لاشتراكهم في طلبه. ويؤيد أنهم كانوا أكثر من ثلاثة، حديث الباب ثلاثة وحديث البخاري ثلاثة. يقول ابن حجر: ويؤكد أنهم كانوا أكثر من ثلاثة، من ثلاثة في الجملة، ما روى مسلم من طريق سعيد بن هشام أنه قدم المدينة فأراد أن يبيع عقاره فيجعله في سبيل الله، يجعله في إيش؟ يعني يوقفه في سبيل الله ويجاهد الروم حتى يموت. فلقي ناسا من المدينة فنهوه عن ذلك: لا تفعل. وأخبروه أن رهطا ستة، أن رهطا ستة أرادوا ذلك في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام فنهاهم. فلما حدثوه ذلك راجع امرأته، وكان قد طلق هذا الذي جاء وباع عقاره وأراد، طلق أيضا ماذا؟ امرأته. راجع امرأته وكان قد طلقها، أي بسبب ذلك، بسبب ماذا؟ أن يتبتل وأن يذهب وأن إلى آخره. يقول الحافظ ابن حجر: لكن في عد عبد الله بن عمرو، وما قالوا العشرة هؤلاء أبو بكر وفلان وفلان من الصحابة رضي الله عنه، ومنه عبد الله بن عمرو بن العاص. يقول ابن حجر: وفي عد عبد الله بن عمرو معهم نظر. لماذا؟ لأن عثمان بن مضعون رضي الله عنه مات قبل أن يهاجر عبد الله، فيما أحسن، مات قبل هجرة عبد الله، فيكون هذا بعده. كيف يكون معهم واجتمعوا في بيت عثمان كما في الأثر؟ انتهى. أقول: الذي وجدته في المطبوع من مصنف عبد الرزاق يقول عن المثنى ابن الصباح عن عمرو بن شعيب أخبره عن سعيد بن المسيب أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو لما تبتلوا وجلسوا في البيوت واعتزلوا النساء وهموا بالخصاء وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهار، بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فدعاهم فقال: أما أنا فأنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. في هذا الأثر في المطبوع

ابن حجر ذكر ثلاثة، أقول في المطبوع تحرزا في النسخ المطبوعة منه. نعم، فيه علي كما سمعتم وابن عمرو، وليس فيه ذكر عثمان ابن مضعون. لكن جاء في تفسير الإمام ابن جرير رحمه الله بسند لا بأس به عن قتادة ابن دعامة السدوسي في قوله تعالى: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، قال قتادة: نزلت في أناس من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أرادوا أن يتخلوا من اللباس ويتركوا النساء ويتزهدوا، منهم علي بن أبي طالب وعثمان بن مضعون. فيه ذكر علي وفيه ذكر عثمان وليس فيه ذكر ابن عمرو. وتقدم أن الحافظ ابن حجر ذكر أنهم عشرة بناء على ما ورد في أسباب النزول للواحد، وقال أنه فيه بلا إسناد، ذكرها أو ذكر هذه الرواية بلا إسناد، والعادة يسند عن الواحد. أقول هو في أسباب النزول الواحد كما قال الحافظ، لكن أيضا هو كما قال ليس له إسناد، ساقه هكذا بدون ماذا؟ إسناد. فكيف يعتمد على مثل هذا؟ وجاء عند الإمام ابن جرير في التفسير بإسناد صحيح إلى أبي مالك رحمه الله ورضي عنه في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، قال عثمان بن مضعون وأناس من المسلمين حرموا عليهم النساء أي على أنفسهم، وامتنعوا من الطعام الطيب، وأراد بعضهم أن يقطع ذكره فنزلت هذه الآية. واضح؟ هذا الذي وقفت عليه في التسميات، ولكن يبقى أن التعيين فيه ماذا؟ فيه بحث كثير، فيه بحث كثير، ولا يصح في هذا إلا الذي ذكرنا من بعض أقوال أهل العلم كقتادة، نعم، ومن جاء بعده. أما أثر ابن المسيب فهو منقطع وليس متصلا، وهكذا ما جاء عند الواحد ليس له إسناد، فالله أعلى وأعلم. قوله في الحديث: سألوا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عن عمله في إيش؟ في السر. رواية البخاري التي سبقت أن هؤلاء الرهط الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادته، ليس عند البخاري التنصيص عن السؤال في عبادة السر، لكن جاء التنصيص في رواية من؟ رواية مسلم، يعني السؤال عن العبادة في السر، فهي مبينة. رواية مسلم هذه مبينة عما سألوا، ما سألوا عن عبادته في العلن، لأنهم يرونه عليه الصلاة والسلام، الغالب يرونه من كان بين يديه وينقل لغيره، أما الذي في البيت هذا الذي لا يرونه، أو في السر فهذا الذي لا يرونه. لهذا قال العلامة ابن العطار الشافعي في العدة: لما تحقق الصحابة رضي الله عنهم أمر الله تعالى، أمر الله سبحانه وتعالى لهم بالرجوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام سرا وجهرا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال: وكانوا قد علموا أعماله الجهرية مدة صحبته. سألوا أزواجه عما عمله، عن عمله في السر، لماذا؟ ليقتفوا آثاره السرية كما اقتفوا آثاره ماذا؟ الجهرية، ما أمكنه من الجهرية.

0: ثم ظنوا أن ترك التزوج وترك أكل اللحم، ترك التزوج وأكل اللحم والنوم على الفراش من آثاره عليه الصلاة والسلام. عرفتم لماذا سألوا عن السر؟ لأنهم يريدون تطبيق الآية والائتساء به عليه الصلاة والسلام جهرا وسرا، ووقع منهم ما وقع رضي الله تعالى عنهم. هل في رواية مسلم سألوا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عن عمله في السر فقال بعضهم لا أتزوج، لا أتزوج؟ لم يرد هنا في رواية الباب رواية مسلم موقفهم من الجواب عن سؤالهم. هم سألوا جاءهم الجواب قطعا، ما موقفهم من السؤال ومن الجواب الذي جاءهم؟ ليس في رواية مسلم بيان لموقفهم فيه. قال أحدهم، قال بعضهم، قال بعضهم. فرواية البخاري التي تقدمت فيها بيان ذلك، فيها بيان إيش؟
1: ذلك.
0: في رواية البخاري ليس فيها سؤال عن عمل السر في مسلم، في رواية مسلم ليس فيها بيان موقفهم من الجواب، لكن في البخاري فيه الجواب. ماذا جاء عند البخاري؟ فلما، يقول أنس، فلما أخبروا، أي أخبروا بماذا؟ بعبادة، سألوا فأخبروا، يعني جاءهم ماذا؟ جاءهم الخبر وجاءهم الجواب. قال كأنهم تقالوها، فقالوا وأين نحن من النبي عليه الصلاة والسلام؟ قد غفر له، نعم، ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ماذا يقصد أو ما المراد بقوله كأنهم تقالوها؟ هي بتشديد اللام، ضبطها بتشديد اللام المضمومة، تقالوها يعني استقلوها، بمعنى أنه رأى كل واحد منهم أنها قليلة، أنها ماذا؟ قليلة. فقالوا، لما تقالوا قالوا ماذا؟ وأين نحن من النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول الحافظ ابن حجر والمعنى أن من لم يعلم بحصول ذلك يحتاج إلى المبالغة في العبادة، صحيح؟ يعني وإن كانت كذلك لكنها قليلة، لكن أين نحن؟ مقام رسول الله أعلى عليه الصلاة والسلام، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن فلا ندري. فيجب أن نجتهد وأن نبالغ في العبادة لنحصل على هذا الأجر العظيم. قال أن من لم يعلم بحصول ذلك له يحتاج إلى المبالغة في العبادة، عسى أن يحصل، بخلاف من حصل له، أي كالنبي عليه الصلاة والسلام. يقول الحافظ لكن قد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك ليس بلازم، فأشار إلى هذا أنها ليس بلازم أن تستكثر كثيرا وأن تقع في مثل هذا الذي ذهبوا إليه. ما الذي بين؟ قال بأنه أشدهم خشية، أشدهم ماذا؟ خشية، وأتقاهم لله، وأتقاهم لله. ومع هذا، مع أنه أشد خشية وأتقاهم لله في عبوديته لله تعالى، مع هذا كان يقوم بالعبادات التي تتورم منها قدماه. يقول الحافظ وذلك بالنسبة لمقام العبودية في جانب الربوبية.

النبي. وأشار في حديث عائشة والمغيرة كما تقدم في صلاة الليل إلى معنى آخر، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، قال إيش؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ وضح هذا. نعم، قوله في الحديث فقال بعضهم لا أتزوج النساء إلى آخره. في رواية البخاري قال قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. يقول ابن حجر رحمه الله قوله قال أحدهم أنا أصلي الليل أبدا هو قيد لليل لا لأصلي، يعني لن أصلي إلا ليلا، لا هو قيد لليل لا لأصلي. وقوله فلا أتزوج أبدا أكد، يعني بأبدا أكد المصلي، قال أصلي الليل إيش أبدا، أكد المصلي ومعتزل النساء بالتأبيد. قال أحدهم أنا أصلي الليل أبدا، وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر، ما قال أبدا، والآخر أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، هذا قصده. قال أكد المصلي ومعتزل النساء بالتأبيد ولم يؤكد الصيام، ما قال أبدا، لأنه لا بد له من فطر الليالي، لا بد أن يفطر في الليل، وكذا أي لا بد له أيضا أن يفطر أيام العيد يحرم صومها، ولهذا ما قال ماذا أبدا. نعم، رواية الباب رواية مسلم ورواية البخاري التي ذكرنا تلحظ أن بينها اشتراك في بعض الألفاظ، وبعضها فيها ماذا عدم اشتراك. هؤلاء النفر أو الرهط الاشتراك في قوله أو في قول أحدهم لا أتزوج النساء، وكذلك في صوم الدهر، وتفارقت الألفاظ في الظاهر، انتبه في ماذا في الظاهر. عند مسلم لا آكل اللحم، هذه اللفظة لم ترد عند البخاري. عند البخاري أصلي الليل أبدا، وليست هذه اللفظة عند مسلم، لا أتزوج لا آكل اللحم لا أنام على الفراش. يقول الحافظ ابن حجر وقع في رواية مسلم فقال بعضهم لا أتزوج، وقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام، يعني ذكر اللفظة تاما. ثم قال وظاهره مما يؤكد زيادة عدد القائلين، أما قلنا فيه زيادة على الثلاثة، ورواية مسلم أنهم ستة، يظاهره مما يؤكد زيادة عدد القائلين، لأن ترك اللحم أخص من مداومة الصيام. أصوم ليس بالضرورة تأكل لحم، لكن تصوم عن أكل أي وشراب أي طعام. قال واستغراق الليل بالصوم أخص من ترك النوم على الفراش، أليس كذلك؟ ويمكن التوفيق بضروب من التجوز، يعني أنه أراد وواحد يعني ماذا كذا وكذا وكذا. على كل حال هذه الظواهر تدل على أن السائلين أو الذين يعني جرى حولهم الكلام كانوا أكثر ماذا عددا. قال العلامة القرطبي أبو العباس في المفهم قال بعضهم لا آكل اللحم، ذكر رواية مسلم ولا أنام على فراش، يقول أما قال أن رواية البخاري أحسن وأتم، ماذا قال هنا في موطن آخر؟ قال البخاري بدل هذا الكلام أما أنا أصوم ولا أفطر، يقول وهذا
مساق مساق البخاري يعني وهذا المساق أحسن، لأنه عليه الصلاة والسلام أجابهم في الروايتين، رواية الباب ورواية البخاري، لكني أصوم وأفطر، يعني مع أنه قال هنا لا أكل اللحم فأجابه أصوم وأفطر، مع أنه لم يرد في حديث الباب الصوم، لم يرد في حديث الباب ماذا؟ لفظ الصوم. يقول: ولم يروي مسلم جوابا عن الأكل والنوم على الفراش بأكثر من قوله ولكني أصوم وأفطر، فبقي أكل اللحم والنوم على الفراش بغير جواب، فكان مساق البخاري أولى لأنه فيه جواب على كل هذه ماذا؟ السؤالات. انتهى. قوله رحمه رضي الله عنه: فحمد الله وأثنى عليه، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، أي قولهم، فحمد الله وأثنى عليه. حديث البخاري أنه لما بلغه جاء وأتى إليهم كما مر وقال: أنتم الذين تقولون إلى آخره، أو الذين قلتم. يقول الحافظ الملقن في الإعلام: اعلم أنه وقع في بعض نسخ الكتاب، يتكلم عن نسخ أي كتاب؟ العمدة. اعلم أنه وقع في بعض نسخ الكتاب قبل قوله فحمد الله، هنا عندنا فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فحمد الله وأثنى عليه، السياق في بعض نسخ العمدة قبل قوله فحمد الله فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يريد أن ينبهك بناء على النسخة التي نعم ينبه عليها أنه جاء في بعض النسخ وقال بعضهم لا أنام على فراش ليس فيها فبلغ النبي، فيها فحمد الله وأثنى عليه، يريد أن ينبه أنه وقع في بعض نسخ العمدة أنه قبل قوله فحمد الله وأثنى عليه فيه جملة ماذا؟ فبلغ، كما هي التي عندكم أو كما الذي قرأت. يقول رحمه الله: فبلغ، نعم، وهي هذه الجملة ثابتة في شرح الشيخ تقي الدين، ثابتة في شرح الشيخ تقي الدين، يعني النسخة التي اعتمدها من العمدة الحافظ ابن دقيق العيد، هو تقي الدين ابن دقيق العيد التي شرح الإحكام، إحكام الأحكام، نعم، في هذا الكتاب فيها إثبات هذه اللفظة فبلغ دون غيره من الشيوخ، يعني في النسخ الأخرى التي عند غيره من الشراح ليست فيها هذه ماذا؟ ليست فيها هذه اللفظة، واضح؟ يعني وردت في نسخ دون أخرى. انتهى كلامه. أقول: الأمر وقع كما قال ابن الملقن في عدد من نسخ العمدة المطبوعة مفردة، وكذا النسخة التي عليها شرح الحافظ ابن الملقن، وكذا النسخة المطبوعة والتي عليها تنكيت العلامة الزركشي، واضح؟ بدونه، لكن جاءت مثبتة، جاءت اللفظة مثبتة في النسخة التي شرحها تقي الدين كما قال ابن دقيق، وهي أيضا مثبتة في النسخة التي شرع عليها شرح العلامة ابن العطار المسمى بالعدة، وكذلك بالنسخة التي عليها شرح العلامة الفاكهي أو الفاكهاني المالكي المسمات بالرياض، رياض الأفهام، وكذلك النسخة التي عليها شرح العلامة السفاريني المسمى بماذا؟

0: في اللسان، واضح؟ فلعل هؤلاء العلماء ابن العطار والفاكهي والسفاريني وإن كان متأخرا، لعلهم تابعوا في ذلك العلامة ابن دقيق، والله أعلم. لكن السؤال الآن، هو يتكلم ابن دقيق ابن الملقن في إثبات لفظة فبلغ أنها جاءت في نسخة ابن دقيق دون بقية ماذا؟ الشيوخ، نسخ الشيوخ. وبينا هذا المتعلق بإثبات هذه اللفظة في نسخة العمدة من هذه التي الشروح التي ذكرناها. بقي سؤال، هل هذا اللفظ أو هذه اللفظة في صحيح مسلم؟ هل هذه اللفظة في صحيح مسلم؟ أليس هذا من المهم أن نبحث عنه؟ الآن الكلام حول إثباتها في النسخة هذه، يبقى هل هذا اللفظ في مسلم، في مسلم أم لا؟ التي هي رواية المصنف. الجواب، الحديث هذا كما مر أخرجه الإمام مسلم في الصحيح روايته عن أبي بكر بن نافع، مهم الإسناد، من روايته عن أبي بكر بن نافع قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس، واضح؟ هذه رواية مسلم، شيخه فيها هذا الذي ذكرنا إلى بقية الإسناد. ليس في المطبوع، ليس في المطبوع فيما وقفت عليه من نسخ صحيح الإمام مسلم هذه الجملة، ليس فيها هذه الجملة من النسخ المطبوعة من صحيح الإمام مسلم، لم التي بين يدي التي وقفت أنا عليها، حتى لا يقول فلان في كذا وفلان عند فلان، الله أعلم تلك النسخ محققة تحقيقا جيدا ولا لا. أتكلم على ما وقفت عليه، عندي عدة نسخ من الصحيح. على كل حال، في المطبوع، لهذا قيدت في المطبوع بين يدي لا بين أيدي الناس، فلم أطلع على ما في أيدي الناس. لكن الذي يظهر أنها ليست فيه، ليست في صحيح مسلم. ما الدليل على أنها ليست في مسلم؟ أن أبا نعيم أخرج الحديث هذا في مستخرجه على صحيح مسلم، أخرج الحديث في مستخرجه على صحيح الإمام مسلم من طريقين، عن عفان عن حماد، رواية مسلم بهز عن حماد، رواية أبي نعيم من طريقين عن عفان عن حماد به، ساق لفظه أبو نعيم، ساق لفظه في المستخرج كما هو لفظ مسلم في المطبوع بدون هذه الجملة. ماذا قال؟ انتبه إلى هذا، ماذا قال بعده أبو نعيم؟ قال لفظ أحمد مثله رواه مسلم عن أبي بكر بن نافع عن بهز عن حماد. هذا اللفظ الذي أخرجه هو من لفظ أحمد في مستخرجه، مستخرج أبي نعيم، من لفظ من؟
1: أحمد.
0: أحمد يقول لفظ أحمد مثله رواه مسلم عن أبي بكر بن نافع عن بهز. مثله، المثلية هنا معنى هذا أن هذه الجملة غير موجودة، غير موجودة، وهذا الذي قلت ساق اللفظ كلفظ مسلم في المطبوع. ودليل آخر أن الحديث أخرجه أبو عوانة أيضا في المستخرج على صحيح مسلم، فقال حدثنا داود، حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا عارم

لازم أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عن سريرته في البيت، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراشي، وقال بعضهم أصوم ولا أفطر. قال أبو داود الذي هو الطريق الأول محول حاء، الطريق الأول أبو داود الحراني، الطريق الثاني جعفر بن محمد. قال أبو داود يعني في لفظه وطريقه: فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقام خطيبا وقال فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد إلى آخر ماذا الحديث، ثم قال اللفظ في المستخرج لأبي داود. رواية بهز عن حماد، ما معنى أن الرواية رواية أبي داود الحراني؟ الشيخ الثاني لمسلم جعفر ليست فيه هذه اللفظة، ليست فيه هذه إيش اللفظة، هي رواية من؟ أبي داود. يقول أقول ورواية بهز عن حماد التي مطت، قلنا رواه مسلم من طريق بهز، أخرجها غير مسلم من؟ الحافظ ابن حبان في الصحيح من طريق محمد بن أبي صفوان قال حدثنا بهز ابن أسد به لي، وساق الحديث والإسناد وليست فيه هذه الجملة، وهي طريق مسلم بهز، وقد وردت هذه الجملة عند غير مسلم، عند من؟ عند النسائي في المجتبى، ساقها عن شيخه إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة وساق الإسناد وفيه فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه إلى آخر الحديث. وجاء عند الإمام أحمد في المسند من طريق مؤمل وهو ابن إسماعيل قال حدثنا حماد به وفيه فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس عند أحمد فحمد الله وأثنى عليه. وأخرجه الإمام أحمد في موطن آخر من المسند قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمة، واختصر الحديث، ومع اختصاره ليست فيه هذه الجملة، ليست فيه ماذا؟ هذه الجملة. نعم، لكنها وردت عند عبد بن حميد أيضا في المسند كما في المنتخب من طريق محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمة إلى آخر الحديث. إذن نخلص من هذا لما قلت هل هذه اللفظة موجودة في مسلم؟ الذي يظهر أنها ليست في مسلم، لكنها موجودة عند غير مسلم. طريق مسلم طريق بهز أخرجها باللفظة وهي فيه، نعم أو ليست فيه، نعم من؟ الحافظ ابن حبان رحمه ابن حبان، وليست فيه هذه ماذا الجملة، هذا يؤكد أنها ليست عند مسلم ووجدت عند آخرين كما ذكرنا. وضح قوله في الحديث قال عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام قالوا كذا. تقدم رواية البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كما مضى جاء إليهم قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا وكذا. رواية البخاري تلحظ منها أنه عينهم أنتم الذين قلتم، أتاهم قال أنتم الذين قلتم. هنا في الحديث ما بال أقوام، ليس فيها تعيين، وإنما قالها وهو ماذا حمد الله وأثنى عليهم، قام فيهم ماذا خطيبا. هل بينهما تعارض؟ والحديث واحد. هل بينهما تعارض؟ يقول الحافظ ابن حجر في الجواب عن ما ظاهره التعارض يجمع يعني

0: بين التعيين وبين عدمه بأنه منع من ذلك عموما جهرا، منع من ذلك عموما إيش؟ جهرا، لأنه قام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وقال مع عدم تعيينه، مع عدم إيش؟ ما بال أقوام، وخصوصا رواية البخاري، وخصوصا فيما بينه وبينهم، يعني خصهم أولا ثم عمم إيش؟ ثانيا من غير ماذا؟ تعيين. لماذا لم يعينهم عند العموم؟ قال رفقا بهم وسترا لهم، رفقا وسترا لهم، هم أرادوا الاجتهاد، أرادوا ماذا؟ الاجتهاد لا المخالفة. قوله عليه الصلاة والسلام ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر إلى آخره، لفظ البخاري كما مر أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أصوم وأفطر، نعم، وأصلي وأرقد وأتزوج النساء. أما أنا، قول عليه الصلاة والسلام أما أنا هنا أما بالتشديد، أما بإيش؟
1: تشديد،
0: بتشديد الميم، والمراد بها أو بها التقسيم، المراد بها إيش؟ التقسيم، أنتم كذا أما أنا. وفي قوله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له فيه إشارة كما قال الحافظ، إشارة إلى رد ما بنوا عليه أمرهم من أن المغفور له قد غفر له أو غفر الله له، لا يحتاج إلى مزيد من العبادة بخلاف غيره، فأعلمه أنه مع كونه عليه الصلاة والسلام يبالغ في التشديد في العبادة أخشى لله وأتقى من الذين يشددون، وإنما كان كذلك لأن المشدد أي على نفسه لا أفطر لا لا لا لا يأمن من الملل، لا يأمن من الملل بعد مدة سنة سنتين ثلاثة إلى آخره، بخلاف المقتصد، بخلاف من؟
1: المقتصد،
0: المقتصد كلما وجد من نفسه نشاطا زاد، زاد أقبل. فإن أمكنه الاستمرار فإنه أمكن لاستمراره، وخير العمل ما داوم عليه صاحبه، صحيح؟ انتهى كلامه. وكذلك فالعمل الذي يعني قليل دائم خير من كثير منقطع، ولهذا قيل حتى في المحفوظ ما قل وقر خير مما كثر وفر، فاقتصد، والنفس لها إقبال ولها إدبار، والناس في هذا يتفاوتون، بارك الله فيكم. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أما أنا فكذا أصوم وأفطر وأصلي وأنام إلى آخره، يريد أنه عليه الصلاة والسلام أصلي من الليل حزبي وأنام منه كذلك، أنام من الليل وأصوم في غير ما فرض وأفطر، يعني لا أسرد الصوم سردا ولا أترك الصيام حتى ولو كان نفلا بالكلية. قد تقدم ما يتعلق بأفضل الصيام لما تكلمنا عن كتاب الصوم وما يتعلق به، وقوله عليه الصلاة والسلام أتزوج النساء يعني لا أتبتل عن التزويج أو عن الزواج، فآتي هذا وآتي هذا وآتي هذا هذا وأعطي كل ذي حق حقه. قوله عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي أي

0: يقول العلامة العيني في العمدة: من أعرض عن طريقتي فليس مني، أي ليس على طريقتي. ولفظ رغب إذا استعمل بعن، إذا استعمل بكلمة عن، رغب عن، فمعناه أعرض، معناه إيش؟
1: أعرض.
0: وإن استعمل بكلمة في، رغب في، فمعناه أقبل، أقبل إليه. والمراد بالسنة هنا طريقته عليه الصلاة والسلام، وهي أعم من الفرض والنفل، طريقته هديه عليه الصلاة والسلام. فمن رغب عن سنتي فليس مني، أي ليس متصلا بي، قريبا مني. يقول الحافظ ابن حجر: الرغبة عن الشيء الإعراض عنه إلى غيره، الرغبة عن الشيء الإعراض عنه إلى غيره. والمراد من ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري فليس مني. ولمح بهذا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لمح بذلك إلى طريق الرهبانية، فإنهم الذين ابتدعوا التشديد كما وصفهم الله تعالى، ورهبانية ابتدعوها الآية. وقد عابهم بأنهم ما وفوه بما التزموه. وطريقة النبي عليه الصلاة والسلام الحنيفية السمحة، الحنيفية السمحة، فيفطر ليتقوى على الصوم، وينام ليتقوى على القيام، ويتزوج ليكسر الشهوة وإعفاف النفس وتكثير النسل، وتكثير ماذا؟ النسل. وقوله يقول الحافظ: ليس مني، إن كانت الرغبة ضرب من التأويل، رغب عن الشيء، يعني لماذا رغب وترك الطريقة والهدي؟ عن تأويل. يقول: إن كانت الرغبة ضرب من التأويل يعذر صاحبه فيه. فمعنى ليس مني أي على طريقتي، ولا يلزم أن يخرج من الملة. وإن كان إعراضا وتنطعا، أي بلا تأويل سائغ، يفضي إلى اعتقاد أرجحية عمله عليه الصلاة والسلام، الضمير راجع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمعنى ليس مني أي ليس على ملتي، لأن اعتقاد ذلك نوع من الكفر. انتهى كلامه. أقول: سيأتي مزيد إيضاح للفظة الرغبة عن السنة إن شاء الله قبل أن ننهي الكلام عن هذا الحديث، لكن نحن نتكلم في المعاني بوجه عام، سأخص الكلام عن هذه الجزئية المهمة. الوجه الذي يليه وهو الوجه الثالث من فوائد هذا الحديث المبارك، فيه فوائد عدة. يقول الحافظ: في الحديث دلالة على فضل النكاح والترغيب فيه، وفيه تتبع أحوال الأكابر، تتبع أحوال الأكابر للتأسي بأفعالهم، وأنه إذا تعذرت معرفته من الرجال جاز استكشافه من النساء. طبعا هذا ما لم يؤدي إلى فتنة أعظم. ثالثا: أن من عزم على عمل بر، من عزم على عمل بر

احتاج إلى إظهاره حيث يأمن الرياء، حيث يأمن الرياء لم يكن ذلك ممنوعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأنام، أبان عن فعله. وفيه أيضا تقديم الحمد والثناء على الله تعالى عند إلقاء مسائل العلم. وفيه أيضا من الأحكام أو الفوائد بيان الأحكام للمكلفين، بيان الأحكام للمكلفين وإزالة الشبهة عن المجتهدين. هؤلاء اجتهدوا وأرادوا أن يرفعوا من شأن ماذا؟ عباداته، فما ترك ذلك عليه الصلاة والسلام، بيّن ذلك وأزال عنهم ماذا؟ الشبهة. وفيه أيضا من الفوائد سادسا أن المباحات قد تنقلب بالقصد إلى الكراهة، قد تنقلب إلى ماذا؟ بالقصد إلى الكراهة أو والاستحباب. وفيه أيضا الرد على من منع استعمال الحلال من الأطعمة والملابس وآثر غليظ الثياب وخشن المأكل، خشن المأكل، البعض يمتنع كأنه يحرم على نفسه هذا، أصوم وأفطر نعم إلى آخر، آكل اللحم إلى غير ذلك متى تيسر، لكن لا يسرف ولا نعم يظهر عليه الترف عليه الصلاة والسلام فيما يأخذه ويأكله ويطعمه ويشربه ويلبسه. نعم، قال القاضي عياض: هذا مما اختلف فيه السلف، فمنهم من نحى ما قال الطبري، الكلام الذي تقدم ما منع الرد على من منع قول الطبري، ومنهم من عكس ذلك واحتج بقوله تعالى: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، ثم قال: والحق أن هذه الآية في الكفار، وقد أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بالأمرين، أكل هذا وترك، لبس هذا وترك، فعل هذا وفعل سواه. نعم، يقول الحافظ ابن حجر: قلت لا يدل ذلك لأحد الفريقين، ما سبق يعني، إن كان المراد المداومة على إحدى الصفتين، أكل الخشن على الدوام أو تحريم ذلك على الدوام أو أكل الناعم على الدوام، والحق ملازمة، أن ملازمة استعمال الطيبات دائما في الطيبات تفضي إلى الترفه والبطر، دائما طعامك دائما دائما دائما منعم دائما، ولا يأمن من الوقوع في الشبهات، سيسترسل، لأن من اعتاد ذلك قد لا يجده أحيانا فيضجر ويتأفف، فلا يستطيع الانتقال عنه أو الانتقال عنه، فيقع في المحظور، كما أن من منع تداول ذلك أيضا أحيانا يفضي إلى التنطع المنهي عنه. ويرد عليه صريح قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، كما أن الأخذ بالتشديد في العبادة يفضي إلى الملل القاطع لأصلها، وملازمة الاختصار على الفرائض مثلا وترك التنفل يفضي إلى إيثار البطالة، يتساهل في الرواتب وغيرها.

0: وعدم النشاط إلى العبادة. وخير الأمور الوسط. وفي قوله إني لأخشاكم لله مع من ضم إلي إشارة إلى ذلك. هذا هو الوسط، الوسط في الهدي النبوي، لا وسط غيره. لا تخترع وسطا من عندك، لا تخترع وسطا من عندك، فالوسط موجود في هديه عليه الصلاة والسلام. وفيه من الفوائد ما قاله العلامة العيني أيضا، قال فيه أن النكاح من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وزعم المهلب أنه من سنن الإسلام وأنه لا رهبانية فيه، وأن من تركه راغبا عن سنته، من تركه راغبا عن سنن النبي عليه الصلاة والسلام فهو مذموم مبتدع، مذموم مبتدع. كم لنا؟ ساعة ونصف. نعم، نقف عند الوجه الرابع وهو متعلق بالمسألة التي قلت سترد، التعليق على مسألة الرغبة عن السنة، الرغبة عن ماذا؟ عن السنة. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان أثر الوسطية والاعتدال في تحقيق الأمن الفكري، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى بجامع خالد بن حكيم الأنصاري بحي القرينية بمدينة جدة في اليوم 21 من شهر محرم عام 48 و400 ألف هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، ومع هذه المحاضرة التي سمعتموها أو سمعتم عنوانها وقرأتموه كذلك، على وهو أثر الوسطية والاعتدال في تحقيق الأمن الفكري. الحرب يا أحبة بين الإسلام وأعدائه لم تضع أوزارها بعد، فالحرب باقي إلى قيام الساعة بين الإسلام وبين أعداء الإسلام إلى أن يخرج الدجال، إلى أن يخرج الدجال. وكذلك الحق أو هذه الحروب ليس شرطا أن تكون بالسيوف أو بأداة الحروب، لا، فأعداء الإسلام يضعون لكل حرب وسيلة ويحشدون للوقوف في وجه، يريدون أن يقفوا في وجه الإسلام وفي وجه السنة بكل قوة، فهم يشنون حروبا أو حربا ضروسا، وهي أشد وأقسى على المسلمين من حرب السلاح. هم يشنون حربا ضد القرآن، ويشنون حربا ضد السنة، يشنون الحروب ضد المسلمين في عقيدتهم، في أخلاقهم، في مبادئهم، حتى في لبسهم، حتى في ملابسهم وفي عاداتهم. ففي الجملة يا

أحبة، هناك مخططات ضخمة إلى نقل الفكر البشري، الذي أقول الفكر الذي يكون عند أعداء الإسلام، فإن عندهم الفوضى، وعندهم سوء الخلق، وعندهم الشرك بأنواعه، يريدون أن ينقلوا هذا إلى المسلمين. فإن أهل الإسلام قد ولدوا على الفطرة، كما قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. فكل امرئ أو في كل مسلم ولد فإنه يولد على فطرته السليمة. فهؤلاء أعداء الإسلام يريدون أن يغيروا هذه الفطرة السليمة، يريدون أن يغيروها إلى الفطر السيئة، أو أقول إلى العادات السيئة. انظروا يا أحبة إليهم، ترونهم عبر برامج التواصل الاجتماعي، عبر التلفاز، عبر كذا كذا، عندهم أخلاق سيئة، عندهم عدم احترام الكبير، عندهم العقوق، قبل ذلك عندهم الشرك، كذلك ليس هناك احتراما للمرأة بعكس الإسلام. حتى لو صوروا لك ذلك، وعلينا أن نعلم علم اليقين أن الصراع بين الحق والباطل قديم إلى أن تقوم الساعة، من قدم الزمان إلى أن تقوم الساعة، وهي سنة من سنن الله في الحياة. اقرأوا في التاريخ قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت هناك أفكار هدامة، وكانت هناك أخلاق سيئة. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق، وهكذا إلى أن تقوم القيامة. والله عز وجل يا أحب أختار أمتنا، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اختارنا أن نكون ممن يحمل راية الإسلام. الله عز وجل بين كل فترة يرسل رسول، وبما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، فليس هناك نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، فجعل هذه الأمة هي التي تحمل راية الإسلام، وهي التي تعلم الناس الخير، وهي التي تقف في وجه الباطل، وهي التي تدفع الشبهات، وهي التي تكشف وتبين للناس الباطل وتبين لهم الحق. فما يزال هذا الإسلام وهذا الدين منتصرا بمثل هؤلاء الذين جعلهم الله عز وجل دعاة يدعون الناس إلى الخير إلى أن تقوم الساعة. في هذا العصر، أقصد العصر الحديث، اتخذ الغزو الفكري، هناك غزو فكري ذكر قديما، كان هناك غزو بالسلاح، كان الإسلام والكفار يتقاتلون بالسيوف. ثم بعد الحروب الصليبية، لما هؤلاء لم يستطيعوا أن يهزموا المسلمين بالأسلحة، ما استطاعوا، فاتخذوا ماذا؟ اتخذوا أمرا آخر، وهو الغزو الفكري. كيف يغزون المسلمين ويغير ما بهم من قوة، يغير ما بهم من أخلاق، يغير ما بهم من تمسك بدينهم، وهكذا. وانظروا الآن في زماننا يا أحبة، قد تجد الشاب صغير السن ولكنه قد اتخذ الغرب في كل هيئته، في حلاق، في قصة شعره، في لبسه، إلى الآن أصبح في بعض إخواننا الشباب أو أبنائنا الصغار
أصبح البعض قد وضع حلقا في

بأذنه. وهذه والله ليست من عادات المسلمين، بل البعض الآن أصبح يلبس السلاسل، والطامة الكبرى بعض السلاسل يكون فيها صليبا. هذا هو الغزو الذي وصل إليه. في كتب التاريخ، ومن يقرأ في كتب التاريخ، كتب أن أعداء الإسلام أرادوا أن يغزوا المسلمين في عهد من الأزمنة، فأرسلوا جاسوسا ينظر إلى المسلمين، فوجد شابا يبكي وحزينا، فقال: ما يبكيك؟ فقال: إني أتدرب على الرمي بالسهام. يقول: فلم أصب السهم 100%، يعني أصابه ولكن لم تكن الإصابة التي يريدها هو. فرجع إلى قومه فقال: لا تغزوهم، إذا كان هذا الصغير فيهم فكيف الكبير. هذا عندما كانت فيها التربية بالعزة. وعاد بعد عشرات السنين، بعد أن بدأ الغزو الفكري بينهم، فوجد شابا يبكي عند قبر، فقال: ما يبكيك؟ قال: لقد ماتت حبيبتي. فقال: الآن نغزوهم. الشباب انتهى الشباب. هذه مقدمة لهذه المحاضرة، قبل أن أدخل في عنصر أو عناصر هذه المحاضرة، ولكن هذه المقدمة أحببت أن أجعلها بين يدي هذه المحاضرة، وهي لن تكون طويلة إن شاء الله. وأول هذه العناصر معنى الوسطية والاعتدال، معنى الوسطية والاعتدال. وهذه العناصر على كل عنصر أو محور سأذكر عليه شيئا مختصرا. فالاستقامة الوسطية والاعتدال هي الاستقامة على دين الله عز وجل، والبعد عن الغلو وعن التفريط. هذا هو المنهج الذي أمرنا الله عز وجل به، هذا هو المنهج، نستقيم على ما أمرنا الله عز وجل وعلى ما أمرنا به من النبي صلى الله عليه وسلم، لا نغلو ولا نقصر، وسطا نكون وسطا. وكذلك جعلناكم إيش؟ أمة وسطا. هذا هو، سددوا وقاربوا، هذا الذي يريد منا النبي صلى الله عليه وسلم، يريد منا الشريعة. لا نغلو كبعض الناس الذين غلوا في الدين إلى أن كفروا المسلمين، غلوا في الدين إلى أن كفروا المسلمين، غلو. وبعض الناس فرطوا في الدين إلى أن أصبحوا لا يحضرون الصلاة مع المسلمين. هذا هو. والوسطية والاعتدال أن تكون مستقيما على دين الله عز وجل، وأن تبتعد عن الغلو وعن التفريط. ووردت في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذا هي المعنى الوسطية والاعتدال. جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله، يقول: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فخط خطا، خط ماذا؟ خطا، أي في الأرض، خط لهم خطا، وخط خطين عن يمينه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خط في الأرض خطا طويلا، ثم خط خطين عن يمينه، وخط خطين عن يساره، ثم وضع يده على الخط الأوسط صلى الله عليه وسلم، فقال: هذه سبيل الله، هذه سبيل الله. ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن هذا هو الوسطية والاعتدال. ولهذا الدين يسر يا أحبة، الدين يسر. ولهذا إن لم تستطع أن تأتي ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سددوا وقاربوا. والله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه إيش؟ ما استطعتم. هذا هو الدين يسر. ما استطاع الرجل أن يصلي واقفا فليصلي

ملسا. ما استطاع الرجل أن يتوضأ بالماء، الماء يضره أو لم يجده فإنه ماذا؟ يتيمم. انظروا، هذا هو اليسر، الدين يسر، لكن إياك أن تغلو فيه وإياك أن تفرط. القوم الذين أتوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت لهم عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا أما أنا، يريد أن يتعبد الله، قال لن آكل اللحم أبدا، والثاني يقول لن أتزوج النساء أبدا، إلى آخر الحديث. سمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم فخطب، فقام على المنبر فتكلم، قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، وإني لآكل اللحم وتزوج النساء وأصلي وأنام. هذا هو الدين. فإذا ابتعدنا عن الوسطية والاعتدال وغلونا في الدين وصلنا إلى الفكر الذي نتكلم عنه، الفكر الذي يخرجك من السنة إلى عكسها. ما الذي أخرج الخوارج؟ ما الذي أخرج الجماعات المنحرفة كالإخوان والتبليغ إلى آخره؟ إنه بالبعد عن ماذا؟ عن السنة. والله لو تمسكنا بما أمر الله عز وجل به وبما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لعبدنا الله عز وجل حق عبادته. المبحث الثاني أو العنصر الثاني من هذه المحاضرة معنى الغزو الفكري. نسمع عن الغزو الفكري. الغزو الفكري فمعناه باختصار هو مصطلح حديث. أولا هو مصطلح حديث، يعني هي مجموعة الجهود. قال أهل العلم هو الغزو الفكري هو مجموعة الجهود التي تقوم بها أمة من الأمم، أمة من الأمم تقوم بمجهودات أو بجهود للاستيلاء على أمة أخرى، للاستيلاء على أمة أخرى أو التأثير عليها. يقول من كتب في هذه المواضيع ويقول أهل العلم، وقال كذلك الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال الغزو الفكري أشد وأخطر من الغزو العسكري. لماذا؟ لأن الغزو العسكري يا أحبة يأتي واضح، يعني دولة ستغزو دولة واضح، الدولة الثانية ستعرف أن هذه الدولة تريد أن تغزوها فتقوم تتجهز. لكن الغزو الفكري ما أحد يشعر به، ما أحد يشعر به، يدخل عبر التواصل الاجتماعي، يدخل في الألعاب أطفال، يدخل في المدارس بين الناس، مجموعات الواتساب، في التليجرام، في كل هذا يدخل بغزو فكري دون أن إيش؟ دون أن تشعر. تأتي إلى أحد الناس مسلم ووالده من المسلمين وحتى جده العاشر من المسلمين، ويأتي يقول لك الصلاة ما هي واجبة، من أين أتى بهذا؟ هذا غزو. من الذي جعله يتكلم بهذا؟ إذن هو سمع أو شاهد، سمع أو شاهد. إذن هذا هو مثال من الأمثلة على مثل هذه الأمور. ليس فقط دخلوا حتى للنساء، دخلوا حتى للنساء، فبعض النساء أصبحنا يتمردن على أزواجهم. تأتي المرأة مثلا إلى زوجها أو إلى كذا وتقول الشرع لم يأمرني بخدمتك، أنا كذا، من أين أتت بهذا الكلام؟ إذا كان بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة قمنا بخدمات أزواجهن، وهذا فيه أجر وهذه عادة عند المسلمين، من أين أتت بهذا الكلام؟ هذا أيضا مثال من هذه الأمثلة. وقس على ذلك، ولكن لا أريد أن أتوسع في هذا الباب. العنصر الثالث أثر الوسطية، أثر الوسطية في تحقيق الأمن الفكري، أثر الوسطية في تحقيق الأمن الفكري.

من آثارها أو الذي لابد أن يكون من أجل أن ننجو أو أن نبتعد عن هذه التي تحدث من أعداء الإسلام، أولا ترسيخ العقيدة الصحيحة، ترسيخ العقيدة الصحيحة هو أساس. أولا العقيدة الصحيحة هي أساس لقبول الأعمال. لن يقبل الله عز وجل منك عمل أيها المسلم إلا أن يكون هذا العمل خالصا له لله عز وجل، ويكون مطابقا مثل من مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أول. فنحن إن علمنا العقيدة وبينا العقيدة للمسلمين فإننا بذلك نعصم بعد الله عز وجل الفرد والمجتمع، لا يحدث لهم من هذا الغزو، لا يحدث لهم ويكون عندهم أمن فكري في العقيدة. انظر إلى كثير من المسلمين، قد لا ترونهم في بلاد الحرمين لكن قد تجدهم في بعض البلدان المسلمة، قد تجد رجل يذبح لغير الله، قد تجد رجل يطوف على القبر، قد تجد رجل يدعو قبرا يا ولي الله كذا اشف ابنتي يا كذا. إذن لماذا؟ لأنهم لم يتعلموا العقيدة الصحيحة. فأولها من أثر الوسطية في تحقيق الأمن الفكري ترسيخ العقيدة الصحيحة، فهي توجهك إذا كانت العقيدة صحيحة فإن عندك التوحيد الخالص، إذن أنت بإذن الله تبتعد عن الشرك، تبتعد عن البدع، تحقق الهدف السامي الذي خلقك الله عز وجل من أجله. فينبغي لنا أن نتعلم العقيدة الصحيحة، وكذلك نتعلمها على أيدي العلماء الموثوقين الذي نثق بعلمهم أو ممن زكاهم أهل العلم. كذلك من أثر الوسطية الوقاية من الغلو والتطرف والتكفير بين المسلمين، وهذا موجود في شريعتنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو، حذر منه صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين، أي التشدد ومجاوزة الحد، وقال إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. ووالله يا أحبة، إن أخذنا ديننا بما أمر الله عز وجل به أو بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم والله إنه يسير، إنه يسير ويستطيع عليه كل أحد، ولكن ابتلينا بنوعين منهم من الناس. النوع الأول وهو الذي غلا غلا غلا في الدين، فمن هم من كفر المسلمين، ومن هم من فجر المسلمين، ومن هم من قتل المسلمين ويقول الله أكبر ويريد ماذا؟ ويريد الجنة. ولا نذهب بعيدا، من قتل عليا؟ من هو؟ ابن ملجم. هذا الرجل انظر إلى الفكر، قتل أمير المؤمنين وقتل الخليفة رقم كم؟ الرابع، وقتل أحد العشر المبشرين بالجنة، وزوج من؟ ابنة من؟ ولما أرادوا أن يقتلوه ويقيموا عليه الحد قال لهم ماذا؟ قال لا تقتلوني مرة واحدة، يعني لا تقتلوني مرة واحدة، لا، قال اقطعوا من كل جسدي لحمة اللحمة حتى أحس بالألم يشتد علي، وحتى يأخذ الأجر بزعمه أكبر ويدخل الجنة. انظر قتل من ويريد ماذا؟ ما هو هذا؟ هذا هو الفكر. فالفكر خطير يا أحبة، فالفكر خطير. انتبه على أنفسنا، ننتبه على أولادنا، ننتبه على بناتنا. الآن نجد أن بعض أبناءنا قد يكون في الابتدائي الخامس السادس، في المتوسط صغار في السن، ولكن أصغرهم قد يكون في

ثالث ورابع، ويحمل ماذا؟ ويحمل جهازا، وجهازا ذكيا، وقد يكون عنده حتى ماذا؟ حتى الانترنت مفتوحا عنده. ألا نخشى عليه؟ ألا نخشى عليه؟ بلى والله. فهذا فريسة سهلة لمثل هؤلاء، نسأل الله السلامة. إذن الله عز وجل بين لنا، حتى يبين لنا أن الدين يسر، لماذا نغلو في الدين؟ لماذا؟ يقول الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ويقول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا هو الله عز وجل يبين لك أن الدين يسر، الدين سهل، لكن لماذا تغلو فيه؟ لماذا تغلو في هذا، في هذا الدين؟ وحتى ذكر في بعض كتب العقيدة أن رجل يمشي مع أخيه وكلهم من الخوارج يكفرون المسلمين. انظروا إلى هذا الفكر. كانوا يطوفون بالكعبة وبيت الله فيه من المسلمين الكثير، فقال أحدهم للآخر: قال أرأيت هؤلاء كلهم؟ قال نعم. قال: كلهم كفار. فقال له الثاني وهو أعقل قليلا: قال كل هؤلاء كفار ولا يوجد منهم مسلم إلا أنا وأنت؟ قال نعم. قال: ولا يدخل الجنة إلا أنا وأنت؟ قال نعم. قال: إذن خذها أنت، لا أريدها معك. هذه خطورة. ولهذا لما نقرأ في سير السلف كانوا يهربون من أهل البدع. ابن سيرين أتى له رجل من أهل البدع ومن أهل الفكر الضالة يريد أن يقرأ عليه القرآن، فقال له: ولا آية. فلما أراد هذا أن يقرأ فوضع إصبعيه ابن سيرين في أذنيه وقام. لماذا؟ قال: لأن الشبه خطافة، الشبه تأتي في قلبك فلا تخرج. الآن بعض الشباب أو بعض النساء أو حتى كبار السن يدخل على بعض القنوات التي يكون فيها أهل الضلال وأهل الأهواء والحوارات معهم ويشاهد. طيب، وما يدريك أنه قد يأتيك شيء من هذه الشبهات في قلبك لا تخرج يوما من الأيام وأنت مثلهم، نسأل الله السلامة. كذلك من أثر الوسطية أيضا الثالث جمع الكلمة وتحقيق الألفة بين المسلمين. هذا سبب من أسباب الأمن، الأمن الفكري. فإذا اجتمع المسلمون على حاكمهم وكذلك الرعية تألفت قلوبهم فإنهم يبقون في أمن وأمان بإذن الله عز وجل. وهذا هو من مقاصد الشريعة، من مقاصد الشريعة الحث على الاجتماع وليس الحث على التفرق. ولهذا الله عز وجل يقول في القرآن: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا أمر، والنبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من أمر يتكلم: عليكم بالجماعة، وحذر من الفرقة. وابن عباس رضي الله عنه قال لسماك الحنفي: يا حنفي، الجماعة الجماعة، فإنما هلكت الأمم الخالية لتفرقها. كل أمة تتفرق لا شك أنها ستهلك، لا شك أنها ستهلك. ولهذا الله عز وجل أمر في القرآن وذم الفرقة وحذر من الفرقة: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا ماذا؟ شيعة. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لست منهم في شيء، أي أنك يا محمد بريء ممن فرق دينه. ولهذا يا أحبة هذا أيضا من أثر الوسطية في تحقيق الأمن الفكري. من أثر الوسطية في تحقيق الأمن نشر العدل والرحمة، حماية الشباب من الشبهات والأفكار الهدامة، حتى أنه الشرع نهى عن الغيبة، نهى عن النميمة، لأنها تسبب فرقة أيضا.
وعدها من كبائر الذنوب، أمر بحقوق الجيران، كل هذا حتى يكون الناس إيش؟ مفترقين ولا جماعة واحدة؟ جماعة واحدة. فإذا كنتم أو كنا جماعة واحدة كلما كان الأمن والإيمان في أجسادنا وفي بلداننا وحتى في فكرنا بإذن الله عز وجل. العنصر الرابع ولعله هو الأخير، وسائل تحقق الأمن الفكري. هناك وسائل إذا عملنا بها تحقق لنا الأمن الفكري. أول هذه الوسائل وهي مختصرة، طلب العلم الشرعي من العلماء الثقات. طلب العلم الشرعي من العلماء الثقات. ولهذا تجد أن الشريعة رتبت أجورا عظيمة وفضائل لمن أراد أن يطلب العلم الشرعي، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا ماذا؟ يفقهه في الدين. إذا رأيت من نفسك أنك تجلس مثل هذه المجالس، تجلس في مجالس العلم الشرعي، فاعلم أن الله قد أراد بك خيرا. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. انظر إلى هذا العمل. قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم فقط، لا، وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. انظر إلى هذه الأجور العظيمة، جعلها الشرع لك إذا أردت أن تطلب العلم الشرعي. فإذا طلبت العلم الشرعي عرفت العلم، وعرفت ماذا يريد الله عز وجل منك، وعرفت ماذا يريد منك الرسول صلى الله عليه وسلم. فالعلماء هم ورثة من؟ هم ورثة الأنبياء. فإذا تعلمت علما شرعيا فتكون بإذن الله من وراث الأنبياء. الثاني، لزوم جماعة المسلمين وطاعة ولاة الأمر، وهذا أمر واجب. طاعة ولاة الأمر هذا أمر واجب. فعندما يكون الرعية مع الحاكم يدا واحدة فإن هذا يكون فيه الأمن والإيمان والاستقرار. حتى إن أعداء الإسلام لا يطمعون في بلد فيه استماع الحاكم والمحكوم، يخافون، ولكن يريدون أن يفرقوا بين المحكوم والحاكم. استغلوا أو استخدموا بعض الجماعات الضالة التي تسببت في المظاهرات والخروج على الحكام، ثم بعد ذلك تفرق الحاكم عن المحكوم، ثم دخلت هذه الدول الخارجة الكافرة فأخذت من خير هذه الأرض وارتحلت، وبقي البلد القوي يأكل الضعيف، نسأل الله السلامة. فالاجتماع يا أحبة فيه رحمة، لأن الخلاف فيه عذاب، والله عز وجل يقول: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وفي الأثر: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فالاجتماع يكون على الحاكم، والله عز وجل أمر به: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا ذهب أو اختلف الحاكم والمحكوم ضعف البلد وصار فيه أمور قد يطمع فيه أعداء الإسلام. كذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا هو الشاهد، الاعتصام مع ولي الأمر. كذلك الحذر من مصادر الفتن والشبهات، هذا يكون فيه أمن فكري. فكلما رأيت أمر فيه شبهة ابتعد عنه. فالنجاة من الفتنة والشبهات هذا مطلب لك أيها المسلم. فأنت عندما ترى أن هذه فرقة ضالة، خوارج، هؤلاء تكفيريون، هؤلاء كذا، تذهب إليهم لماذا؟ أو تدخل إلى مواقعهم، ماذا تريد؟

0: والباب قد تأتي عليه شاب ليس عنده العلم الشرعي، فتجده يدخل إلى مواقع الروافض أو الشيعة مثلا. ماذا تريد؟ قالوا ناصحهم. أنت مريض، كيف تناصحهم؟ تذهب وأنت على السنة وتعود وأنت قد أخذت بفكرهم، نسأل الله السلامة. يقول علامة ابن القيم رحمه الله: الفتنة نوعان، فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. وفتنة الشبهات هي أعظم الفتنتين، لأن الشبهة إذا دخلت في القلب مرض القلب وقد ينحرف عن السنة. وقال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: الفتن التي تقع أيضا بين الناس وهي من حروب وغيرها. ليس الفتنة فقط، لكن الفتن قد تكون حروب أيضا. قد يسلط الله عز وجل عليك عدو، وخاصة إذا بعدنا عن ديننا، فإن الله قد يسلط علينا شخص أو عدو أو كافر أو ظالم يسلط عليك، نسأل الله السلامة. كذلك من الأمور التي تعيننا عن البعد عن الفتن أو عن تكون فيها أمن فكري، الاستعاذة بالله من الفتن، أن تستعيذ بالله عز وجل من الفتن، وأن تدعو الله بالسلامة، وأن تدعو الله بالنجاح. فقال الحافظ ابن رجب في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، أي هذا الدعاء فيه سلامة العبد من الفتن. فالإنسان يحاول، بل إن الحافظ ابن حجر قال فيه استحباب الدعاء الاستعاذة من الفتن. ادعو الله أن يبعدك عن الفتن، اكثر من الدعاء، فالدعاء هو سلاح المؤمن، وكثير منا قد غفل عن الدعاء. تجده لا يدعو الله عز وجل إلا إذا وقع في مصيبة، يدعو الله في الشدة، ويدعو الله عز وجل في الرخاء. فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، والقلب يتقلب يوما قد يكون على طاعة، ويوما قد يكون ماذا؟ على معصية. لازم أذكارك أذكار الصباح تحميك من شياطين الإنس والجن. اكثر من قراءة القرآن، اكثر من الذكر، اذكر الله عز وجل، ادعو الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ادعو الله بالهداية والصلاح، اللهم اهدني وسددني. وكذلك أدعو الله عز وجل أن يعينك على الطاعة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا يستحب أن تقولها دبر كل صلاة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ادعو الله عز وجل: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. فهذه مختصر الذي ذكرته في هذه المحاضرة. وأخيرا الخاتمة: ختم الله لي ولكم بالخير، إن الوسطية والاعتدال من أعظم نعم الله عز وجل على الأمة، وبهما يحفظ الدين والعقل والمجتمع، ويستقر الأمن، وتسد أبواب الغلو والانحراف. نسأل الله أن يثبتنا على الحق، وأن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. وأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأسأله أن يثقل به الموازين يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير.
1: الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان: أثر العلم الشرعي في تحقيق الأمن. ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى، يوم الاثنين الثاني من شهر شعبان عام 45 و400 ألف هجرية، في قاعة المناقشة.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، فشكر الله للقائمين على هذا البرنامج خيرا من إقامة مثل هذه اللقاءات العلمية النافعة لعامة الناس وللمتحدثين على وجه الخصوص، فنسأل الله أن يبارك في الجهود وأن ينفع بها وأن يكللها بالنجاح، إن ربنا لسميع الدعاء. وبعد، فلا يخفى حفظكم الله أجمعين على عاقل مدرك ما للعلم الشرعي الصحيح وأهله من فضل ومكانة في شرعنا المطهر، ذلك أن الإنسان خلق ظلوما جهولا، فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى الجهل وميله إلى ما يهواه من الشر، فيحتاج دائما إلى علم مفصل يزول به جهله، وعدل في محبته وفي بغضه ورضاه وغضبه وفعله وتركه وإعطائه ومنعه، فيحتاج، وكل ما يقوله ويعمله يحتاج فيه إلى عدل ينافي ظلمه. فإن لم يمن الله عليه بالعلم المفصل والعدل المفصل، وإلا كان فيه من الجهل والظلم ما يخرج به عن الصراط المستقيم. قاله الإمام ابن تيمية رحمه الله في رسالته النافعة قاعدة في أنواع الاستفتاح في الصلاة. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد: أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة، والفهم عن الله وعن رسوله نفس المراد، وعلم حدود المنزل. العنوان كما رأيتم بارك الله فيكم أثر العلم الشرعي. إذن العلم الشرعي بناء على قول الإمامين المتقدمين وما جاء في معناه هو المبني على الوحيين، المبني على الوحيين الكتاب والسنة المطهرة، الكتاب والسنة المطهرة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويقتفي طالب العلم في هذا في فهم النصوص بما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وأئمة الدين من بعدهم. من حقق هذا العلم بهذا الوصف أمن بإذن الله تحقيقا لا تعليقا، أمن المرء في نفسه، وأمن محيطه الذي يحيط به، وأمن أيضا في ذلك مجتمعه بإذن الله تعالى. أما ما لم يكن كذلك فلا يثمر شيئا من الأمن. ولهذا هذا اللقاء بارك الله فيكم أتكلم فيه عن هذه القضية وهذا العنوان في خمسة محاور. المحور الأول: أذكر ببعض النصوص من الوحيين في فضل العلم وشرف أهله،

النقطة الثانية أيضا أذكر ببعض أقوال أئمة السلف في مدح العلم وذم الجهل. النقطة الثالثة بيان نعمة الأمن وذكر مفهومه. النقطة الرابعة أسس الأمن. الأخيرة في ذكر أنموذج من الجهل المفضي إلى اختلال الأمن. ثم أقول على تعليقا على هذه النقاط: النقطة الأولى في التذكير ببعض النصوص من الوحيين الدالة على فضل العلم وشرف أهله. لن أستطرد في هذا، فالنصوص في هذا كثيرة جدا، حسبي أن أذكر بعضا منها فهي إن شاء الله دالة على البقية، والمؤلفات في هذا الباب عديدة وكثيرة. من ذلك قول الله جل في علاه: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة مبينا وجه هذه الآية في بيان منزلة العلم وفضله، قال: عدد سبحانه وتعالى نعمه وفضله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل من أجلها أن آتاه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم. ومن الأدلة قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الإمام ابن كثير في تفسيره: إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى، كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم. انتهى كلامه. ومنها قوله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير: أي ما يفهمها ويتدبرها إلا الراسخون في العلم المتضلعون منه. ثم ساق بسنده، ثم ذكر أن ابن أبي حاتم ساق بسنده في التفسير عن عمرو بن مرة أنه قال: ما مررت بآية من كتاب الله لا أعرفها إلا أحزنني ذلك، لأنني سمعت الله تعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وغيرها من نصوص الكتاب المبارك. ومن السنة، وهي أحاديث عدة وكثيرة جدا، ما أخرجه الشيخان في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحديث. قال الحافظ النووي في شرح مسلم فيه، أي في حديث معاوية هذا، فضيلة العلم والتفقه في الدين والحث عليه، وسببه أنه قائد إلى تقوى الله تعالى. تحقيق العلم يقودك إلى تحقيق التقوى بإذن الله تعالى. كذلك ما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بين أنا نائم أتيت بقدح فيه لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي ما بقي منه، أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟

قال العلم، قال العلم. قال الحافظ ابن حجر في الفتح، قال ابن المنير في هذا الحديث: وجهه الفضيلة للعلم في الحديث من جهة أنه عبر عن العلم بأنه فضلة النبي عليه الصلاة والسلام ونصيب مما آتاه الله، وناهيك بذلك، وناهيك بذلك، أي فضلا وتحصيلا للعلم. ولهذا كانت 19 العلم عند عمر رضي الله تعالى عنه. ويقول أيضا الحافظ ابن حجر في موطن آخر من الفتح: ووجه التعبير بذلك، تعبير باللبن وأوله بالعلم، ووجه التعبير بذلك من جهة اشتراك اللبن والعلم في كثرة النفع، وكونهما سببا للصلاح، فاللبن للغذاء البدني والعلم للغذاء المعنوي. انتهى كلامه رحمه الله. وكما قلت الأحاديث كثيرة والمؤلفات فيها شهيرة. ثانيا أذكر ببعض أقوال أهل العلم في هذا الباب أيضا. الأقوال في الحقيقة المأثورة عن الصحابة والتابعين وتابعيهم وتبع الأتباع وغيرهم من سادات العلم كثيرة في مدح العلم وذم ماذا؟ وذم الجهل. وهي تعتبر أو تمثل خطوطا مهمة تنير الطريق لطالب العلم في الاجتهاد في تحصيل العلم والازدياد منه وضبطه وإتقانه وترك الكسل والدعة والفرار من الجهل. لماذا؟ لأن الجهل داء قاتل، وشفاؤه في التركيب أمران متفقان، نص من كتاب ومن سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. من تلكم النصوص أو الأقوال ما أخرجه الإمام أو ذكره الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح في كتاب الفرائض، باب تعليم في كتاب الفرائض باب تعليم الفرائض. قال عقبة بن عامر: تعلموا قبل الظانين. قال البخاري: يعني الذين يتكلمون بالظن. قال النووي معلقا على كلام البخاري: تعلموا العلم من أهله المحققين الورعين قبل ذهابهم ومجيء أقوام يتكلمون في العلم بمثل نفوسهم وظنونهم التي ليس لها مستند شرعي. انتهى كلامه. وقال الإمام سهل ابن عبد الله التستري: ما أحدث أحد في العلم شيئا، ما أحدث أحد في العلم شيئا إلا سئل عنه يوم القيامة، إن وافق السنة سلم وإلا فهو العطب، وإلا فهو ماذا؟ العطب. ذكره الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. وأخيرا قال الإمام الشعبي رحمه الله كما في مصنف ابن أبي شيبة: لا تقوم الساعة حتى يصير العلم جهلا والجهل علما. يعني تنتكس ماذا؟ الموازين وتنقلب. ومن الأقوال في هذا الباب والشيء بالشيء يذكر قول الحافظ صالح بن مهران الشيباني كما في طبقات المحدثين بأصبهان، قال: كل صاحب صناعة لا يستطيع أن يعمل في صناعته إلا بآلة، وآلة الإسلام العلم، آلة الإسلام العلم. نأتي إلى النقطة الثالثة بارك الله فيكم، في بيان نعمة الأمن الذي هو جزء من العنوان أثر العلم الشرعي. عرفنا ما هو العلم الشرعي المراد في تحقيق ماذا؟ الأمن. أقول بارك الله فيكم: أمر الله جل وعلا عباده أن يذكروا نعمه عليهم، فقال: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، وقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. يخطئ، أقول يخطئ، فريق

الناس حين يغفل أو يتناسى عندما يعدد نعم الله عليه ويعرض آلاء الله على ما أنعم به، يغفل أو ينسى أو يتناسى أن يذكر من أجل النعم التي أنعم الله بها عليه نعمة الأمن. هذه النعمة، نعمة الأمن، جعلها الله تعالى أساسا ووعاء جامعا لضروب أو لضروب من الخير وألوان من المنافع يفقدها أو بفقدها لا يستطيع المرء أيا كان وفي أي مكان كان أن يكون فاعلا مثمرا إذا اختل الأمن. لذلك امتن الله جل وعلا على خلقه بأن جعل مكة حرما آمنا. قال جل وعلا: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وقال سبحانه وتعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم إيش؟ لا يعلمون. أكثرهم لا يعلمون. وقال جل وعلا: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وامتن جل وعلا على قريش أنه أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فقال جل وعلا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الأمن هو مطلب الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، فهذا خليل الله إبراهيم عليه السلام يقول وهو يدعو الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وقال: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم عليه السلام في دعائه لربه بدأ بالأمن قبل الرزق، بطلب الأمن قبل الرزق، لأن استتباب الأمن سبب بإذن الله تعالى للرزق. إذا شاع الأمن واستتب ضرب الناس في الأرض يبحثون من رزق الله تعالى، وذلك سبب لأن يفتح عليهم أبواب الرزق ويدر عليهم من خيرات الله. ولا يكون ذلك إذا فقد الأمن، لا يكون ذلك إذا فقد الأمن، لا يطيب طعام ولا ينتفع بنعمة الرزق إذا فقد الأمن. يوسف عليه السلام يطلب من والديه دخول مصر مخبرا باستتباب الأمن فيها. قال تعالى: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله إيش؟ آمنين. ولما خاف موسى عليه السلام أعلمه ربه أن لا تخف وأنه من الآمنين ليهدأ روعه. قال تعالى: وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من إيش؟ من الآمنين. وهذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول لما رحم أهل مكة يوم فتحها:

وخطب فيهم، كما خرج مسلم في الصحيح من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو ماذا؟ آمن، يطمئن أهل مكة بهذا الأمان ليهدأوا. أقول: هل أدل على أهمية هذه النعمة، نعمة الأمن، أن العبادات لا يتأتى الإتيان بها على أكمل صورها إلا بماذا؟ إلا بالأمن. فالصلاة التي هي عمود الدين، قال الله جل وعلا فيها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. في آيات أخر تتعلق بصلاة الخوف أيضا، وهذا ركن الحج، فإن من شروط وجوب أداء الحج الأمن. إذا كان المرء مستطيعا ولم تكن الطريق آمنة فلا يجب عليه الحج قولا واحدا لأهل العلم. قال الله جل وعلا: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ولما أخبر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أنهم سيدخلون البيت الحرام ويؤدون النسك بعدما صدهم المشركون عن ذلك، قرن ذلك بالأمن فقال: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله إيش؟ آمنين، محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. وامتن الله على أصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام فقال: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. لأهمية نعمة الأمن أكرم الله بها أولياءه في دار النعيم المقيم، فقال تعالى: ادخلوها بسلام آمنين، وقال: يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، وقال جل وعلا: وما أولادكم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. في المقابل أيها الإخوة، أن المتأمل في نصوص القرآن الكريم يجد أن كلمة الخوف التي تقابل ماذا؟ الأمن. كلمة الخوف جاءت في القرآن الكريم معرفة بأل في أربعة مواضع من القرآن: في سورة البقرة في قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وفي سورة النساء: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، الآية. وفي سورة النحل في قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية آمنة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وفي الأحزاب قال تعالى: أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك

تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. المراد بالخوف في هذه المواطن الأربع المعرفة بأل القتال، المراد بالخوف في هذه الآيات القتال. وجاءت كلمة الخوف في القرآن الكريم في 16 موضعا نكرة تفيد العموم، وجاءت في 15 موضعا نكرة في سياق النهي، وفي موضع واحد جاءت نكرة في سياق الامتنان كما مر في سورة قريش آنفا. والمعنى في هذه المواضع كلها نفي أي خوف، نفي أي خوف في كل حال، سواء معرفة منكرة على ما ذكرنا من توصيف لهذا الورود، نفي أي خوف، أي خوف في كل حال يقابل نفي الخوف. ما الذي يقابل نفي الخوف؟ يقابله إثبات الأمن المقابل للخوف في كل حال. عرفت؟ من المعلوم بارك الله فيكم أن الخوف لا تفهمه على صورة واحدة، الخوف يكون سياسيا ويكون اقتصاديا ويكون اجتماعيا ويكون فكريا ويكون بيئيا، كل هذا يدخل في معاني الخوف. هذه النظرة الشمولية لدلالة كلمة الخوف مما ورد في كتاب الله جل وعلا، إذا ما عرفت هذا المعنى يقابله كما قلنا الأمن، فيكون الأمن بمفهومه الشامل المقابل للخوف، أن الأمن يكون سياسيا وأن الأمن يكون اقتصاديا وأن الأمن يكون اجتماعيا وأن الأمن يكون فكريا وأن الأمن يكون بيئيا. هذا هو مفهوم الأمن بشموله في الإسلام. عرفت؟ لا تتصور أن الأمن فقط فيما يتعلق بالناحية الاجتماعية والتي منها القتل، لا، هذا تصور قاصر. افهم معنى دلالة ذلك مما جاءت به النصوص أنه بهذا المفهوم ماذا؟ العام، بهذا المفهوم العام والدلالة العامة جاءت النصوص كما مر في القرآن ودلالته، وكذلك جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأرشد الأمة إلى المحافظة على الأمن بشموله بمفهومه ماذا؟ العام. لك بارك الله فيك أن تتأمل ما وقع في بعض البلدان في مثل هذه الأيام وما مضى، فيما مضى في بعض هذه البلدان التي اختل فيها الأمن، يظهر لك بجلاء ما وقع فيها من الخوف السياسي والخوف الاقتصادي والخوف الاجتماعي والخوف الفكري، يرهبون كل من خالف فكرهم وعقيدتهم ويبيدون خضراءهم، بل والأمن البيئي انظر كيف صارت إلى خراب ودمار. لذا تأمل عظم منزلة الأمن في شرعنا المطهر،

الأمن من الخوف. تأمل قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الأئمة الترمذي وابن ماجه والبخاري في الأدب المفرد بإسناد الحسن، قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه، يعني في نفسه ومسكنه وشأنه كله، من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه أو قوت يومه، فكأنما حيزت له ماذا؟ الدنيا. لتعرف نعمة الأمن وفضيلة الأمن. هذا هو معنى الأمن، وهذه هي نعمة الأمن، وهذا هو مفهوم الأمن. عرفتم مفهوم الأمن؟ نتكلم عن النقطة الرابعة، أسس الأمن. الأمن التام بمفهومه الشامل لا يستقيم للعبد ولا الأفراد ولا المجتمعات إلا بتحقيق أمرين اثنين. متى تحقق؟ تحققت أسس الأمن، وكما يقال قطع الجهيزة قول كل خطيب، وكما قيل أيضا لا عطر بعد عروس. بين هذين الأساسين والركيزتين المهمتين سيد الخلق وإمامهم وقدوتهم صلى الله عليه وآله وسلم. ففي حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه الذي أخرجه الأئمة أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم واللفظ له وهو حديث صحيح، قال العرباض رضي الله عنه: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ظرفت لها الأعين ووجلت منها القلوب. قلنا أو قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. الوصية لا تكون إلا في أمر مهم ولأجل أمر مهم. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. قد يقول قائل: أين هي أسس الأمن في هذا الحديث لمن لم يتأمل جيدا؟ أقول: هذا الحديث العظيم من جوامع كلم رسول الله عليه الصلاة والسلام اشتمل على أسس الأمن من جهتين. الأولى، الركيزة الأولى، الأساس الأول الذي يقوم عليه الأمن السياسي والفكري والبيئي والاجتماعي والاقتصادي كما قلنا بمفهومه العام، أنه عليه الصلاة والسلام أمر الأمة بتقوى الله، بتقوى الله جل وعلا، بإقامة وتحقيق تقوى الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ما المراد بالتقوى؟ ما قاله طلق رحمه الله فيما أخرجه ابن المبارك في الزهد وابن أبي شيبة في المصنف وغيرهما بإسناد ثابت، لما سئل عن التقوى قال: التقوى عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء رحمة الله، والتقوى ترك معصية الله على نور من الله خيفة عقاب الله. انتهى. تحقيق التقوى بهذا المعنى أي فعل الطاعات كاملة من الفرائض والنوافل واجتناب المنهيات وأعظمها الشرك ثم البدعة

بقاء مقارفة الذنوب كبارا وصغارا، وأن يكون العلم العمل بالطاعة والانتهاء عن المعصية عن علم، وهو المراد بالنور على نور من الله. من حقق هذه التقوى بهذا المعنى الشامل استقام المرء في نفسه، فيأمن من الضلال الفكري، ويأمن كذلك من أن يكون ظالما. لا تستقيم علاقته بالمجتمع وبمحيطه وأفراد من حوله من جيران وأهل حي، بل وبكل ما حوله حتى من الأشجار ونحو ذلك، إلا بأن يحقق هذه التقوى بالمعنى الشامل. فيأمن على نفسه، ويأمن منه جيرانه وأهل حيه، بل حتى الطير يأمن منه. لا يكسر شجرة ولا يطأ طريقا فيعيق حركته، ولا يضرب صبيا، ولا يعتدي على أحد، ولا يلعن مارا، ولا يؤذي غيره بأنواع وأضرب ووجوه الشر المناقض للأمن بمفهومه ومعناه ماذا؟ الشامل. إذا حقق المرء هذه التقوى في نفسه أمن، وحقق الجار الآخر التقوى بهذا المعنى أمن، فأمن الحي، وهكذا تتسع الدائرة، فيأمن من؟ المجتمع، ينتشر هذا في الناس. تأمل بارك الله فيك ما جاء في صحيح البخاري من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. لا يأمن جاره إيش؟ بوائقه. هذا في حديث أبي شريح عند البخاري، وجاء عند أبي هريرة عند مسلم من حديث أبي هريرة أيضا. وأيضا تأمل قول رسول الله عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة، أشار لم يمارس بعد الإيذاء، أشار لأخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. انظر اللسان كيف يسلب ماذا؟ السلام الذي منه الأمن، ويده لما لها من ضرر لاختلال ماذا؟ الأمن. بل قال عليه الصلاة والسلام: في من قتل معاهدا وهو كافر، المعاهد الكافر، قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد وغيرهما، وهو حديث صحيح. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في مسير، فنام رجل منهم، كانوا معه عليه الصلاة والسلام في مسير في غزوة من الغزوات، نام رجل ماذا؟ منهم، من أصحابه، فانطلق بعضهم، بعض هؤلاء القوم انطلق بعضهم إلى نبل معه فأخذ هذا النائم جاء

أخذوا نبلة، النبل الذي معه. فلما استيقظ الرجل فزع، بحث عن نبله غير ماذا موجود. قال فضحك القوم، ضحكوا على فزعه. فقال عليه الصلاة والسلام ما يضحككم؟ قالوا لا، إلا أن أخذنا نبل هذا ففزع. الضحك من فزعه، أخبروا بما فعلوا. فقال عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. كما يقول الناس نحن نمزح نمازح، حتى في هذا لا يصلح. لا يحل لمسلم أن يروع مسلما ولو كان مازحا. وغيرها من النصوص الكثيرة في هذا المعنى تظهر بجلاء هذا المعنى المذكور في الأمن الشامل بمفهومه الشامل. وهنا أنبه على أمر في غاية من الأهمية، ألا وهو أنه يجب على المسلم وبخاصة في زمن الفتن والتقلبات وكثرة الآراء وما يخرجه أمثال هؤلاء من زبالات أذهانهم لتلويث الأفكار واختلال الأمن الفكري والبيئي والسياسي والاقتصادي ونحو ذلك وكثرة أبواق الضلال، انتبه، يجب أن تكون ملتزما بتحقيق التقوى الذي تقدم معناه. لماذا؟ لأنك متى حققت التقوى تحققت لك الهداية وتحقق لك الأمن، فيأمن هو ويأمن غيره. يدل على هذا، لما وقعت فتنة ابن الأشعث المشهورة، جاءوا إلى طلق يسألونه كيف الخلاص من هذه الفتنة. قال طلق اتقوها بالتقوى، وفي لفظ اطفئوها بالتقوى. الفتنة كالنار، فقالوا صف لنا التقوى. فقال المقولة التي سبقت وذكرتها لكم. ولهذا الإمام الشعبي رحمه الله لما وقع في هذه الفتنة ابتداء ثم رجع عنها فلما قيل له قال وقعنا في خزية لم نكن فيها بررة أتقيا، ماذا؟ أتقيا ولا فجرة أقوياء. أخرجه أبو نعيم في الحلية والبيهقي وغيرهما. فأرجع رحمه الله أن ما وقع منه وزلت به القدم ابتداء أنه قصر في تحقيق التقوى. ولهذا أقول بتحقيقها تهتدي وتأمن. فكلما اتقى العبد ربه هداه، وكلما هداه زاد تقواه، فهو في مزيد هداية ما دام في مزيد تقوى، كما قال الإمام ابن القيم في الفوائد. عرفنا إذن الركيزة الأولى للأمن تحقيق ماذا؟ التقوى. هذا لا يخص ولي الأمر، كل أفراد المجتمع، الرجال والنساء، الأحرار والعبيد، كل على السواء. الركيزة الثانية في هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرك. فمما يجب يرحمك الله، مما يجب أن يلحظ أن الأئمة رحمة الله عليهم أئمة السنة تجدهم ينصون

على أهمية لزوم السمع والطاعة لولي أمر المسلمين بالمعروف ينصون على هذا الأصل، فقل أن تجد رسالة مختصرة في اعتقاد أهل السنة والجماعة إلا وفيها هذا التنصيص على هذا الأصل المهم. قال أنس ابن مالك رضي الله عنه: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا، واتقوا الله واصبروا، فإن الأمر قريب. من لم يقع منه هذا الأمر على ما ذكر أصحاب رسول الله لم يتق الله حق تقاته. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وفي الآحاد والمثاني وفي شعب الإيمان للبيهقي وغيرهم بإسناد جيد. الإخلال بهذا الأصل المرسل إليه في حديث العرباض إخلال بأصل من أصول أهل السنة. ما الذي يترتب عليه؟ مفاسد كبيرة وعظيمة وخطيرة، ومن أعظمها اختلال نعمة الأمن، وأن يحل محل الأمن ماذا؟ الخوف بمعناه الشامل، لارتفاع الأمن بمعناه ماذا؟ الشامل، سياسيا، اقتصاديا، فكريا، بيئيا، اجتماعيا. فالسعيد من وعظ بغيره، لا تكن بعيدا عن هذا. من المسلمات أيها الإخوة عند أصحاب العقول المستقيمة والفطر القويمة أن من غير أمن لا تستقيم للناس حياة، هذا ما يحتاج أن يناقش فيه، بل لا يستقيم لهم دين ولا تستقيم لهم معيشة. الفتنة إذا ما نزلت سلبت نعمة الأمن، تنقلب حياة الناس ومعيشتهم إلى معيشة ضنكة. ومن أعظم أسباب ذلك الوقوع في المعاصي وعدم تحقيق تقوى الله، كما قال جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. مخالفة هذه الأسس يعتبر معصية لله تعالى. ثم هذا الولي لو تولى ولي ظلوم غشوم وتسلط على الناس، فاعلم أنه عقاب من الله تعالى على عباده لما أحدثوا في دينه ما أحدثوا، وأوجدوا في دينه ما أوجدوا. يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله: لتعلم عافاك الله أن جور الملوك نقم من نقم الله، ونقم الله لا تلاقى بالسيوف، وإنما تتقى وتستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب. ذكره الحافظ ابن الجوزي في آداب الحسن البصري. وفي مصنف ابن أبي شيبة أن الإمام محمد بن سيرين سمع رجلا يدعو على الحجاج ابن يوسف الثقفي، كان يدعو عليه، سمعه الإمام ابن سيرين فقال له: يا هذا، لهذا الذي يدعو، لا تفعل، إن الله حكم عدل، يأخذ للحجاج ممن ظلمه كما يأخذ ممن ظلم من الحجاج. جاء رجل، كما في آداب الحسن لابن الجوزي، جاء رجل إلى الحجاج بن يوسف هذا الظالم الغشوم فقال له: إنك قد فعلت بأمة محمد كيتا وكيتا، يعدد له ما فعل من القتل وا وا وا. قال: نعم، إنما أنا نقمة من نقم الله.
إنما أنا نقمة من نقم الله عليكم، سلطني الله عليكم لما أحدثتم في دينه ما أحدثتم، وتركتم من سنة نبيه ما تركتم. قال العلامة ابن أبي العز في شرح الطحاوية: أما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. ثم ذكر ماذا؟ ذكر أدلة في هذا وقال: فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم. انتهى. السعي في إقامة هاتين الركيزتين، تحقيق التقوى وإقامة أمر السمع والطاعة لولي الأمر المسلم وإن كان ظلوما غشوما جائرا، يعتبر من السعي لتحقيق الأمن. قف أيها المؤمن على هذه الآيات التي يبشر الله بها عباده في قوله: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مما يحقق لك هذا أن تستقيم على دين الله فتقوم بتحقيق تقوى الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الأمن من عذاب الله يكون بالسير على هدى من الله، ملتزما سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا، تكون سائرا على دروب الخير، وأن تكثر من الحسنات. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. آخر النقاط في ذكر أنموذج من الجهل المفضي إلى اختلال ماذا؟ الأمن. وتعلم منه أثر العلم. أخرج الشيخان في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال، حتى يكون لـ50 امرأة القيم الواحد. هذه من أشراط الساعة. قال ابن حجر رحمه الله معلقا: كأن هذه الأمور الخمسة، قلة العلم، ظهور الجهل، ظهور الزنا، كثرة النساء، قلة الرجال إلى آخره، قال كأن هذه الأمور الخمسة خصت بالذكر لكونها مشعرة باختلال الأمور التي يحصل بحفظها صلاح المعاش والمعاد، وهي الدين، لأن رفع العلم يخل به، والعقل لأن شرب الخمر يخل به في بعض ألفاظه وتشرب الخمر، لأن شرب الخمر يخل به، والنسب لأن الزنا يخل به، والنفس والمال لأن كثرة الفتن تخل بهما. قال الكرماني: وإنما كان اختلال هذه الأمور مؤذنا بخراب العالم. انظروا إلى جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، جمع في هذه الجمل القليلة فقها عظيما. في تحقيق العلم الشرعي المستقى من هدي رسول الله حفظ للأمن كما مر بمفهومه الشامل، كما أن في الإخلال بالعلم إخلال بالأمن. أعطيك مثالا عرفنا هذا الحديث. تسلق بعض

جهلة زورا على العلم وبهتانا أدى به جهله بالعلم إلى إخلاله بالأمن في كثير من صوره، فتجاسروا على الأرواح والممتلكات وأديان الناس لفهمهم الأعوج. جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. هذا حديث مبارك له فهم صحيح. اتكأ خوارج العصر من قاعدة وأفراخها ممن تولد عنها من تحت عباءة الإخوان المسلمين ونحوهم لفرط جهلهم بالشرع المطهر وقواعد أهله وإهمال فهم النصوص وفق فهم السلف رضي الله تعالى عنهم، ففهموا الحديث فهما أعوج خطيرا أخل بالأمن. ولا أتكلم على بلدان أخرى، أتكلم على هذه البلاد المباركة حرسها الله وحرس بلاد المسلمين من أمثال هؤلاء الظالمين. عدم قيامهم بفقه السنة على أصول أهل السنة، فعملوا على الفتن وتركوا قاعدة مهمة من قواعد الشرع المطهر التي قررها العلماء، وهو جمع أحاديث الباب الواحد ليتبين فقهه. انتزع هؤلاء الاستدلال بهذا الحديث بفهمهم الأعوج واعتقادهم الزائر، وتركوا المحكم من النصوص وتشبثوا بالمتشابه، والقاعدة أن يرد المتشابه إلى المحكم. تركوا المحكم وأخذوا بماذا؟ المتشابه. أعود إلى فهم هؤلاء الأغمار الذين نشروا هذا وأعلنوه وسجلوه. حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، فعملوا على قتل أي مشرك وجدوه أو وقع في أيديهم ممن كان أو يسير على أرض هذه البلاد التي دخلها وهو آمن ومعاهد ومستأمن. فعملوا قالوا: لا بد أن ننفذ وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام كما أعلنوها وكتبوها في شعار. ننفذ هذه الوصية، أخرجوا المشركين من جزيرة ماذا؟ العرب. فقتلوا وروعوا المسلمين والآمنين وفجروا، فأشاعوا الفوضى وأحلوا الفتن والخوف. خرجوا عن الصراط المستقيم وهدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه المرضيين وأهل العلم الراسخين. ولذلك أوردت عليهم ولا زلت أورد وكتبت في هذا، فقلت: هل لا سأل أنفسهم هؤلاء الأغمار السفهاء ما المراد بجزيرة العرب في الحديث؟ هل المراد بها هذه الحدود الجغرافية المعروفة الآن أم لا؟ أم أنه لفظ شامل يدخل فيه كل دول الخليج بالمفهوم المعاصر، وحتى اليمن، حتى تخوم العراق وأرض الشام، أم أن المراد بهذا الحديث بعض الجزيرة؟ ثم هل سلم هذا الحديث من المعارض؟ ثم ما المراد بقوله عليه الصلاة والسلام: أخرجوا المشركين؟ هل المراد به اقتلوهم نكلوا بهم، أما أن المراد عدم الاستيطان؟ ثم هل هذا الحديث على عمومه فلا يستثنى منه المعاهد والذمي ومن أعطي الأمان؟ ثم كيف التوفيق بين هذا الحديث ومفهومه وما جاء في الصحيحين من أن النبي عليه الصلاة والسلام أخرج اليهود من المدينة لما نقضوا العهد فأجلاهم إلى خيبر؟ ولا شك أن خيبر

0: أم أنه منوط بالإمام ونائبه، وبالتالي من يناط به أمر الإخراج؟ كيف العمل بما جاء في فهمهم لهذا الحديث وما جاء في الصحيحين من أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أجل اليهود إلى خيبر زارعهم على شطر ما يخرج منها إلى أن مات عليه الصلاة والسلام وهم على خيبر؟ فهل يقال إن الصديق أبا بكر ما نفذ وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ كيف وقد أنفذ جيش أسامة الذي هيأه عليه الصلاة والسلام للقتال، فلما مات أنفذه على ما أوصى به رسول الله؟ والقائل لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله عليه الصلاة والسلام لقاتلتهم عليه، قتال مانع الزكاة كما في الصحيحين. أتراه يتأخر عن تنفيذ هذه الوصية؟ هل المراد به البر أم البحر أم الجو، أم أن هذا الحديث خاص بالبر؟ فمن مر سماء أو أرضا أو بحرا يخرج ويقتل. كل هذه المسألة المهمة المتعلقة بفقه السنة وكلام أهل العلم الراسخين وتوضيح معنى هذا الحديث، من عرف عرف الإجابات. الراجح أن المراد بجزيرة العرب هي مكة والمدينة. مكة هي مكة المكرمة والمدينة المنورة النبوية ومخالفهما كما قرر أئمة الإسلام، وأن المراد بالإخراج أن لا يعطى هؤلاء إقامة دائمة، وأن الأمر منوط بولي الأمر ونائبه لا بأحد الناس، وأن الأمر خاص بالبر لا غير، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: لا يمنع أهل الذمة من ركوب بحر الحجاز والاجتياز فيه، لأنه لا حرمة للبحار، ولهذا لم يبعث أحد من الأنبياء إلى البحار. أخيرا بارك الله فيكم وأختم، إذا علمت هذا علمت الجهل بشرع الله كيف يخل بالأمن، وأن تحقيق العلم الشرعي له أثر كبير في تحقيق الأمن. قال الإمام ابن القيم: لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بالبينة على صحة الدعوة، فلو يعطى الناس بدعواهم لدعى الخلي حرقة الشجي، فتنوع المدعون في الشهود، فقيل: لا تقبل هذه الدعوة إلا ببينة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فتأخر الخلق كلهم وثبت أتباع الحبيب عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وأخلاقه. انتهى كلامه. اللهم آمنا والمسلمين في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم ارزقنا الفقه في الدين والسير على سنة خير المرسلين عليه الصلاة والسلام، إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان: شرح القواعد الأربعة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ غانم بن أحمد العبدلي بجامع ابن عبيد بمكة المكرمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: أما بعد، فنكمل ما بقي معنا وهو القاعدة الرابعة من القواعد الأربع للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأجزل له الأجر والثواب.
3: تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام الإمام

0: محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الأربع، القاعدة الرابعة: أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فعلى هذا الداعي عابد. والدليل قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعباداتهم كافرين.
1: جزاك الله خيرا. الحمد لله، تقدم معنا الكلام في الثلاث القواعد، والحقيقة أن هذه القواعد مرتبطة، كما تقدم أن القاعدة الأولى في بيان أن المشركين الذين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا مقرون بتوحيد الربوبية ولا ينكرون بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت الرزاق للعباد، يعرفون هذا وأقروا به ولم يدخلهم في الإسلام. كذلك القاعدة الثانية أنهم يقولون: ما دعوناهم هؤلاء الذين يدعونهم و تقربون إليهم، يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، يعني ما توجهوا إليهم يعتقدون أنهم يخلقون أو يرزقون، يعلمون ويعرفون أن الله هو الخلاق الرزاق، ولكن عبدوهم يرجون شفاعتهم وقربهم و تقريبهم إلى الله وتقريبهم إلى الله سبحانه وتعالى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هكذا كان شركهم، ومع ذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق. كذلك في القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في شركهم، منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد الأنبياء والأولياء والصالحين، منهم من يعبد الشمس والقمر والنجوم والكواكب والأحجار والأشجار، ولم يفرق بينهم النبي عليه الصلاة والسلام بل قاتلهم جميعا. فالشاهد أن هذه القواعد الأربع بينها ارتباط عظيم، وهي مبينة للتوحيد، مبينة لعقيدة الإسلام. وأيضا الذي يعرف هذه القواعد الأربع يفرق بين الإسلام وبين الشرك، بين أهل الإسلام وبين أهل الشرك. قاعدة الرابعة أن شرك الأولين أخف من هؤلاء المتأخرين، لأن شرك هؤلاء في زماننا أقبح وأعظم والعياذ بالله. الأولون شركهم في وقت الشدة، الأولون شركهم في وقت الرخاء ويخلصون في وقت الشدة، هذا شرك الأولين، يخلصون لله عز وجل في الشدة ويشركون في وقت الرخاء. أما مشركو زماننا في غالب البلدان شركهم دائم والعياذ بالله، سواء في وقت الرخاء أو في وقت الشدة، عباد الحسين، عباد البدوي، و عباد عبد القادر الجيلاني وغيرهم، شركهم دائم في الرخاء والشدة، نسأل الله العفو والعافية. فالواجب الحذر من شرك المشركين جميعا في الشدة والرخاء، والواجب الحذر من الشرك دقيقه وجليله، كبيره وصغيره، مما يدل على أن المشركين يشركون في حال الرخاء، أن المشركين الأولين كانوا يشركون في حال الرخاء دون حال

الدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين، إذا ركبوا في الباخرة في السفينة وخافوا من الغرق دعوا الله عز وجل وأخلصوا له الدين، أخلصوا له الدعاء، يخافون أن يغرقوا في البحر وأن يهلكوا في البحر أو تنقلب بهم السفينة فتغرقهم، فعند هذا في ذلك الوقت الشديد يخلصون العبادة لله، يخلصون الدعاء لله سبحانه وتعالى. لكن إذا نجاهم إلى البر وسلموا عادوا إلى شركهم والعياذ بالله. في الآية الأخرى قال عز وجل وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، هكذا في الآية الأخرى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. هذا حال المشركين عند الشدائد، حال المشركين الأولين يشركون في حال الرخاء ويخلصون عند الشدائد، يخلصون لله العبادة، يعلمون أنه هو المنجي سبحانه وتعالى، هو الذي ينجي في الشدائد ولا ينفع غيره سبحانه وتعالى. أما إذا جاء وقت الرخاء وقعوا في الشرك وعبدوا آلهتهم وأصنامهم ودعوها وأشركوا بالله سبحانه وتعالى. أما هؤلاء المشركون الذين في زماننا ولا حول ولا قوة إلا بالله، فشركهم دائم لا بصيرة عندهم ولا تفريق عندهم، يعبدون غير الله عز وجل في الرخاء وفي الشدة لا يميزون، عندهم ضعف في العقول وتخبط وغلبهم الجهل وعلماء السوء الذين يضلونهم، نسأل الله العافية والسلام. لكن بالنسبة للأولين يعلمون أن آلهتهم التي في البر لا تنفعهم في البحر، لو حصل غرق أمواج وحصلت الأهوال والغرق أو نحو ذلك يخلصون العبادة لله سبحانه وتعالى، يدعونه وحده سبحانه. هذا هو واقع المشركين الأولين. أما حال مشركي زماننا كما قال الشيخ العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله يعرف ذلك من ركب معهم، من ركب معهم في السفن، لا يقولون يا الله إذا جاءت الأمواج وتلاطمت الأمواج واضطربت بهم السفينة وأوشكوا على الغرق، لا يدعون الله عز وجل، لا يقولون يا الله حتى في حال الخوف الشديد في الغرق، بل يعتقدون أن في البحر شيخا ووليا خاصا بحفظ البواخر والسفن، هكذا يقول الشيخ رحمه الله، يقول في حال الخوف من الغرق يعتقدون أن في البحر شيخا ووليا خاصا بحفظ السفن، فيدعون شيخ البحر وولي البحر. قال رحمه الله رأيت ذلك بعيني وسمعته بأذني، قالها الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله، قال رأيت ذلك بعيني وسمعته بأذني، كدنا على الغرق مرة يقول في بحر جدة فاضطربت السفينة حتى خاف الناس، خاف الركاب، وأصبح الركاب يجأرون ينادون يا أهل الله، ما ينادون يا الله، ينادون يا أهل الله، يا شيخ البحر، يا ولي فلان، يا ابن علوان، ينادون بهذه الأسماء والعياذ بالله، لا يدعون الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله ففي هذه الناحية، في ناحية الدعاء، شركهم أفظع وأغلظ من شرك الأولين، لأن الأولين يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء، أما هؤلاء حتى في حال الشدة وفي حال الخوف من الغرق يدعون غير الله.

سبحانه وتعالى ويشركون مع الله غيره. فعلى طلاب العلم وعلى أهل العلم أن يدعو هؤلاء وأن يبينوا لهم الحق وأن يصبروا لعل الله سبحانه وتعالى أن ينقذهم من هذا الشرك، لأن بعضهم قد ينتهي ويستفيد، أما بعضهم والعياذ بالله فيقول نبقى مع مشايخنا وعلمائنا، إن كانوا في النار فنحن معهم وإن كانوا في الجنة فنحن معهم. هؤلاء والعياذ بالله على خطر عظيم، هم يكفرون لأن الحجة قامت عليهم، لكن بعض الناس شبه عليهم علماء السوء بشبه عظيمة، فينبغي لطلاب العلم أن يتقوا الله عز وجل وأن يحتسبوا وأن يبينوا لهؤلاء هذه العقيدة، يبينوا لهم التوحيد ويحذروهم من الشرك. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. هذا ما تيسر بالنسبة للقواعد الأربع. وهنا كلمة أخيرة، نصيحة لنفسي ولإخواني طلاب العلم. الله عز وجل يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. قد يحدث خلاف بين طلاب العلم وأهل الدعوة، لكن الخلاف الأولى أن يعالج بالحكمة، بالصبر، بالصدق مع الله عز وجل. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. التفرق الذي يؤدي إلى الاختلاف ويؤدي إلى الشتات والضياع والهمز واللمز والطعن والابتعاد عن بعض والابتعاد عن الحق وعن التناصح وعن التزاور، هذا شر محض وهلاك. الاجتماع رحمة من الله عز وجل والفرقة عذاب. الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. الله عز وجل أمر بالاجتماع ونهى عن التفرق، ورسوله صلى الله عليه وسلم أمر بالاجتماع ونهى عن التفرق، حتى العوام يعرفون هذا من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل يقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف. الشيطان يفرح بهذا التفرق بين طلاب العلم وأهل العلم. أهل الباطل يفرحون بتفرق طلاب العلم أهل السنة السلفيين. أهل البدع يفرحون بتفرق طلاب العلم وأهل السنة السلفيين. والاختلاف قد يحصل والخطأ قد يحصل، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. الذين فازوا برحمة الله عز وجل هم الذين اتفقوا ونبذوا الاختلاف، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فازوا بالرحمة الذين حاولوا الاجتماع ونبذوا البرقة الفرقة والاختلاف. فالاجتماع رحمة والفرقة عذاب. الفرقة تخاصم وتهاجر وتناحر وتدابر وعداوات. قال الشيخ العلامة ربيع رحمه الله تعالى لطلاب العلم أوصيكم بالتآخي والابتعاد عن أسباب الفرقة. انتهى المقصود من كلامه رحمه الله. الله عز وجل يحب من المسلمين الاجتماع، كل يوم أمرهم أن يجتمعوا كل يوم 5 مرات، أهل القرية الواحدة، أهل الحارة، كل يوم 5 مرات يجتمعون ويلتقون ويصلون سويا. وحتى جاء عن بعض الصحابة أنه قال كان أحدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه. أخوة

ألف واجتماع كل يوم خمس مرات. كذلك أمر الله بالاجتماع، اجتماع أسبوعي أكبر من ذلك لأهل البلدة وأهل القرى المجاورة، كذلك اجتماع سنوي في صلاة العيد لأهل البلد كاملا، اجتماع سنوي للمسلمين من جميع أنحاء الأرض يلتقي بعضهم ببعض، يستفيد طلاب العلم من العلماء، يتعرف بعضهم على بعض، يتآمرون بالمعروف يتناهون عن المنكر، وهكذا يتعاونون على الخير، يجتمعون قوة للإسلام وهيبة للمسلمين. فالله عز وجل يحب الاجتماع سبحانه وتعالى. يتفقد المسلمون بعضهم بعضا حتى في صلاة الجماعة، من الذي تخلف، ماذا عنده، يسألون عنه، يزورونه إن كان مريضا، يساعدونه إن كان محتاجا. فهذا هو ديننا، فكيف بمن ينتسب إلى العلم وإلى طلب العلم وإلى الدعوة إلى الله عز وجل؟ الأولى أن يكون قدوة في هذا، ويكون أحرص الناس على الألفة وعلى المحبة والاجتماع على الحق وإزالة الإحن والشحناء والتباغض والتدابر. هذا هو دين الإسلام، اجتماع على الكتاب والسنة، اجتماع على الحق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الكتاب والسنة، قال عز وجل ولا تفرقوا، قال عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا واصبروا. لا بد من الصبر على الإخوة وعلى طلاب العلم والتناصح والتواضع لبعض. الله النبي عليه الصلاة والسلام وصف المؤمنين كالجسد الواحد، كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وكما قال صلى الله عليه وسلم. هكذا المسلمون إذا حصل اختلاف يرد إلى الله ورسوله، الاختلاف حاصل والخطأ وارد، فيرد إلى الكتاب والسنة. تبقى الأخوة والمحبة في الله، الأخوة في الله والمحبة في الله والتزاور في الله، هذا طاعة، هذه طاعة عظيمة لله عز وجل وقربة لله سبحانه وتعالى. من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. تعلمون حديث الرجل الذي زار أخا له في قرية أخرى، فجعل الله عز وجل على مدرجته ملكا يسأله أين تريد، قال أريد أن أزور أخا لي في قرية كذا، قال هل لك من حاجة عنده أو من نعمة تربه عليه، قال لا ولكني أحبه في الله عز وجل. فقال إني رسول الله إليك أن الله يحبك كما أحببته فيه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله عز وجل. إذا أخطأ أخوك طالب العلم من يدعو إلى الله، انصح له بينك وبينه، بين له بالدليل والبرهان مع الأدب ومع الاحترام ومع التقدير والقول الحسن. الله عز وجل أمرنا أن نقول القول الحسن لسائر الناس، فما بالك بطالب العلم والأخ في الله الذي يقضي ليله ونهاره في الدعوة إلى الله وإلى التوحيد وإلى السنة وإلى عبادة الله عز وجل والتحذير من معصيته. وقولوا للناس حسنا، الله عز وجل يأمر بهذا. فإن رفض بعد أن بينت له الحق بالدليل والبرهان، قل له اعذرني سوف أبين للناس الحق وأرد على خطائك، لكن رد بأدب وبصدق مع الله عز وجل وتجرد للحق، لا سباب، لا شتائم، لا قذف، لا إهانة. هكذا كان السلف الصالح رحمهم الله ورضي عنه، يرد بعضهم على بعض، البخاري ومالك والشافعي والليث وغيرهم، يرد بعضهم على بعض مع محبتهم ودعاء بعضهم لبعض ونصح الناس بهم. وحتى بعض الصحابة رضي الله عنهم

كان يرد بعضهم على بعض، رد بعضهم على بعض حتى في الحج، كان منهم من يرى المتعة التمتع في الحج، ويرى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة ولما سقت الهدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكان يرى بعضهم أن الأفضل أن يحج مفردا لكي يعمر البيت، فيأتي مرة أخرى للعمرة ولا يجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة وينقطع. فكان يرد بعضهم على بعض، لكن مع الاحترام ومع المحبة بيانا للحق والدليل، وبدون تعصب لفلان أو لفلان، أو طلاب العلم طلاب فلان يتعصبون له ويتركون فلان، بل اقبل الحق والدليل من شيخك ومن غيره، خذ الحق والدليل وانصر الدليل. حتى في زماننا هذا كان ابن باز رحمه الله يرد على الألباني، وكان الألباني رحمه الله يرد على ابن باز مع المحبة والاحترام. ابن باز يقول ما أعلم تحت أديم السماء أعلم بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام من الألباني، ومع ذلك يرد عليه في بعض الأشياء. والألباني يجل ابن باز ويحبه ويرد عليه، حتى رد على وضع اليدين على الصدر الذي يقوله ابن باز رحمه الله يقول به، رد عليه وسماه بدعة، ومع ذلك بينهم المودة والاحترام والدعاء والحب في الله عز وجل. هذا لم يبغض بعضهم البعض، ولم يبغض أحدهم الآخر، بل يحب بعضهم بعضا ويثني بعضهم على بعض ويدعون لبعض. الألباني يجل بن باز ويكرمه، وبن باز كذلك، وبن عثيمين، وهذا ينصر هذا ويوصي به، وطلاب هذا يزورون هذا ويدرسون عنده ويسألونه. هذا مثل يعني قريب في زماننا، أما في عهد السلف فهو أكثر وأفضل. لا يتعصب المسلم إلا للحق والدليل، لا للأشخاص ولا للأعيان، ما دام الجميع على السنة وعلى التوحيد فضل الله عز وجل ولله الحمد، فالخطأ وارد، قد يخطئ فلان وقد يخطئ فلان، الأخطاء لا أحد معصوم منها إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. كل بني آدم خطاء، يرد الخطأ من أخيك، لكن لا تدمره وتحذر منه وتطعن فيه وتشتمه، لا، رد الخطأ. دين الله يحمى من أخطاء البشر، لكن مع حفظ كرامة أخيك ومكانته. ما دام لم يحذر منه العلماء الأكابر، وأما من حذر منه العلماء الأكابر بعد أن نصحوه وبينوا له ورفض فلا كرامة، حذر منه، ومن تبعه أيضا لا كرامة بعد أن ظهر الحق وبين ورد عليه. كنا نحضر في الدورات العلمية في صامطة، وكان معنا طلاب من الباحة ومن الطائف ومن القصيم ومن الرياض ومن أبها، الدورة العلمية في صامطة عند الشيخين الشيخ أحمد والشيخ زيد رحمهم الله تعالى، بل معنا طلاب من الكويت ومن قطر والإمارات وعمان وغيرها، بل من الدول الكافرة، من أمريكا، من فرنسا، من بريطانيا، هكذا كان طلاب العلم، حب بعضهم بعضا، ويجتمعون أينما سمعوا الدورات العلمية عند أهل العلم الموثوقين السلفيين. تلتفت عن يمينك تجد هذا من منطقة أخرى أو من بلد آخر، وعن يسارك كذلك، حب واجتماع على المنهج السلفي، ونصرة وتناصر وتآزر على المنهج السلفي. كنا في الحج أحيانا في مخيم بن باز رحمه الله، وننتقل مرة أخرى في مخيم بن عثيمين، وننتقل مرة أخرى في مخيم النجمي، مرة أخرى في مخيم زيد المدخلي، وهكذا طلاب العلم يسمعون بالدورات في صامطة فيحضرون، ثم تنتهي الدورة فينتقلون إلى حفر الباطن دورة هناك، ثم ينتهون فيسمعون بدورة في الخميس أو في أبها فينتقلون إلى هناك، ثم يسمعون بكبار العلماء في الطائف فيذهبون إلى هناك. هكذا كان طلاب العلم، تراحم وتآزر وتآخي وتعاون، وعند المشايخ جميعا

0: ما أحد يقول احضر لي ولا تحضر لفلان، أو ادرس عندي وفلان لا تدرس عنده. عنده خطأ نبين خطأه بالدليل والبرهان وتحفظ كرامته. هذا الذي أحببت أن أقوله. أشكر الله عز وجل على ما يسر من هذا اللقاء، ثم أشكر الشيخ أحمد ومن معه جزاهم الله خير الجزاء على هذا التنسيق وعلى هذا الجهد، وهذا من باب التعاون والتذاكر فيما بيننا. نحمد الله عز وجل على فضله وإحسانه، ونسأله عز وجل المزيد من فضله. نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق إلى أن نلقاه، وأن يحسن خواتمنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والدعوة إليه والثبات عليه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه والتحذير منه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير الجزاء.
1: جزا الله فضيلة الشيخ غانم بن أحمد العبدلي على ما تفضل به، وجزاكم الله أنتم أيها الحضور من شتى البلدان والمدن الذين حضرتم هذه الدورة، وهي ولله الحمد والمنة ثمرة من ثمار شيخنا الإمام ربيع بن هادي عمير رحمه الله. ونراكم إن شاء الله في الدرس القادم في شرح مقدمة صحيح مسلم لفضيلة الشيخ الدكتور أيمن سخاخني الأنصاري، ونراكم إن شاء الله على خير وفي خير ومن خير إلى خير يا وجوه الخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام. جزاك الله خير. شكر الله لك.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان تربية الأبناء على هدي الشريعة، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم السبت 21 من شهر جماد الآخرة عام 44 و400 هجرية في جامع عائشة كعكي بمدينة جدة.
4: إن الحمد لله
3: نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
4: نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، نجتمع في هذه الليلة المباركة وفي هذا الجامع المبارك نتكلم أو نتدارس أو نذكر بكلام حول مسألة أو قضية مؤرقة، وقضية في غاية من الأهمية، تتعلق أو لها تعلق كبير بالمجتمع.

خاصة أن الحاجة ماسة، أن الحاجة إلى التذكير بهذا الموضوع ماسة، والمقام يقتضي لفت الأنظار إلى هذه القضية المهمة. فإذا كان الأمر كذلك تأكد البيان، وقد وقع الاختيار على هذا العنوان الذي سمعتموه: تربية الأبناء أو تربية الأولاد على هدي الشريعة، وهو في غاية كما قلت من الأهمية. لكن أقول لكن إن الكلام عن تربية الأولاد مبني على أمر قبله، على أمر قبله، وهو يعتبر أساسه الذي يبنى عليه هذا الموضوع. لهذا يجب أن أنبه على الأمر الأول لتخرج به إلى الأمر الثاني، وهو التذكير بحقوق الأولاد على الآباء والأمهات. فمن عرف هذه الحقوق عرف كيف يربي أولاده من بنين وبنات. لا شك أيها الأحبة أن العلاقة وثيقة بين الآباء والأولاد عموما، وهي نعمة من الله تعالى على عبده المؤمن. تظهر هذه العلاقة لمن تأمل آيات الكتاب العزيز، وتأمل سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالله تعالى أوصانا في أولادنا، فقال: يوصيكم الله في أولادكم. والوصية إنما تكون في أمر مهم ولأمر مهم. ولو تأملت أيضا في كتاب الله العزيز لوجدت خطابات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأبنائهم تجدها في غاية من الحسن وفي غاية من الإشفاق عليهم. قال الله تعالى: من ذلك قوله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال الخليل إبراهيم عليه السلام لابنه إسماعيل عليه السلام: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. انظر إلى هذا الخطاب: يا بني. كذلك قال لقمان لابنه وهو يعظه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، في آيات كثيرة. وفي قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه في الصحيحين واللفظ للبخاري، قال عليه الصلاة والسلام: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع على الناس، فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت أو على بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنه. وعبد الرجل، عبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله ناقلا عن الخطابي، الحافظ الخطابي، أنه قال: اشتركوا، أي الإمام والرجل ومن ذكر في الحديث أو في التسمية، أي في الوصف بأنه أو بالراعي، ومعانيهم مختلفة. فرعاية الإمام الأعظم حياطة الشريعة، إقامة الحدود.

وجود العدل في الحكم ورعاية الرجل أهله ما هي؟ سياسته لأمرهم وإيصاله حقوقهم أو إيصالهم حقوقهم، ورعاية المرأة تدبير أمر البيت والأولاد والخدم والنصيحة للزوج في كل ذلك، ورعاية الخادم حفظ ما تحت يده والقيام بما يجب عليه من خدمته. انتهى. إذن أيها الأحبة، الأولاد لهم حقوق كثيرة على آبائهم وأمهاتهم، وسأتناول بعضا من ذلك، لا كل ذلك، المقام لا يقتضي ذلك كله. عموما الحقوق تنقسم قسمين: حقوق قبل الولادة وحقوق بعد الولادة. هذه الحقوق التي تنقسم إلى القسم الأول، أعني قبل الولادة، الكلام عليها في ثلاثة محاور. وأما القسم الثاني فالكلام عليه أو تحته 12 محورا. الحق ما معناه؟ هذا المحور الأول، وهي الحقوق التي قبل الولادة، قبل أن تعرف أن لهم حقوقا. ما المراد بكلمة حق؟ الحق ضد الباطل، الحق ضد الباطل، والحق اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وقوله سبحانه وتعالى هو الحق، ويطلق الحق ويراد به معان عدة كالعدل والإسلام والصدق ويراد به الموت وغير ذلك من المعاني. أم هذا من حيث اللغة. وأما من حيث الاصطلاح، أن الحق يطلق على ما يثبت به الحكم، يطلق الحق على ما يثبت به الحكم. كلمة الحكم الثابت أو ما يثبت به الحكم أعم من أن تكون واجبا، قد يكون الحكم يثبت بالوجوب، وقد يثبت بالندب، وقد يثبت بالإباحة، وقد يثبت بالإباحة. أقرب هذا المعنى بما جاء في الصحيحين عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيارة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. كلمة حق هنا في هذا الحديث تتفاوت دلالة الحكم الثابت منها. فعيادة المريض مثلا، الحق المراد به هنا الندب، الحكم الثابت ندبا. اتباع الجنائز، الحكم الثابت فيه الوجوب على الكفاية. إجابة الدعوة، قد تكون على الوجوب عينا إذا كانت خاصة وخالية من المنكرات، وتكون مندوبة إذا كانت عامة مطلقة. تشميت العاطس ورد السلام المراد منهما الوجوب، الحكم الثابت على سبيل ماذا؟ الوجوب. الذي يعنينا من هذه الأقسام في باب الأولاد وحقوقهم هو الحكم الثابت بالوجوب والحكم الثابت بالندب. بماذا؟ بالندب. المحور الثاني من حقوق الأولاد على الآباء والأمهات قبل الولادة أن يكون الأب صالحا، أن يكون الأب صالحا كي ينتفع الولد بإذن الله بصلاح أبيه. صح عن الإمام الحضر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في قوله تعالى: وكان أبوهما صالحا، قال رضي الله تعالى عنهما: حفظ
حفظ بصلاح أبيهما، حفظ بصلاح أبيهما. جاءت زيادة عند بعض أهل العلم كالطبري وغيره قال وما ذكر منهما صلاح، أي لم يذكر لهما صلاح في هذه الآية، فهما قد حفظا بصلاح أبيهما، بصلاح أبيهما. لهذا قال الإمام محمد بن المنكدر رحمه الله فيما أخرجه الإمام بن المبارك في الزهد والحميدي في المسند بسند صحيح، قال إن الله لا يحفظ، إن الله عز وجل لا يحفظ الرجل الصالح، إن الله لا يحفظ بحفظ الرجل الصالح ولده وولد ولده ودويرته التي فيها والدويرات حوله. قال فما يزالون في حفظ من الله وستر، في حفظ من الله وستر. لهذا قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره فيه، أي في الآية، دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته وتشمل بركة عبادته لهم في الدنيا والآخرة بشفاعته فيهم ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنة لتقر عينه بهم كما جاء القرآن به ووردت به السنة المطهرة. إذن حفظ العبد نفسه ومحافظته في تحقيق العبودية لله وخشيته سبحانه وتعالى في الرضا والغضب ومراقبته سرا وعلانية ينفعه ذلك بإذن الله تعالى، وينفع ذريته وصلاحه وخيره بإذن الله تعالى هو خير لأبنائه وعقبه من بعده. لكن لا يعني بالضرورة أن كل أب صالح أن يكون أبناؤه كذلك وأولاده كذلك، فليس هذا بالضرورة، لأنه قد وجد من أنبياء الله تعالى من خرج من أولادهم أو أبنائهم من ليس على طريقة أبيه ولم يكن معابدا لله موحدا، كما مر في آيات ومنها قول لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وهذا نوح مع ابنه وهذا لوط مع زوجه، وهكذا في آيات كثيرة. مما يجب الانتباه إليه في هذا المحور وهو صلاح الأب ضرورة اختيار الزوجة الصالحة والتي تكون أما مربية صالحة. الأم أيها الإخوة، الأم عامة هي أول لبنة في تربية الأولاد، أول لبنة في تربية الأولاد. وعندما أقول الأولاد يدخل فيه الأبناء والبنات، الذكور والإناث. الزوج الفطن الكيس هو الذي يختار التربة الطيبة والصالحة التي إذا زرع فيها البذرة يخرج طيبا بإذن الله تعالى. قال الله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. ديننا الشرع الحنيف وشرعنا المطهر حثنا على اختيار الزوجة الصالحة الطيبة المباركة التي إن خرج الزوج من بيته حفظته في نفسها وحفظته في أولادها وحفظته في عرضه. قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع،
لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر ويدعو الرجال إلى التزوج من كانت فيه ماذا؟ أحد هذه الخصال آخرها الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذا وجدوا امرأة ذات دين لا يعدلوا بذلك عنها. قال ابن حجر رحمه الله: المعنى اللائق بذي الدين والمروءة أن يكون الدين مطمح نظره في كل شيء، مطمح نظره. الجمال يذهب، المال يذهب، الحسب حسب ثابت وانتهى. إذا كان دينها لينا ما أفادها الحسب، ما أفادها الحسب. قال عليه الصلاة والسلام: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال: لا سيما فيما تطول صحبته. فأمره عليه الصلاة فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بتحصيل صاحبة الدين الذي هو غاية البغية، غاية البغية. انتهى. سئل عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت عند النسائي وأحمد وغيرهما: أي النساء خير؟ قال عليه الصلاة والسلام: التي تسره إن نظر، وتطيعه إن أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. جاء في أدب الدنيا والدين أن أبا الأسود الدؤلي قال لبنيه يوما، قال: قد أحسنت إليكم صغارا وكبارا، قد أحسنت إليكم صغارا وكبارا وقبل أن تولدوا. قال: وكيف أحسنت إلينا قبل أن نولد؟ قال: اخترت لكم من الأمهات من لا تسبون بها، من لا تسبون بها. وأوصى الخطاب بن المعلى المخزومي ابنه وصية عظيمة ماتعة جميلة ذكرها الحافظ وأطال فيها الحافظ ابن حبان في روضة العقلاء ونزهة الفضلاء. أوصى ولده وصية طويلة، وجاء في وصيته قال: يا بني، إن زوجة الرجل سكنه، زوجة الرجل سكنه، ولا عيش له مع خلافها، فإذا هممت بنكاح امرأة فسل عن أهلها، فإن العروق الطيبة تنبت الثمار الحلوة، فإن العروق الطيبة تنبت الثمار الحلوة. اختيار الزوجة الصالحة هذا من أوائل حقوق الأولاد على الأبوين قبل أن يخرجوا إلى الدنيا. كذلك على ولي المرأة أن يختار لها الزوج الصالح الكف كي يتعاونا جميعا في تربية أولادهما تربية صالحة مصلحة بإذن الله. مما يجب أن يعلم هاهنا أن مسؤولية الوالدين وواجبهم الأول نحو الأولاد هو السعي في صلاح آخرتهم ودنياهم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا الواجب قلت هو أول الواجبات، وهو أول وأولى وأفضل ما يقدمه الآباء لأولادهم. والعجب كما يقال والعجائب جمة، أنك ترى بعض الآباء أو الأمهات يصيبه الهم

والغم والكدر، ها، إذا من خفض مستوى أحد أولاده من بنين أو بنات، إذا انخفض مستواه الدراسي أو خفض تحصيله الدراسي، تعلوه الكآبة والتأفف والضجر. أما إذا انخفض مستواه الأخلاقي ومستواه الإيماني فقد لا يتحرك ولا يهتم إلا من رحم الله من عباده، وقليل ما هم. إن تغيب الأولاد بنين أو بنات عن المدرسة تجد الآباء والأمهات يقلقون ويبحثون ويتساءلون، وإذا ما تغيب الذكور عن المسجد والجمع والجماعات لا يحرك أكثرهم ساكنا، فضلا أن يأمره، فضلا أن يحثه على ذلك، نسأل الله العافية. فإلى الله المشتكى. الأمر جد وليس بالهزل. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصيحة لم يجد رائحة الجنة، لم يجد رائحة الجنة. واللفظ للبخاري. لا شك أن خسارة المرء لأهله وأولاده من أكبر الخسارات، وهو في الحقيقة يخسر نفسه، وذلك يوم القيامة، كما قال الله تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. سوء التربية أيها الأحبة مدمر، مدمر للفرد، ومدمر للأسرة، ومدمر للمحيط المصاحب، بل ومدمر للمجتمع والوطن. كما أن صلاح الأب له أثر في صلاح الولد والذرية والدويرة والدويرات المصاحبة، كذلك فساد التربية له أثره بالعكس على ذلك المجتمع. قال العلامة السعدي رحمه الله في بهجة قلوب الأبرار: أما إهمال الأولاد فضرره كبير وخطره خطير، أرأيت لو كان لك بستان فنميته حتى استتمت أشجاره وأينعت ثماره وتفخرفت زروعه وأزهاره، ثم أهملته فلم تحفظه ولم تسقه ولم تنقه من الآفات وتعده للنمو في كل الأوقات، أليس هذا من أعظم الجهل والحمق؟ فكيف تهمل أولادك الذين هم فلذة كبدك وثمرة فؤادك ونسخة روحك، والقائمون مقامك حيا وميتا، الذين بسعادتهم تتم سعادتك وبفلاحهم ونجاحهم تدرك به خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. انتهى كلامه. المحور الثالث: دعاء الله تعالى، دعاء الأبوين، دعاؤهما الله تعالى أن يرزقهما الولد الصالح. دعاء الله أيها الإخوة عبادة عظيمة من أجل العبادات. فاز من دعا ربه منيبا مخبتا إليه، ومن ذلك أن يدعو الوالدان ربهما بالذرية الصالحة، وهذه الدعوة هي دعوة أهل الحق والإيمان: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال تعالى عن زكريا عليه السلام: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ويقول أيضا سبحانه مخبرا عن

نذرت ما في بطنها لله. فقالت إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك سميع الدعاء. على الوالدين أن يتحريا أوقات الاستجابة فيدعون دعوة المضطر المنكسر المحتاج الواقف بين يدي العظيم الجبار سبحانه وتعالى، يرجون ويطلبون منه الذرية الصالحة. وجود الابن الصالح أو البنت الصالحة له خير للإنسان في الحياة وبعد الممات، كيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: قال العلماء معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته، وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة، لكونه كان سببها. فإن الولد من كسبه، وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف، وكذلك الصدقة الجارية وهي الوقف، وفيه فضيلة الزوج وفيه فضيلة الزواج لرجاء ولد صالح. فضيلة الزواج لرجاء ولد صالح، ليس لرجاء ولد فقط، لرجاء ولد صالح. النبي عليه الصلاة والسلام كما حث الوالدين على الدعاء، دعاء الله تعالى بأن يرزقهما ذرية طيبة، كذلك حذرهما من الدعاء على الأولاد، من الدعاء على الولد. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عند مسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. أخرج الإمام أبو داود في سننه بسند صحيح عن رافع بن سنان. اسمع إلى أهمية الدعاء وأثره على الولد حتى ولو كان صغيرا. أخرج بسند صحيح عن رافع بن سنان رضي الله عنه أنه أسلم، قال: وأبت امرأته أن تسلم. رافع أسلم، أما امرأته أبت، فأتت امرأته، أتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: ابنتي، وهي فطيم أو شبه، يعني تريد أن تأخذ البنت معها. وقال رافع: ابنتي، كل منهما يريد البنت معه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهما: اقعد ناحية، لرافع اقعد ناحية، وقال لها: اقعدي ناحية، يعني أخرى. وأقعد الصبية عليه الصلاة والسلام بينهما، جعلها بينهما، ثم قال لهما: ادعواها. الأب يدعوها والأم تدعوها، ادعواها. فمالت الصبية إلى أمها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدها، اللهم اهدها. فمالت الصبية إلى أبيها فأخذها. انظر إلى أثر الدعاء بصدق وإخلاص، بما يجب الانتباه إليه في هذا المقام

ضرورة العناية بالولد في بطن الأم، لا يجوز للأم إيذاؤه أو التسبب في إيذائه أو التعدي عليه بالإسقاط أو نحو ذلك، يجب أن يراعى حقه في ذلك ويتقى الله فيه، ويسعى العبد سعيا حثيثا أن يحافظ على ولده، لأن هذا من حقوقه الواجبة عليه. لا يجوز والحالة هذه أن تضعف الأم نفسها وأن تمتنع من الغذاء المفيد للطفل رغبة في إضعافه وإماتته والعياذ بالله. هذا إضاعة للحق وتعد وإساءة، والمرء يستغرب من سعي بعض الناس سعيا حثيثا للإضرار بأولادهم أو في بطون أمهاتهم. كيف فات هؤلاء هذه النصوص التي مرت معنا؟ كيف فاتهم هذا الفضل؟ كيف تناسى هؤلاء قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام ابن ماجه في السنن وأحمد في المسند وهو حديث ثابت؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقال أنى لي هذا، فيقال له باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك، إما في الحياة أو بعد الممات، أو ولد صالح يدعو له. فمن يفرط في إيذاء ولده كيف يغفل عن مثل هذه النصوص؟ محروم في الحقيقة، هو ماذا؟ محروم، نعوذ بالله من ذلك. القسم الثاني من أقسام الحقوق، وهو حقوقهم بعد الولادة، وفيه كما قلت 12 محورا. تصبرون علينا قليلا إن شاء الله. المحور الأول من حقوقهم أن يستقبل الولد ذكرا كان أم أنثى، يستقبل وفق السنة، وذلك بالبشارة والتهنئة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود، قال الله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنين، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة، فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، إلى قوله تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. وقال تعالى في سورة الصافات: فبشرناه بغلام حليم، وفي الذاريات: وبشرناه بغلام عليم، وفي الحجر: ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون، قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال تعالى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. وقال سبحانه: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا. قال رحمه الله: ولما كانت البشارة تسر العبد وتفرحه استحب للمسلم أن يبادر إلى مسرة أخيه، ما تكدر خاطره، تسره، أن يسر، أن يبادر إلى مسرة أخيه وإعلامه بما يفرحه. ولما ولد

النبي صلى الله عليه وسلم بشرت به ثويبة عمه أبا لهب وكان مولاها، وقالت جاءت إلى أبي لهب قالت قد ولد الليلة لعبد الله ابن، فأعتقها أبو لهب سرورا به، فلم يضيع الله ذلك له، وسقاه بعد موته من النقرة التي في أصل إبهامه، أي سقي شيئا قليلا من الماء لا يذكر. والحديث في البخاري، أورده البخاري عقب حديث أم حبيبة في الصحيح. قال فإن فاتته البشارة، ما بشر صاحبه بمولوده، استحب له التهنئة. ما بشر استحب له إيش؟ ما الفرق بين البشارة والتهنئة؟ أن البشارة إعلام له بما يسره، إعلام له. التهنئة دعاء، دعاء له بالخير فيه بعد أن علم به. قال ولهذا لما أنزل الله تعالى توبة مالك كعب بن مالك وصاحبيه، والحديث في الصحيحين، قصة التخلف عن غزوة تبوك، ذهب إليه البشير فبشره، فلما دخل المسجد جاء الناس فهنؤوه، الأول بشره والبقية هنؤوه، انتهى كلامه رحمه الله. إذن من السنة والحق له أن يستقبل وفق ماذا؟ السنة، من البشارة أو التهنئة، أو من كذلك الحقوق حين ولادته تحنيكه بالتمر، فإن لم يكن فعسل. تحنيكه بالتمر والدعاء له. في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال ولد لي غلام فأتيت به النبي عليه الصلاة والسلام فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي صلى الله عليه وسلم. الحق الثاني أو المحور الثاني، اختيار الاسم الصالح، اختيار الاسم الصالح الحسن. الآباء أو الأب لا تنتهي مسؤوليته، لا تنتهي المسؤولية تجاه الولد باختيار الأم الصالحة كما تقدم، مع عظم هذا الأمر، لكن مسؤولية الأبوين تمتد، ماذا؟ تمتد. ومن ذلك اختيار الاسم الحسن. هذا الاختيار الاسم حق للولد ذكرا كان أم أنثى، حق واجب، حق واجب. التحنيك والدعاء حق مستحب، أما هنا فهو حق واجب. يجب أن يبتعد عن الأسماء المحرمة أو الأسماء التي لا تليق بالمسلمين، لأن الاسم له أثر وتأثير في نفسية الولد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله قد عقد فصلا في فقه هذا الباب في زاد المعاد، قال لما كانت الأسماء قوالب للمعاني ودالة عليها اقتضت الحكمة أن يكون بينهما وبينه ارتباط وتناسب، وأن لا يكون المعنى معها بمنزلة الأجنبي المحض الذي لا تعلق له بها، فإن حكمة الحكيم تأبى ذلك. والواقع يشهد بخلافه، بل للأسماء تأثير في المسميات، وللمسميات تأثر عن أسمائها في الحسن والقبح والخفة والثقل واللطافة والكثافة. وكما قيل وقلما أبصرت عينك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب الاسم الحسن، وكان يأخذ المعاني من أسمائها في المنام واليقظة.

كان يكره الأمكنة المنكرة الأسماء ويكره العبور فيها. ولما كان بين الأسماء والمسميات من الارتباط والتناسب والقرابة ما بين قوالب الأشياء وحقائقها وما بين الأرواح والأجسام عبر العقل من كل منهما إلى الآخر. وضد هذا العبور من الاسم إلى مسمى. انتهى. في الصحيحين أن سهل بن سعد رضي الله عنه أتى من حديث سهل قال أتى المنذر بابن أبي أو أتي بالمنذر ابن أبي أسيد إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا أبو أسيد أتى بابنه المنذر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لما ولد حين ولد، فوضعه النبي عليه الصلاة والسلام على فخذه. قال وأسيد جالس فلها النبي عليه الصلاة والسلام بشيء بين يديه، يعني انشغل، فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من على فخذ رسول الله فأقلبوه شالوه، فاستفاق النبي عليه الصلاة يعني انتبه، فقال أين الصبي؟ قال أبو أسيد أقلبناه يا رسول الله. قال ما اسمه هذا الصبي؟ قال فلان يا رسول الله. ذكر اسمه؟ قال لا، ولكن اسمه المنذر، ولكن اسمه المنذر، فسماه يومئذ المنذر. لم يكن اسمه قبيحا، لكن اختار النبي عليه الصلاة والسلام ما هو أفضل أو أحسن. لهذا بوب الإمام البخاري في الصحيح لهذا الحديث من كتاب الأدب، من كتاب الأدب، باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه، إلى اسم أحسن منه. في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولد لي الليلة ولد غلام، ولد لي الليلة إيش؟ غلام، فسميته باسم أبي إبراهيم، باسم أبي إبراهيم. لهذا كان الإمام سعيد بن المسيب يسمي أبناءه بأسماء الأنبياء، يستحب أن يسمي أسماءه بأسماء الأنبياء كما جاء في مصنف عبد الرزاق. فيصح للإنسان أن يسمي ولده في أول يوم ولد فيه، ويجوز أن يؤخره إلى يوم عقيقته. إن قدم أو أخر يسيرا لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. وخير الأسماء وأحبها إلى الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم عبد الله وعبد الرحمن. أما حديث خير الأسماء ما حمد أو ما عبد وحمد فلا أصل له، فلا أصل له. ولهذا حكى الحافظ ابن حزم في مراتب الإجماع قائلا اتفقوا أي أهل العلم على استحباب الأسماء المضافة إلى الله كعبد الله وعبد الرحمن وما أشبه ذلك. إذن الاسم الحسن للبنت أو للولد حق واجب على الآباء، يجب أن يختار أو الأمهات اختيارا يناسبه، لا يعير به في المستقبل. قد تسميه بعد حين يعير به الولد أو تعير به البنت، أو يكون الاسم معناه قبيحا أو مذموما، خاصة عند قوم من الناس قد يكون محمودا عندك مذموما عند آخرين، فلما تدخل نفسك وتدخل ولدك وتؤثر على نفسه وعلى نفسيته بهذه الأسماء التي لم تكن حسنة؟ لا يجوز أذية المسلم، فلا تكن سببا في أذية ولدك، لا تكن سببا في أذية ماذا؟ ولدك. النبي عليه الصلاة والسلام من هديه كان يغير بعض الأسماء القبيحة إلى أسماء إيش؟ حسنة، كما جاء في صحيح مسلم أنه قد غير بعض الأسماء. كانت امرأة اسمها عاصية

فقال أنت جميلة، غير اسمها وبرة سماها زينب، وهكذا. قال الإمام أبو داود رحمه الله في سننه: غير رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم العاصي وعزيز وعتلة وشيطان والحكم وغراب وحباب وشهاب، فسماه هشاما، وسمى حربا سلما، وسمى المضجع المنبعث، وأرضا تسمى عفرة سماها خضرة أو خضرة، وشعب الضلالة سماه شعب الهدى، وبني الزينة أو بني الزنية سماهم بني الرشدة، وسمى بني معاوية بني رشدة. إذن التسمية يجب أن تراع، لا تظن أمر هامشي تجعل لي أوراق وتكتب أي أسماء يلا قرعة كيفما اتفق. وجدت شخصا في إحدى البلدان الإسلامية سمى ابنه مسكين معاق، الولد معاق إعاقة كاملة، يقول الشيخ ادعو الله له، دعوت الله صغير يعني، ما اسمه؟ قال يغوث. قلت ليش يغوث؟ قال في القرآن، يفتح كيفما اتفق أي اسم يختار، يغوث ويعوق ونسرا. هذول أصنام وأناس كانوا صالحين ماتوا، عبد صوروا الصور ثم سارت تماثيل صارت تعبد، أثروا هذا الاسم على الولد. طيب في القرآن موجود الشيطان يعدكم الفقر، لو فتحت عليه جاء تسمي شيطان. إذن فقه الأسماء مهم، بارك الله فيكم. المحور الثالث: العقيقة عن الولد. العقيقة بالفتح اسم لما يذبح عن المولود، لأنه تعق من مذابحها يعني تشق. العقيقة عن المولود مشروعة، وجاءت السنة المطهرة بإثباتها خلافا لمن أنكر سنية العقيقة. قال الإمام يحيى ابن سعيد الأنصاري رحمه الله الإمام الحافظ الثقة: أدركت الناس وما يدعون العقيقة عن الغلام والجارية. تكون هذه العقيقة يوم سابعه أو في الرابع عشر أو الحادي والعشرين منه. قال صالح ابن الإمام أحمد وقد سأل أباه عن العقيقة، قال: تذبح في السابع، فإن لم يفعل ففي الرابع عشر، فإن لم يفعل ففي 21. إن لم يتمكن في ذلكم الوقت عق عنه متى شاء وتيسر له ذلك. عن الذكر شاتان وعن الأنثى شات، كما صح بذلك الخبر عن سيد الخلق وإمامهم صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند الترمذي وابن ماجه وغيره. المحور الرابع: الرضاعة الحقة. هذا من حقوقه بعد الولادة. رعاية الطفل يجب أن تكون وتبدأ رعايته منذ أن كان نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، إلى أن يتغذى ويكبر حتى يصل إلى حين الولادة وبعد أن يولد. تحرم أذيته ويحرم الإضرار به كما مضى. لا يجوز للأم أن تتغذى على الكحول أو تشرب ما يضرها ويضر جنينها أو أي أمر يؤدي إلى إتلافه أو هلاكه. من رعايته بعد الولادة الرضاع. لا يعزل الطفل عن حليب الأم إلا للضرورة، لأنه الأنفع والأصلح والأنجح، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير: هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن

أخذهن كمال الرضاعة وهي سنتان، فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك. ولهذا قال: لمن أراد أن يتم الرضاعة. انتهى. إرضاع الأم قد ثبتت منافعه الجمة والكثيرة من قربه من أمه وعطفه عليها وعطفها عليه وغير ذلك من الأمور التي قد ظهرت دلائلها، وأمور أخرى لم تظهر بعد. والله جل في علاه أحكم الحاكمين لا يأمر ولا يحث ولا يرشد إلا ما فيه خير ونفع للعباد في الأولى والآخرة. لا يجوز للأم أن تضار بولدها، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار ولا والدة بولدها ولا مولود له بولده. قال الإمام الزهري رحمه الله فيما علقه الإمام البخاري في الصحيح: نهى الله أن تضار والدة بولدها، وذلك أن تقول الوالدة لست مرضعته، وهي أمثل له غذاء وأشفق عليه وأرفق به من غيرها، فليس لها أن تأبى بعد أن يعطيها من نفسه ما جعل الله عليه. وليس للمولود له الأب أن يضار بولده ووالدته فيمنعها أن ترضعه ضررا أو ضرارا لها إلى غيرها، يدفعها إلى غيرها. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في التحفة، استنبط أحكاما عديدة من هذه الآية، قال: دلت الآية على عدة أحكام. أولا أن تمام الرضاع حولان، وذلك حق للولد إذا احتاج إليه ولم يستغن عنه، وأكدهما بكاملين لئلا يحمل اللفظ على حول وأكثر. الدراسات إلى آخر كلامه، الدراسات الحديثة الطبية أثبتت أهمية وفائدة الإرضاع للأم وللطفل أيضا أو الطفلة، منافعه عديدة، يغذيه التغذية الكاملة، يغنيه عما سوى ذلك. فما هذا الإرضاع الصناعي كما يقال، ما جر إلا الويلات، وأكسب الشركات المليارات في مقابل الذهاب والإياب بالأطفال إلى المستشفيات بما يسببه ويخلفه من آثار على هذا الطفل وعلى حياته. نسأل الله العافية والسلامة. المحور الخامس: النفقة عليهم وإطعامهم الحلال. النفقة على الأولاد للوالد واجبة، حق واجب. قال الإمام ابن قدامة في المغني: الأصل في وجوب نفقة الوالدين نفقة الوالدين والمولودين الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن، أوجب أجر رضاع الولد على أبيه. وقال سبحانه: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال: من السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه. ثم حكى الإجماع على هذا: فيجب على الأب أن ينفق على ولده وعلى زوجه وعلى والديه إن كانا يحتاجان ذلك، فلا يجوز للآباء، والحالة هذه، أن يطعموا أولادهم الحرام.

فكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. إطعام ولدك بالحرام أو من الحرام من غش أو رشوة أو خيانة أو خداع أو مكر أو تدريس أو كذب أو غير ذلك، كل هذا من الخيانة للأولاد والغش لهم. والله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقد سبق قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإخفاقك دليل على أنك ما قمت بالرعاية، فيجب أن ينفق عليهم من الحلال ويتحرى الحلال لينتفع بإذن الله تعالى بصلاح ابنه. المحور السادس: العناية بالأولاد، وذلك بتعليمهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. أهم ما يجب أن يعنى به الأولاد الآباء والأمهات غرس الاعتقاد الصحيح في الأولاد وحثهم على أبواب الخير، وأن يتحلى أولادهم بالأخلاق الرفيعة النبوية المباركة، وأن يحذروهم من الشر وأهل الشر جميعا، وأن يحذروهم من رفقة السوء، يعودوهم على الفضيلة وأداء الفرائض. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وفي الحديث عند أبي داود وأحمد وهو حديث ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا الحديث قال الإمام ابن القيم فيه ثلاثة آداب: أمرهم بها يعني بالصلاة، ضربهم عليها لعشر، التفريق بينهم في المضاجع. في موطن آخر قال: الصبي وإن لم يكن مكلفا فوليه مكلف، لا يحل له تمكينه من المحرم. يعني الطفل ما هو مكلف، لكن هل تمكنه من الحرام؟ أنت مسؤول عنه وتحت رعايته. لا يحل له تمكينه من المحرم فإنه يعتاده، لأنه مكنته ورآك تراه ولم تنكر عليه بل مكنته من ذلك. ويعسر بعد أن يعتاد، قال: ويعسر فطامه عنه. يعسر إيش؟ فطامه عنه، وهذا أصح قولي العلماء. قال: واحتج من لم يره حراما عليه بأنه غير مكلف، يعني لو فعل المنكرات فلم يحرم أو يحرم لبسه للحرير، يحرم عليه لبس الحرير كالدابة. يقول بعض العلماء بعض أهل العلم، يقول ابن القيم: هذا من أفسد القياس، يشبه هذا بالدابة. فإن الصبي وإن لم يكن مكلفا فإنه مستعد للتكليف، مستعد ليش؟ ولهذا لا يمكن من الصلاة بغير وضوء، دله على الوضوء قبل أن يصلي. ولا من الصلاة عريانا، لو رأيت ابنك يصلي عريانا تمكنه؟ قل له البس ثوب استر نفسك. لا يمكن من الصلاة عريانا ونجسا، ولا من شرب الخمر والقمار واللواط والعياذ بالله. كيف هذا؟ لا تقل غير مكلف، أنت مكلف بأن تحميه وأن تربيه على الفضيلة وأن تدله عليه وتحذره من الرذيلة. هذا الضرب الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام: واضربوهم لعشر، قال لي فيه الإمام ابن القيم في موطن آخر: ضرب تأديب وتمرين.

لذا ينبغي أن يغرس في قلب الأولاد حب الله والإيمان بالله والتعلق به تعالى والخشية منه والرجاء فيما عنده وحبه سبحانه وتعالى، يغرس هذا في الأولاد ويربى معهم لينمو ويكبر. إن تربى الولد وانغرس فيه ذلك من صغره نما ذلك، وكان هذا الطيب والطيب أساس كل خير وبر واستقامة له. قال عليه الصلاة والسلام وهو يردف عبد الله بن عباس معه وهو صغير، قال له: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. الحديث تحفظونه إلى آخره، وهو حديث صحيح. قال الإمام ابن رجب رحمه الله: من حفظ الله في صباه وقوته، من حفظ الله في صباه وقوته حفظه الله في حال كبره وضعف قوته، ومتعه بسمعه وبصره وحوله وقوته وعقله. نقول اللهم آمين. ويقول رحمه الله: من عامل الله بالتقوى في حال رخائه عامله الله باللطف في حال شدته. المحور السابع: تربية الأولاد وتنشئتهم على مكارم الأخلاق وتحذيرهم من مساوئها. الأخلاق أيها الأحبة من شريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأثنى الله على نبيه قائلا: وإنك لعلى خلق عظيم. جاء الوقت. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء الوقت. الأخلاق أيها الأحبة لها منزلة رفيعة في شرعنا المطهر. يقول لقمان عليه السلام لابنه كما في الكتاب العزيز، قال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. الإحسان إلى الأولاد بتربيتهم التربية الحسنة النافعة والخلق الكريم من خير علم يتعلمه الولد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أخرج الحاكم وصححه وغيره عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال في قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال علي رضي الله عنه: علموا أنفسكم وأهليكم، علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهم. وأخرج أبو الدنيا في كتاب العيال أن الحسن البصري رحمه الله قال في تفسيرها: قوا أنفسكم إلى آخر الآية، قال: أدبوهم وعلموهم. وأخرج البيهقي في شعب الإيمان وفي السنن الكبرى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: يا هذا، أحسن أدب ابنك فإنك مسؤول عنه، أحسن أدب ابنك فإنك مسؤول عنه وهو مسؤول عن برك. أحسن أدب ابنك

إنك مسؤول عنه وهو مسؤول عن برك. لا شك أيها الأحبة أن من غرس خيرا وجد خيرا، وإن غرس شرا وجد شرا، ولا بد. سوء التربية له أثره العكسي، وحسنها له أثر نافع بإذن الله تعالى. كما أنك مسؤول عن تربيته وتأديبه فهو مسؤول عن برك أيضا. تعليم الأولاد بنين وبنات، تعليمهم العفة والصدق والبر وحفظ اللسان والإحسان إلى الجار وإغاثة الملهوف وبر الوالدين وحسن اللفظ والاشتغال بالنافع والمفيد وحفظ الوقت يجنب بإذن الله تعالى من الوقوع في الأخطاء والمكاره، والعكس بالعكس. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ قال الإمام ابن القيم: مما يحتاج إليه الطفل غاية الاحتياج الاعتناء بأمر خلقه، فإنه ينشأ على ما عوده المربي في صغره من حرب من حرد وغضب ولجاج وعجلة وخفة مع هوى وطيش وحدة وجشع، فيصعب عليه في كبره تلافي ذلك. أنت عودته، يقول له خلي الشارع يربيه، اتركونه في الشارع يكبر كيف ما شاء. فلما يكبر يصعب عليه التلافي والفطار. قال: وتصير هذه الأخلاق صفات وهيئات راسخة له مصاحبة، فلو تحرز منها غاية التحرز فضحته، ولا بد حاول أنه يتأقلم أو يعني يتصنع إلا وتكشفه الحقائق. قال: ولا بد، أي أن يكشف يوما ما. ولهذا تجد أكثر الناس منحرفة أخلاقهم، وذلك من قبل التربية التي نشأ عليها. ولذلك يجب أن يجنب الصبي الصغير إذا عقل مجالس اللهو والباطل والغناء وسماع الفحش والبدع ومنطق السوء، فإنه إذا علق بسمعه شيء من ذلك عسر عليه مفارقته في الكبر، وعز على وليه استنقاذه منه. فتغيير العوائد، تغيير العوائد كما يقولون: أزح طبيعة، أزح جبلا ولا تزح طبيعة، تعود عليها الإنسان. فتغيير العوائد من أصعب الأمور، يحتاج صاحبه إلى استجداء طبيعة ثانية، والخروج عن حكم الطبيعة عسر جدا. ويجنبه، أي من تربية الأب لابنه أو لبنته، يجنبه الكذب والخيانة. أعظم ما يجنبه السم الناقع، شوف، أخطر عليه من السم الزعاف، فإنه متى سهل له سبيل الكذب والخيانة من هو صغير. صغير يا شيخ، خلوه ما يدري، ها؟ فإنه متى سهل له سبيل الكذب والخيانة أفسد عليه سعادة الدنيا والآخرة وحرمه كل خير. ويجنبه الكسل والبطالة والدعة والراحة، بل يأخذه بأضدادها، إلى أن قال: ويعوده الانتباه آخر الليل، فإنه وقت قسم الغنائم، هل من سائل هل من مستغفر.

وتفريق الجوائز فمستقل ومستكثر ومحروم، فمن اعتاد ذلك صغيرا سهل عليه كبيرا. انتهى. يقول السعدي رحمه الله: أولى الناس ببرك وأحقهم بمعروفك أولادك، فإنهم أمانات جعلهم الله عندك، ووصاك بتربيتهم تربية صالحة لأبدانهم وقلوبهم، وكل ما فعلته معهم من هذه الأمور دقيقها وجليلها فإنه من أداء الواجب عليك. لا تظن أنك متفضل، هذا واجب عليك، ومن أفضل ما يقربك إلى الله، فاجتهد في ذلك واحتسبه عند الله. فكما أنك إذا أطعمتهم وكسوتهم وقمت بتربية أبدانهم فأنت قائم بالحق مأجور، فكذلك بل أعظم من ذلك إذا قمت بتربية قلوبهم وأرواحهم بالعلوم النافعة والمعارف الصادقة والتوجيه للأخلاق الحميدة والتحذير من ضدها. فالآداب الحسنة خير للأولاد حالا ومآلا من إعطائهم الذهب والفضة وأنواع المتاع الدنيوي، لأن بالآداب الحسنة والأخلاق الجميلة يرتفعون. أما ترى الناس يثرون على صاحب الخلق الحسن والدين المتين وبها يسعدون وبها يؤدون ما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد، وبها يجتنبون أنواع الوضار، وبها يتم برهم لوالديهم. انتهى. المحور الثامن: العدل بين الأولاد والرحمة بهم. مستقر أيها الإخوة في شرعنا المطهر أن عقوق الوالدين كبيرة من الكبائر وجريمة من الجرائم ومن أكبر الكبائر، لذلك كل ما يؤدي إلى العقوق فهو محرم، كل ما يؤدي إلى العقوق فهو محرم، ومن ذلك عدم العدل بين الأولاد، سواء في هدية أو عطية أو هبة ونحوها. التمييز بين الأولاد في أمور الحياة هو سبب رئيس من أسباب العقوق، وسبب الرئيس لكراهية بعضهم بعضا، كراهية بعضهم لبعض، بل هو دافع للعداوة بين الإخوة بعضهم بعضا، وهو عامل كما يقال من عوامل الشعور بالنقص. التفريق بين الأولاد وعدم العدل بينهم من أخطر الظواهر النفسية كما يقال، بل تكون سببا في انحرافه وتعقيده. المفاضلة وعدم العدل أمر في غاية من الخطورة، بل سبب من أسباب الانحراف عن المنهج الشرعي الحق الوسط والصراط المستقيم، وسبب كما قلت رئيس من أسباب العقوق، بل قد يصل به إلى أن يقتل الأخ أخاه، وقد يتجرع على أحد أبويه إذا ما طش، نعوذ بالله من ذلك. فعلى الوالدين أن يتقوا الله ويعدلوا بين أولادهم في أمورهم الحياتية، لا يفرقوا بينهم، فهم أبناء بطن واحد ورجل واحد، فالعدل بينهم من أعظم أسباب الإعانة على البر ونشر التراحم والتعاطف بينهم، والتفريق على النقيض. في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم
لا يرحم. قال ابن القيم رحمه الله: وكان السلف يستحبون أن يعدلوا بين الأولاد حتى في القبلة. حتى في إيش؟ في القبلة. فالعدل أيها الأحبة بين الأولاد أمر مهم وخطير وحساس، والتقصير فيه مذلة عظيمة بل موجب لسخط الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، واعدلوا بين أولادكم. المحور التاسع، إذا جاء الوقت الشيخ أخبرونا عن الإقامة. ضرورة تعليمهم بعد بلوغهم، بعد البلوغ، ضرورة تعليمهم بعد البلوغ ما يهمهم من أمور دينهم، وذلك بإقامة فرائض الله وأركانه وواجباته. يعلمهم، يجلس معه، يجلسون في الاستراحات وفي الجلسات وفي الخرجات والدخلات، ما يجلس الأفندي مع أولاده ويعلمهم، فيؤجر على هذا وله عظيم النفع في ذلك. أما يجعل البيت كأنه في فندق وقت النوم ولا مطعم وقت الطعام، إيش هذه الأبوة؟ ما هذه الأسرة؟ ها؟ كيف هذه الأسرة؟ هم مكلفون، مطالبون بأن يقوموا بهذه الفرائض بعد البلوغ. والنبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في الحديث آنف الذكر عند أبي داود وغيره وحديث ثابت، قال: مروا أبناءكم للصلاة لسبع. الحديث يقول الإمام ابن القيم: تأمل هذا الكلام، بيننا وبينه قرون، نحو من سبعة قرون، وقارن كلامه بحالنا. أكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا. كما عاتب بعضهم ولده، بعض الآباء عاتب ولده على العقوق، فقال له ولده: يا أبتي، عققتني صغيرا فعققتك كبيرا، أضعتني وليدا فأضعتك شيخا كبيرا. انتهى. الجزاء من جنس العمل. الوالدين يجب عليهم وجوبا أن يجلسوا مع أولادهم فيعلموهم أمور دينهم في هذه المرحلة الخطرة ليقوموا بشرع الله وأمره. المحور العاشر، من حقوقهم عليك الدعاء لهم في ظهر الغيب. جاء الوقت؟ طيب، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، بقي قليل من المحاور، اثنين بعد العاشر وننتهي إن شاء الله.

بسم الله والحمد لله وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. نكمل بقية المحاور الله يحفظكم. وقفنا عند المحور العاشر وهو الدعاء للأولاد بالتوفيق والصلاح في ظهر الغيب. تقدم أن من حقوقهم عليك الدعاء بأن يرزقهم الله تعالى الذرية الصالحة. وتقدم حديث أبي داود ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام للطفلة اللهم اهدها، وكيف أن الدعاء له أثر بالغ. ومن حقوقهم عليك أيضا الدعاء لهم بالتوفيق والصلاح في ظهر الغيب.

الولادة. قال الله جل وعلا: وأوصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. من رزقه الله الإناث فقط فعليه الرضا بما كتبه الله له. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. الآية هذه حكمة الله، وهذه إرادته، وهذه مشيئته الغالبة وقدره النافذ، لا راد لقضاء الله وقدره، فلا يجري ولا يكون في ملكه ما لا يريد، ولا يقع في ملكه إلا ما يريد سبحانه، فكل من عند الله. فعلى العبد إن رزق بالبنات أو كان كل ولده بنات أو أكثر أولاده بنات أن يعتني بتربيتهن وأن يحرص على تأديبهن، ففي ذلك الأجر العظيم. في الصحيحين عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه أن عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام حدثته قالت: جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني، تريد طعاما، تقول عائشة: فلم تجد عندي غير تمرة واحدة رضي الله عنها، فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته يعني بما كان من أمر المرأة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فداه أبي وأمي. قال: من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار، كن له سترا من النار. يلي من هذه البنات شيئا يعني رزقه الله البنات وأحسن إليهن في تربيتهن وعفتهن وتأديبهن كن له سترا أو سترا من النار. المحور 11: النظر أو ضرورة النظر في احتياجات الأولاد بنين وبنات، والجلوس معهم وحل مشكلاتهم التي قد تعرض لهم. المرء أيها الإخوة بصفة عامة، الإنسان بصفة عامة، والأولاد الذكور والإناث بصفة خاصة، يعرض له ما يعرض مشكلات وأمور وإشكالات في حياته، خاصة إذا ما كبر الأولاد يكبر همهم معهم. العناية التي يحاط بها الأولاد في مرحلة بطن الأم ليس كالتي بعد الولادة، ومرحلة الولادة ليست كالمرحلة الصبا والصغر، مرحلة البلوغ ليست كالتي بعدها، وكلما كبروا ازدادت أمورهم وازدادت الاهتمامات بهم. يعطى وتعطى كل مرحلة حاجاتها ومقتضياتها. التربية لا تنقطع بسن محدد، تمتد معك إلى الممات، والحقوق لا تنتهي بانتهاء مرحلة دون أخرى. فالتنشئة الحسنة منذ الصغر كما مر تفيد الإنسان عند الكبر. من كان مفرطاً في ذلكم الجانب، جانب تربية الأولاد حين الصغر، وكان مفرطا فيها، فما أن يشتد عود هذا الولد ذكرا كان أم أنثى وساءت أفعاله أو ساءت أقواله

أدبه ترك التأديب وأعانه على الشهوات، ويزعم أنه يكرمه. لا تضيق عليه يا شيخ، ها اترك. يزعم أنه يكرمه وقد أهانه، وأنه يرحمه وقد ظلمه، ففاته انتفاعه بولده، وفوت عليه حظه من الدنيا والآخرة. وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء، انتهى. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. لهذا أقول من التربية والحقوق التي يجب أن تقوم بها تجاه أولادك أن تصغي إلى إشكالاتهم ومشاكلهم، وأن تسعى في حلها بطريقة شرعية عقلية متزنة تنظر فيها بحكمة تامة وروية دون طيش ولا سفه. بعض الأمور تحتاج منك إلى حزم، وبعض الأمور تحتاج منك إلى غض طرف. كل هذا بحسب المشكل والإشكال، وقد لا يكون ثمة إشكال، لكن قد يكون ثمة أمر مقلق يحتاج أن يشاور فيه أحدا، فأقرب الناس إليه إما أباه أو أمه فيشاوره أو يشاورها في ذلكم الأمر. إذا كانت الجسور ممتدة من حين الصغر إلى حين الكبر، جسور ممتدة مبنية على هدى من الله وتوفيق، وكانت الجسور متينة والتربية حسنة، كل هذا يخفف وقع الإشكال على الولد أو التشكيك الذي قد يرد عليه، ويعرض مشكله على أبيه أو على أمه أو ما يريد أن يشاوره بلا توجس، مع أدب واحترام جم. أما إذا كانت ثمة سدود وموانع وصد ورد، لا يعرف منك إلا الطعام والشراب وباقي الأمور لا يعرفها عنك ولا منك، هذا لا يصلح معه علاج في مثل هذه الأمور إلا أن يشاء الله. والله إن الصوارف أيها الإخوة كثيرة، والشواغل أكثر، والملهيات والملهيات في عالمنا هذا كثير وكثير وكثيرة جدا. الشباب والشابات من أولادنا يحتاجون إلى عناية فائقة ورعاية تامة وإحاطة كاملة، مع تعويدهم الخوف من الجليل جل جلاله والرجاء فيما عنده ومحبة ما عند الله تعالى ومحبة الله تعالى، وأن يعودهم الاطراح والانكسار ودعاء الله في الجلوات والخلوات بأن يدفع وأن يرفع ما نزل به أو حط به من علة أو بلاء. يغرس هذا في النفوس، هذه تنشأ مع الطفل ومع البنت. أيها الأحبة، الأيام أو الدنيا أيام وليالي تنقضي، وهي ثلاثة أيام في حقيقتها. يوم مضى بما فيه لا يمكن أن ترجعه، ويوم يستقبل لا يمكن أن تجزم بإدراكه، ويوم هو الذي تعيش أنت فيه. هذه حقيقة الدنيا، لا تظن أنها طويلة أبدا، إياك والأمل، هي ثلاثة أيام مضى وآتي، الله أعلم وماذا تكسب نفس ماذا لنفس ماذا تكسب ويش

غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. من قدم خيرا وجد الخير ومن زرع شرا وجده والعياذ بالله. لا يلومن المرء إلا نفسه. اجلس واسمع وتعقل صاحب وشاور وخذ وتأمل واسمع. المشكلات كثيرة الآن. الشر ليس بالضرورة أن يذهب إليه الولد أو أن تذهب الشاب أو الشابة. يأتيه الشر وهو جالس في جواله ويتتبع الشر في محله. ولهذا قلت يحتاج الأمر إلى رعاية تامة وعناية فائقة وإحاطة. فمن أدى الواجب الذي أمره الله به فقد برأ الذمة أمام الله. والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. إن استقام أمره فذلك ما تبغيه ويبغيه أهل الصلاح. إن لم يستقم إن عليك إلا البلاغ. لكن اجتهد لا تقل نصح. الدعاء الدعاء في ظهر الغيب الدعاء. لا تستهن بالدعاء. شكى إلي شخص قبل مدة بينه وبين زوجه. كنت في دورة في إحدى مناطق المملكة للتدريس. فجاءني شاب ويشكو من زوجه. يقول الشيخ أنا شاورتك قبل 5 سنوات أو كذا عن الزواج. قلت والله يا ولدي أنسى. لكن قال صارت مشكلة بينه وبينها وموضوع يتعلق بتربية النشأ. تريد أن تترك وتخلع وتمشي على هواها. يريد منها المحافظة إلى آخره. قلت سؤال يسأل عن الانفصال مباشرة. سريعين يريدون التقطيع بس. كل واحد يريد أن يقطع. سهل القطع سهل. الهدم سهل. البناء صعب. قلت أب أسألك سؤال وأجبني بصراحة. هل دعوت الله لها في ظهر الغيب بأن يصلحها وأن يهديها وأن يرشدها إلى الصواب؟ استعنت بدعاء الله في الجلوات وفي الخلوات وتحريت مواطن الإجابة؟ قال لا والله. قلت يا أخي ثم تبحث تظن أن خلاص في الطلاق وبينكم أولاد؟ هو علاج لكنه آخر العلاج بعد أن تنقطع السبل. الدعاء يستهين الناس به ولا يكاد يلجؤون إليه إلا نادرا أو إذا نزلت به نازلة. قد قلت قبل كلام الإمام ابن رجب رحمه الله: من عامل الله بالتقوى في حال رخائه في حال الصحة في حال السعة تقى الله وراقبه أقام حدوده وانتهى عن محرماته. من عامل الله بالتقوى في حال رخائه عامله الله باللطف في حال شدته. إذا نزلت بك فاقة أو نزل بك مرض أو لطف بك. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: المرء يتقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل. فعلى قدر قيامه بأحكام الأوامر. حي على الصلاة. الصلاة خير من النوم وغيرها من الواجبات. فعلى قدر قيامه بأحكام الأوامر يكون اللطف به في أحكام النوازل. بعض الناس لا يعرف الله تعالى ويلجأ إليه بالدعاء إلا إذا نزلت به فاقة من مرض أو فقر أو حادث أو مصيبة. يا الله يا الله. لا شك ادعو الله. لكن لما لما كنت في حال السعة والراحة والدعة والغنى وصحة ما دعوته ولا رجوته

فمن أدى الواجب الذي أمره الله به قد برأ الذمة، فلو وقع من الولد أيا كان برئ من العهدة، برئ من العهدة، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. المحور الأخير والثاني عشر: شغل أوقاتهم وبخاصة أوقات الفراغ بالنافع المفيد. الوقت حياة الإنسان، إضاعة الوقت أشد من الموت. يقول الإمام ابن القيم: إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن الموت يقطعك عن الدنيا، أما إضاعة الوقت فيقطعك عن الله والدار الآخرة. الأوقات إن لم تشغلها بالنافع المفيد شغلت بالضار الطالح، كما قال رحمه الله عن ابن القيم وغيره: النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، شغلتك بالباطل. تأمل في سير الصالحين وعلماء الأمة رضي الله عنهم، تجد الواحد منهم لا يضيع ساعة ولا لحظة من لحظات عمره فيما يضره. في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. قال الإمام الحسن البصري: أدركت أقواما كل أحدهم أشح على عمره، يعني وقته، منه على درهمه، ما يضيع الوقت. قال العلامة محمد بن عبد الباقي السلمي كما في سير أعلام النبلاء: يقول هذا السلمي عن نفسه: ما أعلم أني ضيعت ساعة من عمري في لهو أو لعب. جاء في كتاب معرفة القراء الكبار للذهبي في ترجمة عبد الوهاب بن عبد الوهاب بن الأمين أن أوقات هذا القارئ العظيم أوقاته كلها محفوظة، لا تمضي عليه ساعة إلا في قراءة، قراءة القرآن، أو ذكر، أو تهجد، أو تسميع. المقصد شغل الوقت بالنافع المفيد يعود بإذن الله على الأولاد خيرا، تعليمهم العلم النافع، أمور الدين والدنيا. لا حرج أن يفرغ، ما نقول أن تحبسهم وسلسلهم، من قال هذا؟ ما أحد يقول هذا. اشغلهم بما ينفعهم ويعود عليهم بالنفع الدنيوي والأخروي. فرغ شيئا من وقتك من التعليم والقراءة، اجعل لهم جدولا أو ترتيبا، أو قل ما شئت، برنامج علمي وبرنامج ثقافي وبرنامج ترفيهي مباح وبرنامج غذائي إن شئت، أو نحو ذلك. اشغل أوقاتهم بنافع، اشغل أوقاتهم بنافع يعود عليه بالنفع، ويكون لبنة صالحة. بعد أن يقع الفاس في الرأس وتجيه مصيبة من اتصال من الشرطة ولا من جهة، يبدأ يلطم ويتندم، بعد إيش؟ ذهب مع الذين ذهبوا أو ضاع مع الذين ضاعوا، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت المفرط. لو نظرت إلى انصراف كثير من الأولاد بنين أو بنات إلى أفكار، إما أفكار شهوانية وانحطاط وانحلال وجري وراء هذه الأوجه، أو شبهات فكرية أو عقدية وانحرافات، تجد أعظم أسباب هذه الانحرافات ثق تماما هو عدم الرعاية الأسرية من الأبوين، وعدم قيامهم بحقوق الأولاد. لأنه إن لم يشغل الولد بالنافع شغل بالضار. وأنت انظر كيف يقصد أهل الضلالات والانحرافات، كيف يصيدون الأولاد والبنات الصغار والكبار صيدا. وكما قيل، هؤلاء التجار وعصابات

تجار في البشر، تجار في الأعراض، تجار في الأعضاء، تجار في كذا، تجارات يتربحون من ورائها ويصيدون من ورائها. انظر إما انحرف إن لم ينحرف انحرافا عقديا خارجيا فيضل فيفجر نفسه ويكفر الأمة، ولا تجده هناك شاب حدث 23 24 قابلته ما كان هكذا عنده هذا الفكر التكفيري المنحرف، قرأ كما يقال تغريدتين بس، تغريدتين بالعدد لأحد الضلال لا أدري من خارج المملكة، قرأ لهما فانحرف فكره تماما، بس اثنتين ما هو ثلاثة كمان، لا أدري قرأهما في الطريق، قرأهما في المسجد في البيت، لا ندري. انظر كيف يصيدون ويصطادون، شبكات إجرامية بارك الله فيك. انحراف هؤلاء سببه عدم اشتغال الوقت بالنافع المفيد، لا يعرف الولد كيف يشغل وقته، ولا يعرف الآباء والأمهات كيف يشغلون أوقاتهم. الأم تسرح، الأب يسرح، الولد يسرح، يعني لا أدري ممكن في لقاء ولا ما يلتقون، هذا يأكل في الليل، هذا يأكل في النهار، الليل نهار والنهار ليل، هذه كيف الحياة؟ هذه ما معنى هذه الحياة؟ هذه ما هي حياة؟ هذه يمكن الإصلاح، يمكن الإصلاح، يمكن التصحيح، يمكن التصحيح، لكنه شاق وعسر. اصبر وصابر واستعن بالمولى جل جلاله في كل شأن من شؤون حياتك يهديك إلى هذا. أكثر الأولاد فسادهم كما مر من قبل آبائهم، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، من أعظم أسباب انحرافاتهم غياب القدوة الصالحة، غابت هذه القدوة. القدوة في غاية من الأهمية في تربية الولد. الولد بنتا كانت أم شابا يتأثر بالرؤية، ليس بالضرورة تقول له افعل. بعض الأطفال الصغار إذا ما رأى أمه تقوم للصلاة تصلي، إما بنتها ولا حفيدتها، تقوم بجوار أمها أو جدتها تصلي معها لأنها تراها تصلي، صحيح؟ فهذا من التأثير بالنظر وبالفعل. قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري في الصحيح: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي الحج قال: لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم. القدوة الصالحة في غاية من الأهمية، أخلاق، سلوك، آداب، علم. لا تأمر ابنك أو بنتك بأن تمتنع عن أمر خطأ وأنت تقع فيه، هذا من التناقض. غير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس والطبيب عليل، ما يصير. فاقد الشيء لا يعطيه. فأول الأمور ليرد بها عليك الولد أنت تفعل، تقول له صلي في الجماعة، يقول لك أنت لم تصلي. طيب ممكن، صحيح؟ تمنع عن شرب الدخان ويراك تشرب الدخان، طيب وأنت يعني حلال عليك حرام علي مثلا؟ فالقدوة الصالحة الحسنة، الأولاد جبلوا على تقليد آبائهم وأمهاتهم. عرف الولد أو لم يعرف، عرف الأب أو لم يعرف، لحظ أو لم يلحظ، يتابع أبويه على هذا. لذلك الأمر ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك وعود نفسك على هذا. فالقدوة الحسنة مطلب حث عليه الدين وسبب للسعادة بإذن الله. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فليكن المرء منا قدوة صالحة.

0: لأولاده قيما قواما بأمر الله وقافا عند حدود الله، لا تتجرع على حدود الله، لا تتعدى حدود الله، فليس ذلك من تقوى الله. تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ويقول تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ويقول تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم الذرية الصالحة الناصحة، وأن يهديهم وإيانا سواء الصراط. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا ذرية صالحة مصلحة إنك سميع الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح كتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عادل بن عيسى الرحيلي حفظه الله تعالى في مسجد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في المدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فذكر الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة في المقدمة الثانية، قال رحمه الله: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد. لماذا لا يرضى الله أن يشرك معه أحد؟ قال الإمام ابن سعد رحمه الله تعالى عند قوله تبارك وتعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. الله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الشرك لأمور ثلاثة. الأمر الأول لكمال إحسانه، الأمر الثاني قال ابن سعد رحمه الله: وذلك أن المشرك هذا الشرك يشقيه شقاء لا سعادة له، لا سعادة له. الأمر الثالث أن الله عز وجل خلق هذا الخلق العظيم من أجل العبادة. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله تبارك وتعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن في سورة النساء لخمس آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها، ومنها هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال ابن كثير: لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك. قال سليمان ابن عبد الله